وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم مرة أخرى مستمعينا، رحب بكم أجمل ترحيب ورحب أيضا بكل مستمعينا على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونسعد بتواصلكم ولسماعكم محطتنا وبرنامجنا برنامج المجلة الصباحية. مستمعينا الكرام، نبدأ حالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون صحوا وحارا في عموم البلاد، مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية. الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات إلى 40 كيلومتر في الساعة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى من البلاد، مسببة تصاعد الغبار فيها. ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم عن اليوم السابق.

وأيضا أشار مستمعين الكرام الطقس إلى أن يوم الأربعاء سيكون الطقس صحوا وحارا في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات 40 كيلومتر في الساعة. وأيضا في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى من البلاد مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. إذن مستمعين الكرام أيضا درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 48، في المثنى ديقار 49، وميسان والبصرة 50. أما طقس يوم غد الثلاثاء فسيكون صحوا وحارا في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقة الشمالية وجنوبية، شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة راح تكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. مستمعين الكرام هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

مستمعينا الكرام، إلى هذا الخبر المحلي، أعلنت وزارة البيئة عن 6 إجراءات للحد من التمر العشوائي، فيما أشارت إلى أنها أيضا تتضمن منع الحرق وإعادة التدوير. وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة أن الوزارة تتابع ملف إدارة النفايات من خلال الرقابة والكشف الميداني على مواقع التمر والمحطات التحويلية في المحافظات، وأيضا تقييم المشاريع البيئية ومنح أيضا الموافقات البيئية ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم مشاريع الفرز وإعادة التدوير واستثمار النفايات وإنتاج الطاقة منها بالتنسيق مع الجهات القطاعية والمحافظات بهدف تقليل كميات النفايات المرسلة إلى التمر، ومشيرة أيضا إلى أن النفايات الطبية والخطرة تتم متابعتها من حيث المصدر والخزن والنقل والمعالجة والتخلص النهائي، مع أيضا اشتراط الحصول على الموافقات البيئية وترخيص نقل النفايات الخطرة، وأيضا التأكيد من أن مواقع التخلص النهائي مستوفية للمتطلبات البيئية. وأشارت إلى أن الوزارة تتجه إلى تقليل التمر العشوائي من خلال تجديد الرقابة على مواقع التمر، وأيضا منع الحرق والتجاوزات والتوسع في الفرز من المصدر، وإعادة التدوير وتشجيع تقنيات المعالجة والاسترداد وإنتاج الطاقة، إلى جانب تعزيز التوعية البيئية والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية للوصول إلى إدارة مستدامة للنفايات.

أهمية شرب الماء أثناء ساعات العمل. يعتبر الحفاظ على شرب الماء بانتظام خلال ساعات العمل من أهم العوامل الصحية لتجنب الخمل وأيضا الصداع الصباحي. أبحاث طبية أيضا في الطب المهني تؤكد أن الجفاف البسيط يقلل من التركيز الذهني ويزيد من الشعور بالإجهاد البدني. وأيضا ينصح بوضع كوب من الماء أو يعني قنينة قريبة من مكتبك والشرب منها كل ساعة. هذه العادة الصحية البسيطة تنشط الدورة الدموية وتدعم كفاءة جهازك المناعي. لذلك احرص دائما على ترطيب جسدك، فالماء هو المحرك الأساسي لطاقتك وإنتاجيتك. وإحنا نعيش في وضع رطوبة عالية شرجي، وأيضا أجسامنا دائما تحتاج إلى ترطيب.

تساهم قراءة قصة قصيرة مع الأطفال عند الإفطار أو قبل الخروج في توسيع خيالهم وأيضا تنمية حصيلتهم اللغوية. هذه الممارسة الصباحية اللطيفة تفتح عقول الصغار على الاستكشاف والاكتشاف أيضا، وتغذي حب المعرفة لديهم بعيدا عن الشاشات الرقمية. يوصي أيضا الآباء باختيار كتيبات ملونة تحتوي على قيم إيجابية وسلوكية أيضا، وأيضا اجعلوا من الكتاب صديقا صباحيا لأبنائكم، فالقراءة المبكرة هي البذرة الأولى لبناء شخصية مثقفة وواثقة.

مستمعينا، أظهرت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي نباتي منخفض الدهون قد يساعد على فقدان الوزن وتحسين بعض المؤشرات الصحية مع خفض السعرات الحرارية اليومية بنحو 500 سعرة.

طبعا شملت الدراسة 224 بالغا يعانون من زيادة الوزن، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين اتبعت إحداهما نظاما نباتيا يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات مع تجنب اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، بينما واصلت المجموعة الأخرى نظامها الغذائي المعتاد. تضرب 16 أسبوع فقد المشاركون الذين اتبعوا النظام النباتي نحو 5.9 كيلو جرام من وزنهم، بالتزامن مع انخفاض استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بأكثر من الربع، كما سجلوا أيضا تحسنا في مستويات سكر الدم وانخفاض الدهون في الكبد والعضلات.

أوضح الباحثون أن الأطعمة النباتية الغنية بالألياف والماء والأقل دهوناً تساعد على زيادة الشعور بالشبع مع استهلاك سعرات حرارية أقل. وأكدت الدراسة وجود بعض القيود من بينها اعتمادها على معلومات المشاركين بشأن نظامهم الغذائي، مشيرة إلى أن النظام النباتي قد يرتبط بفوائد صحية متعددة، لكنه يتطلب الانتباه إلى العناصر الغذائية التي يصعب الحصول عليها من المصادر النباتية، وفي مقدمتها فيتامين B12 الذي قد يحتاج النباتيون إلى تعويضه بالمكملات. وفي كثير من الأشخاص أيضا اليوم نشوفهم يتجهون باتجاه يعني النظام النباتي فيجيتيريان، وأيضا غيرها من الأطعمة اللي هي ممكن ما تكون بها دهون عالية، أو الفاست فود وغيرها أيضا من الأطعمة اللي تكون يعني عالية السعرات الحرارية. لذلك تشوف كثير من الأشخاص يتجهون باتجاه الأطعمة النباتية، لكن بالمقابل أيضا يحتاجون بعض المكملات الغذائية حتى تتوازن عندهم بعض الفيتامينات.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع هذه المرة. الموضوع رح يتحدث عن العزلة الرقمية. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: العزلة الرقمية، بشر كثيرون ولا أحد في عالم لا نهائي، تنقل بصرك بين الصور والآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتتفاعل بالرموز التعبيرية مع شعور مؤقت بالارتباط. لكن وعلى الرغم من مئات التفاعلات الرقمية، يتسلل إليك فراغ غريب يجعلك تتساءل: لماذا أشعر بالوحدة القاتلة وأنا محاط بكل هؤلاء الأصدقاء الافتراضيين عبر الشاشات؟ تلك هي الوحدة الرقمية، وهي شكل فريد من العزلة تستبدل فيه الاتصالات الإنسانية الحقيقية بتبادلات سطحية عابرة. يوضح علم الأعصاب أن الدماغ البشري يتعامل مع التواصل الاجتماعي كحاجة بيولوجية أساسية تماماً كالماء والغذاء، والتصفح عبر المنصات لا يرضي هذا الاحتياج تماماً، كما أن النظر إلى صور الأطعمة الشهية لا يمكن أن يشبع معدة خاوية. فالتفاعل الشخصي المباشر يفرز هرمونات السعادة التي تمنحنا السكينة، بينما تنخفض هذه الإفرازات بنسبة 40% حتى في مكالمات الفيديو، لأن التقنية ينقصها أثر الحضور الجسدي الحقيقي. واليوم مع وجود أكثر من 5 مليارات شخص متصلين بالشبكة، تسجل الدراسات الاجتماعية ارتفاعاً حاداً في مستويات الشعور بالوحدة، لا سيما بين الشباب. إننا نعيش في مساحة مدفوعة بالأنا والإشباع الفوري، مما أدى إلى تآكل الصداقات المتبادلة وتراجع القيم الاجتماعية والروابط الأسرية العميقة. يضاف إلى ذلك ما يعرف بفخ المقارنة، إذ يقيس الملايين قيمتهم الذاتية في كل لحظة مقارنة باللقطات البراقة التي ينشرها الآخرون، والتي نادراً ما تعكس واقع حياتهم اليومية. إن منصات التواصل الرقمية تعدنا دائماً بالاتصال، لكنها لا تمنحنا سوى إعجابات عابرة تخلق في النهاية فراغاً عاطفياً مهولاً. وكلما زاد تصفحنا زاد شعورنا بالوحدة، فنعود للمنصات ذاتها بحثاً عن سلوى في حلقة مفرغة لا تنتهي. إن الرموز التعبيرية وردود الأفعال السريعة لا يمكن أن تعوض العمق العاطفي أو الحنان النابع من الحضور الجسدي، فشخص واحد يقف بجانبك ويقدم لك كوباً من الشاي وقت الشدة يمنحك من الأمان ما لا تستطيعه آلاف التفاعلات الرقمية.

للمستمعين الكرام، بالفعل احنا بعصر صارت في جميع ادوات التواصل بمتناول الايدي، وظهرت ايضا مفارقة انسانية غير مسبوقة، فنحن اليوم اكثر تواصلا من الناحية التقنية، لكننا الاكثر شعورا بالوحدة من الناحية العاطفية والاجتماعية. وهي الظاهرة اللي يطلق عليها العزلة الرقمية أصبحت إحدى أبرز ضريبات التطور التكنولوجي المتسارع.

فبالتالي تعتمد العزلة الرقمية على استبدال العلاقات الواقعية المباشرة بالتفاعلات الافتراضية السطحية، على الرغم من أن طبعا المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، هي صممت حتى تقرب المسافات، إلا أنها أنشأت بيئة يعيش فيها الفرد داخل فقاعة افتراضية ويرى العالم من خلال الشاشات، ويقيس قيمته الاجتماعية بعدد المتابعات وأيضا يعني المجاملات واللايكات وهذه التفاصيل. ممكن أيضا يخلق وهما بالانتماء بدلا من الانتماء الحقيقي. من أسباب العزلة الرقمية هو التصفح السلبي، يعني قضاء ساعات طويلة في متابعة حياة الآخرين دون تفاعل حقيقي، ما يعزز الشعور بالهامشية ويدفع الفرد للانطواء. أيضا الخوف من الفوات، يعني المقارنة المستمرة بين واقع الفرد اليومي وبين اللقطات الخاطفة والمثالية التي يعرضها الآخرون، ما يولد الشعور بالقصور والانعزال. وتشوف انه مثلا يعني والله فلان او فلان سافر مثلا، او فلان مثلا راح حضر حفل لفنان كبير مثلا، او يعني احد الاصدقاء راح لمطعم جديد فتح يعني، وهذه غيرها من الامور والمقارنات. فالناس تبدي تقارن، يعني احنا ليش ما نروح، احنا شبينا حظنا، ليش هيك دائما قاعدين، العالم تروح واحنا ضالين، بس نرحب ونودع وغيرها يعني، ونشوف الصور وننقهر مثلا ما رايحين وهذا طبعا أكيد مو صحيح، يعني أنه كل شخص أكيد عنده التزاماته، عنده يعني عائلته، عنده بالتالي يعني أوقات اللي ممكن أنه ينجزها بالبيت أهم بكثير من الأمور اللي هي ممكن أنه تتعلق بهذه التفاصيل. يعني أكيد مو ضد، لكن من تصير قضية مقارنة أنه والله فلانة راحت أو فلان راح فإحنا لازم نسوي مثلهم، هذا مو صحيح يعني. فتراجع مهارات التواصل الواقعي، الاعتماد المفرط على الرسائل النصية والرموز التعبيرية، هذا راح يضعف القدرة على قراءة لغة الجسد، النبرة، ما ممكن أيضا يجعل التفاعل المباشر مجهدا لدى البعض يعني. وفي كثير من الأحيان أنه أنت تكتب فد يعني شيء أو كلمة معينة أو سطر، الناس ما راح تفهمه على أنه مثلا هو هذا مزاح مثلا، او انت جاي تتشاقى حتى تكتب هيجي عباره يعني، بس لما يسمعون النبره ويشوفون لغه الجسد والحركات راح يفهمون الوضع، انه انت كنت هنا انا يعني قاصد انه تتمزح بهذا الموضوع، ما قاصد الكلمه الحقيقيه هي نفسها انه تنزل بهذه الطريقه يعني. فهذه واحده من الامور اللي هي ممكن انه تفهم بشكل خاطئ، لانه انت تعتمد بشكل كبير على الرموز وعلى الإيموجيات والملصقات وهذه التفاصيل. في كثير من الأشخاص يكونون مولعين باستخدام الملصقات، يعني خصوصا في واتساب مثلا وغيرها أيضا من البرامج يعني. هناك أيضا آثار نفسية مستمعين الكرام واجتماعية، فأيضا لا تتوقف العزلة الرقمية عند حدوث الانفصال عن المحيط المحلي، بل ممكن أيضا يمتد حتى يؤثر سلبا على الصحة النفسية. فأيضا تزايد معدلات القلق، الاكتئاب، ممكن يكون غياب الدعم العاطفي المباشر الملموس يخلي الأفراد أكثر عرضة للضغط النفسي، وأيضا يعني تفكك العلاقات الأسرية والاجتماعية، فتفضيل الشاشة على الحوار في الموائد والجلسات العائلية، يعني يوجد مسافات غير مرئية بين أفراد البيت الواحد. في كثير من الأشخاص أنهم يعني لما يجلسون على وجبة معينة أو معزومين أو قاعدين مثلا على غداء وعشاء وهذه التفاصيل، فبالتالي ممكن يكون مثلا البعض يعني يفضل الشاشة عن الحوار، يعني ما يريد يسولف فيمسك تليفونه ويبدي يتصفح يعني، أو يشاهد مثلا باب الحارة بالتلفزيون على يوتيوب مثلا يعني، أو غيرها أيضا من الأمور اللي هي ممكن أنه كل واحد وعنده اهتماماته وارتباطاته يعني، وهذا يفكك العائلة الأسرية والاجتماعية، بدل ما أنه تتقعد شنو صار وياك اليوم، تسولف يعني بعض التفاصيل اللي تصير بيومك، فهذا الموضوع راح يكون يعني الموضوع مختلف تماما، راح يسوي العائلة أكثر حميمية، وتتعرف أيضا
على مع دار مثلا مع الاخوان مع الاب مع الام, وتبدي العائله شوي شوي يعني تصير اكو هناك يعني ألفة واهتمام كبير.

أيضا استعادة التوازن والرفاهية الرقمية. فالحل يعني لا يكمن في مقاطعة التقنية بشكل كامل، بل في إعادة ضبط العلاقة معها من خلال خطوات يعني عملية، وأيضا تحديد فترات ممكن تكون تخصيص أوقات محددة يوميا أو أسبوعيا حتى تبتعد تماما عن الشاشات. يعني وأكيد هم من الصعب واحد اليوم يبتعد عن الشاشة بشكل كامل، لكن التقليل منها قدر المستطاع، وبالتالي إعادة الاعتبار للحضور الفعلي، إعطاء الأولوية للقاءات المباشرة مثلا دون تشتيت من الهواتف، خاصة أثناء الوجبات النقاشات العائلية، وأيضا الوعي بأسلوب الاستخدام، يعني الانتقال من دور المستهلك السلبي الذي يضع وقته في التصفح إلى الاستخدام الهادف يعني محدد بشيء معين. يعني لذلك الشاشات يعني هي ممكن تكون نوافذ ممتازة للتعلم والتواصل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الدفء الإنساني وأيضا نبض الحياة الواقعية. لذلك أيضا أنه أنت تسوي خطة عملية مكثفة، ممكن تكون خطوات مصممة حتى تقلل التشتت الرقمي واستعادة التوازن دون الانعزال عن متطلبات العصر. ومن ضمن هذه الأمور هي تحديد مناطق وساعات ممكن تكون محظورة، فأنه أنت تخلي غرفة النوم ووجبات الطعام مناطق خالية تماما من الهواتف والأجهزة، خليها على الشحن، بعيدة عن الاستخدام خصوصا في وقت الوجبات. والتطبيق أيضا أنه تتحدد ساعة ذهبية في أول الصباح بعد الاستيقاظ وساعة راحة قبل النوم، هذا يمنع فيها لمس الشاشة نهائيا، وتستبدل الهاتف بساعة الحائط أو المنبه التقليدي. يعني المنبهات حلوة والله القديمة موجودة يعني بأشكال وألوان ويعني حداثة داخلة بيها. فأيضا تصفية الإشعارات بشكل كبير وتجريد الشاشة، لأنه أنت كل ما تفتح وتشوف إشعارات هاي ممكن راح تخليك دائما مثل المدمن على استخدام الهاتف، يعني فما راح يعني تقدر تتركه، لأنه والله كل شوية يعني يرن جاك إشعار معين وتشيك، ولا تلقاها لعبة مثلا من الألعاب جايتك من عندها إشعار، يا أخي وقفها. فتوقف جميع الإشعارات أو توقفها فور استثناء المكالمات، باستثناء المكالمات طبعا أو تطبيقات الشغل الضرورية، هذه من الأمور المهمة. وأيضا في هاتفك أيضا أثبتت الدراسات أن إلغاء الألوان البراقة يقلل من إفراز الدوبامين وجاذبية الهاتف للعين. فأيضا ممكن أنت تحدد أوقات للتصفح وتحول أيضا لاستخدام منصات التواصل والتطبيقات من سلوك عشوائي ما تدري فيديو جر فيديو، وممكن يعني تتشتت، وهذا الموضوع ممكن يقلل من نشاطك. فتخصص يعني وقت قليل للتصفح يعني، وبالتالي أيضا هناك أيضا يعني يكون حظر الشاشات دون وجود بديل، يوجد فراغ يعيدك للهاتف سريعا. يعني قصدي لازم يكون أكو هناك بديل لاستخدامك للهاتف بشكل مفرط، خصوصا الأشخاص اللي هم يكونوا مولعين باستخدامه. يعني لا بأس بمكافأة نفسك بين فترة وأخرى.

تحياتنا لك صديقنا العزيز ومستمعنا الجميل الفنان يوسف الحجاج، كل التحية لك وين ما تكون ونصبح عليك بالخير والصحة والسلام. ضحكتنا والله بخصوص موضوع النشر وهذه التفاصيل، يقول انت يومية تنشر يا كاظم. لا والله صار زمان يعني، هذه السنة خلاص يعني فاتتنا، فان شاء الله يعني يعني الموسم الجاي راح تشوف صور حلوة ان شاء الله. تحياتي لك ولكل مستمعينا الكرام.

سمعين الكرام، إلى هذا الخبر، أعلنت مديرية مرور أربيل أن رسوم تظليل زجاج السيارات تصل إلى 1,000,000 دينار. وقال المتحدث باسم المديرية أن تعليمات جديدة صدرت تتيح لجميع المواطنين إمكانية تقديم الطلبات لتظليل زجاج سياراتهم، مبينا أن الفئات المشمولة تشمل أصحاب المركبات الخصوصي والأجرة التاكسي والحمل. أيضا أضاف أن السيارات التي تحمل لوحات أرقام باقي المحافظات العراقية مشمولة أيضا، بشرط أن تكون مسجلة بنفس اسم الشخص، بالشخص نفسه يعني، وأن يكون من سكنة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن السيارات الأجنبية التي تدخل الإقليم مشمولة وفقا للتعليمات والضوابط المعمول بها. أيضا فيما يتعلق بضوابط تظليل سيارات الأجرة التاكسي والباصات، أوضح أن التعليمات نصت على أن سيارات الباص والتاكسي يستطيعون تظليل زجاجها بنسبة 50% كحد أقصى، من عدم السماح أيضا مع عدم السماح بتظليل الزجاج الخلفي إطلاقا لضمان الرؤية والأمان المروري. أيضا بشأن نسب التظليل والرسوم السنوية، أشار إلى أن التعليمات الجديدة حافظت على نسب التظليل السابقة، مع أيضا إضافة نسبة تظليل جديدة ومتطورة وهي يعني 80%، مبينا أن فترة الإجازة يمكن أن يكون التجديد لمدة سنة أو سنتين، وبين أن السائق لديه أيضا مهلة مدتها شهر واحد فقط لكي يجدد إجازة التظليل بعد انتهاء مدتها القانونية، موضحا أن نسبة التظليل من 0% إلى 30% تكون مجانا على شرط أن يكون الزجاج للسيارة أصلي، ومن 30% إلى 50% تبلغ الرسوم 150,000 دينار، من 50% إلى 80% تبلغ 300,000 دينار. وأيضا يعني لفت إلى أن أي شخص أو سائق يظلل زجاج سيارته بدون موافقة المرور وبدون إجازة رسمية سيتعرض للغرامات والعقوبات القانونية، منوها بأن هذه التعليمات الجديدة تحل محل كافة القرارات والتعليمات السابقة الخاصة بتظليل الزجاج الصادرة في الأعوام السابقة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن هل الرجال أكثر طرافة من النساء. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هل الرجال أكثر طرافة من النساء؟ كثيرا ما نسمع أو نفكر أن الرجال أكثر طرافة من النساء دون أن نحدد السبب، وهي دراسة جديدة تبين الصورة النمطية لكون الرجال فعلا كذلك. الرجال يستجيبون بشكل خاص لفكاهة ونكات الرجال الآخرين، بينما النساء تجد الرجال أكثر طرافة لأنها وعن طريق الخطأ تنسب الأشياء المضحكة لهم. قام العلماء باستكشاف الأسباب الكامنة وراء الصورة النمطية بأن الرجال أكثر طرافة من النساء، والعمل على إيجاد الدليل العلمي لدعمها. إن كل من الرجال والنساء يميلون للاعتقاد بأن الرجال أكثر طرافة. لماذا؟ إحدى النظريات تقول أن الرجال يستخدمون الفكاهة للتأثير في الشركاء المحتملين، وفي كثير من الأحيان تقول النساء إنهن يفضلن رجالاً يجعلوهن يضحكن، وكذلك فإن الرجال يفضلون النساء اللواتي يضحكن على نكاتهم. في الدراسة الأولى طلب من الرجال والنساء كتابة تعليق مضحك مرافق لصور كرتونية، ومن ثم طلب الباحثون من مجموعة من المقيمين أن يقدموا تقييمهم لمدى طرافة هذه التعليقات دون أن يعرفوا ما إذا كانت مكتوبة من رجل أو امرأة، وعلى حد سواء، فإن المقيمين الرجال والنساء مالوا لتقييم التعليقات التي كتبها الرجال على أنها أكثر طرافة، وكما أظهر تفضيل الذكور بشكل أقوى لتعليق كتبه الذكور، ما يدل على التقدير القوي لفكاهة الذكور من المقيمين الذكور. في الدراسة الثانية عرضت التعليقات الأكثر طرافة والأقل طرافة على الرجال والنساء من التجربة الأولى، وأخبروهم ما إذا كانت مكتوبة من قبل رجل أو امرأة. وبعد ذلك في اختبار للذاكرة طلبوا منهم أن يتذكروا فيما بعد ما إذا كان رجل أو امرأة من قام بكتابة التعليق المضحك. وبشكل عام فإن التعليقات الأكثر طرافة كانت أكثر تذكراً، وكلما كان التعليق أكثر طرافة كلما تمكن المقيمون من تذكر جنس كاتبها. ومن المثير للاهتمام وجود تحيز لنسب النكات المضحكة للرجال بينما نسبت التعليقات غير المضحكة للنساء. وخلص الباحثون في النهاية إلى أن النتائج تشير إلى أن سبب نسب الرجال للطرافة للرجال الآخرين قد يكون لأنهم يجدون النكات التي يقولونها أكثر طرافة، إضافة إلى اعتقادهم السائد بأن الأشياء الأكثر إضحاكاً جاءت من عقول الرجال، وكذلك فإن النساء تضحك أكثر لطرائف الرجال.

إذا المستمعين الكرام، في كثير من الأشخاص يعني تتردد مقولة أن الرجال أكثر طرافة من النساء، وكثيرا أيضا في الثقافة الشعبية، وتفتح أيضا بابا واسعا حتى للنقاش حول أسباب هذا الانطباع الشائع. ورغم يعني خفة الظل ويعني قدرته الفردية لا يحتكرها جنس دون آخر، لأن هناك عدة عوامل اجتماعية نفسية تظهر يعني تفسر هذه الظاهرة وبروز الفكاهة لدى الرجال بشكل أكثر وضوحا، وأيضا يعني آليات التودد وجذب الانتباه. فتشير أيضا العديد من النظريات النفسية لأن الفكاهة تعد لدى الرجال وسيلة رئيسية لإبراز الذكاء والجاذبية، إذا كانت أكيد يعني بشكل لائق وجيد، ويعني مو الغرض منها يعني الإساءة. فأيضا لأنه تظهر لأنه يعني يدفع الرجال لممارسة الفكاهة وتطويرها كأداة أساسية للتواصل يعني، ويعني أيضا المخاطرة الاجتماعية يعني يشجع الرجال اجتماعيا على اتخاذ المبادرة والمخاطرة بإلقاء النكات حتى لو لم تكن مضمونة النجاح. هذه الجرأة في التجربة تزيد من حجم المحاولات الكوميدية، وممكن أيضا يعطي انطباعا لاستمرار حضورهم الفكاهي. ويا مشكلة من تخاف يعني تطلق النكتة أو على قولتهم التحشيشة، وبالتالي يعني ما راح تضحك، يعني مو قوية، قديمة، يعني باردة، فهاي شلون بيها نوب؟ تعال نوب رجعها. فأيضا في كثير من المجتمعات يمكن يعني الرجال استخدام السخرية الجريئة أو الفكاهة الذاتية، المزاح على حساب النفس بمساحة أكبر من الحرية، بينما أيضا تحث النساء غالبا على إظهار قدر أكبر من التحفظ والرصانة في المواقف العامة. وأيضا الكمية مقابل النوعية ينبع جزء كبير من هذا الانطباع من كثرة محاولات الرجال لصنع الدعابة في مختلف الأوقات، حيث أيضا يرتبط الانطباع بغزارة المحاولات وليس بالضرورة بتفوق الموهبة الكوميدية نفسها. لذلك أنه يبقى الفن الفكاهة بالنهاية مساحة إنسانية قائمة على سرعة البديهية والذكاء اللغوي وفهم الطبيعة البشرية، وهي أيضا صفات يتفوق بها الأفراد بناء على تجاربهم وشخصياتهم بصرف النظر عن جنسياتهم. هناك أيضا تشوف مثلا مع بعض الرجال يعني نكديين ما ينجرعون، وبالتالي أيضا بالمقابل تشوف بعض النساء أنه عندها روح الدعابة والكوميديا، ودائما تحب تضحك، ودائما تحب يعني ممكن صاحبة نكتة على قولتهم، يعني وجودها دائما في الجلسات وفي العائلة يكون مصدر طاقة إيجابية.

0: مستمعين الكرام، الى هنا نصل اياكم الى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت اياكم في اعدادها وتقديمها واخراجها مصطفى نزار، على امل ان التقيكم ان شاء الله باشر بنفس الوقت. دمتم في رعايه الله وحفظه.
1: تايم سكوير اف ام، فكره جديده، معنى مختلف، رؤيه محليه من زاويه اخرى.
2: لنتكلم عن الإنسان القديم، تعليق لبنى الفضل وعبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة

الإنسان القديم. الإنسان هو الكائن الحي الذي يعتبر ضمن فئة الجنس البشري، ويتشابه من الناحية الجسدية والتشريحية مع القردة، وبشكل خاص مع القردة العليا، مع اختلاف كبير. فالإنسان قادر على الوعي والإدراك والحديث والتخاطب مع الآخر. الإنسان القديم هو إنسان ما قبل التاريخ، هو الإنسان الذي عاش منذ حوالي 2000000 سنة. أسوة بالحيوانات، يقتات على صيد الحيوانات الأصغر وجمع النباتات للغذاء. من الناحية الجسدية، نجد أن الإنسان يعود في أصل نشأته إلى الثدييات، وأنه يكشف عن مراحل تطور أولية تعود إلى عصر الزواحف. من الناحية النفسية، نجد أن النفس البشرية هي نتاج تطور عدد هائل من السمات القديمة. وقد يخيل للبعض أن الإنسان القديم كان يملك مشاعر غير مشاعرنا، أو نظرة أخلاقية مختلفة إلى حد ما عن نظرتنا، أو أن حالة العقل لديه وقتها ليست هي الحالة نفسها التي نملكها اليوم، أو أن الإنسان القديم مرهف الحواس أكثر منا، أو أن الحواس التي يملكها تختلف عن حواسنا، وكل ذلك هو مجرد وهم واعتقادات خاطئة. فلا شيء يدل على أن الإنسان القديم يشعر أو يفكر أو يدرك بطريقة مختلفة جوهرياً عن طريقة تفكير الإنسان الحالي وإدراكه. فالأداء النفسي للإنسان القديم يتشابه بشكل كبير مع أدائنا من حيث الجوهر، والاختلاف الحاصل يكون فقط في المسلمات الأولية. عاش الإنسان قديماً حياة تختلف عن حياته الحالية بالطبع، فهو كائن من الكائنات الحية التي تعيش على الأرض، ويمتلك القدرة في التأقلم والتعايش مع الظروف المحيطة فيه، ويرتبط وجوده مع بداية ظهور الحياة بأشكالها القديمة ووجود الكائنات الحية الأخرى كالحيوانات والنباتات.

عمل الإنسان البدائي على تكييف جميع الوسائل الموجودة عنده مع حاجاته حتى يتمكن من الاستفادة منها بشكل مناسب ليحقق الاكتفاء الذاتي له ولعائلته من حيث وفرة الطعام والماء واللباس والمسكن، وتأقلم وقتها مع الموجودات المحيطة من مكان يأويه إلى طعام يكفيه. وكان الصيد هو النهج الأول للإنسان القديم لتأمين طعامه منذ ما يقارب مليوني سنة، فقد اعتمد على الصيد وجمع النباتات والتقاط الثمار ليأكل، فقد كان يتنقل من مكان لآخر للبحث عن النباتات والحيوانات لأكلها، وقد يقوم ببناء الملاجئ في المنطقة التي يتوفر فيها الغذاء حيث يكفيه وعائلته مدة أسابيع أو أشهر. وقد استخدم الإنسان القديم في بناء مسكنه قرون الفيلة وغصون الأشجار، كما كان يصنع سقفها من جلود الحيوانات أو أغصان الأشجار المورقة. وقد لجأ القدماء خلال العواصف والأجواء شديدة البرودة إلى الكهوف المظلمة ليتقي هذه الأجواء العاصفة. كما بدأ الإنسان القديم بصيد الحيوانات الصغيرة كالطيور والزواحف الصغيرة وأكلها نيئة بداية، ومع اكتشافه للنار استساغ طعمها مشوية وتطور فيما بعد، وقام بصناعة أسلحة واستخدم طرقا خاصة تمكنه من اصطياد الحيوانات المفترسة والطرائد الكبيرة كحيوان البيسون ودب الكهوف الضخم وأفيال ما قبل التاريخ والأيل. ومع نهاية العصر الحجري انقرض العديد من الحيوانات التي كان يصطادها الإنسان القديم، وأصبح يصطاد الأبقاع

بدأ الإنسان يخترع فنون الصيد المتعددة التي تعتمد على استخدام الرماح والسهام والسكاكين البدائية المصنوعة من الحجر والخشب أولاً، ثم عظام الحيوانات وتقطيع ما يصطاده، وكان يتم ذلك بطرق حجر حاد صغير بحجر آخر أو طرقه بقطعة خشب أو عظم قوي. واستطاعوا عن طريق هذه الأدوات الحادة والمسننة تجهيز الحيوانات ومعالجة جلودها. ويذكر أن أول أدوات استخدمها البشر هي الأدوات الحصوية التي تتميز بطرفها الحاد، وكانت تستخدم لتقطيع الحيوانات وكشط جلودها. وتطورت بعد ذلك صناعة الأدوات، فصنع نوعان من الأدوات هما أدوات التقطيع والصواطير، لكن جميع هذه الأدوات لم تحتوي على مقابض. بعد ذلك بدأ البشر القدماء باستخدام الشظايا التي تتكسر من الأحجار لصناعة أدوات ذات وظائف مختلفة كالقطع والكشط والفرم، كما صنعوا من الحجارة نصالا طويلة ورفيعة وأخرى صغيرة الحجم، استخدمت رؤوسا للحراب والمناجل والأسهم الخشبية، وكانت تستخدم هذه الأدوات للصيد والدفاع عن النفس. كان الإنسان قديما كما في كل وقت تلفته الظواهر الطبيعية فيحاول أن يجربها بنفسه بما نسميه اليوم بالمنهج التجريبي. وبهذا المنهج اخترع الإنسان كل المخترعات، فقد اكتشف مصادفة الملح من شاطئ البحر والطبيعة، حيث لاحظ وفق الفرضيات أن الماعز البري يلعق مادة بيضاء فتذوقها واستساغ طعمها، ومن ثم وضعها على اللحوم النيئة من الحيوانات التي كان يصطادها، فكان الطعام ألذ.

اكتشف النار من الحرائق التي تشعلها الصواعق أو ثورات البراكين، ولاحظ أنها أداة تدميرية قاتلة، ولكنها في الوقت ذاته مفيدة جداً، فقدسها وعبدها وصارت تتم الغزوات بين المجموعات للحصول على جذوة النار المقدسة، لأنها كانت توفر له النور في الظلام والدفء في البرد والحماية من الحيوانات الضارية، ووظف النار في طبخ طعامه.

كان الإنسان في البداية عاريا تماما، ومع تمادي الأيام صار يتقي بمئزر. لم يستطع العلماء تحديد الفترة التي بدأ فيها الناس باستخدام الملابس بسبب نقص الأدلة الكافية التي تشير إلى ذلك خلال العصر الحجري. ومن المرجح إن القدماء استخدموا صوف الحيوانات والجلود والمواد النباتية لتغطية أنفسهم في المناخ البارد. ويرجح العلماء إن البشر القدماء بدأوا بحياكة الملابس بشكل بدائي في العام 18,000 قبل الميلاد، واستغل الإنسان القديم بداية أوراق الأشجار وجلود وصوف الحيوانات من أجل صنع الملابس ليرتديها، ودجن الحيوانات مستفيدا من لبنها ولحومها وجلودها، واستخدم من الحيوانات التي تمكنه من ركوبها كوسائل للتنقل من مكان إلى آخر كالحصان والجمل والفيل، واستخدم

استخدم الكلاب للحراسة، وعرف الرعي بعدما اقتنى الأغنام والماشية مستخدما الكلأ في الطبيعة وعلى ضفاف الأنهار والبحيرات والتجمعات المائية الحلوة، ومن المياه اصطاد الأسماك.

يرجح العلماء إن الصيادين القدماء عاشوا في جماعات تحتوي كل منها على 25 إلى 50 فرداً، حيث تقوم هذه الجماعات بأعمال مختلفة كصنع أدوات وصيد الفرائس وتقطيعها وقشط جلودها. وعند الصيد تخرج فرق مكونة من 3 إلى 4 أشخاص، وتقوم كل من هذه الفرق بأعمالها أثناء الصيد، فمنها ما يقوم بالإنقضاض على الفريسة وقتلها، وتقوم فرقة أخرى بإشعال النيران، وأخرى تقوم بجمع أنواع مختلفة من النباتات الصالحة للأكل. ومن الجدير ذكره امتلاك الصيادين القدماء مساحات للصيد أكثر بكثير مما يمكن امتلاكه اليوم، فقد كانت الجماعات نادراً ما تقابل بعضها، وقد يمضي الصياد حياته دون رؤية أي شخص من غير أفراد جماعته.

ليحتمي من الحيوانات المتوحشة، سكن الإنسان بداية أغصان الأشجار فوظفها لتكون بيتا له ولإسرته، وما لبث أن طورها إلى مساكن من البيوت الخشبية على الأشجار، وقد نشأت معها أولى المستوطنات البشرية والتجمعات، وما لبث أن بنى المساكن على الأرض، وكانت بيوتا مصنوعة من خشب الأشجار القوية والتي تعتبر الشكل الأولي للبيوت المعروفة حديثا، وكانت تبنى على شكل مربع أو دائرة على حسب نوع الأشجار المستخدمة في تصميمها وطبيعة المنطقة التي تتواجد فيها.

وكانت هذه البيوت الخشبية تقترب من بعضها البعض، مما أدى إلى تشكيل قرية صغيرة يعيش فيها مجموعة من الناس. وما زالت تستخدم هذه الأنواع من البيوت في بعض بلدان العالم. البيوت الطينية هي بداية عمل الإنسان في البناء، فتمكن من خلال الطين وبعض الحجارة من بناء بيوت خاصة به تكون ذات قوة ومتانة مقارنة بأنواع المساكن السابقة لتحملها عوامل الطقس المختلفة واتساع مساحتها لتحتوي أفراد العائلة الواحدة داخلها، والتي تمكن الإنسان من تقسيمها لمجموعة من الغرف لاستخدامها كأماكن للجلوس والنوم. عندما بدأ الإنسان يهاجر من مكان إلى آخر من أجل البحث عن الماء والطعام، صار يفكر بوسيلة جديدة للعيش فيها ويتمكن من أخذها معه في تنقلاته، فاخترع الخيم من جلود وشعر ووبر الحيوانات، والتي كانت تساعده على السكن في الأماكن التي يجدها مناسبة له، كما كانت توفر له الحماية من الأمطار في الشتاء ومن أشعة الشمس في الصيف. وسمي الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في الخيم بالبدو الرحل، وخاصة بعد امتهانهم رعي الأغنام، فصاروا يتنقلون بحثا عن الكلاء والماء، وهنا نشأت مضارب البدو.

الزراعة. يرجح الخبراء والباحثون أن بداية استخدام الزراعة كأسلوب للعيش كانت منذ حوالي 8000 عام قبل الميلاد، حيث لم يعد البشر القدماء بحاجة إلى التنقل من مكان لآخر للصيد وتأمين الطعام، حيث استقر الكثير من الناس في منطقة واحدة لفترة طويلة وتمكنوا من بناء مساكن لهم وإنتاج غذاء وفير من الزراعة. وبدأت الخطوات الأولى في الزراعة بمعرفة الحيوانات والنباتات التي يمكن استغلالها في الزراعة، وبدأوا بجمع الحبوب وغرسها وتربية الحيوانات الأليفة.

0: وقد ظهر المزارعون الأوائل الذين اعتمدوا بشكل أساسي على الزراعة على الرغم من قيامهم بالصيد وجمع النباتات البرية، وقد استطاع المزارعون الأوائل بناء بيوت طينية وخشبية أكثر متانة من أكواخ العصر الحجري القديم، كما قام الكثير منهم ببناء سور حول حقولهم ومزارعهم لحمايتها من الحيوانات المفترسة. وقد عانى المزارعون الأوائل من نقص خصوبة التربة الطبيعية مع مرور الوقت، فلم يتعرفوا بعد على المخصبات التي تغذي التربة وتعوض النقص في خصوبتها. لذا كان المزارعون الأوائل ينقلون زراعة محاصيلهم إلى أراض أخرى حول قريتهم حتى يستنفدوا جميع الأراضي القريبة. بعد ذلك ينتقلون ويبنون قرى جديدة في مناطق أخرى. وقد استخدم المزارعون لزراعة محاصيلهم ورعايتها مجموعة من الأدوات التي طوروها كالمناجل الحجرية والإزميل وحجارة الرحى، كما صنعوا المحراث الخشبي التي تجره العجول، حيث ساعدهم المحراث على تخصيب الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي. لقد كان البشر القدماء يفكرون بالحياة الآخرة، وكانوا يستدلون على هذه الحياة المرهوبة من ظاهرة الموت مثلا التي لم يعرف لها الإنسان تبريرا عبر كل تاريخه. ودليل ذلك ما وجده العلماء من قبور تحتوي على عظام بشر تعود لحوالي 600 ألف عام مضت. وقد برع الإنسان القديم في النحت على العظام والقرون والعاج، كما استخدم الفنانون القدماء 4 ألوان مختلفة للرسم على سطح الصخر، فقد حصلوا على اللون الأبيض من الجير والصلصال، وحصلوا على اللون الأسود من مسحوق المنغنيز والفحم، واستطاعوا الحصول على اللون الأحمر واللون الأصفر من دماء الحيوانات ومسحوق مركبات الحديد والصلصال، واستطاعوا جعل هذه الألوان على شكل معجون عن طريق خلطها مع دهن الحيوان أو دمه. يعرف علماء الحفريات الإنسان البدائي نياندرتال بأنه أحد السلالات التي سكنت الأرض، ويعتقد البعض بأنهم أجداد الإنسان العاقل الذين تواجدوا في أوروبا منذ 600 ألف عام إلى 350 عام. ويحظى الإنسان البدائي بسمعة سيئة على أنه بربري همجي ذو مستوى ذكاء منخفض، ولكن العلماء كل يوم يكتشفون غير ذلك. ونعرض لكم الآن بعض من الأساطير عن الإنسان البدائي غير صحيحة وأثبت العلماء عكسها.
1: نتخيل دوما أن الإنسان البدائي لا يستطيع الكلام، وبالتالي يعبر عن نفسه بهمهمات وأصوات الحيوانات، ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت أنه طور لغة وأسلوب للكلام خاص به لا يشبه اللغات الحالية تماماً. قام العلماء باستخدام أشعة إكس لفحص عظمة لإنسان بدائي منذ 60 ألف سنة، وهي العظمة التي تأخذ شكل حرف يو وتوجد في أعلى العنق والمسؤولة عن القدرة على الكلام. وقد وجدوا أنه على الرغم من أن العظمة مختلفة عن الخاصة بالإنسان العاقل أو الحالي، ولكنها تقوم بنفس الوظيفة، مما يعزز فرضية قدرة الإنسان القديم على الكلام. الاعتقاد المنتشر أن الإنسان البدائي الجاهل لا يقوم بدفن موتاه، وهو التفكير الذي تم دحضه باكتشاف العديد من مقابرهم. وقد وجد العلماء هيكلاً عظمي في كهف فرنسا لإنسان من 50 ألف سنة، وقد تم بوضوح دفنه في قبر وتمت حمايته بعناية.

صورة الإنسان البدائي المثلة في الأذهان أنه الكائن الذي يجمع بين القرد والإنسان ويمسك في يده قطعة من اللحم انتزعها للتو من فريسته ويلتهمها، وهي صورة غير صحيحة، وهو ما أثبته العلماء عندما وجدوا في الحفريات الخاصة بأسنان الإنسان البدائي ما يدل على أنه كان يلتهم بالإضافة إلى اللحوم الخضروات والأعشاب المطهية. إن النظرة التقليدية للمجتمع البدائي في أن الطفولة مرحلة صعبة وقاسية وخطرة، كذلك مع فكرة مسبقة عن عدم قدرة الآباء على حماية الأطفال، ولكن الحقيقة مختلفة، فقد أثبت العلماء أن الأطفال كانوا محل اهتمام الكبار ويتم العناية بالمرضى منهم، وكانت تجمع بين الآباء والأبناء علاقات عاطفية قوية.

نتخيل الإنسان البدائي على أنه كائن قليل الذكاء قاسي المشاعر، ولكن الأدلة أثبتت أنه كان مستمع يهتم بكبار السن والمرضى. وقد وجد العلماء بقايا إنسان بدائي كبير في السن، وظهر من الهيكل العظمي الخاص به أنه كان يعاني من التهاب المفاصل مدة طويلة قبل وفاته، أي كان هناك من يعتني به ويحضر له الطعام ويساعده على الحركة. من الشائع إن هناك فترة زمنية تفصل ما بين فناء الإنسان البدائي وظهور الإنسان الحديث، لكن الحقائق أثبتت إن الاثنين عاشا على الأرض لمدة من الزمن معا، بل أن حصل بينهم تزاوج، وأن 20% من جينات الإنسان الحديث ترجع إلى الإنسان البدائي. في الحقيقة إن الإنسان البدائي والإنسان الحديث عاصر بعضهما البعض على الأرض لبعض الوقت، إلى أن كلا منهما ذو خط تطوري ونشوئي مختلف عن الآخر، فمن الممكن اعتبارهم أبناء عم أكثر من اعتبارهم أسلاف، لأن الخلط في الجينات حدث بسبب التزاوج.

لنتكلم عن الإنسان القديم، تعليق لبنى الفضل وعبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: لنتكلم عن القلب والموسيقى، تعليق جومانا عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
3: يعتبر الإيقاع الموسيقي لقلب الأم أول لحن بشري عرفه الإنسان منذ تمام الشهر الرابع لتكوينه البنيوي والعضوي من دورة حياته الجنينية، لأن حاسة السمع تعمل وتكتمل في ذلك الوقت من نشأته الأولى. ولهذا نعرف كيف يستطيع الطفل أن يظل هادئا في رحم أمه خلال فترة الحمل المتبقية، حيث يصغي إلى أجمل موسيقى إلهية مؤلفها وملحنها وعازفها الأول هو القلب. وكذلك يعتبر القلب العضو الوظيفي الأول في حياة الإنسان، حيث يعمل منذ اليوم 21 في تكوينه الأولي، وفي هذا الوقت يتناغم قلب الجنين مع قلب أمه ليعزفا معا أول لحن بشري مشترك عرفه التاريخ، ألا وهو لحن الحب. ويبكي الطفل بصورة حادة بعد الولادة مباشرة، تعبيرا عن سخطه والابتعاده القسري عن سماع موسيقى قلب أمه.

ومن جمال الحياة أن المولود الجديد عندما يوضع على صدر أمه الأيسر من جديد يعود للهدوء والنوم، بل والإصغاء لصوت قلبها المفعم بالمودة والرحمة والحب. ولهذا نعرف لماذا يسجلون

التواصل الروحي خاصة بموسيقى القلب. وحتى ينعم الطفل باللحظات الأولى لحياته الدنيوية بأجمل وأعز وألطف وأرق موسيقى محببة للأذن، بل وحتى لا يتعرض الطفل بشكل مفاجئ لضجيج العالم الحضاري وإزعاجاته المختلفة منذ اللحظة الأولى للحياة. وبعد أيام من الولادة نجد أن المولود يحب المناغاة ورؤية وجه أمه، وإذا ما بدأت الأم بالغناء لطفلها نراه يسترخي في حضنها ويتابع معها اللحن الجميل.

ولقد أثبتت البحوث العلمية الحديثة أن الأطفال الذين رضعوا من أثداء أمهاتهم على موسيقى قلوبهن لمدة تزيد على سنة غالباً ما تنمو لديهم المقاومة الطبيعية بصورة كبيرة، ولا يصابون بالأمراض إلا ما ندر. وكذلك أثبتت دراسات أخرى أن الأطفال الذين يدرسون الموسيقى ويعشقونها لمدة أطول تتحسن نتائجهم في اختبارات الذكاء. وكذلك أثبتت دراسات أخرى أن الأطفال الذين يدرسون الموسيقى ويعشقونها لمدة أطول تتحسن نتائجهم في اختبارات الذكاء. ولقد وجد أيضاً أن الإنسان يتذكر المعلومات بطريقة أسرع إذا اكتسبها أثناء سماعه لموسيقى خفيفة، فسماع قطعة الموسيقى الهادئة التي تسر حاسة السمع كل مرة يحدث ترابطاً بين المعلومات والموسيقى والمخ، وهذا الترابط يقوي انطباع المعلومات في الذاكرة ويسهل استعادتها في الذهن. كما تحفز الموسيقى سرعة التعلم والإبداع العلمي وكسب الأصدقاء، وبعض الجراحين العالميين يستخدمون الموسيقى كوسيلة للاسترخاء ولتحضير المريض قبل الجراح، بل وقد يتفق المريض مع الطبيب الجراح على نوع الموسيقى أثناء العمل الجراحي.

ولهذا وجد أيضاً أن الموسيقى تستخدم كوسيلة لتخفيض الفترة اللازمة للنقاهة بعد العملية، وكذلك تستعمل بعض المستشفيات الغربية الموسيقى لتسكين الألم. فلقد أثبتت التجارب أن النساء اللاتي يستمعن إلى النغمات المحببة إليهن خلال الولادة تقل حاجتهن إلى استعمال المخدر والمسكنات بنسبة 50%. وتستخدم الموسيقى في علاج بعض الأمراض النفسية والعصبية، وذلك بأن يجلس الإنسان باسترخاء ويغمض عينيه ويتنفس مع إيقاع الموسيقى وكأنه يتنفس النغمات. ومع الزفير يتخيل أنه يخرج التوتر والشدة من جسمه ثم يستنشق ثانية، وهو يتخيل أن النغمات تحدث صدى متناغما في جسمه. أما الحزن فيمكن علاجه بالموسيقى، كسماع موسيقى متقلبة النغمات مثل موسيقى شوبان أو موسيقى لها صدى وذكريات حلوة بالنسبة للإنسان. كذلك الغضب يعالج بالموسيقى العالية ذات الإيقاعات المنتظمة مثل موسيقى بيتهوفن أو أصوات الطبول.

والأشخاص الذين يحبون الموسيقى الكلاسيكية والأغاني القديمة والهادئة غالباً ما يتمتعون بالذكاء والقدرة على التحمل والخيال الواسع والتحرر السياسي. أما الأشخاص الذين يحبون موسيقى الروك أو الأغاني الصاخبة الجوفاء والتي لا معنى لكلماتها فينتمون إلى الانفعال والتمرد وإلى حب الاستطلاع وركوب الأخطار وكثرة الكلام دون تفكير أو حسن تدبير أحياناً أخرى. أما محبو موسيقى الطرب أو الموسيقى الريفية أو التراثية فإن هؤلاء يحبون البساطة والمرح ومساعدة الآخرين، وهم جذابون ومتمسكون بالأفكار المحافظة.

وعندما نسي العرب موسيقاهم الخالدة على الآلي والعود والقانون، بل وعندما مزجوا موسيقاهم بالآلات الإلكترونية الصاخبة، ظهرت لديهم الموسيقى الضبابية المعاصرة، وسموا هذه بالموسيقى الشبابية، بل وتسابقوا لتسجيلها على شرائط الفيديو كليب بالصوت والصورة لتخفي وراءها رداءة الكلمة واللحن أحياناً والصوت والغناء أحياناً أخرى.

لقد نسي الإنسان المعاصر نفسه هذه الأيام، وظن نفسه أنه اخترع الموسيقى عن طريق المصادفة، وعليه أن يعلم دائماً وأبداً أنه قلد الطبيعة فقط، وكانت أصواتها مصدر إلهام له، مثل أصوات الطيور وتغريد البلابل وصوت حفيف الأشجار وخرير المياه وأصوات الأمواج على شواطئ البحار. ومن هذه الأصوات اتخذ مرتكزاً لأصول الموسيقى، ولكن سيظل القلب سيداً وقائداً للموسيقى الخالدة، لأنه يجد دائماً بلحن الحب، بل وستظل قلوب طيور الحب تعزف موسيقى السلام والأمل بمستقبل أفضل، رغم أنف ضجيج وصخب موسيقى قلوب صقور الحرب.

علاقة الإنسان بالموسيقى لامست كل الحضارات القديمة، فقد أكد اليونانيون أن مكامن النفس وأعضاء جسم الإنسان خاصة القلب يتأثران بأصوات الموسيقى. لقد جعلت المدرسة الفيثاغورية الموسيقى جزءاً أساسياً من حياة اليونانيين، ويروى أن الفيثاغورسيين يبدأون يومهم بالموسيقى حتى يطرد الكسل والخمول جراء النوم، فينتهي يومهم بالموسيقى قبل الخلود إلى النوم، وذلك يمنحهم شعوراً بالراحة والسلام والاتزان العقلي والجسدي.

يعتقد أفلاطون أن الموسيقى تسير حركات الجسم وعملية التنفس، وأن نغماتها تضبط الرياضة البدنية وتتحكم فيها، فهو يرى أن الروح هي التي تهذب الجسد وليس العكس. وكان لدى المدرسة الفيثاغورسية إيمان جازم بأن الطبيعة تتألف من الانسجام الناشئ عن الأعداد. وكان فيثاغورس أول من بحث في مفهوم المقاييس الموسيقية من حيث النسب العددية، لذا حاول عالم النفس الألماني زوكر كاندل دراسة تأثير الأصوات على نفس الإنسان، فوضع نظرية تعرف بنظرية النبض وتدرس علاقة الألحان بالنسب العددية، فدقات قلب الناس تنبض بعدد معين، فإذا تزايدت أو تباطأت النبضات فهذا مؤشر لتغيرات قد تحدث في الجسد. ونظرية النبض تربط الذبذبات كمقياس التقدم في الخط اللحني، وهذا يتناغم مع إيقاعات نبضات القلب، وهو مؤشر على أن الموسيقى تتماشى مع طبيعة جسم الإنسان. أما إذا كان المقياس أعلى من نبضات القلب فتنحرف نبضات القلب الطبيعي عن الإيقاع، فتسبب له إثارة أو انزعاجاً لا يتقبله الجسد. وإذا كان المقياس يسير ببطء فهذا يوقظ فيه شعوراً بالذكريات وما تحمل من مشاعر سعيدة أو حزينة أو هدوء نفسي نابع من تلك الألحان المتباطئة.

تشير دراسة إلى أن الموسيقى الكلاسيكية ليست ذات تأثير إيجابي فقط على مرضى القلب، بل على ضربات قلب الجنين. وحين سماعه لموسيقى الروك تزداد ضربات قلبه، فيتأثر مزاجه بالسلب ويندفع إلى البكاء. وقد أجريت دراسة أكدت أن 94% من الأطفال يتوقفون فعلياً عن البكاء ويستغرقون في النوم فور سماعهم الموسيقى التي كانوا يسمعونها وهم أجنة في بطون أمهاتهم. أما بالنسبة للأشخاص ممن يميلون إلى موسيقى الروك، فقد تمت برمجة أجسادهم وعقولهم على هذا النوع من الإيقاع الموسيقي. كما أكدت دراسة أجريت في السويد أن القلب يختار إيقاعات موسيقية مفضلة لديه تسبب له الراحة والهدوء. كما نشرت دراسة في مجلة القلب الأوروبية بعنوان تأثير نوعية الموسيقى على القلب، أكد فيها الأطباء أن هناك علاقة طردية بين نوع الموسيقى المختارة وتأثيرها على الجسد. ولذا فقد تأكد أن الموسيقى الكلاسيكية لها علاقة بالعلاج، وهذا ما يعرف بالمعالجة بالموسيقى. ففي المستشفيات الغربية تستخدم الموسيقى كطرق علاجية لأمراض القلب، كما تستخدم أنواع منتقاط بعناية من الموسيقى الكلاسيكية أثناء التدخل الجراحي لمرضى القلب، حيث يكون هناك تأثير للإيقاع الموسيقي البطيء على الجهاز العصبي مثل تأثير أدوية المسكنات، حيث يسترخي المريض بشكل تام.

لنتكلم عن القلب والموسيقى. تعليق جومانا عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: في الأسواق العراقية تترس البضائع على الرفوف بواجهات براقة وأسماء تجارية عالمية، لكن الحقيقة غالبا ما تكون أبعد عن المظهر. خلف تلك العلامات التجارية المألوفة يكمن واقع صادم من الغش والتلاعب، إذ يتحكم بعض التجار بمسار السوق مستغلين غياب الرقابة الصارمة على المواد المستوردة. يذهب التاجر بنفسه إلى البلدان المصنعة لا ليجلب أفضل ما يمكن، بل ليطلب مواد بجودة أدنى تصنع خصيصا لتناسب الأسعار الرخيصة التي تغري المستهلك، حتى لو كان الثمن أرواح الناس وسلامتهم. الأسوأ من ذلك أن بعض هذه المنتجات تحمل أسماء شركات كبرى، لكنها ليست إلا ظلالا رخيصة للأصل، تفتقر إلى المعايير والجودة، مما يجعل المواطن العراقي ضحية في معادلة الجشع والمصالح التجارية. في العشار حيث تتلاصق المحال التجارية كقطع دومينو، يقف أبو حسين عند باب متجره يراقب المشهد بعين خبيرة. أكياس الإسمنت، صفائح الطلاء، وأنابيب السباكة كلها مرصوصة بعناية، لكنها تحمل سرا لا يراه إلا من خبير السوق. الزبائن يدخلون، يتفحصون، يساومون، ثم يختارون الأرخص، وكأن الجودة أصبحت رفاهية لا ضرورة. أبو حسين الذي أمضى سنوات في هذا المكان يعرف الحقيقة جيدا، لكنه أيضا يعرف أن الحقيقة وحدها لا تكفي عندما يكون السوق بلا حسيب ولا رقيب.
2: بالنسبة للتزوير صار عندنا شيء عادي، التاجر يروح للصين يجيب بضاعة، السلعة كلها مغيرة، نفس الباكيت الرمز متغير، الزبون من يجي تقول له يابا ترى هذا مغشوش هذا درجة ثانية، يقول لك لا أنا أدور السلعة الرخيصة، فأكيد 100% صار السلعة بيها زينة وبيها مزينة، والغش انتشر بالنسبة للبضاعة، يعني هواي سلعة مغشوشة تجي فما تجي مضبوطة، ترجع الشغلة ليه من التاجر، التاجر من يروح ما يصنع شغلة زينة وشغلة الأصلية، ليش؟ لأن الزبون يطلب من عنده شيء رخيص، نتنصح تقول له هذا زين يقول لك لا أعطيني الرخيص. بالنسبة للرقابة ماكو رقابة. بالنسبة للميناء شغلات الميناء تجي الحاوية كذا مبلغ تدخل الحاوية، بعد ما يجي يفحصها نوعية أصلية زينة مو زينة ما يسلق وراك، هاي تبقى هو شغلة التاجر، شلون كأنه ما أنت رايح تسوق من الشور جنب بغداد، جيب سلعتك ما حد يدري شنو بها، زينة مو زينة ما يدري، عليك تبسط وتبيعها.
1: في عالم العطور الرائحة ليست مجرد عبير بل علامة فارقة بين الأصل والتقليد. هنا في محل صادق السوداني تمتزج روائح المسكي والعودي والفانيلا، لكن وسط هذا العطر الفاخر هناك رائحة أخرى، رائحة الغش، زجاجات تحمل أسماء براقة لكنها لا تصمد أمام أول رشة إذ يتبخر معها الوعد بالجودة. صادق يعرف هذه اللعبة جيدا، نجاح أي عطر يعني أنه سيولد له شبيه، لكن شبيه رخيص يباع بنصف الثمن ويغري الزبائن الذين يبحثون عن الأناقة بسعر التخفيضات.
3: تعرف هذا السوق يعني بعطورات أصلية وبعطورات عادية ومقلدة وكوبي، هاي سببها نجاح العطر الأصلي. العطر الأصلي مثل نفرض أي عطر يجي أصلي يشوف التاجر هذا العطر مشى، ليش؟ لأن ذاك مشتغل أصلي، يعني بتشتري مثلا بعشرة وبخمستعش أصلي، يجي ذاك بألفين دينار يقلده يقول لك أنا خلنا أقلده لأن هو هذا موجود أصلي، يطلع نفس الشيء الناس تاخذه، بس هذا الشيء ما يجوز. يعني الأصل ب25,000 عراقي والعادي بألفين دينار، شلون يعني هاي يصير؟ يعني شلون يصير؟ بس أنا أطلب من الحكومة إن شاء الله يعني يلتفتون على هالتجارة، هاي التجارة خاصة هي إحنا العطور.
1: عندما يكون الغش في العطور أو مواد البناء فالخسارة قد تعوض، لكن ماذا عن الأدوية؟ ماذا عن الحبة التي يبتلعها المريض ظنا أنها علاج وهي في الحقيقة تذكرة بلا عودة؟ هنا لا يكون الحديث عن الغش مجرد قضية تجارية بل يتحول إلى خطر يهدد الحياة. في مجلس محافظة البصرة حيث تعقد الاجتماعات وتناقش الملفات يجيبنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد بقوله:
4: في كل دولة من دول العالم اللي يقيد هذا الإجراء هو السيطرة النوعية، السيطرة النوعية هو المقياس لكل بلد. احنا في العراق هذه الجهة أو هذه المؤسسة أعتقد مو فعالة بشكل صحيح، لأنه هناك العديد من السلع اللي تدخلنا خارج الرقابة وخارج السيطرة النوعية، قد يكون تحسن إداها في السنوات الأخرى الجهات الرقابية لكنها تبقى ليس وفق المعايير، وهذا هو اللي حصن البلد من أي، يعني احنا قد نعاني بسبب هذا من التلوث من السموم، لأنه معظم الأدوية مثلا الأدوية قد يكون تجي أكسباير مخشوشة كذا، وهذا كله يخضع إلى السيطرة النوعية والرقابة الجهات الرقابية اللي تخص. كمجلس محافظة احنا قب إن حق الرقابة وحق التشريع، يعني مثلا تجي إلى كل لجنة مختصة في هذا الجانب إلى حق الرقابة، أبو الصحة أبو الزراعة أبو الكهرباء، يعني إلى حق الرقابة على هذا، لكنه تبقى هي شلون دخلت للبلد، هذا تختص بالسيطرة النوعية.
1: في الأسواق لا تحتاج إلى خبير اقتصادي لتفهم كيف تسير الأمور، يكفي أن تسأل الناس. بين زحمة المحال وأكشاك البيع يتكرر المشهد ذاته، الكل يبحث عن الأرخص حتى لو كان الثمن هو الجودة. الغش لم يعد استثناء بل أصبح القاعدة، والمقلد يزاحم الأصلي حتى يكاد يبتلعه. المواد الصينية تملأ الرفوف، ليس لأن الصين لا تصنع الجيد بل لأن هناك من يطلب الأسوأ، والأسوأ دائما يجد طريقه إلينا. أما الرقابة فحديث الناس عنها لا يحمل الكثير من التفاؤل.
5: يعني هواي تجار تضرب المنتج، بس الدولة ليش ما تحاسب التاجر اللي دخل بضاعة رديئة؟ ليش سيطرة نوعية؟ ليش ماكو الدليل؟ هذا السوق مالتك ب 99 منتج مضروب وواحد أصلي. هسه احنا المستهلك ما راح نلومه، ليش؟ لأن هو الباع ما جاي ينصح المستهلك، الباع حاط بباله فكرة يريد بس يبيع فقط. أنا واحد من الناس، هسه من يجي لي شخص يدخل لي للشركة، أنا أسأله المن هذا الدريل وشنو تشتغل بيه؟ ليش؟ حتى من أنطيه شيء يستفاد منه، ما يروح هناك بموقع العمل وقال هذا غشني.
6: والله هو الرائج بالسوق أكثر شيء صيني، وقسم يعني تركي يجي درجة أفضل من الصيني، بس هو يعتمد على التاجر. التاجر اللي يجيب نوعية المادة شنو؟ أكو قبل بالأول بالسبعينات والثمانينات هاي كان أكو داخل سيطرة نوعية، هسه ماكو سيطرة نوعية. يعني هو التاجر يجيب البضاعة ويوزعها للسوق، فقسم يجي رديئة، قسم تجي يعني لا بأس بيها. الأكثر ما موجود هسه الرائج الشيء رديء. أكو تاجر يجيب درجة زينة وأكو لا. يعني الزبون حسب إمكانيته خطية، أكو يجي تعبان فيأخذ السلعة بس هم يريدها زينة. السيطرة على السوق لازم الدولة تسيطر على السوق. يعني هاي الحاجة إذا إجت تدخل سيطرة نوعية، نوعيتها، المعدن مالها، قوتها، مدة الاستهلاك مالتها، هالشكل المفروض.
7: والبضاعة اللي تدخل للعراق مستوردة خاضعة إلى اثنين: أولا التقييس والسيطرة النوعية، ثانيا ضمير التاجر وطنيته شقد. هذا اللي نشرونه بالفيسبوك، نشرون فشي ويوصل لك شيء آخر، شيء مختلف يعني. هذا وهذه المسألة عيب. هذا أستحي أرجع السلعة بيد المندوب ويا أرجعها ما أريدها، أصبر عليه أخذها. المنتج العراقي ما شجعت الحكومة منذ سقوط النظام، والمنتج العراقي من أهم الأشياء اللي موجودة بالسوق العالمية. الآن يجيبون أكثر شيء من الصين، والصين بيه درجات للصناعة. إحنا سابقاً العراقيين الأقمشة كلها إنجليزية أبو العالمين لا أبو الخروف. سابقاً المنتجات العراقية حتى السيارات، تعال شوف السيارات، مصيبة السيارات مصيبة. يعني أكو سيارات تدخل للبلاد ها ما تطول سنة أو سنتين تنتهي.
1: وهكذا يبقى السوق مفتوحا والبضاعة تتغير، لكن اللعبة لا تتغير. الغش موجود والمقلد يطغى على الأصلي، والمستهلك بين نارين: إما أن يدفع أكثر لينجو أو يغامر بماله وربما بصحته. في النهاية ليس التاجر وحده مسؤولا ولا الحكومة وحدها مقصرة، بل نحن جميعا شركاء في هذه المعادلة ما دامت المعايير تباع، وما دام الرخيص يغري، وما دامت الرقابة تغفو. فإن الغش سيبقى، وسيبقى المواطن هو الضحية الأخيرة في قائمة الحسابات التجارية.
8: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم، مدى حسرة الأمهات الثكالى وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم لست تعلم، بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
11: كل الحكاية انت
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
13: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
1: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين اهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

من مول بصرة تايم سكوير نحييكم بأطيب وأجمل التحية لكل مستمعينا الكرام، مستمعي راديو تايم سكوير وكل متابعي موجتنا 102.5 FM. على مدار هذه الساعة رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا لليوم رح نسولف عن تأخير الرواتب. الراتب الكل يعرف إنه هو مو بس مجرد رقم ينزل بحساب الموظف آخر كل شهر. الراتب هو إيجار بيت، مصاريف أطفال، أقساط، احتياجات يومية تنتظرها عائلة كاملة. ولهذا من يتأخر الراتب ما رح يتأخر وياه مبلغه بس، وإنما رح تتأخر وياه حياته والتزامات وقراراته هواي. مع تكرار الحديث عن تأخير الرواتب رح يبقى السؤال المهم والأهم، إلى أي مدى بعدنا نثق بقدرة الحكومة على توفير الرواتب بوقتها المحدد؟ والمواطن هل من حقه أنه يعرف شنو أسباب تأخير الراتب وشو كنت تنتهي هاي المشكلة؟ وإذا فعلاً هي صارت أزمة أكو بدائل ولا ما إلها بدائل؟ اليوم رح نحكي عن الراتب مو باعتباره استحقاق مالي، وإنما باعتباره أمان، استقرار وثقة بين المواطن والدولة. تعالوا حبيتي مستمعين الكرام نفتح هذا الملف ونسمع آراء الناس ووجهات نظرهم بهذا الموضوع.

0: أبو علي. أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي موظف؟
1: إيه نعم موظف.
0: أبو علي تعرف أنه موضوع طبعا هو يثير جدل، موضوع تأخير الرواتب، راتب الموظف المواطن بشكل عام يعتمد على دخل شهري، في حال إذا تأخر يوم يحس أنه صار إشكال، زين؟ بأمان العائلة، باستقرارها، بهواي تفاصيل. فإحنا نريد نسمع وجهة نظرك بهذا الموضوع. الراتب بالنسبة للموظف هو مجرد دخل شهري يجي لك كل شهر؟
1: والله باعي يعني أنا بالنسبة لي الراتب عندي يعني هو هذا الوحيد اللي أنا معيش بعائلتي.
0: نعم.
1: هسه حاليا من جاي يتأخر الراتب؟ أنا جاي أواجه صعوبة إنه أوفر، عندي حليب، عندي أكل الجهالي، جاي أواجه صعوبة فأضطر إنه أطلع أشتغل غير شغل، بينما أنا أمين يعني خريج وموظف بس لكن الراتب ما يعني ما يكفيني، فأضطر إنه من يتأخر الراتب أطلع أروح أشتغل غير شغل.
0: شنو الشغلة اللي تقدر تشتغلها؟
1: والله جاي أطلع أنا عندي معرفة بالحدادة فأطلع ويا صديقي بالحدادة.
0: هاي بس وقت حاجتك، وقت إنه يتأخر الراتب.
1: نعم وقت الحاجة مع الراتب.
0: زين، منو أكثر فئة تتضرر من تأخير الرواتب؟
1: هو اللي يعني عايش على الراتب، هو منو اللي يتضرر؟ فما يتضرر اللي عنده عمل أو عنده مهنة، أكيد ما يتضرر، بس أكيد يعني الأول والأخير هو الموظف اللي يتضرر.
0: نعم.
1: يعني الموظف تقدرين تقولين هو حاط أمله بالراتب كل شهر إنه يستلم راتبه يعيش عائلته.
0: نعم. في حال إذا تأخر الراتب تضطر في بعض الأحيان إنه أنت تلجأ للديون تتداين؟
1: أكيد.
0: إيه. مريت بهي ظروف؟
1: إيه أكيد مريت، يعني لازم أتداين لأن شلون أمشي الوضع؟ يعني الراتب ما قلت لك يعني ما يسمح إنه مو تقولين مثلا راتبي عالي على مود أنا أعين عائلتي، لكن أنا راتبي متوسط، هاي الحالة زين راتبي تأخر، أنا عندي متطلبات، الأهل عندهم متطلبات، زين دكتور مريض دواء هاي كلهن بالحسبان، زين هو من يأخر راتب هو ما يفكر لأن هو يستلم راتبه أول وتالي ينزل رواتبهم، هم الحكومة تنزل رواتبهم قبلنا يستلمون راتبهم بس ما يفكر بالشعب شلون يعيش مين يجيب مين مصدره ما يفكر.
0: الفترة المحددة اللي تقول مي خالف أنا أتحمل إذا تأخر الراتب، أكو ناس يوم واحد ما تقدر يتأخر عليها الراتب، إيش قد المدة المحددة تقول مي خالف أقدر أتحمل اليوم اليومين إيش قد؟
1: والله يا عمل أقدر أتحمله يعني كلش 20 يوم، بعد ال 20 يوم راتبي ما يكفيني.
0: تتوقع انه هسه انت قلت انا راتب متوسط، تتوقع كل موظف انه ما يعني موازن بين احتياجات العائله وبين انه المبلغ اللي يستلمه الدخل الشهري؟
1: هي ما تعتمد بس على الموازنه، انت حتى لو توازنين الراتب ويا الشهر مالتك تردين تخلصين الشهر بهذا راتبك، هو من يأخر الراتب هو راح يسبب لك مشكلة، لأن إذا تأخر الراتب شنو؟ أنت حاسب حساب، يتأخر الراتب فد أسبوع أسبوعين، فأكيد راح يسبب لك مشكلة.
0: أنت تقول حد أنا 20 بالشهر وينتهي الراتب، زين، بعدها العشرة أيام تلجأ للحدادة.
1: هاي أنا 20 يوم، أكو غير إلى 15 يوم أو بأول يوم يخلص يذب للدين أو يذب للأجار، فهي مشكلة يعني.
0: تتوقع كل الموظفين نفس المعاناة؟ سألتقي بكل الموظفين، هسا أنت أول موظف التقيت بيك بحلقة اليوم، يعني وجهة نظرك إنه هسا الموظف اللي بعدك واللي بعدك إلى نهاية الحلقة رح تتوقع نفس الإجابة كلها تقول لك أنا ما رح يكفي راتبي؟
1: تقريبا كل الموظفين ما عدا أكو وزارات معينة، وزارة يعني مثلا نقول النفط، وزارة الموانئ، يعني إذا وزارات إنه رواتبهم تجيهم مورد عندهم هم يسلمون رواتبهم قبل المالية، بينما احنا ننتظر المالية، هم يقدرون عندهم دخل يمولون رواتب موظفين.
0: نعم. في حال اذا تاخر الراتب ابو علي هذا الشيء ياثر على ادائك بالعمل، على انتاجيتك؟ مرات الواحد ما له خلق يقول لك انا اليوم جاي اشتغل لان انا نهاية الشهر استلم، انا اكو مقابل، في حال هذا المقابل ما اجاب اليوم المحدد هنا راح يبدي يسوي خلل بأداء العمل والإنتاجي؟
1: أكيد مو بس بالعمل حتى بالبيئة يأثر عليه،
0: يأثر على حالتك النفسية في
1: أكيد 100%، لأن إذا أنا أشوف مثلا أهلي أو جهالي يردون أوفر لهم شيء معين وأنا ما عندي أنتظر الراتب يمتى يحنون علينا ينطونا، فأكيد يعني يأثر علي نفسيا وجسديا ومعنويا، وأنا تعرفون يعني مو بس أنا الكثير من الموظفين عندهم التزامات، اللي عنده أجار، اللي عنده مريض، اللي عنده شوف شنو، فأكيد يعني يأثر من غير المدارس والكليات إذا أجت، فالله يكون.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو علي، زين الثقة بالحكومة، يعني أنت إحنا اليوم نقول نثق بالحكومة، أكو ناس يقولك أنا ما ثق بيها،

0: الثقة انبنت على أساس الوعود اللي إحنا جاي نسمعها، ولا إحنا معتمدين على أساس شيء فعلي؟
1: والله هي من 2003 لحد الآن هي كانت كلها وعود، أي وعد ما صار كلها وعود كاذبة. ثقتي بالحكومة بالنسبة إلي أنا صفر، لأن يعني كل حكومة تجي توعدك إن شيء صار من 2003 لعشر ما صار شيء.
0: تتأمل خير؟
1: والله نقول يا الله نتأمل خير، شو نسوي بعد؟ ما عندنا غير الله.
0: يا عيني أنت، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي، حياك الله.
0: الله يحييك. ام منو؟
1: ام فضه.
0: ام فضه، اهلا وسهلا بيك. ام فضه، ام فضه موظفه؟
1: اي نعم، موظفه بمدرسه حكومي، معلمه.
0: اهلا وسهلا بيك ام فضه. انتي قلتي بمدرسه حكوميه، تعرفين المعاناه الموظف او المعلم المدرس في حال اذا تاخر الراتب ولو يوم واحد، هذا الشيء جاي ياثر عليك ولا لا انتي كموظفه؟
1: طبعا، يعني انتي شنو تشوفين مستلزمات الحياه؟ شنو تحتاج ماده؟ زين، انتي ابسط شيء الاكل اللي تاكلينه، هذا الطفل ابسط شيء طلعه يريد طلعه، ملابس جديده، حاله من حال اي طفل يشوفه بالتلفزيون باي مكان عام يحتاج. انتي هذن شلون توفرين اذا راتب مقطوع من الدوله؟ مين تجيبينه؟
0: راتب شنو يعني لك؟ مجرد مبلغ من المال تستلمينه تتقاضينه كل شهر؟
1: لا، حياة، عن طريقة جاي أقلش مستلزمات الحياة كلها هو يوفرها. كيف إذا انقطع هذا الراتب؟ فهذا وضعنا، تأخير الرواتب شنو وراها يعني؟
0: المدة المعينة أو المحددة اللي تقولين مخالف أتحمل تأخير اليوم واليومين، إيش قد ممكن القدرة إنه أنت تدبريها في حال إذا تأخر الراتب؟
1: شوفي، هو الراتب أنت مقسمته على مدى اللي أنت معتمدتها، مثل 27 يوم، خلاص أنت مقسمة هذا الراتب على 27 يوم، اللي أول ما يجي الراتب، طبعاً كل أم تعرف هذا الشيء، شيء مقسم للأكل، شيء للسحب، شيء للماي، شيء يعني هواي أشياء من غير اللي عندهم قروض، ففوق 27 يوم الأمور كلها تتخربط. أنت حسبي آخر أسبوع الوضعية كلها مخربطة، كيف إذا تجاوزتي 27 يوم؟
0: تعين كل الموظفين بنفس المعاناة؟
1: هي بصورة عامة هاي الدوائر الحكومية كلها ننظري لها كمنظار عام، كلها رواتبها ما بيادوب السد عيشة، وأكو نقص، أكو نقص لازم يتطلب أنه يشوف له شغل ثاني، ما يظل على شغل واحد. فهذا
0: كم طفل عندكم؟
1: اثنين.
0: الله يحفظهم يا رب. الطفلين، تتوقعين الطفلين ممكن كعائلة متكونة من 4 نفرات الدخل الواحد ممكن يسد احتياجاتهم؟
1: شو؟
0: الدخل الواحد يسد احتياجاتهم؟
1: مستحيل، مستحيل. أنا وزوجي ولا يعني شغل شو توقعينه يعني ما تقدرين مثل تصمدين منه، مثل تسعين شيء، مثل تحطين فد عقار، تحطين سيارة، مستحيل. هذا اليادوب الراتب تجيبينه تطشينه على الأكل، الشرب، الطلعة، الملابس، هي
0: يعني الأساسيات.
1: نعم، الأساسيات،
0: الأساسيات اللي إحنا نقدر عليها كراتب موظف بسيط.
1: طب لا أكثر ولا أقل.
0: في حال إذا تأخر الراتب انجبرتوا في يوم من الأيام، أنتوا عندكم طفلين وعلى قولتك فوق 27 بالشهر بعد ما نقدر، اضطريتوا في يوم من الأيام أنه أنتوا تتداينون؟
1: لا، الحمد لله، بما أنه جاي أقلك الموظف راتبه محدود، جاي أقلك أنه اللي مباشر الموظف راتبه محدود، أنا إذا تقارنيني أقلك الموظف لو شغل حر، أقلك الشغل حر الحمد لله، أنا زوجي شغل حر وأنا موظفة، اعتمادنا الكلي الكلي على زوجي شغل حر، أنا يا دوب راتبي يعني نص الشهر ما يوصلني إلي، صح أشاركه بشي بسيط بس هو إلي ويا دوب ما يكفي، فالاعتماد الأكثر على الشغل الحر. طبعا
0: توقعين في حال إذا تأخر الراتب، راتب الموظف بشكل عام مو بشكل خاص، هذا يؤثر على عمله وعلى أدائه وإنتاجيته بالعمل؟
1: شوف يعني
0: بشكل عام، خلص
1: بشكل عام، والله هو بما أنه أنا كمهنتي تدريسية فالأمانة والصدق أولا، فأنا سواء أتأخر الراتب علي، أنا أحكيك عن نفسي كمعلمة تدريسية، من أنظر للطفل كأنما ناظر الأطفال، فإذا أنا قصرت معناته أنا أخفقت بالأمانة اللي أريد أديها، بس يظل من باب أنت ضغطين على نفسك، أنت ما تبينين للطالب القاعد قدامك، بس أنت ضغطين على نفسك، أوضاعك تدهور
0: نفسيا ما مرتاحة.
1: طبعا، بس مستحيل تخفقين بعملك، مستحيل تقصرين، وخاصة التعليم.
0: جوز انتي وليش انا دخلت لك اول بداية بشكل عام، بشكل عام يعني احنا موظفين ونسمع، يعني اكو واحد يقول لك انا حتى المن مداوم اقعد بالبيت احسن لي اخذ جايز، ممكن يقول لك
1: غير دواء،
0: ممكن
1: التعليم لا، صعب صعب، هي امانة ولازم انتي كل راع وكل مسؤول عن رعيته، انت مسؤوله امام هذا الطفل وامام رب العالمين، الامانه لازم تؤدينها بصوره تامه. فانت من تباوعين هيك واذا قصرتي بادائك راح تحسين انه بنتك او ابنك بالروضه راح يقصرون وياك. فش ما يعني باوع
0: هسه حبيبتي هسه.
1: فانا يعني انظر من ناحيه اللي اسوي راح يصير بظهري الاطفال، فبي ما بي ادي الامانه باتم صوره في ارض نفسي وارض الله سبحانه وتعالى، واطفالي يعني يلقون اللي يسد حاجاتهم وتطلباتهم وما يتأذون بالمكان اللي انا مخليته.
0: عاشت ايدك حبيبه قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: حسن.
0: حسن، اهلا وسهلا بك يا حسن. حسن موظف؟
1: نعم موظف.
0: قطاع حكومي ولا خاص؟
1: قطاع حكومي.
0: قطاع الحكومي. حسن، في حال اذا الراتب تاخر عليك يوم واحد شو يصير بك؟
1: يعني تتوقف هواي الالتزامات.
0: متزوج؟
1: متزوج نعم.
0: عندك اطفال ولا بعد؟
1: بعد. عند اطفال يعني يختلف عن نعم.
0: عند الطفل طفلين، ممكن الاربعة خمسة، مو مثل اللي متكفل بزوجة مو؟ زين، احنا يا حسن نريد نسولف على تأخير الرواتب وتأثيرها على اداء وانتاجية الموظف. هذا الشيء في حال اذا تأخر الراتب مرات يمكن اليوم واليومين نعديها، بس من يصير بالخمسة ايام والاسبوع والموظف هو جاي يؤدي عمله واكيد ينتظر كل نهاية الشهر مقابل، وهذا المقابل ما جاي يلقاه، نفسيا شو يصير؟
1: والله هي نفس هسه هي مرات يعني يتأخر الراتب، بس بالضرورة يعني يطلبون شغل من عندنا، يعني يحاسبوننا مثلا على الغياب، بس من الطلب الحق لا يختلف الحكي، ما يعني شلون يقولون يسدون افواه.
0: يأثر على انتاجيتك بالعمل، ادائك بالعمل مرات اي في حال اذا تاخر الراتب؟ واحد مرات يقول لك انا مالي خلق، انا جاي واقعد من الصبح واطلع بالساعه الفلانيه وبالاخير اسبوع كامل انا ما مستلم راتب.
1: لا هو الصراحه يعني نفس العمل، يعني حتى لو ما تاخر راتب نبدي نفس العمل.
0: هو الراتب شنو يعني لك بشكل عام؟ بما انه انت هسه ما عندك عائله.
1: هو الراتب معيشه مثل ما نقول، اي يتطلب يعني متطلبات الحياة.
0: نعم. زين. مرات احنا نوصل الى مرحلة في حال الراتب اذا تأخر، وخاصة العائلة الكبيرة اللي يمكن الراتب الشهري ما يسد احتياجاتهم، ما يكمل نهاية الشهر، ممكن في بعض الاحيان يضطر للاستدانة، يتداين، يلجأ للدين، يلجأ للسلف، قروض ممكن في حالات الاضطرارية. لجأت في يوم ما؟
1: ايه لجأت في هذا الشهر حاليا.
0: هذا الشهر. حسيت نفسك هسه انت ترى نفرين.
1: نعم ايه هاي حسين. يعني اللي عنده اطفال لا حالته تختلف بعد.
0: ايه انت قلت انه انا ما ياثر على ادائي بالعمل. زين، اكو موظف يقول لك انا اتحمل اذا يتاخر الراتب يوم، ادبرها في حال اذا يومين، بس اكو فد مده معينه تقول لي هنا بعد ما اقدر الجأ على قولتك للسلف، للقروض، للاستدانه.
1: هاي مثل
0: المدة اللي انت تقول لي هنا بعد ما تحمل،
1: يعني من وراء الراتب تقريبا اسبوع 10. اي يعني يلجأ واحد يقترض.
0: عندك ايجار؟ قاعد بايجار؟
1: لا لا الحمد لله.
0: واهم شيء هي هاي الواحد يقول احنا ما عندنا ايجار. بعد تجارب انه الرواتب جاي تتاخر، مرات تتاخر اليوم واليومين، ومرات طبعا نعيش بقلق، ومثل ما هسه صارت هاي التجربة. عندك بعدك انت تثق بقدرة الحكومة على انه تأمن الراتب للشهر اللي بعده؟
1: والله على هذا الوضع ما اثق
0: هاي الحالة. وبعد هاي التجربة ما تقول لا خل اشوف لي شغلة ثانية، اخاف كل شيء يصير، اخاف الظروف؟
1: هي الصراحة اكو شغلة ثانية عندي. ايه عندي شغلة ثانية.
0: جاي تشتغل؟
1: ايه اشتغل يعني. الحمد لله.
0: زوجتك موظفة؟
1: موظفة عقد.
0: يعني انت تقريبا هسه انتوا نفرين، بس بالمقابل انتوا عندكم دخلين. اليا يوم وتقول بعد لهنا ما يكفي خلص الراتب، او بالاحرى الراتب يعني
1: هو يعني حد للشهر، شهر اقل.
0: انتوا صرافين؟
1: والله لا هي بالاساس هي رواتب يعني مو قويه. ايه ضعيفه يعني
0: رواتب
1: قليله. ايه
0: ثقتك بالحكومه، خلينا نرجع على ثقتنا بالحكومه. اليوم ما امنت الرواتب، الباشر جوز تأمن، ممكن اللي بعدها ما تأمن، فهذا القلق العايش به الموظف. ثقتنا بالحكومة أقدر أبنيها على أساس الوعود اللي أسمعها تأمنت الرواتب والشهر اللي بعده يقول لك ما تأمنت، ولا أنا أريد أفعال من الحكومة؟
1: هو الحقيقة يعني قالوا يعني أكثر من فترة، قالوا اللي شهر اللي بعده مؤمن الرواتب، يجي الشهر اللي بعده شو ماكو، يعني مو نفس الحكاية اللي قالوها. هلا هذا الشهر يعني صار تأخير، واللي بعدها هم قالوا إنه مؤمن إن شاء الله وننتظر نشوف.
0: نتأمل الخير بالشهر الجاي؟
1: الله كريم إن شاء الله. هو أكو قلق.
0: الواحد ما يضمن يعني على قولتك، إحنا مرات الوعود نسمعها زين، بس مرات نثق بيها وعايشين لين. احنا اساسا عايشين على هاي الوعود زين، والحياه على قولتك ممكن كلها توقف زين. اذا صار تاخر بالراتب شنو البدائل اللي ممكن انت كمواطن تقترحها على مود توفرها الدوله؟ يابا اذا اخرتوا الراتب احنا نريد منكم كذا.
1: يعني هي هسه اخروا هذا الراتب وقالوا على اساس انه سلف ما راح يستقطعون، فاستقطعوا مال شهرين صارت ويا اخوه. يعني شلون راح يحلون؟ يعني تقولين حل؟ ماكو حل انا اشوفه.
0: يعني انت شنو للطالب هسه؟ انت كموظف اذا تريد الطالب او خلي الجهه المعنيه تسمع، شنو اللي تريد في حال اذا تاخر الرواتب؟
1: والله انا صراحه طالب يعني حقوقنا اللي هي العلاوات والترفيعات لحد الان ما موفريها، شلون راح يوفر لي غير حل؟ يعني علاوات ترفيعات حد الموك يعني تمنها يقيس، لان شلون راح يوفر لي حل ثاني؟
0: هذا ابسط حقوقك انت كموظف جاي تداوم من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه على مدى شهر كام.
1: نعم هي لا علاوات ولا ترفيع.
0: تامل خيار. شكرا لك لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا بيك عمري.
0: ام منو؟
1: ام محمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام محمد. ام محمد موظفه ربه بيت؟
1: ربه بيت.
0: وابو محمد
1: متقاعد؟
0: متقاعد. في حال اذا تاخر رواتب المتقاعدين وضعيتكم شو تصير؟
1: يعني مو بس اني وانما العراقيين بصوره عامه هم عايشين يعني على الوظيفة. إذا الزوج قاعد بدون وظيفة فكلها راح تعاني، خصوصا بوقتنا الحالي عندنا أولاد، أولاد مدارس، احتياجات البيت، احتياجات العائلة. يعني حتى هو راتب التقاعدي أصلا ما يكفي. نوب إذا تأخر يعني هي كارثة.
0: ما عندكم دخل ثاني؟
1: لا ما عندي، خصوصا إذا كنت ببيت إيجار، تحتاجين بيت، تحتاجين مولد، يعني وانت تعرفين البصرة حتى ما يهماله، حتى المي نشتري. فيعني يا دوب راتب التقاعدي يكفي، يعني الله لا يقولها إذا واحد وقع مريض، يعني هاي حالة كارثة كارثة يعني صراحة، يعني ما يكفي.
0: زين انتو موازنين انه الراتب ومقسمين الراتب على أساس الشهر كامل؟
1: الراتب يعني من انت تعرفين يعني الإنسان معرض لكل شيء، كل شيء، خصوصا يعني هو يتحمل الإنسان من يكون كبير بالسن، بس عنده أطفال، يعني الأطفال يتعرضون للمرض، يتعرضون للشيء، البيت إلى احتياجات، الإيجار إليه، خصوصا يعني الإيجار إذا من ضمن الإيجار بجانب والكهرباء بجانب، المي بجانب، يعني مو من ضمن الإيجار. فأنت حسبي يعني الإيجار ويا المي والكهرباء 750. زين هو شنو الراتب كل يعني التقاعدي هو 750 58، يعني واحد شي يريد يصير.
0: توصلون اي يعني اي يوم من الشهر وتقولون لهنا بعد ماكو؟
1: يعني ابقى اكذب عليك اذا اقول لك الشهر كله اخلصه، يا دوب 15 يوم 20 يوم اني مخلصه. يعني اظلن بعد مثل ما نقول المراه العراقيه مجاهده، هي تخلق الاكل بالبيت، هي تحاول يعني تسند الزوج، يعني الزوج ضحى هواي، انطى من عمره ومن شبابه ومن صحته، يعني صدق الام فدي هي يعني لها دور كلش كبير، بس الاب دوره خفي، هو القوه، هو السند، هو يعني قد ما اقلت قليل بحقه، قليل بحقه. يعني احنا امهات مثل ما نقول الدرع الظاهر، بس هو درع الخفي، الاولادي البيتي. يعني واحد اسالي من يصير عندي شيء، عندي اهل، بس زوجي هو الكل بالكل، زوجي ابو بيتي ابو اولادي سندي،
0: هو المعيل، العائله كامله. يعني
1: اني من يطلع يروح يشتغل كان ويجي، يعني احمد الله انه يجي لي للبيت سالم، لو مهما كنت شايله حمل بالبيت من يدخل احس انا همي يروح قبله.
0: الله يحفظه ويخليه لكم يا رب وينطي الصحة والعافية. حلو من الزوجة حبيبتي، شوف حلو الزوجة من توصل إلى مرحلة إنه على قولتك تحس بمعاناة وتعب الزوج.
1: هو يستاهل الزوج. المرأة من تحمد بيه هاي فخر، لأن هو رجل يستاهل، فالرجل يستاهل. المرأة مهما كان تضحي، مهما كان تطي قليل. وخل يعني كلمة أقولها الخواتي والأخواني يعني بصورة عامة، نيالة هالزمن اللي قاله مرة شريفة، الصونة والصون بيته والصون جهالة، نيالة إنه هو من يروح، ترى الرزق مو بس مال، الرزق الزوجة، من يروح هو للعمل ويجي بيلقى بيته منظم ويلقى حياته منظمة ويلقى بيته مستور، هاي أكبر نعمة، وصاينته بغيابه وبحضوره نعمة.
0: يعطيك الصحة والعافية أم محمد. بما أنه أنت جاي تحسين بمعاناة أبو محمد، حاولتي في يوم ما أنه أنت ولو بشي بسيط تساعدينه ماديا؟
1: اشتغلت.
0: شنو اشتغلت؟
1: يعني اشتغلت كلش صراحة بالمعجنات، اشتغلت أساعده، اشتغلت بهواي، بس أنت تعرفين كلها بيجات، وإحنا يعني مو أقلك أني صغيرة، يعني الحمد لله كبيرة وما عندي خبرة بالتليفون والتطورات إني بيجات وهذه، فأسوق كنت على قدر منطقتي، بس بعدين من تطورت البيجات هاي أصبحت الشغلة مثل متوقفة يعني، فانطريت أتوقف لأن خسارة صارت لي، وأنا ما أحب يعني أزيد خسارة فوق زوجي.
0: هاي الظروف اللي يعيشها المواطن أو الموظف أو بشكل عام العائلة العراقية، المعاناة اللي تعيشها العائلة العراقية، منو يتحمل مسؤوليتها؟ اليوم من يتأخر الراتب، اليوم من الزوجة تحاول قدر الإمكان أنه تساعد زوجها، توصل إلى مرحلة ما أقول لك الفشل، وإنما على قد استطاعتها أنه أنا أقدر أساعدك، والناس هون ما ساعدت، إن النساء ما عندها القدرة أنه تساعد الزوج، زين؟ من يتحمل مسؤولية أعباء المواطن أو الموظف أو العائلة العراقية بشكل عام؟
1: كل شيء، الزوجة تقدر تطلع تشتغل خصوصا إذا عندها شهادة، بس راح تخسر. ليش تخسر؟ تخسر أول شيء، راح تخسر أولادها، راح تكون بعيدة منهم، من تباوع بعيون أولادها ما راح تعرف شنو الخافين وراء عيونهم، لكن هي من تتعايش وياهم بالبيت وتتبع تصرفاتهم، خصوصا إذا بنات، أو هسه الوقت مالنا حتى الولد ترى ينخاف عليه بصورة أكثر من البنات، لأن البنية تحت جنح الأم، بس الولد يطلع. فالأم من تقعد بالبيت راح تفهم أكثر أولادها، هي مو عيب الزوجة، بالعكس أنا أفتخر على كل امرأة عاملة، هذا يزيدني فخر. ليش؟ لأن هي قوية، ومو عيب النساء تزوجها وتسب. بس أنا أسأل سؤال واحد، هسه الوزراء، رئيس الوزراء مو سيطر على كميات من المال؟ بس أسأل السؤال واحد وأتمنى يوصل له، مو سيطر على كمية من المال؟ هلا هلا بالفقرة، يعني وين يروحون؟ خصوصا إذا نساء. زين هذا المرتب التقاعدي إش قذب من عمره؟ إش قذب من رجليه وكفر أعصابه صحته؟ اللي حص أتحدى مع هسه متقاعد إذا ما بي سكر، لو بي ضغط، لو بي مرض، لو شيء. زين أنتم كافؤوا يا كافؤوا. زين هذا المال وين راح؟ ليش ما عندنا؟ أنتم مو جاي تطلعون بالتلفزيون وبالإعلام إن قبضتوا على هالقد كمية كمية؟ يعني أنا مو ضد المساعدات للدول، بالعكس الدول العربية فخر إني، بس يا ترى أهل بلدك مو أولى؟
0: خلينا نوقف عند هذا السؤال، وشكرا لك أم محمد، والصحة والعافية يا رب، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. هلا ومرحبا.
0: ام منو؟
1: ام استبرق.
0: ام مشتبه. اهلا وسهلا بيك. استبرق. اهلا وسهلا بيك ام استبرق. احنا اليوم نريد نسولف على تاخير الرواتب للموظفين، تاثيرها على ادائه، على نفسيته، على العائله بشكل عام، على احتياجاتهم كعائلة عراقية. دخل شهري يجيها كل نهاية شهر بسيط، في حال إذا تأمن احتياجات العائلة أو في حال إذا تأخر اليوم واليومين وصار خلل بميزانية العائلة. إحنا اليوم رح نسولف عن هذا الموضوع. حضرتش موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: تأخير الراتب شنو يأثر على العائلة العراقية، العائلة المتكونة من الأب والأم والأولاد؟
1: شوفي، شيء أكيد، يعني شيء أكيد 100% يأثر. يأثر. ليش يأثر؟ لأنه راتب الموظف إحنا يعني بالعراق خصوصاً راتب محدود قليل، مو فكل الموظفين معتمدين على الراتب، خصوصاً اللي عنده عائلة وأطفال، وأسعدعين عن المدارس، ماكو مدارس هسه، بس كعائلة معتمدين على الراتب، شيء أكيد يعني ما عنده، خاصة الموظف ما عنده غير دخل، مو الراتب. إحنا مثلاً منهم اللي عنده إيجار، أبو الإيجار يريد، هو هم معتمد عليهم، مو هو هم يريد زين مصرف أطفال، منهم أكو مرضى مثلا عنده معتمد على علاج، يعني لازم يجيب علاج زين، إذا ما عنده ينتظر راتب شلون راح يوفر العلاج، مو فهذا لازم يحسبوا الحساب هم
0: الدولة. المدة اللي تقولين ممكن إذا تأخر يوم أدبرها، إذا تأخر يومين ممكن أدبرها، كم يوم وتقولي لا بعد ما تحمل ممكن أضطر للاستدانة الداين؟
1: يعني أسبوع، لا أسبوع هو أسبوع. إيه.
0: اضطريتي إنه أنتي تداينين؟ حسيتي إنه الراتب تأخر، احتياجاتك كثرت؟
1: أكو بالنسبة لي لا ما أداين، بس أكو عوائل، يعني بالنسبة لي ما عندي عائلة مثل كبيرة يعني أقدر أدبر، بس أكو عوائل يعني معتمدين، خاصة اللي عنده مريض وعنده علاج، وتعرفين بعد الأطباء وغيرها، يعني هذا الراتب إذا تأخر يوم يومين يأثر.
0: بعد التجارب اللي هو تأخير الراتب والعباء اللي تكون ثقيلة على الموظف أو المواطن أو العائلة العراقية بشكل عام، هاي التجارب بعدنا يعني مزروعة الثقة بداخلنا اتجاه الحكومة إنه إحنا نثق بيها؟ الوعود اللي جاي نسمعها من الحكومة إنه اليوم تأمنت الرواتب للشهر الفلاني، هاي عندك ثقة بوعود الدولة؟
1: صراحة لا، يعني احتمال يجوز الشهر الجاي بعد أكثر يتأخر، مو يعني خلص إحنا خلونا ما نصرف والله ما نقدر نصرف، خاف يتأخر الشهر الجاي، وإحنا الحكومة بعد هو هذا يعني اقتصاد، مو هذا اقتصاد وهاي دولة، إحنا مثل ما نقول العراق إحنا معتمدين تصديرنا على النفط، يعني إحنا مثل ما نقول نقدر نعذرهم، فهذا اقتصاد وتخطيط، بس إحنا هم نلومهم، لأن راتب الموظف لازم يحضرونه قبل كم شهر، مو صحيح؟ لازم مؤمن موجود.
0: زين، تأمين الرواتب يعتبر هو حق أساسي للمواطن ولا هو مجرد إنه التزام مالي تلتزم به الدولة؟
1: لا، لازم يأمنون الراتب.
0: تشوفينه هو إلا راتب، بس أنت تشوفينه هو حق أساسي للمواطن أو للموظف ولا مجرد هو التزام مالي على الدولة؟
1: لا، حق طبعا.
0: تشوفين الموظف في حال إذا تأخر الراتب، وأنت موظفة، من يتأخر الراتب قلتي لمدة اليوم اليومين أدبرها، بس من يكون 5 أيام أسبوع لا صعب عليك، هذا ممكن يأثر على أدائك والعمل؟
1: لا ما يأثر.
0: على نفسيتك؟
1: على نفسيتي إيه، بس على عملي لا ما يأثر، يعني هسه احنا لو دوام ومدارس، احنا هسه عطلة، بالنسبة لي انا كمدرسة لو احنا دوام وتأخر راتبي معقولة انا ما ادرس؟ لا مستحيل ما اسويها.
0: ما يصير عندك تقصير؟
1: لا ما اسويها، يعني هذا واجبي وعملي، صح لو لا؟ يعني انا شنو ذنب الطالب؟ مو بالنسبة لي قلت لك انا كمدرسة ما قصر بواجبه ولا شنو تأخر الراتب؟ لا، يعني هذا الطالب شنو ذنبه؟ أمشي أنا بمسيرتي التدريسية وبعد الدولة يمتى ما توفر لنا وتطينا؟
0: نعم الله.
1: نعم الله.
0: أم استبرق، شنو المطلوب أنت كمواطنة عراقية صاحبة عائلة وموظفة؟ أنت جاي تداومين من الساعة الفلانية للساعة الفلانية على أتم وجه، زين وماكو قصور من عندك حتى وانا تاخر الراتب وتقولين هذا واجبي، ومن واجب الحكومه ان توفر وتامن الرواتب. شنو الطالبين الحكومه زين ولو مقترح بسيط من عندك انه عسى ولعل هاي الازمه ما تنعاد ما تتكرر، ممكن كشي بديل حل مؤقت؟
1: لازم يسوون حل، لازم يسوون تخطيط مثلا حتى يأمنون الرواتب، مثلا يقللون رواتبهم هم ويقولون ما عندنا مثلا إمكانية نوفر رواتب موظف، خليهم يقللون رواتب السياسيين مو حتى تبقى مثل مبالغ توفر للموظفين رواتبهم.
0: أكو هواي ناس عندها التزامات بقروض وسلف حكومية، ممكن تأجيل استلام هاي السلف الاستقطاعات الشهرية، ممكن تأجيلها إلى أن تتأمن الرواتب ويتم الاستقرار الراتب الشهري
1: ما يقطعون من القروض؟ ما يقطعون؟ والله ما أصور.
0: شوفينا حل مؤقت على مود لا يأثر على الموظف؟
1: ما أصور يعني، أنا أقول الحل بالنسبة لهم يا إما يوفرون مثلا من رواتبهم هم يقللون رواتب، أو مثلا يعني يسوون مثل طريقة لتصدير النفط، بس هو راح يفتحون طريق ميناء جيهان حسب ما عرفنا احنا بالنسبة للأخبار، راح يفتحون ميناء جيهان حتى نقدر نصدر نفط يعني بعيد عن مضيق هرمز مو هيجي، فيأمنون رواتب الموظفين.
0: عين. وهذا السؤال الأخير لحضرتك، الشهر الجاي نتأمل خير؟
1: لا يوفرون، أنا أقول يوفرون إلا رواتب الموظف، والله صح لو لا يعني هذا دوليا ترى هو حق دوليا، الموظف راتبه يعني دولي هذا ما يدنون إلى رواتب الموظف، إحنا وياهم عقد مو صحيح؟ إحنا وياهم بعقد يعني أنا موظف من واجبهم يوفروا لي راتب.
0: نتأمل خير بالأيام الجاية وشكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: أبو منو؟
1: أبو أحمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو أحمد. أبو أحمد موظف؟
1: لا متقاعد.
0: متقاعد. في حال إذا راتبك التقاعد يتأخر، هو الراتب شنو يعني لك؟
1: طبعا الراتب، راتب مو بس الشخص، راتب العائلة، العائلة تصرفتي تطلع يعني هذا قوت.
0: نعم.
1: هذا الفلوس المتقاعدين هذا قوت.
0: نعم.
1: مال العائلة، يعني ما يصير يتأخر، يعني يوم واحد ما يصير المفروض يتأخر، يعني هذا المتقاعد على ما يتوقف خطية على راتبه.
0: نعم.
1: راتبه الشهري هو بعد متقاعد، المفروض الدولة يعني تطل المتقاعد قبل لا تطل الموظف، يعني أنا غير تحليلي.
0: نعم. نعم.
1: تطل المتقاعد قبل الموظف، لهذا لا حول ولا قوة. بس أنا أريد يعني المتقاعدين درجة الأولى كلها توقف، بس المتقاعد ما يوقف ولا يوم واحد، لأن الله والتقاعد.
0: زين أبو أحمد، أنت اعتماد العائلة بس على راتبك، يعني دخل شهري واحد عندكم ولا أكثر من دخل؟
1: لا أنا عندي ابني يعني أحمد، لا هذا موظف، موظف بوزارة النفط، بس الباقي لا والله قاعدين.
0: دخلين.
1: دخلين
0: نعتبر دخلين عندك.
1: دخلين.
0: زين، عائلة كاملة، عائلة عراقية كاملة، متكونة من كم نفر؟
1: احنا 8 نفر.
0: الله يحفظكم يا رب. دخلين جاي تكفي تسد نهاية الشهر احتياجاتكم انتم كعائلة؟
1: لا يعني طبعا هي ما تكفي، بس احنا ام البيت تعرف شلون تشتغل، تعرف شلون ترتب، تعرف هذا خاطر لا تروح منها تتوازي، يعني تعرف شو تجيب ما تجيب، يعني عتها ميزانية الدخل الشهري إلا يعني. أوكي.
0: إذا تأخر راتبك احتمال.
1: إيه؟
0: إذا تأخر راتبك شهر كامل زين كحالة افتراضية. إيه؟ شنو أول شيء راح تضطر تستغنى عنه؟
1: والله لا استغنى عنه، لو واحد يبيع في الشغلة من البيت.
0: نعم.
1: أو يبيع السيارة مالته.
0: نعم.
1: أو يعني يبيع له في الشفة الذهب، لازم يعني إن ذا أقرب شيء لك. بس أنا أقول يعني السيارة احتياجك، بس يمكن يضحي بذهب خاطر يعين العائلة.
0: نعم.
1: أي.
0: زين إذا تأخر الراتب ممكن يوصل المواطن أو العائلة العراقية بشكل عام إلى الاستدانة الدائم؟
1: طبعا.
0: سلف قروض؟
1: طبعا يجوز أضطري، طبعا أضطري سوى سلفة، سوى من الدولة أخذ سلفة.
0: نعم.
1: يعني إذا أخك موجود تقدر تأخذ من عنده، أما تمشي أمورك لازم لو تدين لو تأخذ سلفة تمشي بيها أمورك.
0: تأخر الرواتب في حال إذا تكرر.
1: أيه؟
0: حالة تأخير الرواتب.
1: أيه؟
0: بشكل شهري هسه. أيه؟ إحنا اليوم يأثر علينا.
1: أيه؟
0: واليومين والأسبوع جاي نوصل مرحلة الأسبوع والعشرة أيام، هذا يفقد يعني الموظف ثقته بالمؤسسات الحكومية بالدولة.
1: اي طبعا، يعني دولة، يعني دولة للأسف يعني المفروض تفكر هذا متقاعد او هذا موظف.
0: نعم.
1: لا يصير خلل، ما يصير خلل بالدولة صح لولا.
0: نعم.
1: مو بالمواطن، بالدولة هذا يصير الخلل. اي فتضطر العالم شو تطلع مظاهرة وتطلع شغلات عم تمشي مورا حياتها اليومي.
0: زين انت كمواطن.
1: ايه.
0: ومعتمد على راتب التقاعدي.
1: أيه.
0: هذا المواطن تريد أنت من الحكومة أنه توفر وعود حقيقية صادقة للموظفين أو المواطنين بشكل عام، ولا أنت للطالب بي أنه حلول ممكن تضمن حقه لشهر الجاي؟
1: لازم يعني أنا أتباع لهذا الشهر، من طوني أنه أنا أتباع على الشهر الجاي ذاك صح لولا؟
0: نعم.
1: يعني أكو شغلات جاي تطلع بالتلفزيون، شوف السرقات الذهب وسرقاتها منين هاي صح لولا؟ يعني كلها مدفونة وهاي الناس جوعانة على أساس. اي والله يعني طلعوا الأموال، طلعوا الذهب، ليش هاي ما تفيد هذا المواطن، هذا المتقاعد ما تفيده؟ حطوه من حفظ حصة، زودوا الموظف زود المتقاعد، هذا يختار رجال المسكين اللي عنده عائلة، يا الذهب والأموال وين راح تروح؟
0: زين برأيك اعطيني فد حل مؤقت، هيك نريد نسمع من عندك حل مؤقت في حال إذا تأخر الرواتب. شنو اللي تريده أنت للطالب بي، الجهات المعنية، الجهات المختصة؟ المصارف إلها دور، تلعب دور بهذا الموضوع؟
1: المصارف ممكن تعطي سلفة يجوز، بس ما تعطي راتب. أي مؤقت، هي يعني يسوي لك عن مثل بطاقة مثل شيء، تقدر تأخذ سلفة تروح من المصرف تأخذ 100-200 على ما راتبك يصير نتيجة بي.
0: نعم.
1: يعني هاي
0: سؤال أخير أبو أحمد لحضرتك، من المسؤول أنه أقدر أحمل المسؤولية على أعباء المواطن خلال هاي الفترة في حال إذا تأخرت الرواتب أكثر من يوم، أقدر أحمل المسؤولية الحكومة، المصارف ولا جهات العمل؟
1: والله نقول حمل المسؤولية الحكومة. الحكومة طبعا، لأن هي الحكومة بيتها الصكوك وبيتها الأموال وبيتها الشيء، صالوا لها لازم يعززون صك لهذا المصرف ولهاي الوزارة، عمود يصرفون مبالغ لهاي العالم التعبانة. لازم يعني كل شيء، لا تنسون المتقاعد، يمكن الموظف عنده حوافز، عنده شيء ما عنده مكافات، بس هذا المتقاعد بس الله والراتب مالته، لا تنسين هذا.
0: الله يعين المتقاعدين، أو بالأحرى كل العوائل العراقية طبعا اللي راتبها بسيط أو ضعيف. شكرا لك أبو أحمد، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: بكل كلام بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم حول هذا الموضوع. بالنهاية تأخر الراتب هو مو قضية خص موظف وحده، لأن أي تأخير أكيد رح ينعكس على البيت، على السوق، على التاجر، على الإيجار، حتى حركة الحياة بشكل عام. والمواطن من حقه أنه يعيش حالة من الاستقرار ويعرف أنه راتبه واستحقاقه محفوظ، خصوصاً أنه هو جاي أدي واجبه وعمله وينتظر المقابل وحقه نهاية كل شهر. إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
3: طبعا هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديدا في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
2: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
3: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 4.250 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عهدها التصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
2: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
4: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج عادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات إنتاج الواضحة الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
2: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
4: أعتقد أنه إيلاء الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت سيطرة الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل، عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعات تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لتأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
2: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج، المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
5: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3.6 ملايين إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
2: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
6: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
7: ما بين الباذنجان والفنجان، كيف حافظت النكهات ذاكرة الشرق المشتركة؟ تتجاوز القهوة والأرجيلة والباذنجان مجرد الطعم والمذاق لتصبح لغة تاريخية مشتركة تشكل جسراً متيناً يربط بين ثقافتين غنيتين في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الشرقي، إنها أصوات قديمة يمكن سماع صداها في الأزقة الضيقة والمقاهي المزدحمة وعلى موائد الأسر. رائحة التبغ المعطر والمأكولات الملونة التي تزين بأطعمة بسيطة لكنها أصيلة تشير إلى جذور ثقافية عميقة تربط بين تركيا والعالم العربي. هذه العناصر ليست جزءاً من الحياة اليومية فحسب، بل تحولت عبر التاريخ إلى رموز للضيافة والحوار والتعايش، رموز ما زالت حية في الشوارع والأسواق على جانبي البحر الأبيض المتوسط الشرقي. اليوم أيضاً يمكن ملاحظة آثار هذا الإرث المشترك في تفاصيل الحياة الحضرية، من مقاهي اسطنبول إلى مقاهي بيروت والقاهرة، ومن التجمعات الأسرية في غزة إلى الحفلات الودية في أنقرة. تظل القهوة والشيشة سبباً للتجمع، تماماً كما يلعب الباذنجان في عشرات الوصفات المشتركة دور الرابط على المائدة. هذه التشابهات تذكرنا بأن الثقافات تتحدث قبل كل شيء عبر الحدود، وأن تاريخ التفاعل والتعايش له لغة حية أكثر من أي معاهدة سياسية.

يمكن اعتبار القهوة والأركيلة والباذنجان رموزا رئيسية لهذا التراث المشترك بثقة وتأكيد. وعلى الرغم من الفروقات البسيطة في طرائق التحضير والطهي والتقديم، فإن شغف الناس بهذه الأطعمة والنكهات يظهر كيف أثرت الطرق التاريخية والتجارة والتفاعل البشري في أساليب الحياة والأذواق الإقليمية. القهوة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في معظم دول المنطقة انتشرت لأول مرة في القرن 15 الميلادي في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً في مكة والمدينة. كان الحجاج يجربون هذا المشروب ويأخذونه معهم إلى بلادهم. في نفس الوقت أصبحت اليمن مركزاً رئيسياً لزراعة وتجارة القهوة بحلول منتصف القرن 16، عندما أدرج العثمانيون اليمن ضمن إمبراطوريتهم. وصلت القهوة مع تجارة التوابل والبضائع الأخرى إلى اسطنبول. يقول إن أوزدمير باشا والي اليمن كان أول من قدم القهوة إلى بلاد السلطان سليمان القانوني.

في ذلك الوقت وصل اثنان من التجار السوريين من حلب، هما حاكم وشمس، إلى اسطنبول وافتتحا أول مقهى في حي تحت كالا، وسرعان ما لاقت المقاهي إقبالاً واسعاً وأصبحت ملتقى للشعراء والعلماء والتجار وحتى العامة، حيث كانت تقرأ الأشعار وتروى الحكايات وتعزف الموسيقى وتلعب ألعاب مثل الطاولة والشطرنج. ومع تزايد شعبية المقاهي كمراكز للنقاش الأدبي والسياسي، شعرت الدولة بالقلق، وأصدر بعض السلاطين العثمانيين مثل سليم الثاني ومراد الثالث حظراً على شرب القهوة والجلوس في المقاهي خلال عهد السلطان مراد الرابع. كانت العقوبات صارمة لدرجة أن شرب القهوة قد يعاقب عليه بالإعدام. وعلى الرغم من كل هذا الحظر، كان عشق الناس للقهوة قوياً لدرجة أن أي فرمان لم يستطع إيقاف انتشارها. أصبحت القهوة جزءاً من طقوس الحياة اليومية في الاحتفالات والزيارات وحتى المناسبات الرسمية. تدريجياً أصبحت المقاهي جزءاً لا يتجزأ من الحياة الحضرية في الإمبراطورية العثمانية. من القرن السابع عشر فصاعداً باتت القهوة جزءاً من الهوية الاجتماعية العثمانية، وانتشرت المقاهي بسرعة في دمشق والقاهرة وأزمير وسالونيك وغيرها، ووصلت القهوة من هناك إلى مصر ثم أوروبا مغيرة ثقافة الشرب.

دمشق وحلب لموقعهما التجاري لعبتا دورا مهما في نشر القهوة في الدول والمقاطعات المجاورة. عندما انتشرت القهوة في مصر في أواخر القرن السادس عشر، كانت المقاهي في البداية أماكن تجمع للصوفيين الذين يستخدمون القهوة للسهر والعبادة، وسرعان ما تحولت هذه المقاهي إلى مراكز اجتماعية نابضة بالحياة، حيث يجتمع التجار والفنانون وطلاب الأزهر. في هذا الوقت اعتبر

أصبحت لاحقاً مشهورة عالمياً. في مصر كانت المقاهي تعرف باسم قهوي، وهو مصطلح استخدم لاحقاً في التركية والإنجليزية والفرنسية، وأضيف أيضاً إلى العربية مصطلح مزاج، الذي كان يشير إلى من يتغير مزاجه بعد شرب القهوة، وأصبح لاحقاً جزءاً من اللغة اليومية.

سواء في تركيا أو الدول العربية، القهوة ليست مجرد مشروب بل جزء أساسي من طقوس الضيافة والود، وترتبط بالعديد من العادات والتقاليد من مراسم الخطوبة إلى العزاء ومن

ويولى الاهتمام بالرغوة التي تغطي سطح الفنجان بالتساوي. تقدم القهوة التركية في فناجين صغيرة مع كوب ماء صغير وحلويات مثل اللكم أو البقلاوة. في دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحضر القهوة من حبوب خفيفة التحميص أو خضراء، وتطبخ في الدلة ويضاف إليها الهيل والزعفران والقرفة أو القرنفل. حبوب هذه القهوة أكبر وألوانها عادة كهرمانية، وتقدم في فناجين صغيرة غير مسننة مع التمر أو الحلويات أو البقلاوة العربية. في مصر تحضر القهوة على الطريقة التركية في جدوة أو إبريق نحاسي، وأحياناً يضاف إليها الهيل، ويجب أن يكون مقدار القهوة في الفنجان قليلاً لأن الفنجان يعاد تعبئته عدة مرات.

في المقاهي العثمانية كانت الأرجيلة رفيقة قديمة وثابتة للقهوة. أصل الأرجيلة من الهند، ومن ثم انتشرت في الشرق الأوسط في القرن 17 وارتبطت بالثقافة الصفوية في إيران، ثم دخلت الإمبراطورية العثمانية بداية من الشام وحلب وصولاً إلى اسطنبول خلال عهد السلطان مراد الرابع. تم حظرها، وكانت هناك تقارير عن معاقبة من يستخدمها، لكنها عادت بسرعة وأصبحت جزءاً من المقاهي. لم تكن مجرد وسيلة للتدخين أو التسلية، بل كانت مرتبطة بالمكانة الاجتماعية. كانت الكبيرة ذات القواعد الفضية أو النحاسية والأنابيب المزخرفة علامة على الثراء والتميز، وأصبحت جزءاً من مراسم الضيافة في القصور والمنازل الثرية. في تركيا الحديثة يعرف باسم نارجيلية، وفي معظم الدول العربية يعرف بالمرادفات نارجيلة أو أرجيلة نسبة لاستخدام جوز الهند في تصميمها. في مصر أطلقوا عليها اسم الزجاج لحجم القاعدة الكبيرة وجمالها. من منتصف القرن 18 وصلت ثقافة الأرجيلة إلى المنازل في سوريا ولبنان، وأصبحت تقدم للضيوف بجانب الشاي والقهوة. في دول الخليج انتشرت ثقافة الشيشة في المقاهي والتجمعات الليلية في القرن 20، وغالباً كانت هذه المقاهي خافتة الإضاءة وتصاحب بالموسيقى الحية.

اليوم توجد المقاهي الخاصة بالشيشة في شوارع مزدحمة في مصر وسوريا ولبنان والعراق، ويسمع فيها صوت أم كلثوم أو فيروز. تفضيل الأتراك كان للتبغ الثقيل والبسيط، بينما اختلف تبغ الأرجيلة في الولايات المختلفة من الإمبراطورية العثمانية حسب ذوق كل منطقة، مثل مزج التبغ مع الجليسرين والعسل في مصر، أو استخدام المعسل المنكه بالفواكه العطرية في العراق ولبنان وسوريا. في تركيا تقدم الأرجيلة مع الشاي، وفي الدول العربية مع القهوة العربية أو شاي النعناع أو العصائر. رغم أن في المخطوطات العثمانية القديمة كانت تصور نساء البلاط وهن يدخن الأرجيلة، إلا أن التدخين في الأماكن العامة كان مقتصراً على الرجال حتى تسعينيات القرن الماضي، ومن بعدها أصبحت النساء يدخن الأرجيلة بحرية في المقاهي والتجمعات النسائية. في مصر ولبنان كانت النساء يدخن منذ زمن طويل، وكانت المقاهي القديمة تستقبل النساء أيضاً.

أما الباذنجان فهو عنصر لا غنى عنها للموائد التركية والعربية. هذه الخضرة اللذيذة تلعب دوراً مهماً في النكهات والمقبلات واليخنات، وقد وصلت من الهند وجنوب شرق آسيا عبر طريق الحرير وإيران إلى الشرق الأوسط. تشير المصادر التاريخية إلى أنه وصل إلى بغداد في القرن الثامن والتاسع خلال العصر العباسي. في البداية كان بعض الأطباء العرب يحذرون من الباذنجان لأنه بارد وجاف وقد يضر بالصحة، لكن مع مرور الوقت تبددت هذه المخاوف وأصبح الباذنجان مقبولاً تماماً بين الناس، على الرغم من أنه كان في البداية غذاءً للأمراء والنبلاء، إلا أنه انتشر لاحقاً إلى موائد العامة. منذ ذلك الوقت انتشر الباذنجان في الشام ومصر والأندلس، وفي كتاب الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب أحد أقدم كتب الطبخ العربية توجد وصفات للباذنجان، كما تأثرت مطابخ البلاط العثماني بالطبخ الإيراني والعربي، لذا أصبح الباذنجان عنصراً رئيسياً في المطبخ العثماني قبل القرن الخامس عشر، وقد ذكره العديد من الرحالة الأوروبيين وأشادوا بتعدد طرق طبخه. اليوم يحضر الباذنجان في معظم دول المنطقة مشوياً أو مقلياً بالزيت، أو يطبخ مع الخضار والتوابل في اليخنات والمقبلات، ويقدم على موائد كل البيوت والمطاعم. إعادة قراءة هذه الروابط العطرية والممتعة تذكرنا بأن الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الشرقي ليس مجرد مناطق صراعات وأزمات، بل أرض يمكن أن تكون فيها التقاليد الغذائية والطقوس الاجتماعية ورموز الحياة اليومية جسوراً للحوار والصداقة، ومستقبلاً مشرقاً.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: دموع البشر علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه، ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها. هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء، وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟ حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا، تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء. كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممع في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ.

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية. وهكذا يظل البكاء فريداً، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة CNBC تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف ذا أتلانتيك هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخ لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شاعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل. والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة، العراق ومحنة الذكاء الاصطناعي. منذ عامين والذكاء الاصطناعي هو الشغل الشاغل للجميع حول العالم، وعود بتغيير العالم الذي نعرفه، وأحاديث عن ثورة في التعليم وسوق العمل، ومضاعفة سرعة عصر السرعة، وتقارير تنذر بفقدان ملايين الوظائف، ونقاشات حول الأضرار المحتملة على الإبداع والتفكير الإنساني، وزيادة الهلاوس عند بعض مستخدميه، بل وتراجع التواصل الطبيعي بين البشر. على امتداد الكوكب تقام المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وتعقد الندوات الجامعية لنقاش الذكاء الاصطناعي. وليس العراق بمعزل عن كل هذا، لكن الكثيرين يتحدثون عنه مواكبة للتيار أو الترند من دون دراية حقيقية. في مطلع الألفية الثالثة تحدث الجميع عن التكنولوجيا والرقمنة، وكان ذلك في رأي الكثيرين يقتصر على إدخال الحواسيب إلى الدوائر والمدارس، بينما بقيت مهارات الموظفين والأساتذة في الحاسوب محدودة للغاية. وتواصل الجامعات العراقية حتى اليوم الاعتماد على الورق في درجات الطلاب وسجلاتهم وفي المعاملات. وفي العقد الماضي أصبحت الحوكمة الإلكترونية الترند الرائج، ذلك يعني امتلاك موقع إلكتروني فحسب، بينما تكشف الوقائع ضعف المواقع الإلكترونية العراقية لا سيما الأمنية والاستخباراتية، واستخدام العديد منها نطاقات مجانية Free Domains وتعرضها لاختراقات متكررة. وفي عام 2023 كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي عن تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية الرسمية، منها مئات الآلاف من بيانات وزارتي التعليم العالي والتربية ومجلس الخدمة الاتحادي، وعرضها للبيع في الدارك ويب. كما ألقت وزارة الداخلية القابض على متهم يخترق البيانات الرسمية ويبيع معلومات شخصية لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية في محافظة بابل. في نيسان 2025 ألقى جهاز الأمن الوطني القابض على متهم نفذ أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني ضد عدد من الشركات الخاصة، وسرب نحو 1500 جيجا بايت من البيانات الحساسة وباعها لأطراف مجهولة عدة مرات. ليس الاختراق مشكلة خاصة بالعراق، بل إن الأمر يتعاظم مع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في آيار 2025 من تزايد حالات التصيد الاحتيالي. شهد استخدام الإنترنت في العراق نمواً سريعاً رغم وجود تفاوت في الوصول إليه بين مختلف الفئات السكانية والمناطقية، ففي مطلع عام 2024 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العراق نحو أكثر من 36 مليون نسمة، أي ما نسبته 79% من إجمالي السكان. وكان انتشار الهواتف الذكية بأسعار معقولة وتوفر خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول دافعاً رئيسياً لهذا النمو. مع موجة الحديث عن الذكاء الاصطناعي أصدرت العديد من الدول العربية استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تصدرت مصر وقطر والإمارات تلك الاستراتيجيات في عام 2019، تلتها الجزائر والسعودية في عام 2020، وتونس في عام 2021، والأردن في عام 2022، ثم العراق في عام 2023. في العام ذاته أعلن العراق عن تأسيس مكتبه الاستشاري في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف توظيف التقنية لخدمة شرائح المجتمع بحسب المكتب. تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة تسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل من خلال تحسين الرعاية الصحية وحماية البيئة وتعزيز السلامة والأمن. إن مهمة تطوير هذه الاستراتيجية موكلة إلى المشاركة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والبحوث والمجتمع، مع التركيز على إنتاج البيانات وتحليلها بطريقة أخلاقية ومستدامة. يذكر المكتب الاستشاري أيضاً تركيزه على تطوير البنية البحثية والتعليمية للذكاء الاصطناعي عبر إنشاء مراكز بحثية وتعزيز التعليم والتدريب من أجل بناء كوادر وطنية متخصصة، ودعم الشركات والاستثمار في الابتكار وتحسين مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي. يذكر الموقع أيضاً استخدام الأنظمة الذكية لمراقبة جودة المياه والتنبؤ بالمشكلات البيئية، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد ويقلل الهدر في ظل التحديات المناخية والبيئية. كما أطلقت وزارة الاتصالات العراقية أول منصة وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، وتشمل المنصة مكتبة مفتوحة للبيانات ونماذج لغوية مخصصة للغة العربية، فضلاً عن توفير بيئة اختبار آمنة لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي. مع ذلك يعد العراق من الدول المتأخرة جداً في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويرى معظم المتخصصين في هذا المجال أن البلاد لا تزال في مراحلها الأولى، وتعاني العديد من الوزارات وحتى بعض المؤسسات الحيوية من صعوبات في مواكبة التطورات الرقمية بسبب نقص الخبرات وضعف البنية التحتية الإلكترونية. في أواخر 2024 ذكر مقرر اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي الدكتور عمار حسين أن تصنيف العراق وصل إلى المرتبة 77 عالمياً والتاسع عربياً ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي Global AI Index، وهذا التحول إيجابي لا سيما وأن العراق كان خارج القائمة قبل عامين فقط. ورأى حسين أن المضي في طريق الأتمتة والتحول الرقمي وجمع البيانات في مكان واحد هو مركز البيانات الوطني سوف يحسن تصنيف العراق في السنوات المقبلة. كما وافق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على إطلاق مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات من الخارج وتدريب 100 قائد رقمي على أن تكون مرحلة أولى على أحدث التجارب في هذا المجال بإشراف خبراء دوليين. ووسط كل هذه الوعود والإعلانات نجد أن العراق يحتل المرتبة 107 عالمياً في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2024، حيث سجل 40.9 نقطة، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 48.5 نقطة. في هذا المؤشر تصدرت الإمارات دول المنطقة بنتيجة 75.6 نقطة، وصنفت عالمياً ضمن أفضل 15 دولة تلتها إسرائيل والسعودية. على صعيد الجامعات، أنشأت جامعتا بغداد والنهرين مختبرات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. تعمل فرقها البحثية على مشاريع مثل الترجمة الآلية وتحليل النصوص العربية وتطبيقات التعلم الآلي في مجال الزراعة. في أيار 2024 كشف نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جهود لتأسيس كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، مشيرا إلى تأسيس أخريات في جامعات أهلية. وفي تموز 2024 أعلن مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية، حيث رفع السوداني شعار الذكاء الاصطناعي الطريق إلى سوق العمل العالمي في مؤتمر دافوس. وأكدت رغد أشابندر مسؤولة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتب الحكومي تركيز مشاريعهم على الإدارة الذكية للموارد المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر بناء نواظم ذكية على ضفاف نهري دجلة والفرات، بما يساهم في حل مشكلة تلوث المياه ويحد من اللسان الملحي وشح المياه، فضلاً عن إقامة ورش عمل ومؤتمرات في المؤسسات الحكومية ونشر الوعي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. في الشهر ذاته أعلنت كلية الحاسوب والرياضيات بجامعة الموصل عن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي ابتداء من العام الدراسي 2024-2025، ليضاف إلى أقسام الكلية التي تشمل علوم الحاسوب والبرمجيات والرياضيات والإحصاء والمعلوماتية وبحوث العمليات والأمن السيبراني والشبكات. في آذار 2025 عقدت الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية تدريباً لتزويد معلمي المدارس بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير التدريس والتقييم في جميع المستويات الدراسية. وفي نيسان ترأس الوزير اجتماعاً لمتابعة إجراءات افتتاح كليتي التميز والذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد وضرورة إعلان توقيت انطلاق الكليتين استعداداً للعام الدراسي 2025-2026. ومن المقرر أن تضم كلية التميز مجالات المعلومات التطبيقية وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمصارف وعلم الاجتماع والفلسفة وعلم البيانات، بينما تضم كلية الذكاء الاصطناعي أقساماً وبرامج ذات صلة بالتطبيقات الهندسية والطبية الحيوية والبيانات. وفي آيار أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات العراقية حلت في المرتبة الثانية عربياً في عدد بحوث الذكاء الاصطناعي المنشورة والمفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبس للعام 2024. ودعا وزير التعليم العالي في الشهر ذاته إلى تأسيس جامعة عراقية صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي أثناء استقبال سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد، كما استحدثت كلية الإعلام في الجامعة العراقية قسم صحافة الذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة التقنيات الحديثة وتدريس التربية الإعلامية الرقمية ومكافحة التزييف العميق والأخبار الكاذبة. وفي حزيران أعلنت الجامعة التقنية الوسطى التي تعمل كلياتها ومعاهدها في بغداد وديالى والأنبار وواسط وصلاح الدين عن قرب افتتاح كلية للذكاء الاصطناعي ضمن معهد الكلية التقنية الكهربائية في منطقة الدورة ببغداد. وتضم الكلية قسمين علميين هما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على أن يضاف إليهما قسم الطائرات المسيرة لاحقاً. وعلى صعيد الجامعات الخاصة أعلنت الجامعة الأمريكية في بغداد عن تلقي منحة أمريكية قدرها 2,100,000 دولار بهدف دعم الاستراتيجيات الوطنية العراقية للتربية والتعليم. وفي إطار هذه المنحة تطلق الجامعة مختبر الإبداع للذكاء الرقمي والهندسة الرقمية ضمن كلية الهندسة بالجامعة، ويعد المختبر أن يتجاوز دعمه تطوير منهاج الذكاء الاصطناعي في الجامعة إلى تطوير سياسات القطاع في العراق. كما أطلقت منصة العراق التعليمية للذكاء الاصطناعي برامج تعليمية مجانية في هذا المجال. في خضم الحديث عن هذه الإنجازات يواجه مدرسو الثانويات معضلة أن معظمهم لا يجيد استخدام برامج أساسية مثل مايكروسوفت وورد، بينما يصطدم أساتذة جامعيون ممن يملؤون قاعات ندوات الذكاء الاصطناعي بغياب واضح للبنية التحتية التي تسهل التطبيق، في وقت تؤكد فيه معظم هذه الندوات دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الطب والإدارة. وفي كثير من الحالات الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على اللجوء إلى استخدام شات جي بي تي من دون التفكير في العواقب الأمنية المتعلقة بتسريب البيانات والخضوع للهيمنة الخارجية، لا سيما أن من يملك المعلومة يحكم العالم في عصر المعلومات هذا.

في كلية هندسة الميكانيك في جامعة واسط، اقتصرت دراسة الذكاء الاصطناعي على الجانب النظري دون أي محاضرة عملية بحسب أحد طلابها، وذلك بسبب قدم الحواسيب وعدم دعمها تشغيل نظام برمجة باثيون. فدرسوا الذكاء الاصطناعي من دون دراسة لغة باثيون، ما خلق عائقاً أمام فهم المحاضرات. لكن طلاب كلية هندسة الكروميكانيك بالجامعة التكنولوجية أفادوا بأنهم درسوا مواد الأتمتة والسيطرة وتعلم الآلة والخلايا العصبية والاصطناعية، وأن الدروس كانت وافية. وسط كل هذا تبرز الحاجة لمكافحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي في مجال كتابة البحوث وتقديم المقالات البحثية ودوره المحتمل في القضاء على الأصالة الفكرية. في العقد الأول من هذه الألفية لم تدرس مادة الحاسوب في العراق إلا في مدارس المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد وبعض المدارس الجيدة، واقتصر التدريس على أساسيات لغة Visual Basic في العموم. وبينما تتوالى الإعلانات الحكومية حول التقدم الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي في العراق، لا تزال المواقع الحكومية العراقية عرضة للاختراقات المتكررة والخطيرة، ولا تزال معظم المناهج الدراسية قديمة، فضلاً عن ضعف مهارات المدرسين في استخدام أبسط التقنيات لا سيما في الكليات الإنسانية. ويبدو أن بعض الإعلانات الحكومية لم تكن إلا تزويقاً للواقع أو محاولة لمواكبة الترند والحصول على التمويل الخارجي المرتبط بهذا المجال. بالطبع ليس مطلوباً من العراق إعادة اختراع العجلة، ولن تقوم أي دولة اليوم بإعادة ابتكار الذكاء الاصطناعي، بل توظيف تطبيقاته في المجالات المتعددة. ومن الطبيعي أن يكون حضور الذكاء الاصطناعي أبرز في كليات الهندسة والتكنولوجيا، فيما ستكتفي الكليات الأخرى باستخدام التقنيات والتعرف على مزاياها وإشكالاتها. مع ذلك فإن اللجوء لاستخدام التقنيات الجاهزة يعني تحمل المخاطر الجسيمة الناجمة عن تسرب بيانات العراق والتنازل عن الاستقلال المعلوماتي بربط كل شيء بتطبيقات مقرها الولايات المتحدة أو الصين.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
1: في الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التفصيل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى قول معروف، تختلف آراء المفسرين في هذا المعنى، يعني بهذا المضمون، مضمون قوله تعالى قول معروف، ما المقصود به؟ يقول بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى قول معروف يعني قول موصوف بالمعروف مقابل القول الموصوف بالسوء. كيف يعني؟ بأي معنى؟ يعني مثلا واحد يقابل واحد بلفظة نابية، بكلمة نابية، التلف قابل بتلك الكلمة النابية. يعني لو فرضنا واحد أساء إلى واحد بالقول لا يكون يقابل السوء بمثله، لأن إذا قابل السوء بمثله معناه راح يصيرون اثنين. أما إذا قابل الإساءة بالإحسان لا، بطبيعة الحال يعني داوى المشكلة، استطاع أن يعالجها. وهذا المعنى في الواقع هو أسلوب نفسي في المعاملة، أسلوب نفسي بالسلوك. كان الإمام الباقر سلامه

الله عليه يوم من الايام يمشي في عرض الطريق اقبل اليه رجل امسكه من تلابيبه. الجماعة اللي كانوا الى جانب الامام توترت اعصابهم، شافوا هذا هو اساء الادب. الامام اشار اليهم قال لهم على رجلكم دعونا نرى ما عندك. التفت الى الامام قال له انت البقرة؟ فقال له الامام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم. قال انت ابن الطباخة؟ قال تلك حرفتها. المرأة حرفتها انها تطبخ بالبيت مثلا او تعمل تقلب الشؤون البيتية، مش عيب ان المرأة تطبخ يعني، مش نعيب، تلك حرفتها. قال انت ابن البلية؟ البلية يعني طويلة اللسان اللي تشتم بسبب وبدون سبب. دفت للامام قال ان كنت صادقا غفر الله لامي وان كنت كاذبا غفر الله لك. فقال له والله ما اوقفتك اذ اوقفتك وانا اريد ان اسيء اليك، ولكنني اردت ان اختبر اخلاقك فوجدتها اخلاق اهل الدين وسيمة اهل الدين، اشهد انكم حجج الله على خلقه. فذهب الامام وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نفس المعنى حدث مع الامام الحسن سلام الله عليه. الامام الحسن كان يمشي بالمدينة واقبل اليه رجل لما نظر الى الناس من حوله استوقف، امسك الامام دابة الامام ورفع رأسه اليه. على شامي من اهل الشام، واهل الشام بالواقع ذولا نشأوا يعني تربوا على بغض علي بن ابي طالب بشكل عجيب، لانه 20 سنة ايام امارة معاوية ومن بعدها 20 سنة ايام خلافته، لين 40 سنة يعني ربال جيل رباهم على شتم علي بن ابي طالب، بحيث كان يصعد الخطيب على المنبر ويقول ان هؤلاء لا قرابة لهم مع رسول الله، علي وولده ما لهم قرابة مع رسول الله اطلاقا. وهي المسألة الواقع ربوا عليها جماعة. انا اتخطى عثمان بن حريز، عثمان بن حريز احد شيوخ البخاري الذي يروي عنهم. عثمان بن حريز يقول دخل علي بن ابي طالب ومعه شخص والنبي كان جالس، فقال علي فقال النبي ان هذا وصاحبه يموتان على غير ديني، واشار الى علي بن ابي طالب. زين صور هالتربية لهم مربيين بها اللون، ها لما مربيين بها اللون مربيين على ان علي بن ابي طالب ما يرسل بالنبي وان بعيد تماما وانه وانه وانه، يعني تصور ان هذا الرجل بالغ اشد المبالغة على اساس يطوي على كل منزلة لعلي في النفوس. يعني تصور ان بها الطريقة راح يدفن علي بن ابي طالب وهو حي يقضي عليه تماما. بس سبحان الله، وتلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الان تمر على علي بن ابي طالب في الكتاب تجد ان علي بن ابي طالب هو عبارة عن مثل اعلى يمجده كل كاتب حر. تمر على علي بن ابي طالب بالرؤوس بالاذهان تجده المثل السامي الذي تخشع له النفوس. تمر عليك اثر خارجي، تمر على قبره تلقى قبة تناطح السماء علوا من الذهب الادريس. وتمر على هذا الرجل اللي راجع يدفن في نفس عاصمته. الواقع انا اترك تقديره الى شاعر من الشعراء السوريين قال وقف على قبره وانشد قصيدته الشهيرة. يقول له في خاطبة لمعاوية، يقول له اين القصور ابا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسهدد، اين الدهاء نحرت عزته على اعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو شعرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الاسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد.

العلم ذاك المولد وسعت الى الاخرى فاصبح ذكرها بالخالدين وعطف ربك اخلته. الواقع ان هذا رابي بالشام يعني من هالصنايع من الذين رباهم معاوية على هذا اللون. اجى هذا الرجل اقبل شاف الامام الحسن بالطريق امسك بزمام فرسه قال انت ابن ابي تراب؟ قال الامام بلى. قال على فكرة ترى اهل الشام يصورون ان ابو تراب شتمة يعني هاي ساستعرض ان شاء الله لك المعنى ليلة الايام الخاصة بالامام سلام الله عليه. انت ابن ابي تراب؟ قال بلى. اخذ يشتم امير المؤمنين حتى اولى عن الشتم. الامام ما اجاب بشيء الى ان فرغ. دل احسبك غريبا يبين عليك انك غريب مونا للمحل. مل بنا الى الدار ان كنت محتاجا واسيناك وان كنت جائعا اشبعناك وان كانت لك حاجة قضيناها نساعدك على كل حد اللي نقدر عليه. هذا اقرق يعني ما كان يتوقع هيك مقابلة من الامام سلام الله عليه. اقرق ثم رفع رأسه اليه قال والله لقد دخلت الى المدينة وليس على وجه الارض احد ابغض الي بها منك ومن ابيك لكن الان انا اخرج وليس على وجه الارض احد الي منك ومن ابيك. صور هذا الموقف من الامام سلام الله عليه يعني لو مقابل الشدة بالشدة بطبيعة الحال كان انتهى الامر الى ملك احمد عقبة بل بالعكس قابل الشدة باللين انتهى الى النتيجة. فكأن القرآن الكريم يريد يعلمنا هذا الأسلوب النفسي يروضنا إذا سمعنا كلمة نابية لن قابل الكلمة النابية بالمثل طبعا نقابلها بإيش؟ بالإحسان نقابلها بالإحسان. فلذلك تقول الآية الكريمة قول معروف يعني قول للإساءة يقابلها بالإحسان. هذا الرجل الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى قول معروف يعني قول إذا سمعه السامع لا يستنكره. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أنه طبعا الناس يختلفون حسب عقولهم حسب مداركهم حسب ثقافاتهم يختلفون. الله عز وجل يعلمنا أن نكلم كل واحد على مقدار عقله لأنه المسألة لما تريد توصل المعنى إلى ذهن السامع كون السامع تكلم بمقدار عقله تكلم بمستوى مداركه لأن إذا انطيت شيء أكبر من عقله قد تسبب له اختلال يعني قد تسبب الضرر بدل النفع. كيف؟ أوضح لك بعد الفكرة أكثر. الحديث النبوي الشريف يقول بعثنا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم. الحقيقة كانوا الأئمة سلام الله عليهم يتبعون هالأسلوب. كانوا أكو جماعة يجون يسألوهم بسؤال لما يسألهم بيسألوا واحد بسؤال يجاوب الإمام بمقدار ما يتسع له عقله. يجي واحد آخر يسأل بسؤال أيضا نفس السؤال يجاوب الإمام بمقدار عقله. ولذلك المفضل ابن عمر يقول أنا قاعد يوم من الأيام بيت الإمام الصادق سلام الله عليه إجا واحد سأل الإمام قال له ابن رسول الله هل هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا؟ قال الإمام بلى هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا. راح اجا واحد اخر قال ابن رسول الله هل هناك ادم غير ادمنا وعالم غير عالمنا؟ يعني هذا ادم اللي نعتبره ابو البشر هو اول البشر لو اكو قبله وغير مكان اكو ادم وعوالم غير عالمنا اللي بالارض اكو او لا؟ الامام قال له بالله ان لله 100,000 ادم و100,000 عالم. هناك اجا واحد ثالث سأل نفس السؤال قال الإمام إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. يقول أنا قمت قلت له سيدي السؤال واحد الجواب اختلف ثلاث أجوبة. قال لي كل الأجوبة صحيحة. هذا الأول أنا قلت له على الإجمال أكو آدم غير آدم من أوعى ما حددت له. الثاني على
تخليته تتناسب ابويا 100,000 خبرته قلت له 100,000 الثالث لا والله افق واسع عقليته كبيرة قضيت الرقم الاخير قلت له ان لله الف الف ادم والف الف عالم والاجوبة ثابتة صحيحة لان 100,000 داخلة ضمن الالف الف والشكل الاجوبة كلها صحيحة لكني راعيت مقدار عقل السائل مع الاسف هاي المسألة ونظائرها انا شفت اكو واحد قال الدكتور صبحي صالح هذا يكتب في مسألة الامامة يجي الى قضية يجي الى التقية بحث التقية يقول ان بحث التقية انما اوجدوه حتى يتسترون بي على تناقضات ائمتهم لان ائمتهم عندهم اجوبة مختلفة لسؤال واحد هذا مو فهم القضية شنو يعني اتملي يعني كثر جميل بالكاتب او بالباحث ان لما يبحث عن قضية لا يتسرع باتهام الناس هل يعرف الى إلها توجيه يدرك التوجيه ويوجه المسألة وفق اصولها الصحيحة لا يتسرع يتهم نبهلهم هذول اكو نمط من الكتاب خصوصا الكتاب المحدثين هذول اذا تكلموا اي شر ما يكون يتهمون الطرف الثاني بالكذب بالدجل بالافتراء بعدم الدين لان هم ما عندهم دين شو جبت لهم على كاتب هو مو محترم لو محترم ما يتفجر على الناس المحترم يحترم الناس يفكر شنو هو رجل منحط ولما يكون منحط يتسرع يشتم الناس والا الانسان المحترم لا يبحث عن المسألة يدرسها من كل وجوهها شوف شنو وجه الجواب خصوصا انت تجي الى امام من ائمة المسلمين لازم تقف من عند موقف المتأدب تدرس ظروفه تدرس اجوبته تدرس سيرته شنو هي نعم لما تدرس سيرته من بعد ذلك تجي نعم تعلل الرواية مو رأسا تشوف لك رواية رأسا تذكرها وتبقي رأيك مباشرة حتى وان كان رأي بشتم لا مو الشكل فالواقع ارجع الى صلب الموضوع الائمة سلام الله عليهم عندهم اجوبة متعددة لسؤال واحد وذلك مبالغة لرعاية لعقل السائل ملاحظة لمقدار عقل السائل لان طبيعي انت الان لما يبعد يمك واحد امي زين ما تقدر تكلم او تعطي معلومات بنفس المعلومات اللي تعطيها الى واحد مثلا عند دراسة جامعية مثلا ما تقدر تعطي هالمعلومات الى ابو الدراسة الجامعية مثل ما تعطي معلومات الى ابو دراسة فوق الجامعية قد واحد قاضي عمره كله بالدراسة ويبعد يمك طبعا لغتك وياه تختلف عن لغتك ويا الامي تختلف تماما لان كل واحد الى مدارك هذا الى عقل هذا الى عقل هذا الى علم هذا الى علم كل واحد الى منزله كلموا الناس على قدر عقولهم ان الانسان بالواقع يكلموه على قدر عقله اكو روايات الامام سلام الله عليه يقول حدثوا الناس بما يستطيعون انت مو كل رواية تشوف تجي تذكرها للناس اكو روايات الان ما يتحملها العقل الموجود فعلا خلي اقرب لك المعنى يعني انت قبل 50 سنة لو تقول للواحد بعد 50 سنة راح يجي زمان الانسان ينام يحب راسه على مخده ومصفى جهاز بكبر الشخاطة يتصل به بالكرة الارضية كلها يضحك على عقلك يقول لك انت مجنون ما هذا شلون اشتغل يسوي؟ الان اصبح ينام الانسان وينبغي جهاز ترانسيستر اكبر راسا يتصل بالعالم من اوله الى اخره اصبح في احتياجي لان العلم قربه انت ما قبل 50 سنة لو تقول للواحد انك ذره ما تنشاف الا بالميكروسكوب هذه نفسها لو تفجرت راح تبقى 48 مليون موجه ضوئيه هذا طبيعي يعني هذا لون ما يتصوره هو ما يعرفه اجى العلم الان صارت هاي المعلومات اشياء اعتيادية تماما يعني بعد ان كان شيء مستغرب اصبح شيء اعتيادي اذا اكو الانسان عند عمر عقلي عند عمر علمي عند عمر زمني عمر العقلي وعمر العلمي وعمر الزمني يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند المحاورة لما تحاول اكلم على مقدار عقله لا تطني شيء اكبر من عقله كلموا الناس على قدر عقولهم يروون المؤرخين حادثة طريفة
يقولون مر نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ومعه رجل كان يكثر الجلوس في مجلسه. على فرد واحد يكثر الجلوس في مجلس نبي الله موسى عليه السلام. مر مع نبي الله موسى يتمشى فنظر إلى أرض معشبة، فالأرض مملوءة عشب جيدة خضراء وبها أنهار جارية. هذا الرجل لما نظر إلى تلك الأرض المعشبة تحسر حسرة طويلة. سأله نبي الله موسى قال له علام هذه الآية علم أن تتحسر؟ قال يا نبي الله تألمت على هذه المرجة الخضراء، شفت هالعشب الأخضر هذا يطلع عليه الشمس ويابس ويروح الجبل خالي بلاش ما حد يستفيد بي. قال له إذا ماذا أردت؟ قال تمنيت أن لربي حمار حتى يأكل من هذا العشب ليروح هذا العشب بالخالي بلاش. انفعل موسى عليه السلام تأثر، قال عجيب أنا مضيع عمري ويا البهيمة هذا قاعد هذا يبعد لي المدة الطويلة، مضيع عمري أنا ويا هذا. انفعل تأثر نبي الله موسى تأثر شديد. هبط عليه جبرائيل قال يا موسى إن الله يقرأك السلام ويقول لك كلم الناس على قدر عقولهم فإني أحاسبهم على قدر عقولهم نقلهم. ولذلك هذا المبدأ يؤخذ بعين الاعتبار في الفقه الشرعي وفي الفقه القانوني. كيف يعني في الفقه الشرعي وفي الفقه القانوني؟ الفقه الشرعي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبهي اشقد تتسع الناس تكليف حسب وسعها. والفقه القانوني يأخذ بعين الاعتبار أيضا درجة الإنسان الثقافية. يعني أنت الآن إذا تشوف لك واحد جاهل أمي يسرق من الميزان بالعيار يسرق، تقول هذا جاهل ما يعقل وما يعرف غير الربح. لكن إذا واحد عنده دراسة عالية ويعرف الشر من الخير ويعرف الخبيث من الطيب وهو يسرق، تقول انت ما تخجل، قلتك عندك علم وعندك ثقافة تعرف حقوق المجتمع ليش تسرق؟ طبعا هذا عاملة غير معاملة، مو معاملة الجاهل. الجاهل يختلف وكل واحد الى مركز الاجتماع يؤخذ بعين الاعتبار، مكانته تؤخذ بعين الاعتبار. الامام الصادق سلام الله عليه يقول لاحد مواليه يقول له اسمع يا هذا إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا. الناس إذا تسوي خير جميل هذا من عندها، لكن أنت إذا تسوي خير يكون منك أفضل لأن الناس يقولون هذا متربي في بيوت أهل البيت. وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. أنت إذا سويت قبيح الناس إذا سويت قبيح يحتقروها، لكن انت اذا سويت قبيح يعتبر بالنسبة الى الكفر. ليش؟ لان انت قريب من عدنا فالناس تحسبك علينا، لازم يكون مثال الاداب مثال الاخلاق. ولذلك كان الشريف المرتضى طيب الله وتراه والشريف الرضي طيب الله وتراه اذا جابوا لهم علوي مرتكب له سيئة اذا مثلا تعزيره، يعني اذا جريمت 20 جلدة يضربوا 40 جلدة وقف. يقول لهم ليش سيدنا تقصع لي؟ يقول هذا ابن الشريعة، هذا يجب ان يتأدب. على عين شلون القرآن يقول من نساء النبي يضاعف لها العذاب مرتين، عينا الى وحدة من نساء النبي اشاءت تعاقب مرتين. ليش؟ لان هاي زوجة النبي. مثل ما يكون اجرها مرتين يكون عقابها مرتين. انطلاقا من هذا المعنى تفسر كثير من الآيات الواردة بالقرآن. مثل ايش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فعصى آدم ربه فغوى. آدم نبي، نبي ما يمكن يعصي، نبي معصوم ما يصدر منه معصية. كيف إذن القرآن الكريم ينسب إلى آدم المعصية؟ المعصية التي ينسبها القرآن الكريم إلى آدم مو المعصية بالمعنى المعروف يعني عمل المحرم، لا، ترك الأولى. كل شيء ترك الأولى يسمى معصية. شلون يعني ترك الأولى؟ مثل ايش أوضح لك؟ ترك الأولى الآن أفرض عامل أفرض بدبي منا
يطلع العامل من المعمل جوعان يلقى له بالسوق واحد يبيع شويه سندويش مثلا ياخذ منه وياكله ويمشي. لما تمر عليه وتشوفه عامل طالع وياكل سندويش لا ما تنتقده، ما في شيء، رجال جوعان ياكل. لكن لو فرضنا رجل دين محترم زين، شوفه لابس عمته وجبته ومعروف محترم عالم البلد يمشي بالسوق وياكل سندويش، تقبل اكثر عنده؟ ليش؟ انا ما مسوي شيء يعني مو حرام هو، لكن ما تقبلها ليش؟ يقول ما يتناسب وياه، عيب وياه، يتناسب وياه شكل اخر، هذا اكل بالطرقات، بالنسبه الى هذا اللي بالمروءات. زين؟ المساله هي واحده، ليش صارت هنا بالنسبه الى هذا جريمه؟ وبالنسبه الى هذاك مو جريمه؟ يختلف مركز الانسان، درجته العلميه، درجه نضوجه الفكري. كذلك بالنسبه الى ادم عليه السلام، ادم ما ارتكب محرم، ترك الاولى. وترك الاولى بالنسبه الى كبار الشخصيات يسمى معصيه. هذا المقصود بعصا، والا ادم نبي ما يمكن يعصي. ادم نبي ولا يعصي، ما يرتكب المعصيه. اذا المعصيه المقصوده بالايه هي ترك الاولى ليس الا. فعصى ادم ربه فغوى، المعصيه هنا هي عباره عن ترك الاولى. كذلك بالنسبه الى النبي اكو ايات من هذا النوع. ورفعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. وزر شنو؟ النبي عنده اثم، عنده ذنب حتى يقال ورفعنا عنك وزرك. لكن يعتبرون اذا غفل النبي عن الذكر، اذا مشى شويه غفل عن الذكر هذا يعتبر بالنسبه الى وزر، يعتبر بالنسبه الى ذنب. مو حسنات الابرار سيئات المقربين. مفروض المنزله تختلف، كل واحد الى منزله. فلما تقول الايه الكريمه قول معروف، يعني قول يتناسب مع عقليه السائل، مع عقليه المستفسر، يعني لا يستنكره، يكون على مقدار عقله. هذا الراي الثاني. الراي الثالث ان معنى قوله تعالى قول معروف المقصود مع السائل، لأن الآية نازلة فيها الجو. سائل شنو؟ يعني فقير يجي يوقف على رأس الإنسان يقول له مثلا ساعدني. إذا ما يريد يعطيه يقدر يقابله بقول معروف، يقول له مثلا الله يعطيك، الله ييسر أمرك، فتكلمة شوية لينة. لأن هذا السائل محتمل يكون صحيح، محتمل يكون محتاج صدق ويوقف على رأس الإنسان ويسأله. فانت لا تصير بدل ما تكلم بكلمه لينه تصير انت والزمان عليه تقابله بكلمه ناديه. روح الله يقطعكم شكركم مثلا، روح الله مش الله يشبعكم، ماكو حاجه الى هذا اللون من الكلام. جائز ان يكون هذا انسان محتاج، والانسان المحتاج لا تكون انت والزمان عليه، قابل حاجته بشيء من العطف. قد اضطرت ظروفه الى ان يقف عليك، قابل بالمثل، قابل بالخير، بالكلمة الطيبة، بالقول المعروف. بالمناسبة على ذكر هذا المعنى، على ذكر معنى قول معروف، كانوا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم إذا رد واحد أراد واحد يجي يسألهم ما يخلوا يوقف، يقولون اكتب حاجتك على الأرض وانصرف. كان الإمام يرمين سلام الله عليه هذا أسلوبه. إذا إجل يا واحد وقال له سيدي مثلا أنا محتاج، يقول له لا لا لا تشكو، اكتب حاجتك وروح ابعد وأنا خلي تقضى لك. قالوا له يا أبا الحسن لماذا؟ قال أكره أن أرى عليه ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. أشوف نفس هذا دليل قدامي وأشعر أنا بشيء من الاعتزاز، أني أنا هذا يسألني أنا عندي هو ما عنده، فما احب ان يذل ينكسر امامي. والواقع هذا اسلوب النبلاء يعني. مو هو المعنى هذا ياكل الامام في احدى كلماته يقول الجود ما كان ابتداء، فاما ما كان عن مساله فحياء وتذمم. معناه شنو؟ يقول الجود ان تبدا بالعطيه قبل ان تسال، قبل ما يقول لك اعطيني تعطيه. اما اذا سالك وقال لك اعطيني هذا ما صار جود اذا اعطيته، صار معاوضه. باعك ماء وجهه واشتريت منه ماء وجهه، وماء الوجه لا يعادله ثمن ابدا. ما اعتاض باذل وجهه،
لسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤالي. وإلى السؤال إلى النوال قرنته، ورجح السؤال وخف كل نوالي. قول معروف بحيث إذا سأل السائل، إذا سألك السائل وهو في حاجة لا تكن أنت والزمان عليه، فلتكن الإجابة إجابة بالمعروف، لا تقابل بكلمة نابية فالجرح زيادة على فقرة تجرحه، زيادة على ما عند من جوع تجرحه، لا، حتى ولو يكن لدى أعدائك. ثم قال ومغفرة. المغفرة شنو؟ قول معروف ومغفرة. المغفرة في هذا المورد شنو هي؟ المغفرة في هذا المورد غالبا هذا الإنسان لما يكون فقير، الفقير غالبا يفقد توازنه. كيف يعني يفقد توازنه؟ يعني الفقر أستجير بالله، مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لولده الحسن: أي بني أعيذك بالله من الفقر، فإنه يخرج الفطن عن حجته. كان الإمام علي يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لأن الفقر بالواقع يخلي الإنسان ما يعرف طريقه، ما يعرف يتكلم. فهذا أحيانا لما يوقف على رأس واحد ويقول له: أنا محتاج، إذا ما أعطى قد يكون تصدر منه كلمة نابية، يعني هذا غالبا هذا الفقير يكون بليء شوية، تصدر منه كلمة أنه الله لا يبقيكم الشغل عندكم، ما ترحمونا ما تعطونا مثلا. القرآن يقول إذا صدرت منه الكلمة اغفر له، مغفرة، استعمل مغفرة وياه، لأن هذا مخليه الفقر ما يعرف يبكي. بالفقر في الواقع أنت ما تقدر، ما تستطيع تشوي الإنسان إنسان وهو فقير أبدا. آدمية الإنسان تنشحك. الإنسان إذا ما كانت عنده كفاية، إذا ما قدر يأمن حاجاته الأساسية، ما تقدر تعتبر إنسانا. عندما قال له: وأن لك فيها أن لا تجوع فيها ولا تعرى، أن إلك بالجنة مكان ما تجوع به وما تعرى، لا يصيبك عري ولا تظل بالعراء بدون بيت. يعني شنو الحاجات الأساسية؟ يعني اللباس للجسد، والبيت لأن يضمك، والطعام لأن يشبعك، الحاجات الأساسية هذه الضمان. القرآن الكريم يقول: وأن لك فيها أن لا تجوع فيها ولا تعرى. الإنسان في واقع الأمر إذا ما حصل على الضمان ما تقدر تعتبر إنسان، كان هذا يبقى مشغول الذهن، لولا الخبز لما عبد الله. هذا إذا كان فقير جائع، إذا كان مضطر للاضطرار غالبا حالة مساعدة على الجرائم. يعني ما أريد أقول أن كل فقير لازم يكون مجرم، لا، لكن الفقر عامل مساعد يخلق جو مساعد على الجريمة. أكو كثير من الجرائم لما تبحث عنها تلقى مردها الفقر. واعتقد اللي عاشوا في منطقة مناطقنا احنا كلها تعرضت الى فقر وتعرضت الى غنى. اعتقد اللي عايشين قبل 30-40 سنة كانوا يعرفون المجتمع اشقد كان اكو بجرائم، جرائم فقر، ها، واختفت ذيك الجرائم، اجت بدالها جرائم اخرى. الان جرائم غنى اكو، نبالجين الغنى الى نوع من الجرائم، والفقر الى نوع من الجرائم، الجريمة اصناف اليه. اكو نوع من الجرائم سببه الغنى، اكو نوع من الجرائم سببه الفقر. في الواقع القرآن الكريم يقول مغفرة. هذا الانسان الفقير الى فقير وبائس وما عنده شيء، بطبيعة الحال هذا يفقد يعني توازنه، ما يعرفه ابدا، لا يعرف توازنه. يروون المؤرخين حادثة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني المؤمنين كان طالع من البيت، كان راجع هو من بستان، إلا دخل على الزهراء سلام الله عليها، شاف الزهراء ووجهها مصفر، قالها: ما الخبر؟ قالت: لنا ثلاث ما ذقنا شيء. قال: لما لم تخبريني بذلك؟ قالت: لأبي كلفني ألا أكلفك شططا، أمرني أنت تعرف شؤون البيت، حاجة البيت. طلع الإمام سلام الله عليه، كان عادته ما يترك بجيبه دينار ولا درهم، الأموال الضخمة اللي ترد إليه رأسا لا تبقى في يديه. يقول عنا واحد من الأدباء: أيها المال ما خدعت عليا،
حسبه منك بلغة لرجائه. الواقع هذا الرجل هكذا فطلع يجي يقترض للشمدرها مشتري طعام. بالطريق صادف المقداد ابن الاسود رضوان الله عليه. المقداد الى عادة اذا شاف الامير بالطريق يسلم عليه ويتحادث وياه، فدمده واحد يجال الاخر. في هالمرة جاز الامام ولم يعبأ به، اصلا ما التفت له. صاح الامام مقداد هذا؟ قال بلى. قال ما الذي الهاك عنه؟ قال له والله سيدي لا شيء، معذرة انا ما شفتك ابدا. قال لي ماذا؟ اتصلت قبالي. قال له مع ذلك ما رأيتك، خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. قال ما الخبر؟ قال له دخلت على اطفالي سمعتهم يتضاغون من الجوع. قال له الامام ان الذي اخرجك اخرجني، بس انا اقترضت لي 10 دراهم، تفضل خذ هاي 10 دراهم اشتري بها طعام لاهلك. قال سيدي كلانا محتاج لهذا الدينار، هذا الدينار اللي اقترضته انت لاننا محتاجين نتقاسمه نص الي والك. قال لا، اني اكره الشركه في مثل هذا، خذه اليك. اخذه المقداد ورجع الامام سلام الله عليه. صلى خلف النبي صلى الله عليه واله. لما فرغ النبي من الصلاه اقبل بوجهه الكريم على اصحابه ثم قال اين علي؟ ما لي لا اراه. فنباه علي من اخر الصفوف، قال لبيك يا رسول الله. قال ادعو الي. دنا اليه فهمس في اذنه ان الله اوحى الي ان اتعشى عندكم هذه الليله. يقول امام علي سلام الله عليه فتصبب جبيني عرقا، ثم قلت يا رسول الله على الرحب والسعه. تجعل الرحب والسعه؟ قم بنا. يقول اخذ بيدي واقبلنا الى ان انتهينا الى الدار. دخل النبي ودخلت الى فاطمة وجدتها في مخدعها، في مخدعها تصلي تتنفل بركعات. فقال لها النبي بني فاطمة، قالت لبيك يا ابا. قال هاتي لنا ما عندك يرحمك الله. يقول امام الصادق دخلت جدتي فاطمة الى المخدع، رفعت بصرها الى السماء، قالت اللهم انك انزلت الموائد على بني اسرائيل فكفروا بها، ونحن اهل بيت نبيك لا نكفر بما تنزل علينا، اللهم انزل علينا مائدة من السماء. يقول والله ما ردت جدتي فاطمة يدها الى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل بيده طبق. قال خذي يا فاطمة هذا الطبق لأبيك. يقول فاقبلت به ترقل به وفيه ثريد عليه عراق من اللحم، وضعته بين يدي النبي، فنظر اليها علي طويلا قال الم تكوني تحلفين بالله مجتهدة ان لكم 3 ما ذقتم شيء؟ فوضع النبي يده على كتفه قال يا علي هذا عوض دينارك الذي اعطيته للمقداد، انكم اكرم على الله من ال عمران يا ال محمد. فموضع الشاهد ان المقداد يقول له انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض، خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. الغريب ان هاي قصة المائدة وقصة الطائر المشوي، الطائر المشوي طبعا يروه اكثر من 20 محدث وبطرق مختلفة. هذا واحد كانوا ياخذون عنا روايات، اذا روى يروون عنا الروايات، لكنه بعدين تركوا رواياته. سألوا واحد قالوا ليش تركت الروايات؟ قال هذا يروي حديث الطائر المشوي، يروي ان رسول الله هبط عليه جبرائيل يحمل طائر مشوي واكله هو يعني ابن ابي طالب، فلذلك بعد ما يجوز لي اروي عنه هذا حش. لان روى عن علي بن هذا راوي عن كسرى، راوي عن قيصر، عن من راوي؟ ما ضمن علي بن ابي طالب منه، مو لب الاسلام. شوف النص والى اين ينتهي. شو صور ذول هؤلاء يسمون مسلمون ذول؟ ابدا والله بريئين من الاسلام ذول. تامل هذا النمط من التفكير. اخر ذولا آل محمد موشكل الله عز وجل يقول رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، واي رحمة اكثر من هذه الرحمة والبركات؟ اذا كان الله عز وجل اوجب لهم الرحمة والبركات يستكثر عليهم واحد حديث الطائر المشوي حتى تعرف اين ينتهي الانحطاط لبعض الناس. في واقع الامر هذا اللون من الفقر يخلي الانسان بعد ما يشوف. المقداد يقول لا انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض.
فالقرآن الكريم يقول مثل في واحد إذا كان جائع اغفر له إذا صدرت منه عبارة نابية، لأنه هذا الفقر يلهي عن التصرف الصحيح. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يقول هذا إذا تكلم بالمعروف وتغفر لها فواته أفضل مما تصدق عليه والصدقة وياها أذى. من الناس تعطي صدقة ومن الناس شتمه، شكثركم والله يقطعكم وابتلينا بيكم مثلا، وقاعدين وساكتين ما تشتغلون مثلا من النوع. يقول لا، افضل شيء تطيعه، وبنفس الوقت اذا تطيع القول المعروف افضل مما تطيع صدقة ومن وراها اذان. بالمناسبة صارت حادثة، الحادثة يوم من الايام زينب بنت علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. هاي كانت امرأة كبيرة في السن وعاشت الى ايام المهدي والرشيد، وكانوا العباسيين يحترموها باعتبارها جدتهم، يحترموها غاية الاحترام ويكرموها، ودائما في مجلسها يعتادوها صباح مساء. فاليوم هاي جالسة زينب بنت علي في المجلس، ودخلت عليها الجارية قالت ان على الباب امرأة عليها سيماء اهل البيوتات المحترمة. هاي المرأة بس ثيابها ممزقة بالية، قالت ادخليها علي. هي تقول لك هاي تطلب الدخول عليك، قالت ادخليها خل تدخل. نهل رفعت زينب اليها رأسها، عرفتها شافتها، واذا هاي مزينة، مزينة زوجة مروان ابن محمد اخر خلفاء بني امية، يعني اللي انقرضت الدولة الاموية على ايامه. مزينة طبعا زوجة خليفة، ومزينة كانت معروفة بالجمال وبالابهة. لما دخلت رفعت زينب اليها رأسها قالت ايهم عدوة الله، ما الذي جاء بك؟ جاءت لنا تذكرين لما دخلت عليك وانت قاعدة جالسة على هذا البساط، شوفي هذا البساط الموجود فعلا تحتي، هذا البساط جابوا لنا يا من اسلابكم، انت كنت جالسة على هذا البساط وانا دخلت عليك، اطلب منك رأس ابراهيم الامام فنهرتيني وتركتيني اقبح قرن. ابراهيم منو؟ ابراهيم اخو السفاح اخو المنصور. منو اللي قتله؟ قتله مروان زوجها المزينة. وشلون قتله؟ قتله وضع رأسه في جراب مملوء نوره واغلق الجراب على عنقه وقام يتنفس الى ان مات، اختنق ومات. فقالت لها انا من بعد قتله دخلت عليك اطلب منك الجثة، اردت مواراتها، انت طردتيني نهرتيني وطردتيني اقبح طرد، هل تذكرين؟ قالت بلى اذكر، ولكن لي اليك سؤال، ما الذي احببت من فعلي حتى احببت ان تتأسي بي؟ ما تشوفين فعلي وين وصلني؟ ليش بدي نصيرين مثلي؟ انا غلطت، انت ليش تكررين الغلطة؟ شو ما تشوفين اثار فعلي الى ان انتهت بي؟ انت هاي لان كل الك درس وعظة، ما الذي رأيت من اثار فعلي حتى احببت ان تتأسي بي؟ التفتت اليها قالت اخرجي يا عدوة الله، لا تريني وشكي. قالت من فعلة متأثرة، طلعت الخيزران جالسة، نعم زوجة المهدي جالسة، اشارت الى احدى جواريها قالت اتبعيها لا تخليها تطلع، ميلي بها لبعض البيوت. فعلا لحقتها الجارية طيبت خاطرها وجابتها الى بعض البيوت اجلستها، ورجعت الخيزران الى البيت الى ان رجع المهدي من ديوان الخلافة. المهدي العباسي لما رجع شاف الخيزران متأثرة، قالها ما الخبر؟ قالت له اليوم صارت حادثة، هواي هاي الحادثة علمتنا. قال ما الخبر؟ حكت له القصة، قالت له مزينة زوجة مروان جاية مسكينة هذه غالب عليها الدهر وجاية بحالة مؤلمة وداخلة تطلب من عندنا تستجدي، واستقبلتها زينب بنت علي بن عبد الله بن عباس جدتك بكلام بريء فاحش وطردتها ونهرتها وأساءت إليها. المهدي تأثر وايد تأثر، انفعل
اقبل الى زينب بنت علي قال لها والله يا عمة لولا انك اكبر نسائنا لحلفت ان لا اكلمك لان انت هواية ما احسنتي نزيعة الرحمة من قلبك هذه اولا امرأة ما تكون بنت عمنا لموينا ابن عمنا مو جانب عمنا وبعدين هاي من بيت جليل والجأتها الظروف الى هالحالة ووقفت على باب بيوتنا ما كان من الادب ولا من الخلق ان تقابليها بمثل هذا ابدا ثم قام بنفعل واقبل الى ان انتهى الى مجينة دخل عليها قال اسمعي يا هذه والله لولا اني اكره ان اجعل لقوم انت منهم نصيبا في الخلافة لتزوجتك لكن انا اخشى ان اتزوجك وتحملين وتلدين ويكون لولدك نصيب في الخلافة والا حدا ذلك انا اعتبرك عندي كاحدى اخواتي هذا بيت يخصص لك بالفعل خصص لها قصر من القصور اجلسها وخلى جواري يقفن على خدمتها يوقفن يخدمها للدال هذه امرأة مهما تكون اموية من الامويين لكن عزيزة وكانت في بيت محترم وكانت في مكان جليل يتعين علي في هذا المولد ان ارحمها هنا ارحموا عزيز قوم مهما يكون انا ارعاها لهذه المرأة استحسنوها الخطوة الواقع استحسنوها من الامويين وان كان الامويين مجدرين بالتكريم لكن هالخطوة استحسنوها لان عشيمة نبلاء ما ادري هم لون الامويين هل احترموا عائلة الرسول ابدا وابيك ابدا وقفوا موقف من النساء مع ان العرب تحترم المرأة العرب اذا واحد يعتدي على مرأة يعيرون عقبة النبي صلى الله عليه وآله يقول رفقا بالقوارير من النساء عبد الله بن قيس الرقيات يقول في ابياته ان من اعجب الاعاجيب عندي قتل بيضاء صرة عطبولي قتلوها ظلما على غير جرم ان لله درها من قتيلي كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول المرأة موضع تكريم عندهم موضع احترام لكن شوف هذا الرجل السوى هو يزيد بن معاوية ويا من ويا يا مرأة ويا عقيلة الهاشميين عقيلة آل أبي طالب العقيلة الكبرى زينب ابنة أمير المؤمنين

0: نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن. في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة ينقطع التيار الكهربائي الوطني، ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات، بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة. وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، واكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة ام الخير، بس جماعة اهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة. المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة. هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط. هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر انت صالح.
0: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهرباء لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك كبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجا واط تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجا واط خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجا واط، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجا واط، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاماً بصرة الشعراء.
6: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
5: كريم العراق.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم هي حكاية فيها شيء من اللطافة الإنسانية وفيها شيء من البوليسية وصدفة الجريمة أو ما شابه. لنبدأ بعدنان. عدنان موظف في وزارة التربية للشؤون الإدارية. في نصف السنة كعادة أي أشخاص عندهم عائلة، هو متزوج وعنده أولاد وبنات. بين الست سنوات والـ11 والـ15 عادة الأشخاص في أو أولياء الأمور في العطل نصف السنة أو في أخير السنة يسوي لهم سفرة، يأخذ عائلته ويسافر بهم في إلى الشمال إلى زيارة أقرباء، ودائما يختارون نصف السنة كون الجو يكون لطيف، يعني مو مثل

عطلة أخير السنة اللي يكون بها الجو درجة حرارته مرتفعة. عدنان ارتأى وخطط هو وزوجته وأولاده أبناءه بأنه يسافرون إلى الشمال غيرون جو، رجع بسيارة حديثة ويقدر يعني يمشي أو يسير بخفة ويتوقف بين حين وآخر حسب مطلب العائلة وحاجته ويوصل إلى الشمال. نعم، شدوا العزم في بدايات العطلة الربيعية نصف السنة وتهيئوا لهذه السفرة.

نعم قرروا يسافرون بعطلة نص السنة. جو حلو، الأولاد عندهم عطلة، فعدنان قرر أنه يأخذ عائلته ويسافرون للشمال بسيارته. انطلقوا إلى الشمال ووصلوا أكو فندق حسب تجربة الآخرين من الأصدقاء أنصحوا أن يسكن في هذا الفندق. فندق مرتب وجميل وقريب من شركات السياحة وقريب من المطاعم وقريب من كذا وكذا، وأيضا سعره مناسب، وهم من المزمع أن يبقون 10 أيام. وصل وعائلته إلى هذا الفندق، استأجر له سويت كامل، كون العائلة تتألف من تقريبا كلهم بالإجمال 5 نفرات، هو وزوجته وابنه وبناته الاثنين. الرجل شاف الفندق اللي جيد إلى أطلاله على الشارع، وأكو بالجيبي يعني اليوم واحد يخليه ويطلع يندل كل الأماكن ما أن يوجهه إلى أهداف السير. بقوا يوم ارتاحوا، وثاني يوم عليهم أن يشدون رحال السفرة إلى هكذا مصيف وإلى هكذا مكان. تسوي لجدول الرجل يعني على العكس، طبعا أكو خيبات كثيرة أريد أذكرها، أنه شركات السفر أنا ما أريد أطعن بيهم، نادرا ما تجد شركة، لذلك فقدت الثقة حقيقة. اليوم اللي يسافر شخص مع جروب شركة ما يلقى يعني الإعلان شكل والواقع شكل آخر على المستوى الخدمي أو على المستوى حتى المادي، تم اتفق على شيء يطلع لك غير شيء، يعني هي عملية تسليب غير بصراحة البعض للبعض، والبعض لا والله يشهدون به شركات سياحة رائعة وراقية. لكن أي عمل بصراحة، أي عمل هو تقوم به اليوم هو سمعة. حتى هذا المدرس الخصوصي اللي يقع عليه إشكال اليوم هم سمعة، تبني حياتك المادية بشكل جيد من خلال سمعتك. موظف عملك تأدي صدق تأخذ راتب، لكن لازم تترك سمعة، سمعة وظيفية إلها علاقة بشخصيتك الاعتبارية. على كل حال، فبالتالي فكروا هم يسافرون يعني يخلون سيارتهم على جنب لو يسافرون بشركة، لا، القرار ابتداء هو سيارتنا ونتوجه احنا للمصيف. صباح اليوم الثاني واستثمار الوقت عليهم ان ينطلقون لهكذا مصيف. فنزلت العائلة ويتقدمهم الاب، سلم المفتاح إلى الريسبشن، وراحت العائلة الجراج حتى تركب السيارة وينطلقون بسلامة وخير.

نعم، انطلقوا طلعوا من الفندق فرحانين في أول يوم سياحة. طبعا كان الطريق مش بعيد إلى أن نصلوا إلى الشمال، أكيد يوم راحة وبالتالي استثمار الوقت، لأنه هي العطلة 14 يوم سفرتهم 10 أيام، فلازم يستثمرون الوقت. وأيضا عدنان رجل يعني موظف ماخذ إجازة، فيريد يتحكم بتوقيتات الوقت واستثمار ما يمكن استثماره. راحوا العائلة سلموا المفتاح، طلعوا من غرفتهم السويت مالهم، وراحوا متوجهين إلى سيارتهم اللي بالجراج، ركبوا هيا افتح الصندوق، نزلوا حاجاتهم أبو أدخلوا حاجاتهم في الصندوق وركبت العائلة. هناك إجا رجل شايل طفل ويركض، والولد اللي شايله بعمر 7 سنوات كذا، والأب يعني يركض بطريقة يريد يندل سيارته بالجراج، ما يندلها لأنه بالتالي وشافه عدنان، شاف هذا الرجل اللي مرتبك وشايل ابنه والابن وكأنه فاقدا للوعي، والرجل بثياب بقلبيه يعني في ثياب البيت، بما معناه استنتاجا انه هذا الرجل اللي شايل ابنه جاي من بيته مفزوع بهذا الابن اللي يكاد ان يكون مغمى عليه، مزدل ايديه وراسه ويفتر بين السيارات يريد يندل سيارته ما يندل الارتباك. استشف عدنان انه القضيه تتعلق بأب، ابن اغمى عليه، طاح من سطح، طاح من درج كذا، لكن ماكو دم، حاله مرضيه معينه استدعت اغماء، الاب يريد يركب سيارته ما يندل. راح قال له شنو شنو، قال له هذا ابني بيتنك وصار ظرف معين، انقذني هسه دندل سيارتي ماكو. قال له لا ماكو داعي لسيارتك بهاي الحاله، وانت تريد السوق هذا امر مستحيل، انت متخيلوا هذا مركب عائلته اللي يروحون اول يوم سياح يروحون لمصيف معين وحاجياتهم عندهم وكلهم فرحانين، يتغير هكذا مسرى الحياة، تتغير الأمور كلها، النوايا الأهداف. يقول له ما تتروح السوق ابنك ترزق لي شنو نوع سيارتك؟ قال له سيارتي كذا، هذا مال البصمة مال السويتش، ظل حركه ديج سيارتك. قال له ما تسوقت، ركب ابنك، اقعد ابنك ورا وانت وياه وأنا أخذكم للمستشفى. قال لي زوجته شافت المشهد فعرفت، ما أشر لها المرأة نبيلة أيضا، قالت لأخذ راحتك، راحت رجعت العائلة وين؟ إلى الفندق. وعدنان وهذا الولد الرجل اللي شايل ابنه ساق سيارته وانطلق إلى المستشفى.

نعم، شوف الدنيا وأحوالها، هم جايين سياحة للشمال ويسكنون الفندق، وثاني يوم يطلعون متهيئين ومتخيلين ومتأملين وصولهم للمصيف للمصيف، وما أن ركبوا سيارتهم اللي مخلينها بقراج، والأبو يريد ينطلق للتو وشاف هذا الرجال اللي شايل ابنه ومحتار ما يندل، شايل ابنه وغم عليه وما يندل سيارته بسبب الارتباك. عدنان يروح يتوجه إليه قال له بس قل لي شنو تريد شنو بيك؟ قال له ابن أغمى عليه بيتنك وسيارتي ما اندلها أنا مرتب. قال له لو حتى لو تندلها أنت ما تسوق، هذه الحالة راح تسوي حادثة

تموت ابنك ونفسك، وربما تزهز لك واحد أو تدعم لك واحد. فالمسألة يمي أنا أخلكم أشر لزوجته بأنه أنا رايح للمستشفى، أمنت الموضوع الزوجة على كلام الرجل أو إيماءته، رجعت إلى الفندق هي وأولادها، وانطلق عدنان يسوق سيارة هذا الرجل يوصلوا للمستشفى. المستشفى طوارئ، قامت بالإجراءات، أكسجين، التأكد من حالته، شرايينه، قلبه، الأمور الكثيرة، إجراءات طوارئ. اتماثل الولد الحمد لله، تنفس، فتح عيونه بخير وسلامة. الولد متعرض إلى دخان بخور أو كذا، لأنه عتهم امرأة هكذا تبين، المرأة عتهم امرأة عجوز، وهذه الامرأة عجوز يعني كبيرة في السن، أم هذا الرجل اللي هو اسمه أحمد، امرأة كبيرة في السن، وهذه المرأة غرفتها، فالغرفة تعرفون الامرأة فاقدة للذاكرة وغير متحكمة بقضاء حاجتها، فمن يسبحونها يطلعونها تشمس شوية، فينظفون فراشها وغرفتها ويبخرون الغرفة، نوع البخور ما تحمل هذا الطفل، اختنق. هذا الكلام اللي تكلم به أحمد مع وشكر شكر جزيل وكذا، قال لي الآن ابنك بخير وسلامة، يلا خليه طلعوا له بعد ما عنده شيء ما يستوجب البقاء في المستشفى. شكرا لنبلة وكذا، حتى الآن هم لم يتعارفا بشكل واضح. الأهمية المطلقة الآن بشكل كبير هو إنقاذ هذا الطفل، وتم إنقاذه والحمد لله وشكرا. عدنان يسوق بسيارة الرجال، قال له حتى ما أخليك أوصلك للبيت، وبيت هذا الرجل أحمد بيته قريب جدا من الفندق، ولأنه زوجته عندها سيارة أيضا، فهو يخلي سيارته بالجراج، هذا اللي عرفه عدنان. وبالطريق سولفوا أنه أنا من عدنان قال أنا من المحافظة الكذا وجاي للشمال، يعني أتونس أنا وعائلتي، عطلة صيفية، عطلة العفو منتصف السنة الدراسية، وجايبهم. قال أنا آسف جدا، يعني أربكت يومكم، خربط جدولكم كذا وكذا. قال لا لا لا بالعكس، هذه السببية، هذا الأمر جاب الوقت المناسب. أنت تخيل نفسك الآن لو مندل سيارتك ومركب ابنك بالسيارة وأنت بهذه الحالة بهذا الارتباك، لازم لو تنقرب لو تدعم لو تندعم، فبالتالي يصير حدث وإحنا نشوف هذا الأمر عندنا من تدعم لك سيارة. يعني تخيلوا هذا الولد سايق سيارته أحمد، هذا الرجل وابنه ويام خليه في المقعد الخلفي ويدعم له واحد وهو مستعجل، وإحنا من يندعم من تدعم بنص الشارع يتانون المرور، يجي ويصير يتحول الشارع هذا العريض إلى عنق زجاجة وتذمر والناس وتأخر، شنو ذنب العالم؟ وبإصرار ما يقدرون يحلونها بتفاهم، تدلل عيوني ولا يهمك، خل نطبق على صفحة أنا المخطأ أو أنت، المهم أكو الشارع لازم ينفتح، الناس عتها مشاوير الخاصة، هذا حادث عرضي. لا إحنا الله يحفظهم يوقفون، شون كأنهم ديكة يتعاركون ويوقفون ومعطني سيارة، يجي المرور وبعدين يحل المشكلة، هم ياريت يحل المشكلة بسرعة، لا لا يتأخر في حلها، يناقش وياهم وانتم من المخطئ، وبعدين يدخلون بعض السواق الفضوليين، وهذا اللي يبدي رأيه وهذا اللي يقول شفتها بعيني والحادث هو غلطان، وذاك يقول لا لا، يتحول إلى مساجلة كما نرى الآن على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات المتلفزة، الجدل في التحليل السياسي والعراق، واللي هي عبارة أنا أسف يعني ما أدخلش عن الموضوع، بس أحيانا مواقف في الحكايات تستدعي الوقوف عتها، لأنه حياتنا متشابهة، قصصنا هي من واقعنا بالضبط، مثل ما يحدث الآن في الحوارات السياسية والجدل ووجهات النظر والتحليل، اللي هو يعني بالمناسبة لا فرق بين من يحلل على شاشات التلفاز وبين من يحلل في مقهى، فرق أنه يعني عدد المشاهدين يختلف، والإرادات السياسية هي لها خفاياها ومفاجآتها. على كل حال قال له ما تروح انت، يعني مستحيل اخليك تاخذ هذا الطفل ابنك وتروح وتندعم 100%.
الحمد لله كان قدر الأمور. هذه التقديرات أنه قدر الأمور عدنان تقدير حقيقي، قال هذا إذا يسوق يدعم، فقال له شكرا جزيلا، أنقذت ابني وأنقذتني أنا فعلا، أنا مرتبك يعني، بالتالي إذا أروح وأسوق لو أدعم لو أندعم. وبالتالي تأخر ابني على الشفاء أو إنقاذ حياته، لأنه هو عند ربه مختنق وضيق في التنفس. تعرفوا حضرتك منو؟ قال لا لا أنا عدنان من المحافظة الفلانية، جزاك الله خير. قال لا أنا أحمد، أنا مقدم تحقيقات، ضابط مقدم، أهلا وسهلا بيك. وهذا يقول لي أقدم لك شنو برنامجكم؟ قال له والله أنا أساس أداخلهم إلى المصرف كذا، أنا ما أندل هواي. قال لنا يا حبيبي أنت ضيف عزيز وصديق مقدر من الآن، فأنت بس اعطيني يوم، اليوم أنت صراحة اليوم أنتم بالمساء عشاكم يمي وبيتي راح نوصل له. وصل بيته نزل، قال له بالله عليك تبادلوا الأرقام، قال له اليوم ورا صلاة المغرب حذروا نفسكم راح نطلع طلعة حلوة. وباكر طيلة فترة عطلتكم أو يعني إجازتكم وسياحتكم أنا راح اعتبروني، هذا أحمد يتحدث إلى عدنان، يريد له جميل وهذا ضيف قادم من الجنوب، فيريد يقول له أنت شلون أرد لك الجميل؟ الجميل يرد باعتباراته، هذه الفرصة الوحيدة لرد الجميل مع العلم اللي سواه باعتباره. أي قال له أنت لو مكان يمكن تسوى اللي سويته أنا، عائلتي ما عدا شيء، ترجع للفندق مبرد. بس انت اذا صار بيك شيء، هذا الحس الانساني الاجتماعي الاخلاقي، واخر شيء نقول الديني، بالمناسبه اولوياتنا الاخلاقيه هي اولويات عاطفيه انسانيه، الديني تقييمات خاصه، فعلك الطيب يرد لك امام الله سبحانه وتعالى يوم حسابك او يجازيك في دنياك، لكن الموقف الانساني والاخلاقي هو اللي تسويه من منبع. وإلا إذا مثلا نتحدث عن أن يكون سلوكنا هو بدافع ديني، وإلا هاي الشعوب اللي مثل الصين وغيرها، وهاي الشعوب اللي ما عدها دين ولا عدها رب أساسا، شوف شلون يتعاملون بأخلاقيات وأدب. وإلا إذا كان الوعس هو الدين، لا الآن العالم كله منفجر، واحد يكتب الثاني، فاللي يدفع عدنان هو الدافع الإنساني أخلاقي. فقال له يا حبيبي هذا الموقف اللي تشوفه كبير انت تسويه، نشوفني في هذا الموضوع. على كل حال قال لهم انتم معزومين بعد صلاة المغرب والعشاء، نروح نطلع في المدينة نمشي ونروح الأماكن حلوة، وبعدين انا اعتبروني دليلكم السياحي.

نعم فعلا رجع هذا الرجل راح إلى وصلها إلى تقول إن دليت بيتي أحمد قال لي عدنان هذا بيتي سلم عليه تباوسه وقال له أنا بالفندق الفلاني قال أنتظركم بعد صلاة المغرب الساعة 7 أنا واقف باب الفندق أتصل عليك هيو نفسكم فعلا راح إلى عائلته لقى الأولاد متذمرين تعرفون هذا العمر اللي هو يتأمل ويتخيل وبعدين ينقطع هذا التأمل رجع الزوجة قالها القصة كذا وكذا والحمد لله سعفنا الولد وهذا مهم يبدو أنه الزوجة من النساء صاحبات الأخلاق والكذا وحست أنه هذه الشهامة اللي عزوجها قد زادتها حبا له واحترام ورجل يعرف أو الإنسان بشكل عام يعرف بشدادة بالمواقف قلالة بالمناسبة إحنا اليوم بعد العشاء الساعة 7 رح يجينا الرجل هو وعائلته ومعزومين عنده يعني يريد يرجع للجميل بأي شكل وبعدين يقول هو راح ياخذ إجازة ويكون هو دليلنا السياحي وكذا الحمد لله الحمد لله تهيئت العائلة رتبت وضعها وصل الرجل الساعة 7 السلام عليكم ونزلوا تعرفت الزوجات على بعض والأولاد على بعض كل من بسيارته لكن شنو اللي صار زوجة هذا الرجل هي قادة السيارة وهو نزل وين هو ركب مع عدنان المقدم ركب ويا عدنان والأولاد ويا والبنات الأم يعني زوجة أحمد تسوق ويمها زوجة عدنان وبناتهم هكذا رتبوا الموضوع فسيارة إلى الأمام سيارة أحمد وراها سيارة عدنان تسوق بها مرته وزوجة أحمد إلى الجنب وبناتهم مشوا وصلوا إلى مطعم تعشوا حلويات وموطوا هاي الأمور وراحوا إلى أماكن حلوة وراحوا إلى مول وغيرها من المزمع في اليوم الثاني يروحون إلى مصيف الفلان وفعلا مشوا على برنامج لمدة أسبوع إجازة أحمد أسبوع إجازة عدنان 10 أيام يجب أن يقضيها في الشمال يومية مكان سياحي يومية أماكن جميلة في مكانات متعددة ما شايفتها عائلة عدنان بحكم أنه أحمد مقدم أحمد رجل ضابط وإضافة إلى عاش هي أي مدينته وعايش بيها ويعرف كل التفاصيل ويعرف إلى يعني كيف يمكن أن يذهب بهم إلى أماكن سياحية ما شايفينه وهذا اللي جاي ننصدم هسه يقولون أحمد الساعة رجعنا إلى شركات السياحة لا صدق أكو شركات يعني أغلب الشركات السياحية تتفاجئ أنه يأخذونك إلى أماكن كل الناس شايفتها فيما هناك أماكن في شمال جميلة جدا ما يريدون يوصلها بعدين أنت تدق بيك السيارة أرجوكم أنا مو ناقم ولا ناقد بس هاي الحقيقة يمكن الآن تشاطروني تدق بيك السيارة من الفندق هاي شركة السيارة تدق بيك السيارة من الفندق 3 ساعات على مود حتى تشوف شلال وبعدين هذا الشلال توقف قدامه أقل من نص ساعة أقل من ساعة وبعدين يقول لك يلا أركب يدقون بيك 3 ساعات يرجعونك الفندق أو يدونك المكان فللطرفة أبدأ أحكي لكم يعني عندي ولد صديق يعني زوجته قالت له يعني للطرفة أنا آسف أخرج من الحكاية لكن نرجع لها إن شاء الله فقالت له زوجته أهم اختيار رايحين أكثر من مرة إلى شركة سياحية فمالين من هذا هذه الأكاذيب لشركات السياحية فقالت له خلنا نروح إلى شمال كذا نشوف الثلج ونشوف البرد ونشوف كذا والشلالات والكذا فيقول قال لها كلش بسيطة باكر نروح فقلت له شلون باكر نروح قالها بسيطة أنا جمدين ثلج شو الداعي راح الرجل جمد له ثلج بالمجمدة قعد الصبح المرأة قال لها باكر راح أفاجئك إنه إحنا نروح للشمال طلع هاي التلفزيون بلازما كبير الريف الأوكراني أو سويسرا أو الشمال والشلالات وحط له طشت والطشت به ثلج وحط له كرسي ينقل زوجته تعال قعد وصفي مد رجليك بالماء البارد هذا والثلج وتباوعي إلى هذا الشيء نفس الشيء بدون أن قاعدين ببيتنا ولا تدق بينا السيارة 3 ساعات حتى نوصل لنا إلى شلال فالآن أنت قاعدة ببيتك وجهالك نايمين وأنا وياك بس
وهذا عصير وشربي وتباوعي إلى الشلالات بالتلفزيون وجيج ليش بارتان. أجمل سياحة وأكثر طمأنينة وأمان هاي الطرفة. المهم كانت أيام جميلة جدا. توطدت العلاقة بين المقدم التحقيقات أحمد اللي صنعتهم الصدفة اللقاء هذا الإنساني الطارئ، يعني صدفة ما نجد وناس يشبهوننا في حياتنا إلى درجة أنه يشبهوننا في عاداتنا وفي قراءتنا الفلسفية للحياة، وجهات نظرنا في كل شيء قليل، وفوق هذا تحس به هو مبادر في كل المعطيات الأخلاقية. شوف مبادر في كل شيء، في بداية هو سارع ترك عائلته وراح نقذ عدنان، نقذ الرجل هذا أحمد دون أن يعرف هو منه، هو إنسان فقط وضاقت به السبل واختلت موازينه بسبب أنه ابنه فقد الوعي. نقذ واتصل بسيارته، على سيارة الرجل نفسه لأنه يخاف عليه أن يندم. مبام مو أي شيء، يعني احنا نشوفه عادية؟ لا مو عادية. يمكن نتباوع له ونقول نبادر، نقول نساعدك بشيء، محتاج شيء، يقول لنا لا ندور وجهي نروح. مو مصر، الإصرار هو المبادرة الأكثر ثبات. على كل حال سياحة من الطراز الرفيع، سياحة جميلة بيها توافقات، حتى زوجة عدنان أكو توافق بينها وبين زوجة أحمد وبالعكس، والأولاد وسياحة حلوة ما خلاهم يدفعون دينار أحمد، ألف دينار ما خلاهم أبد، يمين قسما ما تمد إيدك بجيبك يا هذا. ليش؟ لأنه هو شنو عنده اعتبارات، اعتبارات أنه كان لو سايق بهاي الطريقة كنت بيه وابني داعم لي، ميت أنا وابني وانتهت الأمر، هذا أنقذ حياتنا بمبادرة الإنسانية. ما أرد أعيد وأصل هذه الحقيقة. فهذا قال له لا أنت، يعني أنت صداقتك فلوس، حب بجنون، وتألم أنه الأيام جاي تتناقص، وراح هذا الرجل يضطر لأنه عنده إجازة، ويضطر هالنقيب هذا للعفو المقدم أن يرجع إلى دوام حكم هو رجل عسكري، ويفارق هذا الشخص الرائع اللي بعد 10 أيام راح يقاتل. لكن بينهم اتصال، بينهم زيارات مرتقبة، هكذا خططوا لقادم الأيام. انتهت 7 أيام، لكن ماذا حدث بعدها؟

اللي صار شنو بعد؟ تد سبتين رجع مقدم أحمد إلى عمله وبدأ يباشر بأعماله وعدنان بعد تقريبا يعني 7 أيام يعني تقريبا 4 أيام ويرجعون. هم شافوا كل شيء وعدهم 4 أيام وين يقضون. يروحون يوم إلى السوق يتبضعون سوقات طلعات العصر البقاء في الفندق للراحة وغيرها من الأمور وقاضية شبع وسياحة. داوم اليوم الثامن بعد إجازته وبعدها بيوم إجالة طبعا بينه وبين الرجل اتصال يعني شلونكم محتاجين شيء كذا إجالة أوراق اجت له ورقة يعني تخبر بيه أنه شخص لا عفوا مو ورقة إجالة أحد المنتسبين قال له تحية سيدي قال لك حادث قتل حدث في المنطقة الفلانية وشنو إجراءاتكم شنو السبب طعن مسدس سرقة كذا. قال لا سيدي سيارته موجودة والفلوس اللي يعني ما مسروق الرجل بس مطعون بصدره وبرقبته. أخذت هويته يعني استحصلت على معلومات تخصة. قال لا نعم سيدي هاي هويته ويتباوع بالصورة ويتباوع بالاسم. والمفاجأة الأليمة أنه صاحب الصورة الهوية هو عدنان فلان فلان الفلاني من العشيرة الفلاني. قال له نوع السيارة شنو؟ قال له نوع السيارة كذا. لا تتأذت فورا الدورية ركب دوريته وطلع راح شاف الحادث كذا السيارة وين هو ناقلين لل طب العدلي راح شافه شرحه كذا بلغوا عائلته شنو المشكلة شنو التفاصيل. العائلة ما تدري شنو الموضوع لأنه باقية بالفندق يا بشوفون توقيت القتل التوقيت في الوقت الكذا مساء. طعنة في الصدر وطعنة في الرقبة وأكو قطع في اليد اليسرى في الكف الأيسر أكو قطع بسكين. تبين ضابط تحقيق وعنده خبرة تبين إنه هاي الطعنة الثانية والثالثة هو لزم من انطعن لزم السكين فس هذا اللي طعنة ساحبها وضربه ساحبه وضربه بعدين بالعنق فأرده قتيل. زين يعني صدمة ما بعدها صدمة شي روحي يعني. قالوا له سيدي تعرفها؟ قال شلون ما عرفها بضليب شي شلون ما عرف هذا الرجل كذا وكذا وكذا وكذا. زين هو الآن هو من الجنوب هو مات الآن في الشمال شنو يعني منو اللي قتله إذا فلوسه موجودة إذن دواعي القتل مو سرقة ما يعني عند عدوات هذا النبيل الإنسان الرائع عدنان الكذا الكذا معقول هذا يقتل أبو العفو عند عداوة مع أحد وبعدين هذه العداوة تكون مبيتة إلى أن تصل إلى يعني تجي قتله بالشمال؟ لا لا مرمى. رجع هو أعطى لمنتسبين يعني أن يذهبون إلى العائلة ويبلغونها. بعدين تراجع قال أنا أروح بنفسي راح دق الباب قال للزوجة وأولاد حجي القصة كذا وكذا. فجيعة ما بعدها فجيعة جاي للسياحة وبأيامهم الأخيرة يروحون يرجعون ينقتل الأب. وبهذه الطريقة المبهمة إيش تسوي المرأة؟ خابرت أهلها خابرت أخوانها خابرت قال لهم ما طلعون لإجراء التحقيق هنا الجثة هاي كذا شر روحهم ياب إجوا أهله وكذا نقلوا الجثة التحقيق لازم يجرى في المنطقة الشمالية في هذا القسم. راحت المرأة قاموا عزارة وهاي طبعا نقال الزوجة موجود عند زوجته هذا أحمد يعني هم جت زوجة أحمد المقدم أحمد هم واستها وتبكي وياها وش سوى الرجل يعني قال لهم من إجوا وخذوا جثمان خذوه بسيارة وانضربوا. الزوجة وأكو نساء جايات حجز لهم طائرة مقدم حجز لهم طائرة قال لهم طيروا من هذا المكان ما تركبون سيارة هذا النساء ما يوصلن يعني زوجة عدنان ما توصل حجز لها طائرة هي وكذا يعني طيران ورجحها إلى مدينة
فقاموا بالعزاء والدفن والكذا. هنا هو أمام قضية، تخيلوا أنه واحد يحب واحد مقتول، صديقك أخوك مقتول وأنت ضابط تحقيق، شو راح تحقق؟ دور كذا، بحث، جاب، سأل، أجرى تحقيقات كثيرة وأمور كثيرة وعرف عداوات وأرسل للتحقيق لأحد إخوانه، يعني بعض إخوانه وأبوه، إجوا إجراءات وإجراءات أمنية بين مدينته وبين وقوع الحادث وأمور كثيرة، يعني إحنا في غناء عن الحديث به. لكن الرجل مقدم أحمد كان مخلص لهذه القضية، حتى أنه وصلت لقائد أنه الأمر كذا وكذا، يا سيدي أنا أعفيني من أي تحقيقات، خليني بهذا التحقيق، لا خذ راحتك. يرجع للبيت تعبان ما لاقي خيط. الرجل اللي تارك التدخين رجع يدخن وبشراهة، زوجته قالت له كافي راح تموت، كافي يعني، قال لها أريد ألزم خيط يعني ماكو، اللي رديكت اللي كتله هناك بمدينة اللي عدوه ما يجي يدور ناوي كتله 7 أيام، ليش ما كتله من البداية، ليش بأخير يوم، شنو الموضوع؟ رجل ما عنده يعني، شو زوجته يفضفض ويشوف حالته تعبانة، قالت له لا هو ما عنده عداوة، يا رجل شنو عنده عداوة، ليه متى إجا حتى سوعد، بس يعني زوجتي خبرتني ذاك اليوم ومن كنا يعني نروح سياحة وكذا، ضرب قبل كم يوم ضرب الهندي اللي بالريسبشن راجدي، لأنه ليش الزوج يسأل ليش ضرب الهندي، قال لنا وشافه لازم حجرة أو شيء هيجي عتلة حديدية وشخط، هو يمشي شخط على سيارة عنا، فراح له قال ليش تشخط، الهندي تذمر فضرب راجز، وبعدين اعتذر من عنده قال لا أنا آسف وكذا، قال لا إيه لأنه ساكتة ما تقليل فندق الريسبشن، يعني هذا العامل الريسبشن الهندي أو اللي يعمل في الريسبشن، مش يعني انقضت على التحقيق تقريبا 20 يوم بعد وفاته، العفو وفاته أو مقتل عدنان، قال له خابري لزوجته، دقت تلفون ليش، قالت له خابري لزوجته، خابر ردت عليها قالت له شلون ايش حوالك وسؤال وكذا وليش تبكي، قالت لها زوجي يريد يحكي وياك، قال السلام عليكم اختي البقاء في حياتك ان شاء الله الصبر وكذا، أنا أجي أحقق بالقضية ولحد الآن ما لقيت قاتل، لكن أنا لقيت خيط، زوجتي قالت قبل شوية سولفت لي إنه ضارب الهندي راجدي، احكي لي شنو الموضوع، قالت له والله إحنا نزل، إحنا كنا قاعدين بالفندق وتلفزيون وجاي نقلب بالتلفزيون، فطلعت قناة هندية آسيوية كذا هندية، والمذيع يحكي وطلعت صورة جانبية إلى صورة شخص زوجي يجيد الإنجليزية كونه الله يرحمه يعني آداب إنجليزي، فبدأ يقرأ أنه هذا الشخص الهندي قاتل أمه ومطلوب واللي عرفه وكذا يبلغ على الكذا، هنا استغرب هذا الهندي مو هذا برسبشن يا سيدتي، قال لزوجته قبل أن يتوفى عدنان قاعدين يسولف، قال هذا الهندي اللي عارضين صورته مو هو نفسه هذا اللي موجود بالصالة مع الرسبشن، قلت له أي والله، قلت له بالقرآن بالإنجليزي شنو، فيقول يعني المرأة تتكلم للمقدم بالتليفون، قال له عرف أنه هذا قاتل أمه، فبيناتنا بدينا نضحك ما معقولة يعني واحد يقتل أمه وكذا، وإحنا نازلين زوجي شاف الهندي قال له شلونك وكذا، شفت بالإنجليزي ظل يحكي بالإنجليزي، الهنود أغلبهم يتحدثون إنجليزي، قال له شفتك بالتلفزيون اللي أنا جاي أتصفح أقلب ولقيت صورتك مكتوب عليها، والمذيع يتكلم يعلن أنه كل من يعرف هذا الشخص أو كذا هو هذا مقتول، العفو هذا قتل أمه بأمور غامضة، فيقول يعني سولف ذاك صار عصبي، فهذا الأمر بس صار عصبي وقال له أنا ما أقتل أمي وهذا يشبهني وأنت عليك أن تخرس وكذا، عصبي حتى ما فهم تركته
يعني الزوجة تقول تركنا ورحنا خفنا لأنه انفعالاته مو طبيعي. فطلعنا رحنا نتسوق وكذا، ووصلني زوجي يوم ثاني، وصلنا رحنا سوقنا ووصلنا للفندق ورجع احتاجية أشياء خاصة، ونزل يجيب ليها من الصيدلية وبعتها مارجة، واللي عرفته بمجيء أو اتصال اتصالك بينه وزوجة انقطع. قال لها شكرا لهذه المعلومات. بعدين أن بعد أن أنهى المكالمة قال لزوجته ليش ضم علي هذا الكنز التحقيق الثمين. راح الرجل بسرعة إلى الفندق، طبعا ضابط تحقيقات طلع هو وبسرعة إلى الفندق، لقى واحد سوداني بالرسبشن يشتغل. قال له وين الهندي؟ إجا وين رئيس العمل مالك؟ فلان تعال. الهندي اللي يشتغل عندك وينه؟ اللي هو فلان الفلاني، أنا ما أحفظ اسمه، واللي فلان الفلاني يسمونه سمسم، هو بس مو سمسم اسم غير بس المعروف سمسم. قال لهم وين هذا عندكم؟ قالوا له والله قال هذا أخذ إجازة، قال أروح عندي واحد من أقاربي بغير مكان أريد أروح أشوفه، صار لي فترة ما شايفه فأخذ إجازة وخليت هذا الولد مكانه حتى عودت. ليش؟ قال ما تعرف وين راح؟ قال لا لا، سوى تعميم مقدم أحمد تعميم في كل الدوريات وكل المنافذ وخلاه يطلع ممنوع هذا الشخص اسمه فلان، أولياته أخذها من الفندق وعممها. بعد أيام وقدرها تقريبا أقل من يعني 9 أيام 8 أيام جاء له اتصال من ضابط في جهة معينة قال له ألقينا القبض على طبعا إبلاغ لمجمع لسكان العمالة إنه هذولي عندهم مشاكل وكذا، فألقينا القبض عليهم بما فيهم هذا الشخص اللي أنت مسوي به تعميم. يا رحمة الله الواسعة.

نعم ألقي القبض عليه. جابوه تحقيق. يلا احكي. طبعا أدوات التحقيق وخلفياتها موجودة وين عند أحمد؟ هذا أولا القضية أنه أنت جرحت السيارة بمادة صليبة سيارة، نعم، وضربك راجدي وهذا عرفنا. شنو الموضوع؟ أنت شنو يعني؟ ليش قاتل أمك؟ هنا من قلولة ليش قاتل أمك؟ أنا ما قاتل أمي ومفعل وبدي يبشي. قال لا أريد أخليه على نار هادية. رجعه للسجن ما اعترف. طبعا الاتصالات بينها وبين السفارة الهندية، الطوط تقرير الصادم بأن فلان فلان فعلا قتل أمه وهرب، قتل أمه وتركه. شلون؟ أنا راح أجيكم. تعال أنت المطلوب واسمك موجود من ضمن المطلوبين والخارجين من الهند، لأنك أنت متهم بقتل أمك. ما قال له متهم، قال لا أنت مدان حتى يعترف. ليش قتلت أمك؟ طبعا إجراءات تحقيق قوية وحادة. اعترف هو الولد الأصغر من الأولاد، تزوج في كنف أمه، الأم الطاغية، الأم اللي ما تحبه كلش. هو الصغير لكن ما أعرف ليش البعيد يكون محبوب أكثر. فهذه الأم طاغية ومستبدة وما تخلي حتى أولادها شردة ومنعته، لأنه هي تخلي دوبها ودوب زوجاتهم مشاكل. فتزوج بنية كلش يحبها، تسببت هذه وهي كانت حامل وتسببت في طلاقها. البنت ما احتملت بعد العيش، فالولد تهستر. هي زوجة طلبت الطلاق، قالت ما أقدر أعيش وياك، أنت مو رجل، ما عندك موقف وكذا. بخوي أمه أذعن لإرادتها وقالها ماشي. والزوجة الزوجة والبنت عتها اللي خلفتها انجبت. الولد عاش حالة هستيريا وانزعاج، صدمات متتالية. تفاجأ أنه الأم هي وارثة لمال من خالتها، ورثة المال. وهاي من ورثة المال تفاجأ الابن أنه هي تريد تتزوج، فنصح الابن اللي يريد يتزوجك يا أمي يريد يستغلك أولادها وكذلك البقية، أنه نصحوها أنت راح يقشمرك ويأخذ فلوسك، إحنا أولادك أولى. فمن شافها مصرة وهذا يجي ضيف ويقعد ويأكل ويدلعه ويدلله، قرر بهستيريا وانفعال نفسي أن يقتل أمه. لكن بعد شنو؟ بعد أن يحصل على فيزا الخروج من الهند، كمل الإجراءات وبدأ يخطط لقتل الأم. خنق أمه حتى أن فارقت الحياة وتركها في البيت وأغلق البيت وسافر، وما حد يعرف من القاتل. لكن غياب الابن أثبت أنه، أو هكذا ارتأت الدولة بأنه القاتل وفق المعطيات هو الابن وهرب، لأنه فلوس الأم انسرقت ولا فلس عتها، والأم لم تودع هذا المال في بنك أو مصرف. فعرفوا أن اللي سارق هو الابن وأكيد هو القاتل، فعممه وكذا اعترف. كانت بشرة كبيرة لمن فقدت الزوج، لكن هذا لا يعني شيئا. خابرها قلالها لقينا القاتل، والقاتل هو الهندي، وزجوه بالسجن وبقت إجراءات يعني إجراءات القضائية في الحكم عليه. وأعتقد اللي تبين فيما بعد أنه قد أصدر حكم الإعدام به، لكن هناك استئنافات يمكن أن تحول الإعدام إلى مؤبد.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير منكم وإليكم.

0: يقف الاقتصاد العراقي اليوم على حافة اختبار صعب، فمع تلويح الأزمات بإغلاق مضيق هرمز تبرز التساؤلات: هل الأنابيب الشمالية والصهاريج البرية قادرة على سد الفجوة؟ وما هي التكلفة الحقيقية التي يدفعها العراق مقابل كل برميل يخرج بعيداً عن مرافق البصرة؟ يجد العراق نفسه أمام معضلة وجودية: كيف يؤمن وصول نفطه إلى الأسواق العالمية؟ إغلاق هرمز وضع بغداد أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاعتماد على خطوط أنابيب شمالية تعترضها عوائق فنية وسياسية، أو اللجوء إلى شاحنات برية تستهلك الأرباح بكلفة تشغيلية باهظة. اليوم لا نتحدث فقط عن أزمة تصدير، وإنما عن خطر توقف الإنتاج في كبرى الحقول الجنوبية، وهو ما يهدد بتوقف تدفق الأموال اللازمة لرواتب ملايين الموظفين. البداية تبدأ من لغة الأرقام الصادمة التي تكشف الفجوة الكبيرة بين القدرات التصميمية للأنابيب وبين ما يتم تصديره فعلياً. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يضعنا في صورة هذا الواقع الفني المعقد.
1: خط يربط البصرة بجهان، وخط الثاني يربط كركوك بجهان. طاقة كل خط منه 750 ألف برميل يومياً، يعني كان ممكن مليون ونص نصدر اليوم، غير المسارات البرية وغير الخط الكردي. الخط الكردي كان ممكن أيضاً نصدر من 400 إلى 500، لكن اليوم يصدر العراق تقريباً أكثر من 210 ألف برميل يومياً، زائداً الصهاريج. وبالصهاريج كلفة التصدير جداً مرتفعة، نتكلم عن كلفة نقل حدود $5 للبرميل، زائداً رسوم بحدود $10، وبالتالي $15 العراق يدفعها مقابل تصدير خام البصرة اللي هو 90 للبرميل فقط عبر الخط الكردي اللي يربط كركوك بكردستان ومن ثم إلى جهان. الوضع مأساوي بالعراق، لأنه الموضوع مو بس يتعلق بغلق مضيق هرمز وانتهى الأمر وانقطعت الإيرادات، ما بعد الغلق
0: الخطر الأكبر لا يتوقف عند جفاف منافذ البيع، بل يمتد لضرب البنية التحتية للحقول النفطية نفسها. فإغلاق الحقول العملاقة مثل مجنون والرميلة ليس عملية سهلة يمكن التراجع عنها بلمسة زر، هي عملية فنية معقدة قد تتطلب شهورا طويلة لاستعادة طاقتها القصوى، وما يحذر منه الدكتور نبيل المرسومي في جانب آخر من حديثه.
1: يعني المشكلة أنه ما بعد الغلق، تعرف الفنيين المتخصصين بصناعة النفط متفقون وياي بأنه كلما زادت مدة الغلق وصار شهر ونص، إحنا أغلقنا حقول نفطية عملاقة، مجنون غرب القرنة 1، غرب القرنة 2، الرميلة الجنوبي، من تغلق الحقيل صعب إعادته إلى الإنتاج القصوى مرة أخرى، يحتاج إلى بضعة أشهر. وكالة طاقة الدولية تقول يحتاج من 4 إلى 6 أشهر، الكويت يقولون من 3 إلى 4 أشهر، يحتاج إلى استثمارات أيضا كبيرة حتى نعيد ضغط المكامن ونسترجع الطاقة القصوى. وتعرف حضرتك أنه المشغلين الرئيسيين بحقول النفط وليس عراقيين، معظمهم من الأجانب، والأجانب قد غادروا العراق، وبالتالي المشكلة اللي واجهها العراق يعني مو أقل من 6 أشهر القادمة سوف يواجه مشاكل كبيرة في تصدير النفط وفي جني الإيرادات اللازمة لتسديد النفقات الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالرواتب والرعاية الاجتماعية.
0: هذه الأزمة النفطية لها وجه آخر يمس الحياة اليومية للمواطن العراقي بشكل مباشر، فالعلاقة بين النفط والغاز في العراق علاقة عضوية، وأي تراجع في الإنتاج يعني تلقائيا غياب الوقود المشغل لمحطات الكهرباء. عادل صادق الخبير النفطي يشرح كيف سينعكس خفض الإنتاج على ملفات الطاقة والرواتب وما قد يتبع ذلك من تضخم اقتصادي مخيف.
2: نحن نعرف أنه جزء كبير من الإنتاج النفط اللي إحنا غازنا غاز مصاحب، كميات الغاز اللي تحتاجها لتوليد الكهرباء وللمحطات هي بالتالي يصير مصاحبة للإنتاج النفطي، فلما تخفض الإنتاج النفطي أيضا رح يصير عندك قصور في تجهيز كميات الغاز، ولهذا أساسا إحنا عندنا كمية كبيرة نعتمد بها من يعني مستوردة من إيران. إحنا مقبلين على أزمة حقيقية لأنه إحنا ما عندنا غير منفذ مضيق هرمز. يوجد خط على يعني الشمال على كردستان ومن كركوك، سابقا كانت أكو مشاكل مع الجانب التركي الوضع السياسي أيضا يؤثر عليها، ولهذا كميات لا تلبي الحاجة. يعني قد يجوز ممكن أنه نحصل على مليار دولار شهريا من صادرات يعني الأنبوب التركي، ولكن هي لا تلبي الخمسة أو ستة مليار اللي نحتاجها إحنا شهريا للرواتب. إحنا جاي نحكي عن صرفيات بكميات كبيرة، ولهذا راح تكون الأزمة حقيقية ومؤثرة. وطبعا بالإضافة لأنه راح يصير عندك تضخم، راح يصير عندك كثير من المشاكل الداخلية بالأسواق.
0: أمام هذه التحديات تبرز التساؤلات حول تقصير الحكومات المتعاقبة في تنويع منافذ التصدير، ولماذا بقيت مشاريع مثل أنبوب العقبة حبيسة الرفوف والاعتراضات السياسية، وما هو الدور الذي لعبه إقليم كردستان في خريطة التصدير الحالية؟ عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان السابق هاتف الساعدي يستعرض الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة.
3: الدورة السابقة كان هنالك تجديد على هذا القضية، وأنه تنوع مصادر تصدير العراقي، وكان هنالك احتمال يعني خط الأردن اللي يمر إلى ميناء العقبة كان ضروري حقيقة مع ضمانات سيادية بعدم التجاوز، وفسرها البعض على أنه هنالك تهاون من العراق وتجاه الأردن. في الحقيقة تهاون موجود ولا ننفيه. اليوم كل واحد عنده وجهة نظر معينة ويمثل جهة سياسية معينة، ولكن أعتقد أنه كان بالأجدى المرور في المضي في هذا الأنبوب، توقع الاحتمالات المستقبلية لنشوب حرب، واحتمال أن تطول هذه الحرب، وحتى في حالة السلم احتمال منه هواي أمور تؤدي إلى عرقلة التصدير عبر مضيق هرمز. وبالتالي شاهدنا موقف إقليم كردستان الرافض لتصدير العراق، يعني لو لاخذ جيهان الآن العراق يمتنع عن التصدير أو هو أوتوماتيك يتوقف عن التصدير من أي خط، وبالتالي لا بد من وجود خيارات، وعلى الحكومة العراقية بذل جهد كبير في هذا المجال.
0: إذن هي معادلة صعبة تضع العراق بين مطرقة الجغرافيا وسندان غياب التخطيط الاستراتيجي. إن الاعتماد على ممر مائي وحيد وسط منطقة تموج بالاضطرابات بات مقامرة غير مأمونة العواقب. فهل ستبادر بغداد لفتح مسارات جديدة قبل أن يجد العراقيون أنفسهم أمام حقول متوقفة وخزينة خاوية؟

0: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو، موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: التحرش الجنسي الإلكتروني. تعد شبكة الإنترنت بيئة مثالية لانتشار التحرش الجنسي الإلكتروني، وذلك لارتباطها بغياب الهوية التي تعد من أبرز المحفزات على انتشار هذا النوع من التحرش. وأصبحت وسائل التواصل الإلكترونية أرضاً خصبة لما يعرف بظاهرة التحرش الإلكتروني، فبعض النساء قد يتعرضن للتحرش عند استخدامهن شبكات التواصل الاجتماعي، فلا تكاد المرأة تستخدم اسمها أو صورتها الحقيقية في صفحتها الشخصية حتى تنتهك خصوصيتها. ويمكن أن يحدث التحرش الجنسي الإلكتروني عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، واتساب، سناب شات وغيرها. لقد أدخلت القواميس مفردات مستحدثة لوصف ظاهرة التحرش عبر الإنترنت، كالتحرش الإلكتروني، التحرش من بعد، التحرش الافتراضي، التحرش الرقمي، التحرش السبيري إلى آخره. وتتعدد المفردات وتختلف لتلتقي عند وصف كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة ويتعدى على خصوصيتها ويجرح مشاعرها ويجعلها فاقدة للشعور. يعرف التحرش الجنسي بأنه فعل أو لفظ يحمل إيحاءات جنسية ضد رغبة الضحية، كما يعرف بأنه أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو عدم الاحترام أو الترويع أو الإساءة أو الانتهاك أو إنه مجرد جسد. وعلى ذلك يمكن التفرقة بين التحرش في المجتمع الواقعي والتحرش الإلكتروني، حيث إن الأول مادي والثاني رمزي، لا يحدث فيه انتهاك للجسد بجانب تخفي فاعله، إلا أنه يجب التعامل مع النوع الثاني بعيدا عن القيمة المجتمعية السلبية التي تجعل الشخص يبتعد عن الحل والمواجهة، حيث ينبغي أن يكون هناك تدخل فعلي لمنع محاولات التحرش الإلكترونية، وأن يكون هذا التدخل على قدر الحدث حتى لا يتجرأ المتحرش على تكرار أفعاله.
1: يشمل التحرش الجنسي الإلكتروني عدة أنماط، منها النمط الأول التحرش اللفظي، ويتمثل في إرسال الكلمات الخادشة للحياء أو مكالمات صوتية، وتلفظ بكلمات ذات طبيعة جنسية أو وضع تعليقات ذات إيحاء جنسي والنكات الجنسية وطلب ممارسة الجنس الإلكتروني. النمط الثاني التحرش البصري، ويتمثل في إرسال الصور والمقاطع الجنسية والطلب من الضحية الكشف عن أجزاء من جسدها، أو قيام المتحرش بإرسال صور أو فيديو لها وهو في أوضاع مخلة بالأدب. النمط الثالث التحرش بالإكراه أو البلطجة، حيث إنه من الممكن أن يحدث التحرش الجنسي من خلال اختراق جهاز الاتصال الخاص بالمرأة والحصول على صور خاصة ومعلومات شخصية عنها وإجبارها على الموافقة على اللقاء بالمتحرش على أرض الواقع، وذلك من خلال الملاحقة أو التهديد والابتزاز بنشر الصور أو التشهير عبر وسائل إلكترونية مختلفة أو الملاحقة والتجسس أو التتبع بالتعليقات المسيئة أو انتحال الشخصية بتزوير البريد الإلكتروني أو انتحال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. أنماط المتحرشين إلكترونياً. النمط الأول، أشخاص يخشون مواجهة الآخر فيتحرشون بأشخاص لا يعرفونهم للبعد عما يخشونه. وينتشر التحرش الإلكتروني بكثرة بين الشخصيات المنغلقة التي لا تتمتع بالحريات، لأن المتحرش في هذا النمط يجد في أحاديث الإنترنت متنفساً له. النمط الثاني يشمل الأشخاص الذين يسعدون بالنصب على الآخرين واستغفالهم، وهذه الشخصيات غير سوية ولها دوافع تتعلق بطبيعتها. النمط الثالث فيه من يشعرون بسعادة جنسية لمجرد تحدثهم بكلمات فيها إيحاءات جنسية على الإنترنت ويثارون من هذا، وقد تزداد سعادتهم عندما تقابل أحاديثهم بالرفض أو الإهانة.
6: أنماط المتحرش بهن إلكترونياً. تشير الكثير من الدراسات إلى أن النسوة هن الأكثرية من ضحايا التحرش، بالرغم من وجود فئات أخرى مثل الأطفال والمراهقين. وتوجد عدة أنماط للمتحرش بهن جنسياً عبر شبكة الإنترنت. النمط الأول تستجيب فيه الضحية مباشرة كأنها تنتظر من يتحدث معها، وهذه الشخصية لديها نفس سمات من يخشى مواجهة

0: عشان حاداً، فهناك من يقول إن الكبت الجنسي هو أحد أسباب التحرش، إلا أن الشواهد من المجتمعات المنفتحة أو غير المحافظة تدحض هذا الافتراض، إذ إن التحرش الجنسي مشكلة موجودة لديهم أيضاً. في المقابل فإن آخرين يقولون إن غياب التقاليد الدينية أو المحافظة عن المجتمع هو سبب التحرش، ولكن يناقض هذا الادعاء حقيقة أن الكثير من المجتمعات المحافظة مثل المجتمع العراقي تعاني من أرقام وبائية التحرش الجنسي. لذا فإن هناك عوامل اجتماعية مختلفة ودوافع عديدة وراء ظاهرة التحرش الإلكتروني التي انتشرت منذ سنوات، ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي.
1: أولاً، انهيار منظومة القيم الاجتماعية. من أبرز الأسباب التي أفضت لظاهرة التحرش الجنسي تراجع منظومة القيم الاجتماعية الراسخة في أعماق المجتمع، وظهور منظومة قيمية جديدة أفرزها التغير الاجتماعي السريع في هذا المجتمع. تلك المنظومة التي أسست لمعايير جديدة مغايرة تماماً للمعايير التقليدية للأسر العربية. من أبرز تجليات المنظومة الجديدة تراجع المعنى السليم للتدين واستبداله بتدين طقوسي ظاهري وشكلي قائم على الاستغراق في أداء الشعائر الدينية، وانفصال ذلك عن السلوك الواقعي، بحيث لا تتجلى فضائل الطقوس في إصلاح النفوس ولا يظهر أثر الشعائر في ترقيق المشاعر. ثانياً، النظر إلى المرأة باعتبارها جسداً. من تجليات انهيار منظومة القيم الاجتماعية اختزال المرأة في مجرد جسد فاتن، وتغييب المرأة ككائن اجتماعي واعي يرسم مع الرجل جنباً إلى جنب في نهضة الأمة وتطورها. لذا يعد التحرش أمراً طبيعياً في ظل تراجع منظومة القيم الأصيلة المرتبطة بضرورة حماية المرأة والدفاع عنها ضد أي اعتداء. ثالثاً، تقلص الرقابة الأسرية. إن تفاقم مشكلات غياب الرقابة الأسرية ونقص الوعي والتوجيه وعدم القدرة على الإشباع العاطفي للأبناء وحتى البالغين، والتربية بالمنع أو العقاب بدلاً من التوعية والإشباع النفسي، وانتشار ثقافة الاستعراض من خلال نشر الصور والمعلومات الشخصية بحثاً عن الاهتمام والانتباه من قبل الآخرين، والفراغ النفسي والعاطفي يدفع الأشخاص لقضاء ساعات طويلة على شبكة الإنترنت أو في استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفاقم مشاكل الإدمان الإلكتروني. كل هذا قد يؤدي إلى زيادة التحريض على ممارسة التحرش من خلال الإنترنت، وبالتالي زيادة إمكانية تعرض مستخدمي الشبكة والأجهزة الإلكترونية لهذه الممارسات.

رابعاً، سهولة إخفاء الهوية، القناع الرقمي. إن سهولة إخفاء الهوية على شبكة الإنترنت تساعد في خلق متحرشين جدد، لأنه إذا كان التحرش الواقعي يتطلب بعض الجرأة التي تصل إلى درجة الصفاقة، فإن نظيره الإلكتروني لا يحتاج لذلك. فقد يكون الشاب شديد الخجل في الحقيقة، لكنه يتحول على شبكة الإنترنت إلى ذئب لاطمئنانه بأن أحدا لا يعرف شخصيته الحقيقية، بالإضافة إلى الهروب من نظرة المجتمع السلبية تجاه من يفعل ذلك في الواقع على أنه غير منضبط اجتماعيا، وهي أمور يتم التخلص منها في العالم الافتراضي الذي لا يستطيع أحد أن يتأكد فيه من شخصية الآخر. وهنا قد يصبح هذا الشاب أخطر، لأنه يعوض فشله في الواقع بانتصارات في الفضاء البديل، ويستعين بكل ما يساعده في مهمته من صور جنسية وعبارات فجة. خامساً، الرغبة في الانتقام مع عدم القدرة على المواجهة. أشارت دراسات أجريت على أشخاص يستخدمون التحرش الإلكتروني كوسيلة لإزعاج ضحاياهم إلى أنهم يعانون من تقدير ذات متدن، ولا يوجد لديهم قدرة على المواجهة وجها لوجه، وأن لديهم مقدارا من اضطراب الشخصية الذي يقلل من قدرتهم على تقدير نتائج أفعالهم، فيرتكبون أفعالا لا سقف لدرجة السوء الذي قد تؤدي إليه، طالما أنها تخدم الشهوة للانتقام. كما أن استخدامهم التحرش الإلكتروني يشعرهم بمزيد من القوة والسيطرة التي تتطلبها نرجسيتهم وهوسهم المرضي بملاحقة ضحاياهم في كل زمان ومكان، وهو ما يوفره بسهولة الاتصال الدائم لهم ولضحاياهم على الشبكة العنكبوتية من خلال أجهزة الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى المرتبطة في شكل دائم بالإنترنت، حيث تقوم استراتيجيتهم في إيذاء الآخرين على الإصرار والمطاردة، وتتبع أصدقائهم ومن يتفاعلون معهم على شبكات التواصل الاجتماعي ليروجوا إشاعاتهم عن ضحاياهم وتشويههم أمامهم.

0: سادساً، الحرمان الجنسي. يعود الحرمان الجنسي لأسباب مختلفة، أبرزها تأخر سن الزواج بسبب الغلاء وارتفاع تكاليف المهور، محرك الإثارة الذي يجعل الشخص يفكر في التحرش الجنسي، مما أدى إلى لجوء الشباب للتخلص من هذا الشعور من خلال إشباع احتياجاتهم الجنسية في العالم الافتراضي، والذي يبدأ عادة بالتحرش بالفتيات عبر شبكة الإنترنت والتعمق في الحديث معهن في حالة الاستجابة لهم، وذلك للوصول إلى الهدف الأكبر وهو إشباع الرغبات العاطفية والجنسية في بعض الأحيان. إن ظاهرة التحرش الإلكتروني تنتشر بكثرة في فئة الشباب لأنها الفئة التي تعاني من الحرمان وتعد الأكثر جرأة ودراية بالتعامل على مواقع الإنترنت مقارنة بالأجيال الأكبر، كما تنتشر بصفة بين الرجال مقارنة بالفتيات، وهذا يرجع إلى طبيعة الفتاة الخجولة بالإضافة إلى القيود المختلفة عليهم في العالم الواقعي والتي تنعكس على العالم الافتراضي. سابعاً، التنشئة غير الصحيحة ونقص الوعي. من أبرز أسباب التحرش الإلكتروني نقص الوعي والتنشئة غير الصحيحة والكبت الاجتماعي والأسري والسلطة الأبوية، حيث ينشأ الابن أو البنت في بيئة خالية من التواصل والود، وعندما يصطدم الشاب الذي تكمن بداخله عاطفة جياشة بذلك، لا يجد سوى التحرشات والمضايقات التي يمكن ممارستها بسهولة عبر حسابات مواقع التواصل، خاصة مع انتشار الصور المثيرة عبر هذه الوسائل وغياب الرقابة الأسرية. ثامناً، الانفتاح الاجتماعي، الصدمة الثقافية. لقد أسهم الانفتاح الهائل والمفاجئ على خصوصيات الأشخاص الآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية التي يتوافر لديها اتصال مستمر بشبكة الإنترنت، وسهولة الوصول إلى الآخرين في أي زمان ومكان من خلال وسائل التواصل الفوري، في حدوث ما يعرف بالصدمة الثقافية لدى مستخدمي هذه الشبكات، وعدم القدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين من خلال هذه الوسائل بشكل صحي. تاسعاً، التهيج المستمر عبر وسائل الإعلام. إن سبب انتشار التحرشات الإلكترونية وخاصة في المجتمعات المحافظة التهيج المستمر الذي يتعرض له الشباب والأطفال، فالخطورة الأعظم تكمن في دعم المسلسلات العربية والمدبلجة، إضافة إلى الفيديو كليب الذي يختصر العلاقة بين الجنسين بالحياة الوردية من نظرة وابتسامة إلى الممارسة دون المرور بالوضع الطبيعي، مما ساهم بشكل كبير في هروب الفتيات نتيجة الأوضاع المضطربة وغير السوية، والتي سببت لهؤلاء الضحايا صدمة في الواقع على أن كل هذه المغريات تؤثر على الكبار، فكيف بالشباب؟
1: المضاعفات الاجتماعية والنفسية للتحرش الإلكتروني. الكثير من المتحرش بهن ينعزلن عن محيطهن ويهربن من المجتمع بسبب هذا الأمر، وتعد المضاعفات الكبرى لظاهرة التحرش الإلكتروني أن الآثار النفسية لها ربما تمتد لسنوات، فإن ضحايا مثل هذه الممارسات يصبحن أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بالقلق والاكتئاب والرهاب والهلع، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، وهو سلوك دائم الحدوث بين الأشخاص الذين يشعرون بالإهانة والذل بسبب الرفض. التحرش الإلكتروني بين المواجهة الذاتية والعلاج المجتمعي. نؤكد في البداية على وجود صعوبات وليس استحالة في مواجهة هذا النوع الجديد من التحرش. تتمثل هذه الصعوبات في أن عدداً كبيراً من حسابات متحرشي الفيسبوك مزيفة أو يتم إقفالها بعد فترة، إذ يمتلك المتحرش أكثر من حساب وهمي عبر شبكات التواصل يمارس من خلالها التحرش الجنسي الإلكتروني. المواجهة الذاتية للتحرش الجنسي الإلكتروني. تتحدث ضحايا التحرش الجنسي الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن محاولاتهن المتكررة لتجاهل طلبات الصداقة من أشخاص غير معروفين، والرسائل التي تصلهن وفي محتواها طلبات غير لائقة للتعارف، تبدأ من صورة الرمزية لقبلة وتنتهي بالعروض الصريحة لممارسة أفعال جنسية. ورغم أن بعض الفتيات حاولن تلقين المتحرشين درسا بنشر صورهم ومحتوى رسائلهم على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك عرضهن لمشكلات ومتاعب جديدة. ومن أبرز أساليب المواجهة الذاتية للتحرش الإلكتروني لجوء بعض الفتيات من ضحايا التحرش إلى فتح صفحات خاصة على المواقع وينشرن فيها أسماء المتحرشين وصورهم ومحتوى الرسائل التي يرسلها هؤلاء، مثل صفحات لا للتحرش والعربي المريض وغيرها. ولعل فضح هذه الممارسات يمكن أن يسهم في الحد من تعرضهن لهذه الرسائل، كما أن استخدام إعدادات تضمن تحقيق أعلى مستوى من الخصوصية على الشبكة أو على الأجهزة الإلكترونية يسهم إلى حد كبير في الحد من التعرض للتحرش الإلكتروني، وذلك بعدم قبول طلبات الإضافة من أي شخص غير معروف، وعدم نشر الصور الشخصية أو أرقام الهواتف أو المعلومات الشخصية في نطاق أوسع من نطاق الأصدقاء، سواء كان ذلك على مواقع التواصل أو وسائل التراسل الفوري. ووضع نظام فلتر جيد للبريد الإلكتروني يضمن تحول الرسائل التي تحمل أسماء أو كلمات غير مرغوبة إلى قائمة سبام.
0: وهنا بعض الخطوات التي يمكن من خلالها مواجهة التحرش الإلكتروني: استخدام إعدادات تضمن تحقيق أعلى مستوى من الخصوصية على الشبكة أو على الأجهزة الإلكترونية، ما يسهم إلى حد كبير في الحد من التعرض للتحرش الإلكتروني، وذلك بعدم قبول طلبات الإضافة من أي شخص غير معروف، وعدم نشر الصور الشخصية أو أرقام الهواتف أو المعلومات الشخصية والأخبار في نطاق أوسع من نطاق الأصدقاء، سواء كان ذلك على مواقع التواصل أو وسائل التراسل الفوري. الاحتفاظ بأدلة تتضمن المضايقات والتعليقات ورسائل المرسلة من الشخص المتحرش، لأنها ستساعد في إثبات هذه الوقائع ثم عرضها على محام خبير في قوانين الجرائم الإلكترونية، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. في حال معرفة هوية الشخص الذي يقوم بالتحرش، فيمكن محاولة التوصل إلى حل ودي وتوعيته بعواقب ما يقوم به قانونياً. المواجهة المجتمعية للتحرش الجنسي الإلكتروني. تنقسم آليات المواجهة المجتمعية للتحرش الجنسي إلى آليتين، أحدهما آنية سريعة والأخرى بعيدة المدى، ويتمثل الحل السريع في المواجهة القانونية الصارمة لكل صور التحرش وتجديد العقوبة على مرتكبيها. وفيما يلي عرض لكلا الآليتين.
1: أولاً، المواجهة القانونية للتحرش الإلكتروني. التحرش الجنسي مسلك أو تصرف مجرم أو محرم قانوناً، سواء في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية المختلفة. ومع هذا نجد أن التحرش شائع ويتخذ أشكال مختلفة، بعضها قد يكون في صورة تحرشات إلكترونية من خلال التقنيات الحديثة. ويمكن للأشخاص الذين يتعرضون للتحرش، سواء كان ذلك بتلقيهم رسائل تنطوي على تحرش جنسي أو استخدام المتحرشين لصورهم أو كتابة عبارات غير مناسبة عنهم في مواقع على شبكة الإنترنت أو عن طريق الرسائل الفورية، التقدم بشكوى رسمية لمراكز الشرطة، حيث أن غالبية الدول لديها أجهزة أمنية خاصة بالجرائم الإلكترونية. ورغم أنه لا يوجد في جميع الدول قوانين خاصة بالتحرش الإلكتروني فضلا عن التحرش الجنسي المباشر واختلاف القوانين بين دولة وأخرى، إلا أن وجود عقوبات على الجرائم الإلكترونية وإزعاج الآخرين عن طريق الإنترنت والأجهزة الإلكترونية يسمح بملاحقة أصحاب هذه الحسابات والأجهزة والتعرف على هويتهم الحقيقية، بالتالي تعرضهم للملاحقة القانونية. ثانياً، المواجهة المجتمعية بعيدة المدى. أما الحل بعيد المدى، فهو وضع برنامج اجتماعي شامل لتنمية فكر وثقافة احترام المرأة، وتغيير نظرة المجتمع إليها ومحاصرة القيم الاجتماعية الجديدة التي تختزل المرأة في البعد الجسدي وتطوير الخطاب الديني وتعميقه وإعادة الأسرة لدورها الريادي في التنشئة الاجتماعية وتلقين الأجيال الجديدة كل القيم الإيجابية المتعلقة بالمرأة باعتبارها كائناً اجتماعياً إنسانياً يشارك بقوة في نهضة الأمة. ولا شك أن للقيادات النسائية والرجال المهمومين بقضايا المرأة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والإعلام دوراً كبيراً في تفعيل ذلك البرنامج وإنجاحه.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لنتكلم عن عبرة التاريخ، تعليق عبد الخالق كريم، إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.
2: كان القدماء يرون إن العدالة الاجتماعية تنشأ عن فكرة مجردة تخطر ببال الحكام فيندفعون بها في طريق العدل، وهذا الرأي لا يستسيغه المنطق الاجتماعي الحديث، فالفكر المجرد عاجز عن توجيه سلوك الإنسان، وما الإنسان في الغالب إلا آلة بيد ظروفه النفسية والاجتماعية والحضارية، إذ لا يستطيع الفكر أن يؤثر في سلوك الإنسان إلا ضمن نطاق محدود جداً. إن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها بمجرد أن تعظ الحاكم أو تخوفه من عذاب الله، فالحاكم قد يخاف الله أكثر منك، وهو قد يعظك كما تعظه، ويتضرع بين يدي ربه مثلما تتضرع، وأنت لو وعظته 1000 مرة لبقي كما كان يظلم الناس ويقول ساعدني يا رب. العدالة ظاهرة اجتماعية لا تتأتى في مجتمع إلا بعد تنازع الحاكم والمحكوم فيه. إن الحاكم لا يستطيع أن يكون عادلاً من تلقاء نفسه، إذ هو قبل كل شيء إنسان فيه من نقائص الطبيعة البشرية ما في غيره، وهو مهما كان تقياً في أعماق نفسه فإنه لا يفهم العدل كما يفهمه رعاياه القابعون في الأكواخ البعيدة. الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، وصديقك الذي تستعذب حديثه وتستطيب مظهره وأدبه قد يكون من أظلم الناس إذا تولى زمام الحكم. هو الآن طيب لأنه بعيد عن مباهج الحكم، وأنت لا تدري ماذا سوف يفعل إذا جلس على الكرسي وحف به الجلاوز والجلادون من كل جانب. يقول المثل الإنجليزي: إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان فأعطه مالا أو سلطة.

إن صلاح الحكم على كل حال أمر نسبي، فما يرضى عنه قوم قد لا يرضى عنه آخرون، والحاكم مهما كان صالحا في ذاته فإنه لا يدري ماذا يقوم به الأصهار والأعوان والأحبة حوله من مكايدات ومؤامرات في سبيل الاستغلال والترف، فهؤلاء ينهبون الناس من ورائه وهو لا يشعر. إنه يرى مظهرهم الوديع وابتسامتهم العذبة، فلا يدري ماذا يختفي وراء ذلك من كوارث ومظالم. كل حاكم محاط بحاشية تحجب الناس عنه، وهو قد يخادع نفسه فيخرج إلى الناس يستمع إلى شكواهم، ولكنه لا يستطيع رغم ذلك أن يفهم عن حقائق المجتمع أكثر مما يستسيغه إطاره الفكري الذي صنعته له حاشيته والحافون به. إنه قد يريد الخير للناس، ولكنه لا يدري بما يجري في أرجاء الأرض من شر خفي لا يعرفه إلا أولئك الواقعون بين أنيابه وهم ساكتون. إن الحاشية التي تحيط بالحاكم تستطيع أن تجعل الأسود في عينه أبيض، فإذا هاج الناس يريدون خبزا قالت الحاشية عنهم إنهم يريدون البقلاوة، وإذ جاءه متظلم يشكو قالت عنه إنه زنديق يريد أن يهدم دين الإسلام. ويعم البلاء حين يحف بالحاكم مرتزق من رجال الدين، فهؤلاء يجعلونه ظل الله في أرضه، ويأتون بالملائكة والأنبياء ليؤيدوه في حكمه الخبيث، وبهذا يمسي الحاكم ذئبا في صورة حمل وديع.

ظهرت الدولة لأول مرة في التاريخ بظهور المدنية، فهي بهذا الاعتبار حديثة المنشأ، إذ لم يتجاوز عمرها 6000 سنة تقريباً. وكان المجتمع البشري قبل ظهور المدنية يعيش في نظام قبلي لا دولة فيه ولا سلطان يحكم بأمره. ظهرت المدنية فظهر معها الحكام المستبدون، وأخذ البشر يذوقون من مظالمهم ما يذوقون. أما قبل ذلك فكانوا يخضعون لزعيم يقودهم في أوقات المحنة، إذ لا يستطيع أن يستبد بأمورهم إلا بما يشاءون. نشأت الدولة فنشأ معها الظلم الاجتماعي، ولا نكران إن الدولة قد أفادت البشرية على وجه من الوجوه، فهي قد عمرت المدن وشيدت المعابد وشجعت العلوم والفنون، ولكنها استعبدت الناس ونهبت أموالهم في الوقت ذاته. وبعبارة أخرى، إن الدولة أنمت المدينة وأنمت الاستغلال في آن واحد.

يعجب بعض السخفاء بآثار المدنيات القديمة وقد يتباهون بها ويعدونها من علامات المجد التليد، وليس هي في حقيقة أمرها إلا دلائل على الظلم الشنيع. فهذه الآثار الضخمة التي يعجب بها أولئك السخفاء أقيمت بدموع البائسين وعجنت بدمائهم، ولم يكن أثر واحد منها إلا بعد أن انهالت السياط على آلاف المستعبدين وتمزقت بها جلودهم. مدح حافظ إبراهيم مصر الفرعونية وتحدث بلسانها فقال: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. ولو أنصف هذا الشاعر لقال: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد الظلم وحدي. كلفت المدنيات القديمة البشر ثمنا غاليا، فهي كانت تقدما ماديا يصاحبه تأخر اجتماعي، وكلما ازداد مجد السلطان اشتدت وطأته على رعاياه. وهؤلاء البلداء الذين يفرحون بآثار مجدهم القديم لا يدرون إن آباءهم ربما كانوا أثناء ذلك عبيدا عند السلطان، وأمهاتهم جواري في قصوره العامرة. ليس من العجيب أن يفرح أبناء الجلاوز بآثار آبائهم، ولكن العجب كل العجب أن يفرح أبناء الصعاليك بها، كأنهم يريدون اليوم أن يكونوا عبيدا كما كان آباؤهم من قبل.

شهد التاريخ القديم نوعين من الأفكار، نوع يدعو إلى المجد والفتح والترف، وآخر يدعو إلى العدالة الاجتماعية. وعلى هذا فقد كان الناس قسمين، أرباب الدولة وأرباب الثورة. وتاريخ المدنيات القديمة هو عبارة عن تفاعل مرير بين هذين النوعين من الأفكار، ولذا كان التاريخ مملوءا بنوعين من الحروب، فتوح في الخارج وثورات في الداخل. وكلما ازداد توسع الدولة الخارجي ازداد انقسامها الداخلي. ومما تجدر الإشارة إليه إن قادة الثورات في الأزمنة القديمة كانوا من طراز الأنبياء الذين يأتون بدين جديد، فالعقيدة الدينية كانت مسيطرة على عقول الناس آنذاك، وكان الحكام يستأجرون لهم أعوانا من رجال الدين القديم، فيظهر تجاه ذلك أنبياء يهدمون ذلك الدين الذي استأجره الحكام ويأتون بدلا عنه بدين ثائر. يقول القرآن: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فالقرآن بهذا يصنف قادة الناس في الأزمنة القديمة إلى صنفين متضادين، منذرين ومترفين. فالمنذرون كانوا بهذا الاعتبار زعماء شعبيين ثاروا ضد المترفين من أرباب المجد التليد. ولو درسنا سيرة الأنبياء القدامى لوجدناهم ثواراً يتبعهم الفقراء والمساكين من أبناء الشعب المظلوم، فنوح وإبراهيم وزارة وموسى وسقراط وأشعية وبوذا وعيسى ومحمد وغيرهم كانوا من مثيري الفتن وزعماء الحركات الشعبية. يحدثنا القرآن عن المترفين في أيام نوح إنهم كانوا يسخرون منه ويقولون له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والواقع إن أتباع الأنبياء كانوا في معظم الأحيان من نوع هؤلاء الأراذل. يرى البعض في هذا العصر إن الدين يدعو الشعوب إلى الخضوع والاستسلام لحكامهم الظالمين، وهذا الرأي ينطبق على الدين المستأجر الذي يستخدمه الطغاة. أما الدين الذي يأتي به الأنبياء المنذرون فهو دين الثورة بأحلى معانيها. إننا يجب أن نفرق بين الدين والكهانة، وكل دين يصير كهانة إذا استأجره السلاطين وجعلوا أربابه وعاظا لهم.

إن الثورة نزعة أصيلة من نزعات المجتمع المتمدن لا يستطيع أن يتخلى عنها إلا إذا أراد أن يسير في طريق الفناء. فمنذ ظهر نظام الدولة ظهرت إزاءه نزعة الثورة، وظلت هذه النزعة العارمة تواصل ضرباتها جيلا بعد جيل لا تهدأ ولا تفتر. والديمقراطية لم تنشأ في الأمم الحديثة من جراء أفكار صبيانية تحدلق بها الواعظون، إنما هي في الواقع نتيجة معارك طاحنة قامت بها الشعوب في وجه حكامهم المستبدين. والديمقراطية لم تفتر عن الثورة حتى يومنا هذا، فتأريخها عبارة عن سلسلة متلاحقة من الثورات لا نهاية لها. إن نظام التصويت الذي تقوم عليه الديمقراطية الحديثة ليس هو في معناه الاجتماعي إلا ثورة مقنعة، والانتخاب هو في الواقع ثورة هادئة، حيث يذهب الناس اليوم إلى صناديق الانتخاب كما كان أسلافهم يذهبون إلى ساحة الثورة فيخلعون حكامهم ويستبدلون بهم حكاما آخرين. يقول المستر ليمان الكاتب الأمريكي المعروف إن ثوار الأمم الديمقراطية يستخدمون أوراق التصويت بدلا من رصاص البنادق. كان القدماء لا يعرفون نظام الانتخاب والتصويت، أو لعلهم كانوا يعرفونه ولا يستطيعون تطبيقه، ولذا كانوا يلجؤون إلى السيف في ثوراتهم على الحكام. أما في هذا العصر فقد اعتادوا على استعمال أوراق التصويت، وبهذا سار التاريخ بهم سيرا هادئا مطمئنا. إن الحكومة الرشيدة في العصر الحديث هي تلك التي تقود الثورة الشعبية لا تقاومها، فمقاومة الثورة عبث، إذ أن التاريخ يسير سيرته المحتومة رغم أنف المقاومين له، فالقافلة تسير والكلاب تنبح كما يقول المثل البدوي. والثورة المسلحة لا تحدث في أمة تلتزم طريق الديمقراطية الصحيحة، ذلك لأن الحكومة الديمقراطية تنبعث من صميم الشعب، فهي عبارة عن صورة ظاهرة لرغبة الشعب الباطنة، إنها من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب، كما قال إبراهام لينكولن.

إن من النادر أن نسمع بحدوث ثورة مسلحة في بلد من بلاد الديمقراطية الحقة، وليس معنى هذا إن أهالي تلك البلاد من طراز الخرفان الذين لا يشعرون، إنهم لا يثورون، لأن في ميسورهم أن يجدوا للثورة طريقا آخر هو طريق التصويت الهادئ الذي لا يتلاعب به الحكام الأدنياء، فهم يبدلون حكامهم حينا بعد آخر، فلا تحدث فتنة ولا تسيل دماء، والحكومة التي لا تدرب رعاياها على اتباع طريق الثورة السلمية الهادئة سوف تجابه من غير شك ثورة دموية عنيفة في يوم من الأيام.

استقرأنا حوادث التاريخ الإسلامي في ضوء المنطق الاجتماعي الحديث، فوجدنا فيه فريقين يتنازعان البقاء، فريق السلاطين من جانب وفريق الثوار من الجانب الآخر. أسس معاوية الملك الوراثي في الإسلام، وأسس علي إزاءه الثورة الجامحة، وأخذت هاتان النزعتان المتضادتان تتفاعلان جيلا بعد جيل. كان السلطان المسلم يأتي إلى العرش عن طريق المرحوم أبيه، فهو لا يعرف من أمور الدولة سوى أن يتمتع بميراث أبيه ويداري الجلاوز والجلادين الذين يؤيدونه في تدعيم هذا الميراث. فإذا مات سلطان تهافت الجلاوز على ورثته يبايعونه بالخلافة. لقد كانت البيعة في عهد الراشدين انتخابا، فأمست بعد ذلك تمثيلا مسرحيا يقوم الجلاوز فيه بأدوارهم المفروضة عليهم. فأحدهم يبايع الخليفة على كتاب الله وسنة رسوله، والثاني يرتل الآيات من الذكر الحكيم، والثالث يرفع يديه نحو السماء داعيا أن ينصر الله الدين والدولة، والرابع يقرأ الفاتحة، والخامس يقول آمين. على هذا المنوال جرى تاريخ الخلافة في الإسلام، فنهض إزاء ذلك ثوار متمردون حاربوا الدولة وحاربوا الدين الذي كان يعشعش في أوكارها. وانقسم المسلمون بهذا إلى جبهتين، إحداهما تدعو إلى المجد والفتح، وأخرى تدعو إلى العدالة الاجتماعية. وكانت كل جبهة تدعو الله أن ينصرها على أعدائها، ولا ندري من كان الله يريد أن ينصر من هاتين الجبهتين المتنازعتين.

يقول الدكتور أحمد أمين: وظني أن لو اجتمعت كلمة المسلمين وقدر الجهد الذي بذل في إخضاع العلويين لبني أمية وبني العباس أو إخضاع الأمويين والعباسيين للعلويين لكان جهدا يكفي لفتح أكثر العالم وإخضاعه للمسلمين، ولكان يتغير وجه التاريخ تغييرا تاما ويكتب كله من جديد على نمط آخر. ولكن شهوة الحكم دائما في كل عصر تفرق الكلمة وتضيع وحدة الأمة وتحل قوتها. يبدو أن هذا الدكتور يعيش ببدنه في القرن العشرين ويعيش بفكره في القرن العاشر، فهو يريد أن ينتصر المسلمون ويفتح العالم، ولا يبالي أن يكون ذلك من طراز الفتح الذي قام به صاحب الجلالة تيمور لينغ خان. لقد نسي الدكتور إن الثورة نزعة أصيلة من نزعات المجتمع المتمدن، فإذا كان الحكم استبداديا فلا بد أن يكون ظالما، ولا مناص إذاك من قيام الثورة عليه عاجلا أو آجلا. فلو لم يثر العلويون ضد الظلم لثار عوضا عنهم أناس آخرون. التاريخ لا يسير على أساس التفكير المنطقي، إنه بالأحرى يسير على أساس ما في طبيعة الإنسان من نزعات أصيلة لا تقبل التبديل. شوه وعاظ السلاطين سمعة العلويين واتهموهم بتهمة الطمع والتكالب على مناصب الحكم، والواقع إن العلويين كانوا بشرا لا يختلفون عن غيرهم من الناس في ميولهم ونزعاتهم البشرية. إن المنطق الاجتماعي الحديث لا يميز بين الناس حسب مطامعهم وأغراضهم، إنما هو يميز بينهم حسب الجبهة التي ينتمون إليها في تأييد الوضع القائم أو في معارضته. وتاريخ المدينة ليس إلا تاريخ النزاع بين المؤيدين والمعارضين، أولئك محافظون وهؤلاء مجددون، والظاهر إن النصر النهائي هو من نصيب المجددين، إذ إن على أكتافهم تقوم الديمقراطية الحديثة.

من المؤسف حقا أن نرى العراق الحديث تسوده أفكار من نوع تلك الأفكار السلطانية، فلقد أصبح كثير من المتعلمين فيه لا يكترثون بما يصب على رؤوس الفقراء من بلاء، جل همهم منصب على إعادة المجد التليد، وهم لم يقتنعوا بمجد

أثمانها خزانات يدرؤون بها هذا الفيضان الخبيث. من براثن المرض والجهل والفاقة مر على العراق يوم كان أولياء الأمر فيه لا يبالون بحالة الفلاح مثل ما يبالون بالرايات والطبول والأناشيد، إذ بحت أصواتهم وهم يهتفون إلى الأمام إلى الأمام، ولا ندري ما هو هذا الأمام الذي يريدون.

ضعف نفوذ وعاظ التدين، فحل محله نفوذ وعاظ التمدن من دعاة المجد التليد. والغريب أن الوعاظ الغربيين لا يختلفون عن الوعاظ رجال الدين إلا بمظاهرهم الخارجية ومصطلحاتهم التي يتمجدقون بها. هؤلاء يصيحون الدين الدين يا عباد الله، وأولئك يصيحون التمدن التمدن يا أبناء الفاتحين. أولئك يهتفون إلى الأمام، وهؤلاء يهتفون إلى الوراء، ولعلهم يفعلون ذلك لكي يخدروا الناس ويشغلوا أذهانهم عن النظر في مشاكلهم الراهنة التي هي ليست إلى الأمام ولا إلى الوراء. وتجد الواعظ الغربي قد صعر خده على الناس وشمخ بأنفه، فإذا مر بزقاق قذر من أزقة الأحياء الفقيرة أمسك أنفه بيده وأخذ يتأفف وربما أغمي عليه. إنه يحسب الفقراء الذين يمر بهم وحوشا قذرين، فهو لا يتقرب منهم ولا يدرس مشاكلهم التي يعانونها، ثم يصيح إلى الأمام. مر فقير على أحد الوعاظ الغربيين وأخذ يشكو إليه حاله، فانتهره الواعظ قائلا: ما لك لا تعمل؟ من جد وجد. فهؤلاء لا يهيئون سبل الرزق للفقير ثم يقولون له: اسعى في سبيل الرزق. فمثلهم في ذلك كمثل الأستاذة ماري أنطوانيت حين قالت لأولئك الجياع الذين جاءوا يطلبون منها الخبز: كلوا الكعك. والوعاظ الغربيون لا يقلون عن رجال الدين في ولعهم بالنصائح الفارغة، فلا يكاد أحدهم يذهب إلى بلد من بلاد الغرب حتى يرجع وقد انتفخت أوداجه غرورا وتحدلقا.

الحضارية والاقتصادية فتحسنت أخلاقهم تبعا لذلك. ومن الظلم أن نطلب من الكادح الذي يعيش في كوخ حقير أن يكون مهذبا أو نظيفا أو صادقا، إنه مضطر أن يكذب وأن يداجي وأن يسرق لكي يداري معاشه العسير، وليس بمستطاعه أن يكون نظيفا، لأن النظافة بين أبناء الأكواخ تعد دلالا ليس له معنى. يريد الوعاظ من الفقراء أن يكونوا أولي أخلاق فاضلة، ولعلهم يقصدون بذلك تغطية ما يقوم به أسيادهم من ظلم وتسفل، فهم يضعون أمام الناس هدفا مستحيلا لكي يلقوا عليهم الحجة فيما يعانون من بؤس، ثم يقولون لهم لقد جرت أخلاقكم عليكم البلاء.

والمشكلة أنهم يتحدلقون في معظم خطبهم ومقالاتهم، فإذا نطق أحدهم ملأ شدقيه بألفاظ الشنفري وتأبط شراً، وتراه يضيف إلى ذلك شيئاً من المصطلحات الغربية التي لا يفهمها العامة، وهو يمطط كلماته ليجعلها أكثر غموضاً وترويعاً، وهذا دليل على أنه يريد أن يصعق بها نفوس الناس ويخلب ألبابهم، وربما أراد بها أن يضر الناس لا أن ينفعهم، ومن يدري فلعله قد استؤجر من أجل ذلك المرمى البعيد. كان السلاطين في عهودهم الغابرة يستخدمون نوعين من الجلاوزة، جلاوزة السيف وجلاوزة القلم، وهم كانوا يبذلون من الأموال في رعاية جلاوزة القلم مثلما يبذلون في رعاية جلاوزة السيف، فهم يبنون الثكنات والقلاع ومرابط الخيل في نفس الوقت الذي يبنون فيه المدارس والمساجد ورباطات الدراويش. والواقع إن حكم الظالم لا يستتب بقوة السيف وحدها، إنه يحتاج إلى القصائد والفتاوى والكتب والمواعظ كذلك، والسلطان الذي يعتمد على السيف وحده في تدعيم حكمه لا يستقيم أمره أمداً طويلاً.

لقد آن الأوان لكي نحدث انقلابا في أسلوب تفكيرنا، فقد ذهب زمان السلاطين وحل محله زمان الشعوب، وليس من الجدير بنا ونحن نعيش في القرن 21 أن نفكر على نمط ما كان يفكر به أسلافنا من وعاظ السلاطين. آن لنا أن نفهم الطبيعة البشرية كما هي في الواقع، ونعترف بما فيها من نقائص غريزية لا يمكن التخلص منها، ثم نضع على أساس ذلك خطة الإصلاح المشهود. أما أن نعتبر الإنسان ملاكا ونطلب منه أن يسير في حياته سيرة الأنبياء والقديسين، فمعنى هذا إننا نطلب منه المستحيل ونجعله كالخنفساء الملتاتة في يوسف تسعى من غير طائل، ويبقى الطغاة حينئذ يعيثون في الأرض فسادا وهم عالمون.

لنتكلم عن عبرة التاريخ. تعليق عبد الخالق كريم، إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك.
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
1: تطلع من الشباك
4: يل علي مو غالي ممكن اشارك.
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

عيونه قبل شاف شتمني، عيونه قبل شاف شتمني، وعقلي كان ثابت شتمني نهجم بيتك يا روحي، شتمني تمنيت الذي يصعب عليه.

الإعداد والتقديم عمار مشتاق، في الإخراج الصوري صلاح التميمي. اليوم الموسيقى جديدة، فشكرا من القلب لأحمد الرسام اللي انتقلنا هذه الموسيقى وولفها بإيده بمساعدة الذكاء الاصطناعي. شكرا أحمد الرسام على هذه الإضافة الجميلة. راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، ونقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي ممكن تحت مظلة موضوع واحد.

اليوم راح نحكي عن اليسر بعد العسر. هذا الموضوع اذا تكتب هسه تسوي سيرتش تدور تكتب دارمي وتكتب يمع عسر او ابو ذية وتكتب يمع عسر راح تلقى كثير من الشعراء كاتبين بقوة عن هذا الموضوع، موضوعة الفرج، موضوعة اليسر. وفكرة

العسر وكيف مهيمنة في المواقف، في الأبيات، في القصائد، في الدارميات، في العبودية. وهاي حقيقة الإنسان من ينظنك، من ينحصر بزاوية، من يحس أنه هو في مفترق طرق وعنده مشكلة ما لها حل، فيتنفس من خلال الشعر. بس يا أي تنفس، يقول أنا بعسر، أنا بمشكلة حقيقية. فكرة العسر مرات ترافقنا، خصوص يعني إنسان من يدخل في مشكلة، يدخل في مشكلة يشعر أنه هو عاجز، عاجز عن حل هذه المشكلة. يعني من تخلص حلول الدنيا يباوع للسماء، ما عنده حل ثاني، ما عنده حل ثاني. وبالأزمات الكبيرة تبين، احنا كعراقيين عشناها مثلا، العالم كله عاش، بس انا رحت للمثال الاقرب. مثلا في فترة كورونا كان المد اعلى من عندنا، فعسر حقيقي انه ماكو مخرج، ماكو ومضة ضوء في اخر النفق، فكلها توجهت للسماء وكلها توجهت الى الله سبحانه وتعالى تريد حل. لان حلول الدنيا مرات حلك عند الاخر ما تلقى، تتأزم الامور. اغلب المشاكل هكذا بالبداية تشوف ماكو حل، ولكن ولكن هنا جواها الف خط، انه العسر متبوع بيسر. اخوان هذا الشرط الهي، هذا مو احتمال، مو احتمال، وهذا مو كلام من الكتب ولا من الفضاء ولا من السيرش، لا، هاي من التجارب الإنسانية. يعني كل إنسان عاش لثلاث عقود أربع عقود يقدر يجاوب ببساطة، تقول له كم أزمة مرت بيك صار دارمي، مستفعل مفعول مستفعلات، كم أزمة مرت بيك في حياتك شعرت في وقتها أنه هذه الأزمة ما لها حل، وتقعد توصل مرة تنذر، مرة تقول إذا أطلع ألتزم هيكي، مرة ذا تقول أبعد ما أعيد الكرة. أزمة حقيقية، امرأة تخطأ، فلان يخون، فلان يتورط، فلان يشرد، فلان يطلع من البلد، أكو أزمات ثقيلة تمر بالإنسان. هذا الإنسان كائن هش بسيط، فيستسلم لهذا العسر، يقول ماكو مفر، ماكو فرج، ماكو فرج، ماكو ضوء يلوح في نهاية النفق. وبالتجربة ببساطة يقول لك إخوان، يحكي معكم وبالتجربة يقول لك ترى ماكو مشكلة ما لها حل، انتظر أيام أيام. أنت أؤمن واعتقد في داخلك أنه إذا تغمض عيونك ثلاثة أيام أربعة أيام هاي مشكلتك تنحل. يا سلام يا سلام، أنت بوقتها قد ما تقتنع أو كذا، ولكن المشكلة العصية الكبيرة اللي دمرتك تصير سوالف، تصير ذكريات، وتذكرها مرات وانت تبتسم، ومرات تذكرها وتقول ايام ان شاء الله ما تنعاد. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم جاي نتحدث ان مع العسر يسرا، وفكرة ان العسر متبوع بيسر، هذا شرط الهي وليس احتمال.

إذا التفتنا إلى صفحة الأدب الشعبي العراقي ورحنا للقصائد والأبيات، رحنا للدارمي، رحنا للأبوذية، راح نلقى كثير من الأبيات تتناول هذا المفهوم، مفهوم العسر. الشاعر لسان قومه بالضرورة، فنلقى في هذه الأبيات عزاء لمشكلاتنا المالها حل. الإنسان يوصل إلى مرحلة تنسد قدامه كل الأبواب، كل الأبواب مرات المشاكل الكبرى توصل الإنسان إلى آخر حدود اليأس، يعني

بس احنا بعدين راح نروح لأبيات تتناول العسر وتفتح لنا باب، ولكن الآن خلونا ويا العسر. الشاعر من يرصد هذه اللحظة الإنسان يعيش بيها بدون أبواب، بدون أبواب، ما عنده حل مشكلة، ما عنده مرة مشكلة طلاق، ومرة مشكلة سفر، ومرة مشكلة زعل، ومرة مشكلة قتل بالخطأ، ومرة هاي المشاكل الثقيلة الدسمة اللي الأبواب تنسد، يعني ما ماكو حل في الحياة الدنيا عموما. فيقول العسر خال البين وانتحكم بهاي بين بنخت والخال حطتني دنياي. وكبيت من الأبوذية ما أعرف راعية يقول إش كثر لو عاتلك بالروح يسرا وتوانينك بنص حشاي يسرا. يقول الله بعد العسر يسرا العسر شفت اليسر ما مر عليه.

في الزمن الأغبر في زمن صدام حسين وتحديدا في يعني تسعينيات القرن الماضي، الشاعر ماجد العقابي الله يحفظه ويطول بعمره، شاعر مهم جدا في الوجدانيات ما يعلى عليه، كتب قصيدة في وقتها، أغلب قصائده مو هذه القصيدة، يعني كل القصائد اللي كتبهن في نهاية التسعينيات كانت ممنوعة، ممنوعة من التداول، كانت توصلنا قوة. فرح أقرأ لكم اليوم قصيدة، يعني أنا من ذاكرتي وحاولت أكتبها، ما موجودة في مواقع التواصل، ما تلقون هذه القصيدة، اسمها تعبان، أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، أنه العسر من يكون بعد العسر عسر، ماكو بعد العسر يسر. في زمن صدام حسين مطلوب للدولة، مطارد، متعب، جوعان، ماكو أي ضوء، يطلع منا يلقى رفيق، يطلع منا يلقى فدائيين، يطلع منا يلقى ما أدري شنو، يتشرد، العائلة تضيع، هذا لسان حال كثير من الناس، يعني حتى اللي يمشي بصف الحائط هو خايف، جوعان، الناس جوعانة حرفيا، ماكو أكل. فاللي بقى محافظ على نفسه بقيمه ومبادئه هذا كان موفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الموضوع صعب، الإنسان هش ممكن ينجرف في أي لحظة. يجي ماجد العقابي ويجسد هذه الحالة، يقول تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم. بس شوف الفكرة باوع، من أقلكم دائما هاي الأشياء تصير ذكريات. هذه القصيدة الآن إذا نروح نوديها لشاعرها ونوديها لأي واحد عايش هذا الموقف يتذكر ذيك الأيام وربما يبتسم، يقول الله أيام صعبة عشناها، وعلى اليسر صدام طار والرفاق راحوا والبعثين شالوا والفرقة الحزبية اختفت وفدائيون صدام مدري وين راحوا، راحت الأيام، انفرجت، يعني ماكو عسر يبقى. قلت لكم هذا شرط إلهي مو بكيف الواحد، تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم، يالجاي تطلب خبز شطلع لك بياهدم، من صافي تعب العمر ما ظل بس هالرسم، بس أنشدك على الوقت ظل لي بشر يفتهم، احكي انت وانا استمع، والزبدة مو شي مهم، بس انشدك على الوقت ظل بي بشر يفتهم، والزلم ما تنحقر لا كانها وين الزلم، انا انتظرتك تجي ونصعد سوا ونلتحم، ما دام هالقنبلة تلوقع لهاي الحزم، هي شرارة تطق من ساعة نصطدم، يا معود انت شفت وتقول اكبر ظلم، البيت ممنوع عطب الا بجواز وختم.

بما أنه موضوعنا اليوم عن اليسر بعد العسر بوصفه يعني شرطا إلهيا، هذا الموضوع لا نقاش فيه، اطمئن أي مشكلة تصير عندك حسب لها أيام، حسب لها أيام، حسب لها أشهر، ما يعني حياتك ما راح تكون مرهونة بهذه المشكلة. مواضيع لها علاقة بقتل، ولها علاقة بسجن، ولها علاقة بشرف، ولها علاقة بمشاكل كبيرة انحلت وصارت سوالف. وهي أعتقد واحدة من العزاءات اللي يقدمها الله سبحانه وتعالى للبشر، أنه ماكو حمل يظل مطروح. يعني هذا بوحدة فد عزاء كبير لأي صاحب مشكلة، اطمئن اطمئن، إيش قد ما تكون مشكلتك عظيمة وكبيرة وتعتقد أنه ما لها حل، لا أكو فرج يلوح بالأفق، الله سبحانه وتعالى يدفع لك إياه هكذا، ينزل لك بزبيل في يوم من الأيام. يحكى عن الأصمعي، هذا الرجل صاحب الحكايات العظيمة، حكاية تجمع ما بين فكرة العسر واليسر والصبر ومفاتيح الفرج. يقول: كنت أزور رجل معروف بكرمه، فلقيته غالق الباب مالته. الأصمعي يزور واحد كان محتاجه، لأن هذا رجل يغدق على الآخرين بخيره، فلاقي الباب مالته مسدود. فيقول: أخذت رقعة وكتبت عليها بيت من الشعر: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. الأصمعي حاط له وين؟ يافطة بالباب. إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. وبعث له بهذا الرقعة، وصلت لهذا الرجل الكريم. يقول: فعاد وعلى ظهرها الجواب. ايش كاتب له؟ كاتب له بيت من الشعر: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم. وياها 500 دينار. كاتب له، يقول: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب، حط له باب، عن الغريم، ودافع له وياها 500 دينار. فالقصة عجبته، قال: والله لأتحف بها أمير المؤمنين آنذاك، الأمير المأمون، وقال لي أوصل له، يعني راح أوصل له هذه الحكاية بالضبط. فقلت: والله لأتحفن أمير المؤمنين المأمون بهذه الحكاية. فش ما أخذ له الأصمعي؟ ما أخذ له الرقعة المكتوب عليها، وأيضا الصرة اللي بها المال، وسولف السالفة علما للأمير في وقته اللي هو المأمون. فمن شافها المأمون فقال له: يا أصمعي، هذه الصرة عليها ختم بيت المال، فهذا الرجال أريده، مالتنا هاي، هاي الفلوس، الصرة مال الفلوس، عليها الختم مالنا. فيقول له: الله الله يا أمير، هذا الرجل أولاني خيرا، ما معقول أنا دفع لك بهذه الطريقة. قال له: مستحيل، لازم يجي. قال له: ما تنكل بي؟ بالضبط، غير مروع. قال له: غير مروع. قال له: ما أنكل بي، بس خليني أفهم شنو الموضوع. فبالفعل بعثوا على الرجل وجاهم، فوقف إيدهم. فالأمير يحكي ويا من ويا هذا الرجل المفروض أنه هو رجل كريم. قال له: ألست أنت الرجل الذي وقف في موكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياله؟ مو أنت؟ مو إحنا دفعنا لك هاي الفلوس؟ أنت شلون تطيها على مود بيت من الشعر دز لك يا الأصمعي؟ بعد جواب منه، يقول له: استحيت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس أمير المؤمنين. قال له: أنا بمثل ما أنت طيتني وما رديتني، فأنا ما أرد القاصد مالتي إلا بسوايتك، مثل ما أنت سويت. قال: الله درك ما أكرم خلقك وما أوفر مروءتك. ثم أمر له بـ1000 دينار. 500 ضاعفت بعد العسر يسر، ماكو حمل يظل مطروح. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وماتت وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمر.

بهذا الصدد ترد هذه الأبيات الجميلة: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج قلبة نفسك، نتحدث عن العسر واليسر والصعوبات اللي تمر بالإنسان. الشاعر خليل العارضي عنده قصيدة راح أقرأ بدايتها فقط، هذه البداية، هذه المقطع أنا برأيي ممكن تكون دستور لكل إنسان يريد يعيش بهدوء نفسي وسلام داخلي. تغنيك يعني بعض القصائد تحمل من الحكمة ما تحمله إلى درجة ممكن أن تعدل سلوك، ممكن أن تغير مواقف. يعني أكو ناس تلهط من الصبح لليل والعشاء خباز، وأكو ناس تلهط من الصبح لليل والضمضم بيهن، وأكو ناس عمره كله يشتغل وهو ما مرتاح نفسيا ويغادر الحياة ويبقى نمتلتلات. الشغل ما يخلص والماديات ما يخلصن، اللي يخلص ياه الروح النفس. هذا جسدك اللي له حق، وأهلك اللي لهم حق، وأمك اللي لها حق، وأبوك اللي له حق، هذولي اللي لهم حق، أصدقائك أقاربك. أنت شو تسوي من الصبح لليل؟ يمتى ما يجيك نفس اليوم تقول له والله مشغول من الصبح لليل، يلاقيك وراء 10 سنوات أيضا هذا عذرك، تقول له أنا مشغول من الصبح لليل، أنت مشغول، الشغل ما راح يخلص. شوف هذا الدستور اللي يضعه هذا الشاعر الجميل خليل العارض، يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود وعلى رمش البلول لن تالي. والله حلوة جميلة، استمتعوا. يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود، هاي قاعدة حياة مو بكيفنا، وعلى رمش البلول لن تالي، على ياساس اشد الاحزام حاصود، وعلى يمن بيض المجدوه بالي، حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي. الحسوه اللي يعرفها يا ريت يكتب لنا اياها بالتعليقات او يقولها بالاتصال. والشالي معروف، يقول حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي، صحيح تشوفني مسرفن هالزنود وحوش بيمنتي ومر بشمالي، ولكن مو طمع كل عمري شادود، على قد باكيتي ولقمة جهالي.

0: خلوا نروح إلى فقرة من فقرات برنامجنا شاعر في الذاكرة، واحدة من الفقرات اللي كلش أحبها وكلش وفي إلها وأحرص على وجودها واستدامتها في الحلقات، اللي هي فقرة شاعر في الذاكرة. ناس قدموا للساحة الشعرية وقدموا للأدب الشعبي العراقي الكثير الكثير، وعلى اشتافهم انبنت هذه الحصون وهذه القلاع وهذه الواحات الجميلة. ناس قدموا للأدب الشعبي العراقي خبرتهم وسنينهم، لذلك كل ما يحتفى به بهذه الفقرة هم من الكبار من العظماء. راح نروح للعمارة ونسمع حسجتها ونسمع تفاصيلها ولهجتها الجميلة الدارجة المملوحة. راح تشوفون تفاصيل جميلة عند الشاعر فاضل غضبان صاحب التجربة المهمة، واحد من ألمع التجارب اللي غادرت العراق وخسرناه بوقت مبكر، ولكن تجربته الشعرية راح تبقى عامرة وخالدة في ذاكرة الأجيال.
1: ها بعد كفيت لو بعدك وراي يا دهر، هيهات تسمع بيتبت الحزن صب وانت صارت وي صباي، ما أظن عالضحكة نوبة تحسرت، خلى مطرق ضيمك يدق بقفاي، ذاك مشي ولا مشيت وحنبت، زيد بردك وعصف جلل بشتاي، أتفى برواق العشق لو عسمت، يتم ريوقي وخذ خبزة غداي، من متاع الصبر آكل لو جعت أنا مفلس من دسومة مشتهاي، وبجلي لسهم الما عنده قمت، أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخل. أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخت، صحرة ورمال وهوى وجلد ذراي، وبكتر بيت الشماتة ما لذت، أنا معفي بعست وش نشطع فاي، كلمة تدخيل بحياتي ما قلت، سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النف وصلت. سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسر النخ وصرت، لا تزعلني لا تزعلني صعب كلش رضاي، اعناد معبار الوذن لو عاندت، عد قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، عد قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، أنا بس ثوب الشرف شد وعصاي، ضام هالمشي الكبر لو عجزت،
2: يا طب احكم جف الإجدام وشمرها بعيد عن سكة دربكم، ويا حجيكم كونا بنص الضلوع ووجج الروح لهوجكم، واستحت عين وتغطت بالخجل متغشية، والقلب الشفوف تخالفن خمسة على خمسة، ولف فركة لون فركنها بسببكم، والشفايف شبقن سنون الندامة ودمجرن شي ضحكة لكم، يا مغش ملقاكم المر صدقيت وطاوعتكم، وتركت لمة عمام وشلت بيت وجاورتكم، وش كثر هدن حكاية وطققن وما عفتكم، وش كثر مربية ضيم وما شكيت وورجتكم، أخي بعبرك ثغيب وما بكيت وسمعتكم، والله لجن الجوع مرة وإيدي ما كشفت جدركم، كنت أخاف هموم تطفح والحزن يصبغ فرحكم، إن مسلم لمت روحي ورد شدة نقر شوقي وأمشي منكم، وعبر شطوط بدفع ذران عزت، وما أريد منة العبرة ببلمكم. أرد أروح بعيد عنكم قبل لا أسمع غناوي من الشماتة ويطبق وياها طبلكم. لملمتكم حبة حبة وبحضن غربيل ناعم جمعتكم، ماكو حبة بيها غصة عين غربيل الصدق من غربلتكم. صادفتكم مرة بشطوط الظلم راكس عمركم، شورت خوف على راسي وعاركت الروج عركة وشلهتكم، وشفت عدكم شوق ما لاقي له شوق، وجبت شوق وبتت عدكم، وصرت ابو البيت وغبشت الزرع قلبه وقطعت من عده طيب وريقتكم، امطيت الدنيا كلها وسيف لزماطي جنت اخر عشقكم. يا حسافه يا جريمه يا حسافه يا حسافه، قامت الحذال تشقفني بعصيها وانتو فوق الراس تتخالف عصيكم.

اليوم راح نحكي عن نوادر الأدب، نوادر الشعر. أكو قصائد يعني من الفرادة ومن التميز بمكان، تكون هكذا مميزة دائما وتكون من بديع الشعر، يعني ممكن أن توصف بالندرة، وهذه الندرة عادة ما تقترن بعبقرية الشاعر بالضرورة. يعني الكثير من القصائد هي قصائد استنساخ، كثير من القصائد هي إعادة واشترار للماضي، يعني توصل إلى مرحلة نسمع قصيدة، القصيدة حلوة ما بها ولا خطأ ولكن ما بها شيء جديد. هذه القصائد وهذا النوع من القصائد هو السائد في كل زمان ومكان بالمناسبة، وإلى مريدي، مو خطأ. يعني أنا ما نطالب كل الشعراء أن يمتلكون هذه الناصية، ناصية أن يكون الشاعر طليعيا هكذا، فكرة الطليعي، فكرة أن تكون في مقدمة القوم، أن تأتي بجديد، أن تجدد وتحدث وتجرب على مستوى الساحة الشعرية. الموضوع مو سهل، يحتاج إلى كم هائل من الثقافة العامة، وكم هائل من التجربة، وكم هائل من الجرأة الأدبية أن تأتي بجديد. يعني الشاعر يشتغل على نفسه ويفكر بطريقة أن يأتي بجديد. الموضوع سهل؟ لا، مو سهل طبعا. فاليوم راح نتحدث عن قصائد من هذا النوع، يعني تلقاها ما تلقى أختها في كل زمان ومكان، هكذا شاعر يكتب بطريقة، هذه الطريقة حتى صعبة التقليد، تأتي من باب التجريب. يعني في الفن وفي الأدب عموما أكو عندنا نظرية قائمة وسائدة لليوم، هي نظرية التجريب بالفن. هذه النظرية اللي تعاند الشكل وتناهض الموضوع وتحاول أن تأتي بشيء يشبه الشاعر نفسه أولا، ويحاول أن يحفر له خندق ما يشبه أحد. قبل لا نفوت بالعميق وقبل لا نوصل للأدب الشعبي العراقي، أنا حاب أقدم من الأدب العربي نماذج ومن خلالها نتوغل. راح أبدي بنموذج معروف كل إحنا سامعينه وكل إحنا حافظينه، لا ما حافظينه لأن قصيدة ما تنحفظ. هي الفكرة أنه الشاعر في وقتها الأصمعي، الشاعر اللي وصف أنه هو الأبدع في زمانه، الأصمعي وصفوه هكذا الشعراء، وصاحب القصص والطرائف الكبيرة اللي جاء للبوادي والمدن وطلعنا بمنظومة قصصية كبيرة، الأصمعي موجودة حاضرة في كل زمان ومكان. هذا الرجل العظيم اللي عاش في مدينة البصرة ومات بها في يوم من الأيام عند طريفة، أغلبكم سامحها ولكن أنا حاب أفتتح بها الحلقة، أنه الرجل الطريفة عاش ويا الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور. هذا أبو جعفر المنصور واحد حشاش مع الشعر، من إلى درجة أنه يحفظ القصيدة من أول مرة. يعني أي واحد يقرأ القصيدة قدامه يحفظها يقول له سامحها، هاي من يقول مالتك؟ السوى بمرور الوقت لقاله واحد من الغلمان اللي عنده الموجودين بالقصر، قربوا إليه ليش يحفظ القصيدة من مرتين، وعنده جارية أيضا داهية تحفظ القصيدة إذا تسمعها مرتين، المهم إذا تسمعها ثلاث مرات. فالفكرة جعفر أبو جعفر المنصور أي شاعر يجي له يقرأ قدامه وقال له أرد أسمعك قصيدة، فيقرأ قدامه قال له هاي القصيدة أنا سامحها، قال له خليفتنا هاي أول مرة أنا أقرأها، قال له لا والدليل هسه راح أقرأ لك إياها، فيقرأها. الغلام سمعها مرتين، سمعها من الخليفة وسمعها من شاعرها، فيقرأها للغلام. هذا هنا أنا يظل يبطنش بمكانه يقول شنو الموضوع، يحس شنو أنا بايق هالقصيدة والله مالتي، يقولوا له إذا ما صدق تعال هاي الجارية هسه هم تقرأ لك إياها محافظتها، لأن تقرأ القصيدة بعد ثلاث مرات. فسمع الأصمعي وهو داهية زمانه، فأنا قلت لكم حلقة اليوم مرتبطة بالدواهي، بالناس اللي عندهم إمكانية أن يجددون وأن يأتون بما هو جديد ومذهل ومدهش ويبقى في الذاكرة. فقال الموضوع بي إنه، وأكيد أكو بالأمر مكر وحيلة، فاتمكر أو يعني حاول أن يدخل بهذا الموضوع أيضا بطريقة بيها داهية وبيها مكر، فكتب قصيدة وراح يقولون حتى الزي مالته، واحدة من الروايات حتى الزي مالته غيره حتى ما يعرفه، دخل بطريقة أي إعرابي عنده قصيدة جديدة يريد، لأن وضع مكافأة أبو جعفر المنصور لأي واحد يقرأ قصيدة جديدة، فملت العالم
ياهو اللي يجي يتعرض للإحراج ويتعرض أنه يفشلونه ويرجع. فقال قصيدته المعروفة اللي صعب تحفظها وصعب حتى تقراها اللي هي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل وأنت يا سيدي وسيدي ومولي. راح نقراها هيك مو حتى نتشاطر بها بقدر ما أرد أذكركم إياها. فكم وكم تيمني غزيل عقيقلي. هالعقيقلي زينة تفيدنا. فقال بس تستني مدري شني فلم يجد بالقبلي. فقال لا ثم لا وقد غدا مهرولي والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل. فولولت وولولت وولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي والعود دندن دندني للي ما هذه الشدة لي والطبل طبطب للي والسقف قد سقسق لي والرقص قد طبطل لي. وعمار انقذني من هذا الموقف المدري شنو.

احنا عندنا بالشعر الشعبي العراقي اكو قصائد ما تنسمع، لازم تقرأ على منصة، يعني صورة وصوت، لازم تشاهدها في شاشة، يعني ما ينفع تسمعها بالراديو، لأن بها أداء تمثيلي وبها حركات وبها تفاصيل، يعني لازم أن تكون لغة الجسد حاضرة حتى القصيدة توصل. أكو بيت دارمي قديم هيك يقال للطرفة، بس هو حقيقي إذا ندور عليه نلقاه، يقول دوما أنا هيك وياك، ليش أنت هيك؟ ما معناه هو يقول له ليش أنا دوما أنا هيك وياك، هاي اي عدل، يعني لازم تشوف، يعني ما ينفع تسمعها حتى تفهم، دوما أنا هيك وياك، ليش أنت هيك؟ يقلب إيده. هذا الموضوع الامتداد في الأدب العربي. أكو شاعر مصري ابن مطروح، هذا الرجل يعني تحديدا من صعيد مصر من أسيوط، عاش في الزمن الأيوبي، هو من مواليد 1196 وتوفى 1260، عاش في الزمن الأيوبي. هذا من قد ما نابغة زمانه ومعرفه ووجاهه وشاعر مهم و قربه من عنده الملك، يسمى الملك الصالح أيوب في العصر الأيوبي. هذا الرجل قربه من عنده إلى درجة أنه سلم، يعني كان ناظر على الخزينة في مصر، وبعدين رقاه وارتقى من خلاله، وصله أنه خلاه نائب إليه في دمشق. هكذا يعني كان من الواجهات المهمة. وفي زمان هذا الملك الصالح عاش بحبوحة جميلة وكتب بها قصائد مهمة، ولكن بعد وفاة هذا الخليفة خلفاء من بعده ركنوه فرجع إلى مصر ومات في مصر. هذا أيضا كتب قصائد من نوادر الشعر، ومن نقول نوادر الشعر قصيدة تمتاز بالفرادة، أيضا كتب قصيدة بقافية واحدة، كتب قصيدة من 17 بيت بقافية واحدة، مو جناس بالمناسبة، يعني مو جناس، يعني الكلمة نفسها والمعنى يزهر مثل الأبوذية أو الزهيري أو باقي فنون الأدب العربي اللي تمتثل للجناس، لا مو هكذا. القافية هي كذا، ولكن الكذا تحتاج إلى أداء تمثيلي يوصلها، يعني لغة الجسد لازم تكون حاضرة وحركة الإيد تكون حاضرة حتى البيت يوصل ويتم تماما. فنحاول نقرأ هذه القصيدة اللي تحتاج إلى لغة الجسد. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا. لازم تقول كذا حتى توصل وجهه مشرق. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا، إذا ما سخلت الغصن من قده كذا، له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا. لازم تشوف السهم إيه. له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا، تبدى فقال الناس لا بدر غيره، وخر له كل الورى سجدا كذا. سجدوله. أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إذ طال مفتكرا كذا. مع الفكرة إيه صفنا هيك. يقول: وخر له كل الورى سجدا كذا، أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إن طال مفتكرا كذا، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا. ترى شغل هذا. يقول: فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا، فقال وقد أبدى التبسم ضاحكا، أتيتك فاحفل بي، فقلت له كذا، وبت على طيب العناق مقبلا، وبت على طيب العناق مقبلا لفيه إلى أن مال من سكره كذا.

نادر ومليء بالقصائد والأبوذيات والدارميات والإزهيري وكل أغراض الأدب الشعبي وألوانه اللي تمتاز بعضها يمتاز بالفرادة. خلونا نروح للدارمي، وهذه فرصة لكل مستمعي البنفسج ومشاهدي البنفسج، إذا تعرفون دارميات تمتاز مو بقوتها بقدر ما تمتاز بفرادتها على مستوى اللفظ أو على مستوى الأداء أو على شكل بمضمون مختلف، أي دارمي تحسونه مميز كتبونا إياه. راح أقرأ لكم أيضا من نوادر الدارمي. أكو دارمي يحتاج أن تكون لغة الجسد حاضرة، يعني دارمي ما ينسمع لازم ينشاف، يعني الشاعر قاعد على المنصة لو قاعد مثلي هنا وكاميرا الصورة حتى توصل الفكرة. يقول قلت له الدرب منك، يقول لي منا، قلت له الدرب منك، يقول لي منا، طلع توالي الروح وصلها لهنا.

أيضا بالمناسبة يعني حتى نكون واضحين، مو بالضرورة المتفرد هو الأجمل، ها خلوا ببالكم. يعني النظرية التجريبية سواء بالأدب أو الفنون هي مو قائمة على أن يكون هنا الفنان أو الأديب هو الأفضل، لا، ولكن هذا الكائن يحاول بطريقة ما أن يكسر القيود ويقدم حلة جديدة، يحفر له خندق خاص به ويكون إنسان طليعي أو يكون فنان طليعي. لذلك يعني ما نقوله بما هو متفرد وبما يمتاز به الشاعر مو بالضرورة يكون هو الأقوى، يعني الشعر سائد، أكو شعر سائد ولكن يمتلك ما يمتلكه من قوة ومن شاعرية ووحدة موضوع وإحساس، وتعطي هذه القصيدة تكون من في مقدمة القصائد. ولكن اليوم احنا جايين ندور على ما هو مميز ومتفرد. بالتسعينيات طلعت هكذا شطحة بالأبوذية. أبوذية مو احنا نعرف انه الجناس نفسه ويزهر بمعاني مختلفة، ولكن أن يأتي الشاعر كل الجملة الشعرية هي نفسها ولكن المعنى يختلف، هنا كان فرادة بالموضوع. من ابتكر هذا اللون ما أدري للأمانة، ولكن كتبوه كتب سمير صبيح وكتب رحيم المالكي وكتب عبد الحسين الحلفي بالبصرة وكثير من الشعراء، كثير من الشعراء كتبوه. فأيضا إذا عدكم أبيات مشابهة نزلونا إياها، خلونا نحفل بهذا اللون المتفرد. رحيم المالكي أعتقد البيت لرحيم الله يرحمه، هو رحيم شاعر أبوذية مهم، يقول مرات الليالي تصير مرات، مرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير هي.

0: في ألوان شعرية، خلونا نختم بها هذه الفقرة. في ألوان شعرية اليوم راح نودي ألوان شعرية أيضا لمنطقة الفرادة والتفرد والتميز في الشعر الشعبي العراقي. الشاعر يلزم نفسه بأشياء هو ما ملزم بها حتى يتفرد حتى يتميز، ومثل ما أسلفت أنه هذا التفرد وهذا التميز مو بالضرورة يكون عنوان للأفضل، لا مو بالضرورة، ولكن ما يميز الشاعر أنه هو دائما يبحث عن الجديد ويحاول أن يقدم نفسه بطريقة مختلفة. الختام راح يكون ويا ألوان شعرية ويا الشاعر حسين دراول، هذا الرجل اللي يكتب الأبوذية بطريقة الناصرية وهو ابن الناصرية، ولكن هنا يقدم نفسه بطريقة مختلفة. راح نخليه للختام. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا عمار مشتاق في الإخراج الصوتي وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق وفقرة ألوان شعرية.
1: كلمة وحق النطق وسط الحوت، كلمة وحق النطق وسط الحوت، كلمة بصيام ودوم لك محتام.
2: كلمة
1: كلمة حلو بس بيطبع مو زين، كلمة ما يوعد شن وعد كمون ليه بس ما
2: إيه؟
1: إلك يا الما شبيهك يصح بس ما، إلك يا الما شبيهك يصح بس ما، بحزن يا الما ضقت وياك
2: بس ما،
1: بس ما دنيف ولا أبال وغيظ بس ما أعوفك لا وحق الشوق بيه. خايب تلوم؟ تلوم اللي هواك وكيف لا ما، تلوم اللي هواك وكيف لا ما، العقل طشوا علي صعب
2: لمه
1: لا ما، حياتي بشوفتك ان غبت لا ما، اظل وداعتك يحدون بي.
2: الله الله
1: ظل
2: ما
1: بغيابك بوداعك، هل تظن بالعين ظل ما، جفيت ودنيت بلياك
2: ظلمه
1: ظل ما، خايب بغيتك بغيتك عن سموم الصيف، ظل مو عفتني وآب شوقك فتك بيه. أبو داعك هل تظن بالعين
2: ظلمة،
1: ظل ما جفيت ودنيت بلياك
2: ظلمة،
1: ظل ما بغيتك عن سموم الصيف، ظل مو عفتني وآب شوقك فتك بيه. لح
2: ما
1: ما إلك إلك يا من جهاد أعلنت لحمة، إلك يا من جهاد أعلنت لحمان، قطع وصلك وأنا الممنون
2: لحمة،
1: لا عندك ملح وياي لح
2: ما،
1: مو ثلج وأنا الغضا ينقاس بي.
2: الله يا حسين
1: شح
2: ما
1: ما عجب يا سنة لو علبيك شح ما، تجود متيمك سليت
2: شحمة
1: شحمة، خايب أشاقف عودة حامل قلب شحمة وعلق الناس عينك فتك بي. فط
2: الله ما. يا حسين
1: جنين جنين متيمك ما بلغ فطمة، جنين متيمك
2: ما بلغ
1: ما بلغ فطمة، كسباح انهدم شاليك
2: فطمة،
1: فطمة المحبة المودة اخذ وعطت انقاس، فأطي مو بخل وانا الوهبت الهاي.
2: الله
1: جنين متيمك ما بلغ فطمة
2: بعده
1: بلغ ما
2: بعد،
1: جنين متيمك ما بلغ فطمة، كسباح انهدم شاليك
2: فطمة،
1: فطمة المودة خذو عطت انقاس، فطمو بخل وانا الوهبت الهاي هي. هي ما
2: ايه
1: يناهج فاك بيت العقل، هي يناهج فاك بيت العقل، هي ما نسيت اللي بودادك كان،
2: هي ما
1: هي ما، خيب من الحسبات عنده هواي، هاي ما على بالي وداع هيك بلا خطية.
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال، طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار
5: الدعاب حدت عزالي.
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك،
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب،
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك،
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور،

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
4: كودو كودو، كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير،
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: غزلان العراق يهددها الجوع، من ينقذ الريم في علي الغربي. تحقيق كتبه كل من هالة عبد الله ومرتضى الحدود، نشر على موقع جمار.

يمتلك العراق 3 محميات طبيعية من أصل 82 موقعاً مؤهلاً ليكون مساحات تضم شتى أنواع الحيوانات والنباتات حسب برنامج مسح مناطق التنوع البيولوجي. ومن بين المحميات الثلاثة هناك محمية ساوة ومحمية الريم في ميسان المعروفتان بمناشداتهما المستمرة لإنقاذ قطعان الغزلان من النفوق. تشغل محمية الريم في قضاء علي الغربي في محافظة ميسان مساحة 500 دونم من الأراضي، وتم افتتاحها عام 2012، وتشغل الغزلان لوحدها مساحة 250 دونما من الأرض التي لا يغطيها نبات كثير. تعد المحمية مشروعاً ناجحاً حيث واظبت على العناية بالغزلان التي بدأتها ب 25 غزالاً عند افتتاحها، بينما يبلغ عددها الآن نحو 470، أكثر من 200 غزال من الذكور. يتكاثر غزال الريم بالولادة، يبدأ موسم تزاوجه في الشتاء ويضع ولاداته في الربيع نهايات آذار. تستمر مدة الحامل لفترة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، وفي الغالب تلد الأنثى توأماً، إلا أنها قد تلد مولوداً واحداً أحياناً. يعتمد المولود الجديد على رضاعة الأم حتى عمر 6 أشهر تقريباً، ومن ثم يفطم ويصبح معتمداً على مهارته في العيش. تبلغ الغزلان ذكوراً أو إناثاً عند وصولها إلى عمر 18 إلى 24 شهراً.

العراق واحد من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، إذ يشهد جفافاً غير مسبوق في السنوات الأخيرة. حسب غلام إسحاق نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فإن العراق في عام 2021 شهد ثاني أكثر المواسم جفافاً منذ 40 عاماً. شهدت البلاد انخفاضاً مأساوياً في مياه الأمطار أثناء الشتاء، إضافة إلى انخفاض تدفق

طرق مياه دجلة والفرات اللذين يوفران 98% تقريباً من المياه السطحية في العراق. كل هذه العوامل ساهمت في وصول الجفاف وتمكنه من المحمية الطبيعية، منها محمية الريف في قضاء علي الغربي في ميسان التي تعاني من شح المياه والعلف وارتفاع درجات الحرارة، وتساهم شحة المياه بالأساس في منع العشب الطبيعي من النمو والذي من شأنه أن يكون غذاء بديلا للغزلان.

في محمية قضاء علي الغربي تنتشر غزلان الريم في كل مكان، وتظهرها الصور الجوية وهي تركض برشاقة في اتجاهات مختلفة داخل حدود المحمية. يتراوح طول الغزال بين 90 إلى 130 سنتيمتر، أما أوزانها فتختلف حسب الجنس. يتراوح وزن الذكر بين 21 إلى 40 كيلوغرام، أما الأنثى ما بين 17 إلى 34 كيلوغرام، ما يتيح لها الحركة برشاقة وحرية أكثر. لا تشتهر محمية الريم بموقعها الجغرافي أو بتكاثر الغزلان داخلها الذي نجحت فيه، بل بالمناشدات المستمرة لإنقاذ قطعان غزلانها من الهلاك. فقد أطلق مدير زراعة ميسان أكثر من 3 مناشدات خلال عام 2024، آخرها يوم 15 آب الماضي، حيث ناشد بتوفير العلف للغزلان. في حديثه بيّن ماجد جمعة مدير زراعة ميسان إن المشكلة الأولى التي تواجه المحمية هي قلة العلف، مما قد يعرض الغزلان للنفوق جوعاً. أما المشكلة الثانية وهي أيضاً تؤدي إلى تعطل وصول العلف، فهي ضياع صلاحيات المحمية. المشكلة بأن قرار نقل الصلاحيات هو بداية العراقيل والكلام لجمعة، إذ أخبرت مديرية الزراعة مسؤولي المحمية إنها لا تمتلك تخصيصات مالية للمحمية، والمحافظة ما زالت تحاول إيجاد مخرج من المشكلة لأن المحمية ليست مدرجة ضمن موازنة المحافظة. أما الوزارة فتقول إن صلاحياتها منقولة. أين صلاحيات المحمية؟ الحكومة لا تدري. قبل 10 أشهر وبعد مخاطبات عدة من مديرية الزراعة، أوعز وزير الزراعة بتجهيز المحمية بكمية 10 أطنان من الشعير العلفي. حتى الآن لم تحصل المحمية على أي شيء، رغم أن المحمية هي مشروع وزاري. مثل البشر، تعرضت أعداد كبيرة من غزلان الريم التي كانت تنتشر في العراق إلى الموت والتهجير والهلاك نتيجة الحروب التي شنها أو شنت على البلاد خلال العقود الأربع الأخيرة. وفق جبار هادي رئيس المرشدين الزراعيين في محمية الريم في علي الغربي، فإن الهدف الأساسي من إنشاء المحمية هو الحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي والحفاظ على ما تبقى من صنف الريم الذي انقرضت أعداد كبيرة منها.

أسست المحمية لمحاربة التصحر في المنطقة، إذ تهدف لإنشاء حزام نباتي يساعد على إيقاف زحف الرمال نحو المناطق الزراعية وإعادة توطين غزلان الريم. تظهر المحمية كبقعة خضراء وسط الصحراء الواسعة. نجح المشروع بمساعدة غزلان الريم على التكاثر وزيادة عددها ومساعدتها على التأقلم مع بيئتها الأصلية مرة أخرى. رغم ذلك يواجه المشروع الصعوبة في الاستمرار بسبب الجفاف وقلة التخصيصات الحكومية والالتفات لمناشدات المحمية. شهد جمعة أعوام الجفاف خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أنه يؤكد أنه يحقق

ومن الممكن زراعته. لدينا شتلات كثيرة جداً تبرعوا لنا بها، أيضاً هذا يساعد بتغذية الحيوان. تمتد الشحة العلفية لستة أشهر من الصيف وحتى شهر كانون الثاني أو شباط وفق ما يشير جمعة، ما يعني أن الشحة تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، ما يصعب زراعة العلف لمساعدة المحمية. تنتج المئة دونم التي تزرعها المحمية نحو 50 طناً من الشعير العلفي، وهي تعين الغزلان على الصمود خلال مرحلة الشحة العلفية، لكنها غير كافية للإطعام، ولذلك يطالب جمعة الوزارة بتوفير حصة ثابتة من الحد الأدنى من استهلاك الغزال الواحد، أي نصف كيلوغرام فقط. يعتقد ستار جابر مسؤول محمية الريم في قضاء علي الغربي أن منظومة ري من شأنها حل مشكلات الجفاف الذي يواجه المحمية، حيث يمكنها المساعدة على إنشاء رعوية ممتازة للغزلان، ما يعني حل مشكلة الشحة العلفية والتوقف عن الاعتماد على الشعير العلفي. يطالب جابر منذ عامين بتخصيص منظومة الري على مسافة 50 دونماً للتغلب على الجفاف والجوع الذي يقول إنه يلاحق الغزلان. يملك غزال الريم نظاماً غذائياً رعوياً وحسب المواسم، إذ يعتمد الغزال على النباتات العشبية التي تنمو بعد هطول الأمطار، وبشكل عام على النباتات الجافة. المياه لا تمثل مشكلة للمحمية، إذ يتم استخدام الآبار لتوفير المياه، أما المنظومة التي طالب بها ستار جابر فهي لغرض الزراعة، إذ من شأنها أن تساعد في زراعة الشعير للتخلص من مشاكل الأعلاف.

المصير الذي يخافه ماجد جمعة أن يأتي لغزلانه سبق وأن حدث في محمية ساوة في محافظة المثنى عام 2022. نفق عدد من الغزلان في المحمية بسبب الجفاف وقلة التخصيصات المالية التي ساعدت على وصول شبح الموت للمحمية. حسب تصريح الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية ساوة، فإن نصف الغزلان نفقت أنذاك بسبب الجوع، وانخفض عددها من 148 إلى 87 رأساً خلال شهر واحد فقط، وهو مصير يخشى ماجد جمعة من تكراره. قدم ماجد جمعة أكثر من اقتراح لحل الأزمة للسلطات لم ينفذ أي منها. اقترح ببيع بعض ذكور الغزلان لارتفاع عددها، ما يمكن أن يوفر الميزانية اللازمة لشراء العلف، كما اقترح شاطر أو مد المحمية لتكون ملاصقة للحدود مع إيران. في مقترح مشابه تحدث جبار هادي عن إمكانية إطلاق غزلان المحمية إلى البرية لغرض حمايتها ونشرها، إلا أن مثل هذا الحل يقف عند توعية الصيادين ومنع الصيد الجائر تماماً لحماية الغزلان من الموت.

0: مقترحات المسؤولين لإنعاش المحمية لا تقابل بإجابة، أما مطالباتهم بشأن توفير الأعلاف للغزلان تجنباً لمصير نفوقها فتقابل بالرفض. فوفقاً لوليد محمد رزوقي مدير عام قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، فإنه لا يمكن تجهيز المحمية بالآلاف من الأعلاف كما تطالب، ولكن من الممكن تجهيزهم بالذرة الصفراء إذا ما قدمت المحمية الطلب. وأشار إلى أن الوزارة لا يمكنها تخصيص الأعلاف للمحمية لأنها فنياً تابعة لهم لكن إدارياً تابعة للمحافظة. تعتمد محمية الريم حتى الآن على الجهود الذاتية لسد النقص في حاجة الغزلان للأكل، فضلاً عن تبرعات المزارعين والشركات التي يقول المسؤولون إنها تعطف على المحمية. يحاول القائمون على المحمية حمايتها من المصير الذي واجهته غزلان محمية ساوة بالزراعة الذاتية والبحث عن التبرعات والمناشدات التي لا تنتهي، إلا أنه لا ضمان لاستمرار هذه التبرعات والمحاولات أو قدرتها على إبعاد الغزلان عن شبح الجوع.
1: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر، الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر، قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر، أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا لتجيء قبل البدء معنى أخضرا، قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا، قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا، أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا، والله ينزل كل موت للعراق يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا، هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا، نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا، والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا، والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
0: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: شعراء الجنة، رحلة في أدب العالم السفلي عند العرب. شغلت الإنسانية منذ القدم بمصدر الإبداع الفني والإنتاج الأدبي، فنسبوه في البدء إلى قوى أو رموز توحي به إلى بني البشر، لكنهم جهلوا مصدرها وكيفية نشوئها وتكوينها. لذلك كان بدهيا أن يرجع العرب قديما الإلهام إلى كائنات لا يرونها، فلم يجدوا في مخيلتهم سوى الجن التي كان لها شأن كبير عندهم، ذلك لأنها مخلوقات مستترة عن بصر الإنسان. اعتقد العرب بأن للجن قدرة خارقة على إنجاز الأعمال الغريبة التي يعجز عنها بنو البشر، ومن ذلك ما أورده الجاحظ في كتابه الحيوان، بأن أهل تدمر يزعمون أن مدينتهم بنتها الجن للنبي سليمان، ونسبة الخوارق إلى الجن عند العرب وصلت لأكثر شيء يمتازون به وهو الشعر، ومن ذلك ما ذكره المعري في ديوانه. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. كان الجن عند العرب قبل الإسلام مقسما إلى مراتب أوضحها الجاحظ في كتابه الحيوان بقوله: إذا ذكروا الجن سالما قالوا جني، وإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، وإن كان ممن يعرض للصبيان فهم أرواح، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد في القوة فهو عفريت.

لم يكتفي الجاهليون بتلك المراتب، بل جعلوا للجن قبائل وعشائر، وحدد العرب للجن أماكن للسكن، حيث كانوا يتوهمون أن كل مكان غير مطروق هو مسكن للجن والأرواح. ولعل أشعر مساكن الجن في بلاد العرب هما عبقر ووبار. ومن هذا يقول الزمخشري في الكشاف: العبقري منسوب إلى عبقر، فيزعم العرب أنه بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. ولذلك تم الاستنتاج أن كلمة العبقرية مأخوذة من عبقر، لندل بها على تلك المقدرة الذهنية والمهارة العقلية التي يتفوق صاحبها بفضلها في الإبداع والاختراع. للجن حوار مع الإنس وكلام نجده منثورا كما نجده منظوما في شعر ينسب إلى الشعراء الجاهليين، ويروي الإخباريون شعرا ينسبونه إلى جذع ابن سنان، ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها إلى الطعام وامتناعها عن الأكل. كما روى شعرا لغيره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر. ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال أمية بن أبي الصلت والأعشى إشارة إلى الجن، وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الكتاب وبكتبهم. وقد زعم أن بعضا منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العبرانية أو السريانية، ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب، وتراهم يربطون بينها وبين سليمان عليه السلام. ونجد الأعشى يقول: وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر.

لم تختلف علاقة العرب بالجن بعد الإسلام عن قبله، فالعرب والرواة قد له كثيرا بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون شعراءهم قبل النبوة وبعدها. وفي القرآن سورة باسم الجن أنبأت بأن الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القرآن فلانت قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الجديد، وفقا لما أورده طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. ويستطرد طه حسين في الكتاب ذاته هذه السورة أي الجن، تنبئ أيضا بأن الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمع ثم يهبطون وقد ألموا إلماما يختلف قوة وضعفا بأسرار الغيب. فلما قرب زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع، فرجموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينا. يرى عميد الأدب العربي أن القصاصين والرواة دأبوا على قراءة سورة الجن وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه على حد قوله. لم يختلف الأمر كثيرا بعد سنوات من النبوة ورسوخ الدين في قلب صحابته. يأتي العصر الأموي الذي يعد امتدادا لصدر الإسلام في كثير من جوانبه، لكنه بدأ عليه شيء من التغيير، إذ كان للجاهلية صداها وآثارها، وكان لمن أسلم من اليهود والنصارى تأثيرهم. ومع كل ذلك تعددت صور الشياطين في هذا العصر. يبدو أن شعراء العصر الأموي في حديثهم عن علاقتهم بالشيطان تناولوه من رؤية أخلاقية، فنسبوا إليه كل شعر رديء ومقذع ومتضمن للهجاء وخارج عن تعاليم الدين. فهذان جرير والفرزدق المتخصصان بالهجاء اعترفا بأن إبليس كان معينا لهما عليه، فيقول جرير: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس. ويشير الفرزدق إلى ذلك فيقول: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررت إلى ربي وأيقنت إنني ملاق لأيام المنون حمامي. مع مجيء العصر العباسي وما حمله من نشاط فكري وإنتاج علمي زعزع نوعا ما فكرة الشياطين، وبدأوا ينظرون إلى مصدر الشعر من نواح أخرى بعيدة عن الشيطان وتأثيره، فهذا بشار ابن بردة يذكر اسم شيطانه ولكنه انفصل عنه وازدراه وفضل قول الشعر منفردا: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت اتركني فالتفرد أحمد.

من حسن حظنا أن ترك لنا أدباء العرب في ميراثهم مع الجن مساحة ما بين الإيمان بتلك المخلوقات وإلهامهم للشعراء. تلك المساحة أفرزت أدباً برع فيه اثنان هما ابن شهيد الأندلسي في تحفته التوابع والزوابع التي يقول النقاد عنها إنه استلهمها من المقامة الإبليسية، وهي واحدة من مقامات بديع الزمان الهمذاني. ظهرت المقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع الهجري ببطله أبي الفتح الإسكندري، والذي يبدأ رحلته عندما يفقد إبلا له فيخرج في طلبها، فتسوقه الأقدار إلى واد فيه أشجار باسقة وثمار يانعة، ويلتقي في ذلك الوادي بشيخ يناشده الأشعار، وأخيرا يعرف أنه شيطان شعر جرير الذي ألهمه القصيدة النونية. لقد استفاد الهمذاني في رحلته الخيالية هذه من أسطورة شيطان الشعر، فكان عمله سابقا لغيره فريدا من نوعه في الأدب العربي، ثم تبعه غيره في ذلك. ولعل ابن شهيد استقى منه رحلته التوابع والزوابع. أما فيما يخص التوابع والزوابع، فالعنوان الذي تم اختياره لهذا العمل الفريد في حد ذاته يحيل قارئه إلى العالم الذي تدور فيه سطور كتاب ابن شهيد الأندلسي. فالتوابع جمع تابع وتابعه، وهو الجني والجنية، يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع جمع زوبعة، وهو اسم شيطان أو رئيس الجن، ومنه سمي الإعصار زوبعة، إذ يقال فيه شيطان.

يبدأ ابن شهيد رسالته التوابع والزوابع باهتمامه بالأدب واطلاعه على الدواوين وحضوره مجالس العلماء، ثم يقول عن نفسه: فنبض لي عرق الفهم ودر لي شريان العلم بموارد روحانية. وفي رحلة من الأدب الرفيع يسرد ابن شهيد إنه في أحد لقاءاته مع تابعه زهير بن نمير طلب منه إيجاد حيلة للقاء أدباء وشعراء من تاريخ العرب، فيستأذن له من شيخهم، ثم يبدأ رحلته بعد أن حل على متن جواد كالطائر يشتاب الجو فالجو، ويصل إلى أماكن وجود شياطين الشعر، وتجري بينه وبينهم مناقشات عدة، يصل بعدها إلى شياطين الكتاب الذي أسماهم الخطباء، فيجالسهم ويأخذ منهم ويأخذون منه. وفي أثناء ذلك يعرض بمعاصريه من الأدباء كما ينقد سابقيه. وعن لقاءاته بأدباء الجن يحدثنا ابن شهيد عن اصطدامه في وادي الجن بشيطان أنف الناقة، وأنه استطال إلى ذلك الشيطان وقال له: طارحني كتاب الخليل وشرح ابني درستوي. فقال الجني: دع عنك هذا، أنا أبو البيان. فقال ابن شهيد: إنما أنت كمغن وسط، لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلحى. قال الجني: لقد علمنيه المؤدبون. فقال ابن شهيد: ليس هو من شأنهم، إنما من تعليم الله، حيث يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ليس من شعره يفسر ولا أرض تكسر، حتى يكون نفسك من أنفاسك وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسنه.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
2: تايتانيك، مأساة بحجم قرن وأكثر.

أكثر من 100 عام مضت على كارثة RMS تايتانيك، سفينة نقل البضائع والركاب الإنجليزية التي ابتلعتها مياه المحيط الأطلنطي صباح يوم 15 من نيسان عام 1912. وما زال بإمكاننا التنقيب عن مزيد من الأسرار المدفونة تحت عمق 3800 مترا، باحثين عن قصص لا تنتهي في الحب والخوف والتضحية وفي الأمل بالنجاة وفقدانه. نبدأ قصتنا من الصفحات الأولى لأرشيف المأساة، حين طلبت شركة بريطانيا للنقل البحري وايت ستار لاين في العام 1908 من حوض بناء السفن هارلاند وولف في أيرلندا الشمالية صناعة أضخم ناقلة بحرية بمواصفات خيالية، حدة بطول 26 متراً وعرض 28 متراً وبوزن يفوق 52 طناً وبارتفاع حوالي 53 متراً، أي ما يعادل مبنىً مكوناً من 11 طابقاً. قدرت التكلفة النهائية لبناء السفينة ب$7,500,000 وتم بناؤها لتتسع 3,547 شخصاً تقريباً بين ركاب وأفراد طاقم وفق 3 مستويات، هي الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، بما يضمن التوزع الطبقي الاجتماعي على متنها.

وما هو ليس مبالغا فيه، أن مناطق درجتها الأولى تضمنت من الفخامة والرفاهية ما يضاهي أفخم القصور حول العالم كي تليق بنخبة أثرياء أمريكا وبريطانيا، مع العلم أن التصاميم الداخلية للسفينة كانت مستوحاة من فندق ريتز في لندن. أما اسم تايتانيك فقد استوحي من اسم تيتاف من الميثولوجيا الإغريقية، ومعناه الجبابرة المنحدرون من سلالة الآلهة الأقوياء. إنه اسم يناسب أسطورة عكست عظمة الإنسان وقدرته على الإبداع والتشييد، واستخدم فيها أشهر المهندسين والمبتكرين أقوى التقنيات وأكثرها تطوراً في تاريخ صناعة الناقلات البحرية، وسط حملة دعائية وإعلامية دفعت 100,000 شخص ليشهدوا إطلاقها يوم 31 مايو أيار عام 1911. لكن وللأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد أن انطلقت بقيادة القبطان إدوارد سميث بتاريخ 10 من أبريل نيسان عام 1912 في رحلتها الأولى من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، واجهت السفينة أسوأ الأقدار غير المتوقعة على الإطلاق. ومن كان يتخيل أن الطبيعة ستقرر أن تنهي أسطورة التايتانيك التي لا تغرق حسب مصمميها وصانعيها خلال 4 أيام فقط، لتواجه جبلاً جليدياً يجعل منها أولى الكوارث في تاريخ البشرية الحديث. كانت كارثة من أشد الكوارث الدموية في زمن السلم، شكلت صدمة حقيقية للعالم نظراً إلى أن السفينة جهزت بأنظمة تكنولوجية متقدمة جداً.

وما لم يذكره كثيرون، فإن رحلة التايتانيك كانت أشبه بمأساة منذ بدايتها، فما إن غادرت الباخرة الضخمة التي تبلغ حمولتها 46,329 طناً قاعدتها البحرية، إذا بها تجتاز سفينة نقل روسية تدعى نيويورك. فجأة سمعت أصوات انفجارات قوية تعود إلى انقطاع حبال الإرساء التي بدأت تتفكك كخيوط رفيعة، ثم بدأت الباخرتان تتقاربان بشكل خطير. توقفت التايتانيك في الوقت المناسب، وتوقفت معها السفينة الروسية، وأعاد القاطرون نيويورك إلى المرفأ. وكادت الحادثة نفسها تتكرر بعد دقائق قليلة، ولكن الباخرة تايتانيك سحبت واستدارت حتى تتمكن التايتانيك من المرور. أما بما يخص حادثة الغرق في اليوم الرابع من الرحلة، فإن لورانس بيزلي وهو أحد الناجين أكد أنه لم يسمع صوت اصطدام ولم يشعر بصدمة أو اهتزاز بسيط. وبالرغم من برودة الطقس، وقف بعض المسافرين على جسر الباخرة يلعبون بالثلج الذي حمله جبل الجليد المميت إليهم لحظة الاصطدام. وأنه في إحدى الصالات المريحة والدافئة وقف مسافر ورفع كأسه لصديقه طالبا منه الصعود على متن السفينة ليجد له قطعة من الثلج يضيفها إلى مشروبه. تطلب الأمر وقتا ليفهم الجميع أن الارتطام كان خطيرا وقاتلا، وعندما لاحظ القبطان سميث أن الأضرار جسيمة طلب من الميكانيكيين جاك فليبس وهارلود برايد التأهب لإرساء نداءات استغاثة. وبعد إدراكه أن التايتانيك تغرق شيئا فشيئا، أي بعد 25 دقيقة من الاصطدام، أمر بإطلاق زوارق الإنقاذ التي كانت تكفي ل 52% فقط من الأشخاص على متنها، ثم عاد بعد 10 دقائق إلى قاعة الإرسال ليطلب من الميكانيكيين أن يطلقا نداء الاستغاثة قائلاً: قد تكون فرصتنا الأخيرة. وفقاً للمتخصصين، تردد الناس في البداية قبل مغادرة الباخرة التي بدت أمتن من الزوارق الهزيلة. كان جميع الركاب يتصرفون بهدوء، لم تحدث أي بلبلة كتلك التي تتسبب بسقوط العديد من الأموات في حالات الغرق الأخرى، وذلك رغم الحادث البسيط والمؤذي الذي وقع بين الركاب واستدعى تدخل الضابط. وما أن بدأت الزوارق تصل إلى الماء، راحت مجموعة من الموسيقيين المجتمعين على متن الباخرة تعزف أقرب إليك يا إلهي، فبدأ بعض الركاب ينشدون معهم، فيما انحنى البعض الآخر فوق درابزين الباخرة ليروا للمرة الأخيرة الوجوه التي أحبوها والتي تختفي شيئا فشيئا في الظلام.

استدعى سلوك ركاب وطاقم التيتانيك العلماء حول العالم ليبحثوا في تمظهراته وقت حادثة الغرق. إحدى الدراسات عنوانها السلوك في ظل الظروف القاسية كارثة تايتانيك، حاولت تقديم الأدلة حول كيفية تصرف الأشخاص في ظروف مشابهة مهددة للحياة. الافتراض الشائع أنه في مثل هذه المواقف سوف تسود ردود الفعل ذات المصلحة الذاتية، ومن المتوقع أن يختفي التماسك الاجتماعي خاصة، وأن الفشل في تأمين مقعد في قارب نجاة يكفل الموت. لكن اعتماداً على منهج التحليل الاقتصادي باستخدام أدوات قياس علمية، خلصت الدراسة إلى أن الغرق البطيء للتايتانيك سمح بظهور أنماط سلوكية محددة بأعراف اجتماعية كانت سائدة وقتها، مثل أفضلية إجلاء ركاب الطبقات العليا وأولوية إنقاذ النساء والأطفال وتوفير قوارب النجاة من أجلهم. وتذكر الدراسة أن نسبة الغرق كانت أكبر بين البريطانيين، لأنهم كانوا على ثقة تامة بأن هذه السفينة الإنجليزية الخارقة لن تغرق أبداً، فرفضوا الإجلاء وصمموا على البقاء على متنها.

الموت في بحر أو محيط يختلف حتماً عن الموت على أرض صلبة. الرحيل في المياه مفزع أكثر، يضاعف من خوفك من المجهول الذي تفرضه فكرة الموت، ذلك أن القاع المظلم قد يكون أقصى درجة المجهول. عند هذه النقطة تغدو كلمة رعب وما يرادفها من ذعر وخوف فاشلة في توصيف ساعات الكارثة الحتمية. إنها تجربة تختلف عن الموت برصاصة تخترق الرأس أو القلب، أو بحادث سير أو بتفجير أو بغيرها من طرق مفارقة الحياة المباغتة. المأساة في التايتانيك أن ركابها كان معهم من الوقت الكثير بينما هم مدركون وواعون أنهم سيضيعون في مجهول لا يرحم، وفي أفضل حالاتهم إن نجوا هم مضطرون لمفارقة أحبة لهم. يؤمن كثيرون بأن من يموت في البحار والمحيطات لا تهدأ روحه أبداً، تظل تحوم وتتقلب مع تقلب الموج باحثة عن مرسى يكون ملاذها الأخير. تذكرنا هذه الفكرة بخبر عن بيع مرآة تايتانيك المسكونة في مزاد علني. إنها مرآة القبطان إدوارد سميث الذي كان قد نظر فيها آخر مرة قبل أن يغادر منزله نحو رحلته الأولى والأخيرة في تايتانيك، حيث أكد معظم أفراد العائلة ممن ورثوا المرآة على مدى 100 عام وأكثر أنهم كانوا يرون ملامح وجه القبطان في نظرته الأخيرة لها.

من بين الأرواح المعذبة في قاع الأطلنطي أرواح عرب استقلوها لأسباب مختلفة، ومعظمهم من أبناء الجنسية اللبنانية، إلا أنه كان من الصعب معرفة جنسياتهم بعد الحادثة مباشرة، لأن أسماءهم ضمن قوائم الركاب اختلفت كتابتها باللغة الإنجليزية عما هي عليه باللغة العربية، وهو ما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه مجازاً مصطلح الموت مرتان. الأول هو الموت الحقيقي حيث الروح تخرج من الجسد، والثاني هو موت قهري تلا الأول، وسببه نتيجة عدم الاعتراف بوجودك أصلاً، ليتم الاعتراف بعدمه بالإضافة طبعاً إلى قهرك بأن تموت في بلاد ليست بلادك سافرت إليها بحثاً عن حياة أجمل، فإذا بها تفاجئك بالموت. وفي أكتوبر 2017 قام فنانون تشكيليون لبنانيون برسم 26 لوحة ضمن معرض بعنوان التايتانيك في منطقة عالية في لبنان، من أجل تكريم عشرات اللبنانيين المهاجرين الذين كانوا في الرحلة المنكوبة، سواء من نجا منهم أو من غرق مع بقية ضحاياها.

بات من الصعب التمييز من النظرة الأولى أن الصور الموجودة بين أيدينا حالياً للتايتانيك هي صور فوتوغرافية حقيقية من مصادر أرشيف الكارثة، أم أنها تصاميم جرافيكية أو لوحات تشكيلية، إذ جسد عدد من الفنانين التشكيليين خلال قرن وأكثر مأساة السفينة الخارقة بالخطوط والألوان، حتى بدا بعضها كما لو كان نسخة طبق الأصل. درامياً وسينمائياً، لم يكن فيلم هوليود تايتانيك الصادر عام 97 من تأليف وإخراج جيمس كاميرون ومن بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، هو الوحيد الذي حاكى درامياً غرق السفينة الأسطورية، لكنه من دون شك كان الأشهر، حيث أنتج بتكلفة 200 مليون دولار وحصد 11 جائزة أوسكار. وما لا يعرفه البعض أن العديد من الأعمال الدرامية السينمائية والتلفزيونية وحتى أعمال الرسوم المتحركة قد تحدثت عن تلك الكارثة التي تنبأت بكوارث القرن العشرين اللاحقة. وبالنظر إلى ما تقدم من أعمال، نؤكد أنه لا يمكن لأي عمل مهما اتسعت رؤيته أن يحيط بكامل الملحمة ويتناول كافة خيوطها وأحداثها ضمن سياق درامي واحد. ففي كل ركن على متن التايتانيك حكايات ما زال بالإمكان روايتها برؤى جديدة، ومعظمها لم يروى بعد.

وما بين الرومانسية في الأعمال الروائية التي تجمع الواقع والمتخيل في آن، وبين الوثائق المهتم بتفكيك الأحجية والتقصي وراء مزيد من الحقائق في صندوقها الأسود. ثمة سيناريوهات لم تمل من التطرق إلى هذه المأساة طيلة قرن وأكثر من التاريخ البشري، فما غرق ما يفوق 1400 شخص من حوالي 2200 معظمهم من رجال الطاقم والذكور. توجد بكل تأكيد حكايات كثيرة ضاع بعضها معهم، بينما ما زال البعض الآخر ينتظر من يرويه.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخبر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ورحلة من برنامجكم، برنامج القصة خون، رحلة تمتد وتتواصل وتستأنف عبر تواصلكم ومحبتكم في تاريخ وفلكلور وتراث العراق الحبيب قديما وجديدا. حلقة نرحب بها بكل من يسمعنا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي يسمعونا عبر منصات الجاردن وبودكاست حول العراق حول العالم في كل مكان. اليوم حلقتنا مميزة ولطيفة لأنها تتكلم عن التعليم، لكن أي تعليم؟ تعليم البدائي القديم الذي كان يستخدم الكتاتيب. احنا نشوف بالمسلسلات العراقية القديمة، نشوف بالمسلسلات المصرية القديمة كثير ما يستخدمون الكتاتيب الكتاب، وبعد ما شاب ودوه الكتاب. هذا مثل مصري دلالة على الشخص الذي يأتي شيئا متأخرا، لأن التعليم المفروض يكون التعليم في الصغر. فخلينا ناخذ نبذة عن التعليم، لأن التعليم احنا ما حاتشين عنه هواي، خاصة الكتاتيب في الزمانات القديمة. والمدن حقيقة، المدن العراقية أمانة في الماضي، ونجر خضجة والماضي، التعليم بها شيء مهم. فقبل ظهور الدين الإسلامي الحنيف بقرون، كانت هناك مدارس وكتاتيب في العراق القديم، يعني كثير من الأحفورات، كثير من التنقيبات أثبتت أن المدرسة ومكان العلم، مكان التدريس، مكان التعلم جزء أساسي في المجتمع العراقي القديم. ولاحقا طبعا خاصة مع العصر الإسلامي والعهود الراشدية والأموية والعباسية، كثير كانت من مدارس لتدريس الفقه وأصول الدين وتدريس القرآن وما شاكل ذلك. يعني التعليم كانت الكتاتيب في البداية تعلم القراءة والكتابة، ومن ثم تعلمك أحاديث، تعلمك القرآن، حفظ القرآن. يعني حفظ القرآن كان أساسي في كتاتيب ذلك الزمان، وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا شيء من آداب وعلوم اللغة. هذه هي أساسيات الكتاتيب في ذلك الزمان. لاحقا حقيقة في العصور المظلمة في عهد الاحتلال العثماني، أصيبت المدن العراقية بكثير من التراجع والنكوص فيما يتعلق بدور العلم والأدب. حلقتنا اليوم عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بكم في القصة خون. فاصل وتبدأ الرحلة.

قلنا أصدقائي قبل الفاصل أنه العهود العثمانية في الفترة المظلمة صار نوع من الاندثار في علوم الأدب وتفشي للجهل والتخلف. الاحتلال دائما كل حركة احتلال ما تريد المجتمع متنور، لأن المجتمع المتنور المجتمع المثقف تنشأ به حالة من الوعي، والوعي يجيب رفض لسياسات الاحتلال، والرفض يجيب انتفاضات ويجيب ثورات ويجيب بلبلة. فهم الاحتلال هو في غنى عنه، فبالتالي أي حكم لا يهتم في العلم، لا يهتم بالدراسة، لا يهتم بتطوير المنح التعليمي، اعرف انه هذا حكم مو وطني، حكم هو والاحتلال واحد. بالتالي مع ذلك يشير المؤرخين، مثلا أستاذ رحمة الله عليه سليم طه يقول انه في اواخر العهد العثماني افتتحت مدارس حكومية لتعليم القراءة والكتابة وعلوم الرياضيات والعلوم الشائعة في ذلك الوقت. ويذكر هو سليم يقول مثلا في محافظة صلاح الدين مثلا كانت هناك مدرسة في بيت المحلة، وهي على مقربة من بيت الوجيه حسن الأحمد والشيخ عبيد، وقد كان يقوم على إدارة هذه المدرسة وتدريس اللغة التركية رجل يدعى علي الأعرج، كما اختير لتدريس اللغة العربية ملا خضير العابد. وفي هذه المدرسة تخرج المرحوم أحمد عبد ربه وأوفد إلى الإستانة وأدخل الكلية العسكرية فيها وتخرج برتبة ضابط طيار. هاي شوكت قبل الحرب العالمية الأولى، وهو أول ضابط من الجيل الماضي، نقصد في محافظة صلاح الدين، هي البلد اللي بيها يكتب منها المؤرخ سليم طه. وطبعا إلى جانب هذه المدرسة الحكومية كانت تقوم عدة كتاتيب لتعليم الصبية القراءة والكتابة فيها، يدير البعض منها أحد الملالي، بينما يدير البعض الآخر إحدى الملايات، يعني الملايات يخلون يمها بنات والملة يخلون يمها ولد، ودول يبدأون بتدريس اللغة العربية والرياضيات وعلوم القرآن والأحاديث. شوف فيها هاي الأساسيات، هيك لك هو خلي يقرأ ويكتب ويعرف يحسب، هاي الرياضيات هي المهمة، ومن يمها ممكن يدرس لاحقا، يدرس في الكليات يكمل. إلى جانب الكتاب اللي كان يديره المرحوم ملا مخلف حمودي القاطع، وهو أشهر وأوسع كتاب في ذلك الوقت، تخرج فيه عدد من الشخصيات التي لمعت أسماءها حتى في المرحلة الراهنة، يعني إلى السبعينات الستينات كثير من يمهم كان حقيقة أسماء تخرجت من الكتاتيب. ملا مهدي والملاية فريجة الصباخ،

الحرف بالكلمات باللفظ، فيعيد الصبية ما قاله باء نقطة من تحت، وهكذا يأتي إلى التاء فيقول تاء نقطتان من فوق، ويأتي إلى الثاء ثاء ثلاث نقاط من فوق، وإلى الجيم جيم نقطة من تحت، ويستمر هكذا تكرار الإشارة إلى النقاط وعددها في بقية الحروف. زين، الحروف غير المنقطة كان الملّي يعلن عنها بقوله حي أي حاء، لا شيء لا شيء يعني ما بها شيء، ما بها أي نقطة، ودال لا شيء، دال لا شيء، دال ماكو يعني دال بلا نقطة، راء لا شيء، راء ماكو شيء بمعنى أنه بلا نقطة، وهلم جرى حتى يفرق بين الدال عن الذال، ذال نقطة لي فوق، جيم نقطة لي تحت، خاء نقطة لي فوق، وهكذا. بعد أن يتعلم الصبي أصدقائي قراءة الحروف الهجائية يبدون بتعليم قراءة القرآن الكريم، ويبدأ تعليم القرآن من آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس، قل أعوذ برب الناس. ليش؟ لأن تعرفون المقاصير السور والآيات أسهل على الحفظ، ما يقدر يبديه بسورة البقرة، سورة البقرة طويلة جدا، ألفاظها معقدة، الآيات مالاتها طويلة، بينما سورة الناس حتى الآيات عدد الكلمات داخل الآية قليل، فبالتالي تسهل عملية الحفظ. يبدأون بسورة الناس ثم يصعدون إلى أول سورة ألا وهي سورة البقرة، لأن على ما يوصل سورة البقرة يكون قد امتلك قابلية على معجم القرآني، حافظ كلمات عديدة، فبالتالي من يوصل لسورة البقرة قدرته على الحفظ تكون متوسعة، عقله يعني متمرن على الحفظ، فيقدر يحفظ آيات طويلة.

تتم عملية القراءة في الكتاتيب أصدقائي بأن يقوم الملة بتهجئة الحرف بصوت عالي يتهجاه، والتهجئة مسألة كلش مهمة ويراد لها خلق. يعني ذوني معلمات ومعلمي الصف الأول غالبيتهم يكونون من المعلمات، المعلمات شوي تكون حنينة ويعدها خلق، لأن هذا الخلق راجع من خلق الأمهات، ولا الرياجيل ما عنده خلق بالتدريس بهالطريقة هاي. فيتهجي الحرف 10، 20، 30، 40 مرة في سبيل أنه يحفظه للتلميذ، وبالتالي يردد التلاميذ أو الطلبة نفس التهجئة وراء. والأسلوب اللي تجري به هذه التهجئة غريب أصدقائي في بابه، يعني ما نقدر نعرف حتى منشأ منين إجا منين صار، ما تعرف، لأن كانت تهجئة قسم من الطلاب للفاتحة مثلا يجي عبارة الحمد لله رب العالمين مثلا، من يريد يتهجاها تتم على الوجه التالي، ايش يقول؟ الحميم دو هالشكل، يعني قطع الكلمات، الحمد ما يقولها الحمد، يقول لك طفل هذا شلون يقدر يتخيل صوت الحرف، فيقسمه الحمد وهكذا، ويبدي شوي شوي حتى مثلا ينتقل إلى الكلمات الباقية. أما هناك نوعيات، يعني أكو طرق أخرى يستخدمون لازمة لغوية أو لازمة حروفية بين حرف وآخر، وتختلف حقيقة، يعني إحنا ما نقدر نقولها لأن مو غير، يعني بيها نوع من الغرابة الشديدة اللي قد يستغربها المستمع الكريم، لكن نتخيلها أنه أكو مقطع صوتي من ثلاثة حروف يتكرر فاصلة بين حرف وحرف، مثلا لله له له، فيضيف لك بين اللام الأولى واللام الثانية هذا المقطع الصوتي من أجل أن يفصلون أو يميزون بشكل واضح بين الحرفين، حتى الطفل يتعلم أنه والله هذا الكلمة الحمد متكونة من خمسة حروف، هذا الألف واللام والحاء والميم والدال. بعد تعليم القراءة تبدأ عملية تعليم الكتابة مباشرة، يعني يبدأ بتدريب الطلاب على رسم الحروف الهجائية، وتبدأ عاد مشكلة الرسم، لأن مشكلة الرسم تحتاج إلى مهارة، يعني رسم الحروف تحتاج إلى مهارة وتخيل، مهارة بصرية، أنه هو يشوف صورة الحرف ويحاول أن يقلدها شيئا فشيئا. تذكرون هاي بالابتدائية شلون الأمهات والآباء يتعبون في رسم الحرف، خاصة الحروف الصعبة مثل الهاء الحاء، حرف الطاء بانحناءات بخط مستقيم بميلان، فتحتاج إلى صبر كبير من قبل المعلم في تعليم الطلاب رسم الحروف العربية الهجائية.

بطبيعة الحال نحن نتكلم أصدقائي عن أماكن للتعليم قبل 200-300 سنة، قبل 150 سنة، فما كان أكو انتشار، ما كان أكو استعمال للسبورات كما هي العادة في المدارس الحديثة. بالتالي كان يدربون في الكتاتيب، كانوا يدربون طلابهم على الكتابة بصيغة فردية. شلون يعني؟ يعني يجي الملا يكتب لكل طالب واحد واحد، ايش كتب الله عنده بالصف 10-20، يكتب لهم اعلى سطر بعض الحروف الهجائية، بعدين يبدي الطالب يعيد تقليد رسمة الحروف المكتوبة على نفس الطريقة التي كتبها الأستاذ أو الملة، ماكو أستاذ. وعلى فكرة هي بقت هي هاي الطريقة نفسها تستخدم في المدارس الحديثة إلى يومنا هذا. هم المدرسة أو المدرس يجي يكتب في رأس السطر حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء، وينقطون أسطر ثلاثة بشكل عمودي حتى يعرف، لأن هذا تنترك على الطفل، الطفل ما يقدر يتخيل النظام، هو أصلا جاي من منطقة الطفولة، منطقة الجهل، منطقة اللعب، الحياة عنده كلها عبارة عن لعب، شنو ورقة وقلم وشعلية بالألف والباء والثاء أنا أبدي أرسمهن وأكتبهن، فينقطوله يبدي يكتب، يحاول أن يقلد الرسمة اللي رسمتها المعلمة أعلى سطر في الورق. وطبعا الورق كان في ذلك الزمان على اختلاف أنواعه غير متوفر، ماكو وينكو أوراق. احنا نحكي طبعا عن 1700-1800، ما كل انتشار هسه يمكن اللي يسمعنا ما يتخيل شنو هو ورق مزبل بالشوارع. أكثر شيء موجود بالدنيا الورق، نعم هسه الآن بعد مرور هذا التطور والصناعات والمعامل، قبل الورق ماكو، وحتى لو موجود فأسعاره عالية جدا وكمياته قليلة، لذلك كان يستعاض عن الورق بالألواح. ألواح شنو؟ تنك، يكتبون على التنك ويخطون على التنك، تخيلوا يخطون بالحبر ويمسحوها عند الحاجة بخرقة، يعني خرقة مثبتة بخيط في أسفل اللوح. وغالبا ما كان الطلبة يمحون الكتابة من على هذه الألواح بأن يلعقونها بألسنتهم. ويذكر سليم طه المؤرخ العراقي يقول أصلا الملة قدامهم هو أول واحد يسويها، يكتب بالحبر بعدين يلحس بلسانه، وهي طبعا سام وخطر جدا. كما أنهم كانوا يبلون الماسحة التي يسمونها مساحة بتجديد السين، بماذا؟ بلعابهم، حتى تصير قابلة أو قادرة على إمكانية إزالة الحبر من على اللوحة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي المخرج المبدع في الإخراج والتنفيذ. زين اللطيف يقول لك هذول يكتبون على تنك ويكتبون بحبر ويمسحونها لو بردانهم لو بلسانهم لو يجيبونهم خرقة ويبصقون بيها. ولهذا نادرا نشوف طالب أثناء الكتابة ما يكون حلقة لو شفايفة لو لسانة ملطخة بالحبر، ناهيك طبعا عن أصابعه ورداناته أو جسمه حبر، الحبر سائل مو مثل أقلام الجاف هسه أقلام الرصاص. زين حجم اللوحة شقد؟ لوح الكتابة التنكة هاي تقريبا بقد الأيفون، تقريبا بقد الأيفون، لأن هو هذا الحجم الطبيعي أو المناسب اللي يكفي أو اللي يكون مناسب لعظمة الفخذ العلوية لساق الإنسان. احنا نسميها سفول سكار مو صحيح؟ أو أيفون. زين الأقلام كيف تصنع؟ تصنع أقلام الكتاتيب في العراق وفي البلدان العربية قبل 200-300 سنة من القصب القوي، قصب نحيف يقصون رأس القلم بذات الشكل اللي تصنع به سلايات أقلام الحبر العادية. بس أقلام الحبر طبعا فقدت من السوق، أقلام الحبر تصير بيها الرأسية ما تصير مقصوصة بشكل مائل. أصدقائي أقلام الخط إذا تشوفوها بالمكتبات هسه حاليا، لأن الجيل الجديد ما يعرف، يعرف قلمه بالنبالات، قلم الرصاص، قلم الجاف، قلم شو يسمونه هذا جل أو قلم السوفت، لكن أقلام الخط هي أشبه أنواع الأقلام بما يصنع سابقا بقلم القصب اللي يكتب به في الكتاتيب، يشق بدقة مثل السلاية المعدنية تماما. وطبعا إذا ما انكسر رأس القلم أو ينثلم يعيدون قصه، يقصوه من جديد وهلم جرى لحد ما تقضي، شلون ما ينبري قلم الرصاص ويقضي، هم هذا تقضي القصبة، تقضي تكسر تكسر ويبدلوها بقصبة جديدة. طيب فيما يتعلق بالحبر، الحبر يصنع أصدقائي محليا عادة، ويذكر أنه الملالي كان حقيقة هم يصنعون الأحبار، لأن الملة هاي صناعته أخواني، هي هاي مهنته حرفته اللي يأكل منها خبزه. وشنو الملة شنو يعني؟ شيس يعني خو ما يدرس مجانا، هم يجيبون الأطفال عنده حوش أو مثلا غرفة من غرف الجامع، غرفة من غرف حسينيات، مكان تم التبرع به وقفا ويقعدهم به. فهذا الحبر هو يصنعه، وكان حقيقة يذكر المؤرخين سليم طه يذكر أنه كان جده ملة، يقول كان جدي يطلع أيام الربيع إلى البر فيقطف مختلف أنواع الورود، حمراء زرقاء صفراء، ويصنع منها أحبارا زاهية الألوان يحتفظ بها طيلة السنة في قوارير قناني خاصة، وتبقى هذه الأحبار بألوانها الأصلية الطبيعية 100% حمراء زرقاء صفراء دون أن يطرأ عليها أدنى تغيير. شوف الطبيعة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، طبيعة إحنا قصرين ويا الطبيعة، قصرين ويا الزرع، هسه كلها صناعات الصيني والأحبار، بينما الناس قبل كانوا كل شيء من الطبيعة، شرابيهم، أوانيهم، أدواتهم، ألعابهم، وحتى أحبارهم. يعني أحد يتخيل الحبر يطلع من الورد؟

يسترسل هذا المؤرخ بذكر ذكريات عن جد الملة اللي يدرس في الكتاتيب أستاذ سليم طاهر رحمة الله عليه. يقول كان جدي يصنع أحبار الخضراء من مزج الألوان الزرقاء بالصفراء، يعني مثل الألوان الرئيسية، فكرة الألوان الرئيسية، ويصنع أحبارا برتقالية بمزج الألوان الحمراء بالصفراء، غير أن اللون المفضل للأحبار طبعا هو سيد الألوان اللون الأسود. وكانت شقائق النعمان الحمر تؤلف المصدر الرئيسي للأحبار الحمراء والبرتقالية والسوداء معا. طبعا أكو تسميات محلية للدرجات اللي يبلغها طالب الكتاب عند تعلمه القرآن الكريم. فإذا وصل الطالب إلى سورة تبت يدا أبي لهب وتب، يعني حفظ لهذا المكان، راح الطلبة يرددون تبت تمن منبت، تبت تمن منبت. وإذا ما وصل إلى سورة والعصر ردد الطلبة دهنو يسري. وإذا ما وصل إلى سورة ألم يكن قالوا ألم يكن حلاوتكم. طبعا في تفسير هذه التسميات حقيقة، وهي تسميات ظريفة وغريبة. تمن من يقولون تبت يدا تبت تمن، يعني الرز الجيد اللي لا تمتزج حباته ببعضها البعض عند الطبخ. ودهنه من يقولون دهنه قصدهم على أنه غزير السمن، أي أنه الدهن ما تيجري. هذه حقيقة هي وسائل مثل وسائل الإيضاح، طرق لكي يقربوا فهم الطالب وبنفس الوقت ينشطونه وما يخلون المادة جافة، يخلون بها شوية نوع من الظرافة. عندما يكمل الطالب قراءة القرآن يقام له احتفال بهذه المناسبة، يقال له احتفال الختمة، أي اختتام قراءة القرآن الكريم من أوله إلى آخره. طبعا يستعد الطلبة وأهل الطالب الخاتم استعداد كبير لهذا الاحتفال، يعني قبل كل شيء يهيئ أهل الطالب ملابس فاخرة ويسووا له رحلة، رحلة يعني منصة يعني من الخشب يوضع عليها القرآن الكريم أثناء التلاوة، ويكون من القماش ونسيج ويحفظون بكتاب الكريم من التلف أو ما شابه. ويبدأ الاحتفال من بيت الطالب اللي أكمل قراءة القرآن، فيحمل على رأسه الرحلة والقرآن في كتفه، ويسير أمام بقية الطلبة الذين يطوفون بالشوارع وهم يرددون دعاء خاص يقول إلهي أنت معبودي، إلهي أنت مقصودي. هذا الدعاء يرددون دلالة على أنهم أكو حفل مع الختمة لأحد تخرج أحد الطلاب من الكتاب الفلاني لملة فلان.

يدخلون وراها البيوت ويمرون بيها أثناء مسيرهم وهم ينشدون دعاء خاص. بعض أبياته تقول: الحمد لله الذي هدانا، من فضله علمنا القرآن، علمنا فضائل التعليم، وأنت يا أبي سبب تعليمي، وأنت يا أمي فنعم الوالدة، جزاك ربي جنة وفائدة، إلى آخره. أراجيز يعني، كنوع من التكريم للأب والأم على اهتمامهم وإرسالهم أولادهم إلى الكتاتيب أو إلى الكتاب. لما يدخلون الدور، أهل الدور ينثرون على رؤوسهم التمر أو الزبيب أو التشكليات، يعني حسب إمكانية كل أبو بيت. ورا ما ينتهون من تطوافهم يرجعون سوية إلى بيت الطالب الناجح، يأكلون غدا، يسوون كلنا هلا أهلا مسوي لهم غدا. وعند المساء يبعث زملاء الطالب وأهل محلته بأواني حافلة بأنواع الطعام إلى أهله، ويسمون هاي العملية بالطبشي. ما عدا الاحتفال بالختمة، يحتفل طلبة الكتاتيب أيضا بالأعياد الدينية، وبالأخص عيدي الفطر المبارك والأضحى المبارك. يعني صبحية عيد الفطر، عيد رمضان، يتجمع الطلبة في بيت الملة بعد تقديمهم العيدية إليه، فيحمل أحدهم على رأسه القرآن بكتفه ورحلته، ويخرجون إلى الشوارع يجوبونها ويدخلون البيوت ويرددون أيضا أناشيد، خاصة بالعيد يرددون: الحمد لله الذي تحمد كلم موسى واصطفى محمدا. بطبيعة الحال أهل البيت، أهل الدار، ينثرون عليهم ويوزعوا لهم الكليتشة، كليشة العيد، وخضروات، خضروات بسيطة. يعني المرخ هنا كاتب يقول يوزعوا لهم خيار وتعروزي، لأن دائما العيد خلال الصيف أثناء مواسم الشطاطي. الشطاطي، من يقولون الشطاطي يقصدون أحبتي إنه الشطاطي هذه جمع شطية، هي مزارع الرقي والبطيخ والخيار وغيرها اللي تزرع على شواطئ الأنهار صيفا، حيث تبدأ زراعتها أواخر شهر السادس أو أوائل السابع، وتنتهي في أواخر العاشر أو بداية الـ11، وكانت من أهم المصادر لإنتاج الرقي والبطيخ اللي اشتهرت به محافظات صلاح الدين ومناطق سامرة وبلد والحويجة وكركوك وغيرها. طبعا بعدين تحولت غالبيتها إلى الشطاطئ إلى متنزهات ومصارف. ويكرر ذات الاحتفال بعدين في مناسبة عيد الأضحى، أيضا يطوف الطلبة على الشوارع والبيوت، ولكن عيد الأضحى إلى نشيد خاص: الحمد لله العظيم الشان، ذي العزة قدرة السلطان، رب الصغار والمشعر الحرام، والركن مع زمزم والمقام، يا أيها الناس اسمعوا كلامي، ولتعرفوا يا ناس منه مرامي، هذه ليالي البشر مشرقات، بالخير والفضل مبشرات، أهلا وسهلا بالليالي العشر، يا ليلة الأضحى وعيد النحر، إلى آخره. يعني قصيدة طويلة جدا، يعني أكثر من 30 بيت تقريبا. بعد الانتهاء من هذا النشيد الطويل يقرأ كل الحاضرين سورة الفاتحة، ثم تنشر الحلويات على رؤوس المحتفلين.

أصدقائي غالبا ما يكون للملة مساعد يساعد بالتعليم، يطلق عليه اسم خلفه، وكان الملة أيضا يفرض بعض العقوبات على الكسالى من الطلبة أو المشاغبين العابثين يعني، ومعروفة يعني أشهر من نار على علم عقوبات الكتاتيب شقد كانت قاسية وانضباطية، تبدأ باللطمة يعني أخف العقوبات، وأشدها طبعا بلا شك هي الفلقة، ضرب القدمين بالعصا. وكان الطلبة حقيقة ينهضون ببعض الأعمال مثل أعمال كنس قاعات الكتاب اللي يدرسون بها، أو يجيبون المي اللي يشربونه من النهار، يعني أعمال تكافلية أو خلينا نسميها شعبية، عمل شعبي. وكانت السباحة في ماء النهر من الأعمال المحرمة التي يعاقب عليها الملة عقابا شديدا. طبعا الغرض من هذا التحريم هو حماية الطلبة من الغرق، لأن هم الأهالي إحنا مخلين ابن أولادنا يمك حتى تدرسهم، تعرف هذا الطفل من يغرق هاي مصيبة يعني كارثة كبرى، فما يريد الملة أن يتدخل أو يدخل في هذه الاحتمالات ويعرض نفسه إلى مشاكل فيمنعهم ويعاقبهم عقاب شديد إذا واحد من يمهم راح للنهر وسبح. ولهذا السبب كان الملة يصنع خاتم منقوش من الخشب أو من المعدن أو المرمر، يغمس في حبر أزرق اللون ويختم به ساق كل طالب ابتداء من شهر نيسان حتى نهاية شهر أيلول من كل عام، حتى يتحقق من هذا الطالب أنه استحم بالنهر أو لا، لأن إذا دخل بالنهر يبهت يروح الحبر ينغسل ويروح، أو يفتش البصمات اللي بصمت بها على سيقانهم كل صباح حتى إذا ما وجد أن أحدهم قد محت ثبت عليه أن ذلك الطالب قد سبح في النهر وأنه قد حق عليه العقاب. بلا شك بمرور الوقت أصدقائي أعداد الكتاتيب تتناقص أو تناقصت بالتدريج. ليش؟ لأن بدأت تفتتح المدارس النظامية، المدارس الحكومية في بداية العشرينات قبل العشرينات، ولم يبقى سوى كتاتيب منفردة، يعني كان مثلا يذكر هو كتاب ملاية فريجة كان يتعلم به الأولاد والبنات. وقد عرضت الإدارات الحكومية الجديدة على بعض الملالي أحبتي أن يغلقوا الكتاب وأن يعينون الملة مدرسين في المدرسة. طبعا هاي الظاهرة أغلب الملالي رفضوها لأن هي بيها نوع من مس كرامتهم. الملة في ذلك الزمان أصدقائي إلى سطوة، إلى حضور، إلى وجاهة، إلى هيبة. فأنت يعني أنا من أشتغل بالكتاب مالتي، أنا هو الآمر الناهي، أنا المدير وأنا المدرس وأنا الحلو الربط بي، أطلع من هذا الكتاب اللي أنا مؤسسه واللي أنا أشتغل به وأروح أشتغل مدرس عند مدرسة، صار حالي حال باقي المدرسين وناس أصغر من يمي، وجوز ناس أنا درستهم وأنا كنت معلم لهم درسوا يمي بالكتاب بس صاروا معلمين حاطين راسهم براسي. تعرفون هاي مسائل نفسية وشخصية واعتبارية خلت الملة يبتعد أو ما لا يقبل بأن يشتغل في المدارس الحديثة. وأكو سبب آخر، أنه كثير من المدارس كان لاحقا أسسها الإنجليز أو افتتحت في زمن الإنجليز، يقول لك أنا ما أشتغل، هو ملة ما أشتغل بمدرسة افتتحها الإنجليز، وكانت نظرة متشددة كثير من يومهم كان ينظر لهم أنهم كفار حقيقة. ونختم بهاي المعلومة اللي يقول سليم طه، يقول استمر جدي في عمله هذا بعد مرور 5 سنوات على افتتاح أول مدرسة ابتدائية في منطقتنا، وكانت تدعى باسم مكتب، ويطلق على الذين يدرسون في المدرسة مكتبلية، جمع مكتبلي. مكتبلي يعني مدرس يدرس في مدرسة، يعني نقصد على المناطق اللي هي شمال بغداد إلى حدود الكردستان.

0: إذن أصدقائي، بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون، والذي كان يعنى بالكتاتيب طرائق التعليم قبل اختراع المدارس الحديثة. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراز فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي، فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: يضخ مضيق هرمز يومياً ما نسبته 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل 21 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 2 مليون برميل من الغاز الطبيعي المسال. هذا الشريان الحيوي للطاقة العالمية متوقف الآن عن العمل أمام الناقلات، بينما يقف العراق في مقدمة المتضررين من هذا الغلق. فالبلد الذي يعتمد في تمويل موازنته العام على صادرات نفطية تشكل 95% من إجمالي إيراداته، يجد نفسه اليوم بلا منفذ بحري بديل وبلا خطة طوارئ واضحة، والمشكلة لا تقتصر على توقف التصدير الحالي فحسب، بل تمتد إلى ما بعد انفراج الأزمة. إذ تؤكد بيانات القطاع النفطي أن إعادة تشغيل الحقول الجنوبية بطاقتها الكاملة عملية لوجستية معقدة تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 4 أشهر إلى 6. وسط هذا المشهد المعقد تبرز أسئلة قانونية حول شرعية غلق الممر المائي الأهم في المنطقة. وللإجابة عن هذه الأسئلة نستمع أولاً إلى رأي الخبير في الشأن الملاحي والقانون البحري ذكر البدران، الذي يرى أن طهران تمتلك سنداً قانونياً في هذه الخطوة.
5: الحقيقة هي الظروف هي اللي تحدد إن كانت إيران تسمح أو لا تسمح بفتح المضيق. لا زال الأمر غير منتهي باتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إذن من حق إيران أن تتحكم بالمضيق كونه يسبب لها تهديد مباشر على موانئها وسواحلها ومواطنيها. والقانون الدولي منح إيران المادة 51 بأن تستخدم كل التدابير اللازمة، وحتى باستطاعتها أن تتجاوز المياه الإقليمية باتجاه المياه الدولية أو البحر المفتوح في سبيل تأمين سلامة مواطنيها.
4: غير أن هذه الرؤية القانونية لا تلقى اتفاقاً من جميع الأطراف، فهناك من يختلف معها من حيث المبدأ لكنه يتفق معها في قراءة النتائج العملية على الأرض. وهنا يأتي تحليل المحلل السياسي سعيد المظفر، الذي يخالف البدران في توصيف المشروعية لكنه يمنح إيران شهادة نجاح تكتيكي في إدارة الملف.
6: طبعاً وفق القانون لا، ما من حقهم، بس هي ظروف حرب وظروف قاهرة والمعتدى عليه يشبث، فهذه واحدة من الأساليب حتى يرد الاعتداء. المشكلة ما المضيق رمز أثارت الانتباه إلى الاختصاصيين متأخر، يعني إحنا استعداداتنا لمشكلة من هالنوع ضعيفة تكاد أن تكون غير موجودة، بينما صور إيران مختارة قناة بديلة للقناة الملاحية بمضيق هرمز، صار أشهر تشتغل عليها وتحفر بالقناة وتعمق وترسم لهاللحظة، ما حد كان يتوقع، يعني لأن كان مضيق هرمز يعتبر الاقتراب من مضيق هرمز خطر للبلد اللي يفكر، لأنه اقتصاد البلدان كلها تمر من عنده وبالتالي راح يقلب العالم كلها عليه. لكن إيران اختارت التوقيت السليم لأن هي بخصم وحرب مع القوة الأكبر، فبالتالي يعني وش يجيب له مشكلة، هو في صلب المشكلة، فأحسنوا استثمار المشكلة بأكبر ما يمكن.
4: وبالانتقال من البعد القانوني والسياسي إلى البعد الاقتصادي والفني البحت، نجد أن العراق يواجه مأزقاً مضاعفاً لا يتعلق فقط بإغلاق المضيق بل بما هو أبعد من ذلك، حيث يشرح الدكتور نبيل المرسومي الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد أن التعقيدات اللوجستية لعودة الإنتاج ستفرض على العراق انتظاراً طويلاً حتى بعد انفراج الأزمة.
7: إذا فتح مضيق هرمز ممكن العراق خلال أسابيع ممكن يستعيد جزء من طاقة الإنتاجية، نتكلم عن جزء وليس الكل، معناه أنه ممكن نصل إلى 1.5 أو 1.2 مليون برميل يوميا خلال أسابيع، لكن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية يعني 4,300,000 برميل يحتاج إلى عدة شهور، يعني وكالة الطاقة الدولية تتكلم عن 6 شهور، الكويت تتكلم عن 4 شهور، والعراق يحتاج أيضا هذه الفترة الزمنية حتى يستعيد. الموضوع أنه كلما طال غلق الحقول كلما ضغط المكامن تأثر سلبيا، وبالتالي حاجة إلى إعادة الاستثمار مرة أخرى، إعادة حقن المياه مرة أخرى، استخدام المضخات الغاطسة الكهربائية حتى نعيد الضغط وحتى يستمر عملية تدفق النفط. هاي تحتاج إلى مدى زمني، خصوصا أن المستثمر الرئيسي بالحقول النفط العملاقة بالعراق هي ليس شركة نفط البصرة وإنما شركات الأجنبية PP بريتش بتروليوم وشركات صينية أخرى، وكلها تركت العراق. فالوضع يحتاج إلى ما بعد الإغلاق على الأقل إلى 4 أشهر.
4: وفي ختام هذه القراءات المتعددة يعود المحلل السياسي سعيد المظفر ليضع إصبعه على الجرح العراقي الداخلي، موجها حديثه نحو بنية الاقتصاد الوطني الهشة وإدارة الدولة للموارد
8: في ظل هذه الأزمة.
6: يعني إعلام بس يكشف حقيقة أنه إحنا بالقدرة، الاقتصاد ده يمشي بالقدرة، هو بس يفكرون يطلع النفط يستفادون منه، تتوزع الحصص، كل من يأخذ حصته والبلد لا يستفاد. حتى ترامب قال هذا العراق، هذا البلد النفطي ما يعرف شلون يسوي بالنفط، لأنه كل العالم يأخذ النفط يحوله الاقتصاد وبعدين يحوله إلى رواتب، مو ترى أساً وزعت رواتب. فيقول هذا البلد النفطي اللي ما يعرف شي يسوي بالنفط، لأن احنا نقدر نسوي، احنا نحوله إلى رواتب وهذا هو. والفاسدين مستعدين يعطون لكل العراقيين رواتب من النفط، لأن ما يفيض لفسادهم أكبر منه بكثير. إذا العراقيين يسكتون بالرواتب يسكتوهم بالرواتب، فلهذا شوف يعني كارثة. يعني 300,000 و400,000 و500,000 مستعد الفاسد يوزع لكل العراقيين 300 و400 ويضمن سكوتهم وصمتهم، وهو يشتغل أضعاف هذا المبلغ يأخذه.
8: يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لاختبار قاس للاقتصاد العراقي الريعي، اختبار كشف أن بلدا بهذا الحجم من الثروة النفطية لا يمتلك حتى الآن بدائل استراتيجية للتصدير ولا خططا مسبقة لإدارة الأزمات الطارئة، وما بين حق إيران في فرض سيادتها البحرية كما يراه البعض، وعجز العراق عن حماية منفذه الوحيد كما يراه آخرون، تتكشف صورة باهتة لدولة ما زالت تبحث عن موطئ قدم ثابت في خريطة الطاقة العالمية، ودولة قد تحتاج إلى شهور طويلة فقط لتستعيد عافيتها التصديرية بعد كل صدمة تمر بها.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
11: كل الحكاية انت
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذنا بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر التصاريح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية هي لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70

0: أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجا واط تعتمد على الغاز المستورد.
1: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجا واط خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
2: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجا واط، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجا واط، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسا هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
1: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
3: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ما كنت أزر.
1: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
4: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
5: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها

0: كنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية، وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه تجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
1: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
2: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام، هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
1: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
3: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم، المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
1: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجا مستقبليا للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
4: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
1: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات. يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
1: بالحكيمية مالح مي الحكيمية، يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح. يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم بشوفينا مالح يوم مج. يعني شو مثل ما نوازن روحنا، ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا نص طن، اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن، اي بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا، اكيد هذا مات المعامل.
0: ومن الحكيمية الى الجزيزة الصورة لا تختلف كثيرا، لكن نبرة الصوت تحمل هذه المرة عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذرية وشاملة تعيد للبصرة هيبتها المائية. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
2: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا. تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو، هذا للشرب. بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع الشغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر، يعني شوي جاي تحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما أسد، بس لو بيدي غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
0: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
3: ممكن السد يعالج لنا 50% انه احنا اهل البصره، نفتخر ان هيك بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر انه انتم نائب. لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوس.
0: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
4: احنا بالمحاربين والله الفترة السابقة كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحة، حتى تأذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الإسالة. بس بالوقت الحاضر لا شوي أفضل، شوي صار أحسن الماء، أقل ملوحة. كانت فترات يعني مثلا شان حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب أوقات يضخون الماء الحلو.
0: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب عالمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
5: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء وهي ضمن المدد المتوقعة لها والأعمال في المواقع كافة قد بدأت ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
0: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم لا سيما التمويل المالي كاشفاً عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
6: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصياً من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع لإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
0: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والقزيزة وغيرها الكثير وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختباراً مصيرياً في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
10: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه الخصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك، عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي يدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الريعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الريعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق خرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
9: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
8: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي.
9: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
11: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أنه كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير. نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
9: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
10: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
9: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
12: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس حوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: الفن معرفة وكشف. قليلة هي الأشياء الهامة التي تقبل البرهان، فالأشياء

تقول سوزان لانجر في كتابها القيم الفلسفة بمفتاح جديد إن الفن العظيم ليس مجرد لذة حسية مباشرة، وإلا لوجد استجابة مرضية لدى العامة قبل الخاصة. وليس من شك في أن الكثير من اتجاهات الفن المعاصر قد أصبحت شاهداً واضحاً على قلة اهتمام الفنانين بتقديم أشكال سارة أو نماذج جميلة، مما يضعف حجة القائلين بأن الفن هو مجرد متعة أو لذة. فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نشهد اليوم اهتماماً منطقياً وسيكولوجياً كبيراً بمفهوم الرمز، مع ما يقترن به من دراسة للوسائط التعبيرية وطرق ترجمة الأفكار أو المعاني، أمكننا أن ندرك كيف أن فلسفة الفن الجديدة لم تعد تستطيع الاستغناء عن مفهوم الشكل الدال أو الصورة ذات المعنى. إن الإنسان كما بيّن إرنست كاسيرر هو حيوان رامز قبل كل شيء، أي حيوان يصنع الرموز ويعيش في عالم من الرموز، والفن هو مظهر من مظاهر حضارة الإنسان إلى جانب الأسطورة والدين واللغة والتاريخ والعلم. وليست الرموز البشرية مجرد مجموعة من العلامات التي تشير إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات، بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته. إن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص، ومكانة الفن في مضمار الحياة الإنسانية إنما ترجع إلى كونه لغة من اللغات الرمزية العديدة التي حاول الإنسان أن يصطنعها في فهمه للعالم. فالفن ليس مجرد تكرار لحقيقة جاهزة أو ترديد لواقع قائم سلفا، بل هو كشف لحقيقة جديدة وتعبير عنها بلغة رمزية. الفن شكل قبل كل شيء، والأثر الفني هو أثر فني لأنه شكل كلي متسق مع نفسه وقابل للإدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العضوية واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية. فليس العمل الفني تعليقا على شيء يمتد فيما وراءه في صميم العالم، ولا قرينة تذكرنا بأشياء أخرى قائمة في الواقع الخارجي، إنما الآثار الفنية رموز تنطوي على معان لا مجرد علامات تدل على أشياء. والتعبير الفني ليس مجرد استجابة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي، بل هو شكل رمزي يوسع من دائرة معرفتنا ويمتد بها إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعية أو دائرة تجربتنا الحالية.

الفرق بين الرمز والعلامة. سبق لهيجل أن ميز بين الرمز والعلامة، فقال إن العلاقة التي تربط العلامة الحقيقية بالشيء الذي تدل عليه هي علاقة اعتباطية لا ضرورة فيها. أما في حالة الرمز فالأمر مختلف تماما، فالأسد مثلا يستخدم كرمز للشهامة، والثعلب كرمز للمكر، والدائرة كرمز للخلود، غير أن الأسد والثعلب فيهما الصفات التي من المفروض أن يعبر عن معناها. وهكذا ففي حالة الرمز على اختلاف أنواعه يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي استخدم لتمثيله، فهو ليس علامة اعتباطية ولا يستعمل كيفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في شكلها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذي تظهره. وقد أكد ديسوسير فكرة اعتباطية العلامة ورسخها ترسيخا نهائيا، وبين أن الرمز ليس اعتباطيا تماما، فهو ليس فارغا، بل هنالك جذر رابطة طبيعية فيه بين الدال والمدلول. رمز العدالة الميزان لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا. أما سوزان لانجر فقد ميزت تمييزا واضحا بين الرموز والعلامات، فذهبت إلى أن العلامة مثل ألفاظ اللغة وإشارات المرور إلى آخره، هي شيء نعمل بمقتضاه أو وسيلة لخدمة الفعل، وأن علاقتها بمعناها علامة اتفاقية غير ضرورية، فهي مستقلة عن معناها تشير أو تحيل إليه، وهي ليست أكثر من ذلك. أما الرمز مثل الأسد والصليب وغصن الزيتون والميزان إلى آخره، فهو أداة ذهنية أو مظهر من مظاهر فعالية العقل البشري، إنه شكل كلي مستقل بذاته ملتحم بمعناه لا يحيل إلى أي شيء خارجه. وبهذا المعنى تكون الآثار الفنية رموزا حقيقية تنطوي على معان أو دلالات، فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا عيانا مباشرا، وتحمل تعبيرا حيا، وتحيطنا علما بحقيقة وجدانية. والوظيفة الأولى للفن هي تحويل الوجدان إلى حقيقة موضوعية ماثلة، بحيث يكون بوسعنا أن نتأمله ونفهمه. والوجدان الذي يعبر عنه العمل الفني وجدان مباشر لا ينفصل عن العمل، شأنه في ذلك شأن المعنى الكامن في المجاز الحقيقي أو القيمة الماثلة في الأسطورة. ومن ثم فنحن لا نتحدث عادة عن الوجدان الذي يعنيه العمل الفني ويشير إليه، بل نتحدث عن الوجدان الكامن في العمل الفني كحالة باطنة في أعماقه.

الحقيقة الفنية. الفن إذن أداة من أدوات الكشف عن الحقيقة، ووسيلة رمزية للمعرفة، والرسالة التي يبثها إلينا الفن أعمق من أن تكون لذة حسية عابرة أو متعة جمالية زائلة. فالعمل الفني لغة رمزية لها معنى ودلالة، ويبدو أن اللذة الحسية الجمالية هي شيء قريب من الإشباع أو الرضا الذي يقترن عادة بعملية الكشف عن الحقيقة. وليس من المستبعد تماما أن تكون اللذة مجرد نتاج ثانوي للكشف أو ظاهرة مصاحبة. فكما أن العلم يكشف لنا بعض مضامين العالم وينقلها إلى مجال المعرفة الموضوعية، فإن الفن يقوم بدور مماثل ولكن في مجال المضمون الوجداني للعالم. إن حدود اللغة ليست هي الحدود النهائية للتجربة، والأشياء التي لا تقوى اللغة على التعبير عنها قد تملك صورها الخاصة القابلة للتصور نظرا لما تنطوي عليه من إشارات رمزية خاصة. ومجمل القول إن العمل الفني يكشف عن حقيقة فنية، والحقيقة الفنية في رأي سوزان لانجر هي صدق الرمز في التعبير عن أشكال الوجدان، وهي في ذلك تقترب من رأي الأستاذ تيا ميغرين الذي دافع بشدة عن فكرة الحقيقة الفنية وجعل للفن مهمة معرفية شأن العلم والفلسفة، وذلك إلى أن الفنان يكمل العلم عن طريق كشفه لحقائق لا يستطيع العلم التوصل إليها أبدا. يرى غرين إن العمل الفني يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا بالمعنى نفسه الذي تكون به القضية العلمية صحيحة أو باطلة. وتأويل ذلك عند غرين أن القضايا تنقل المعاني والحقائق عن طريق وسيط معين يتيح الاتصال بين ذات وأخرى، وليس من الضروري أن يكون هذا الوسيط لفظيا تصوريا. فمن الممكن أن نجد قضايا، أي نجد ما يذهب الفنان إلى أنه صواب أو حق في موضوعه، في وسائط كالتصوير والموسيقى إلى آخره. إن الفن يعبر عن قضايا حقيقية يقول بها على طريقته ما لا يمكن للعلم أن يقوله. وما دام الفن يقدم معرفة حقيقية ويقرر قضايا حقيقية، فهو من ثم خاضع لمعياري الاتساق والتطابق على طريقته أيضا. والاتساق في العمل الفني هو أن يستغل العمل إمكانات الوسيط الحسي ويحترم مبادئ المعالجة الخاصة بقالبه الفني، وأن تخلو قضاياها التي يعبر عنها من التناقض فيما بينها ومن المزج الاعتباطي بين أساليب متباينة، وأن يكون في مجموعه كلا متكاملا وتعليقا معقدا متماسكا على موضوعه الذي يعمد إلى التعبير عنه. أما التطابق في العمل الفني فهو ببساطة تطابقه مع العالم الخارجي أو الوجداني، شريطة اتخاذ الإطار المرجعي للفنان. والمثل الذي يضربه غرين هو تصوير سيزان للأشجار، فطريقة معالجة سيزان لهذا الموضوع تؤكد سمات معينة يتجاهلها بقية الفنانين، ذلك لأن سيزان يؤكد صلابتها الثلاثية الأبعاد. وفي استطاعتنا أن نذهب مباشرة إلى الطبيعة ونختبر دقة ملاحظاته المسجلة على أساس اهتمام سيزان المعرفي الخاص، فإذا اختبر الناقد ملاحظات سيزان على هذا النحو لما تمالك نفسه من الإعجاب بموضوعية بصيرة سيزان، ولا أدرك أننا بدورنا نستطيع أن نرى ما رآه سيزان. يؤكد هربرت ريد
الصبغة المعرفية للفن، ويرى إن الهدف الأسمى للفنان مثله مثل رجل العلم، إنما هو تقرير حقيقة. فالفن ليس مجرد تجسيم لبعض العواطف كما تقول النظرية التعبيرية. والأعمال الفنية الكبرى في التاريخ لم تكن أعمالاً كبرى بفضل مضمونها التعبيري، بل بفضل الحقائق الوجدانية الكلية التي استطاعت أن تجسدها، وهي حقائق موضوعية قابلة للتحقق منها، شأنها شأن حقائق العلم، إلا أنها تتناول المضمون الوجداني للعالم. فالعمل الفني واقعة حسية وأثر واقعي، وهو بوصفه شكلا مدركا يعد مقابلا موضوعيا للانفعال أو الفكرة أو الحدس، وتحققا عينيا لحالة من حالات الشعور، ومن هنا قابليته للتحقق. وآية الصدق في المجال الفني هو دقة الرموز وانضباطه والتحامه التام بمعناه. فليحمل العمل الفني من الحقائق ما وسعه أن يحمل، ولينقل من المعارف ما شاء أن ينقل. فالمعرفة والحقيقة ككل شيء آخر يعبر عنه الفن، لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوام الحسي والعرض الشكلي للعمل. إن الفن لن ينافس العلم في مضماره، إنما تلح الشكلية على أن يكون الفن فنا، أي شكلا دالا، كيما يتسنى له أن يقبض على الحقيقة التي يعجز العلم عن القبض عليها.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
5: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق، وفي محورنا الأول اليوم الدولي للشباب.

أيها الأحبة، يشكل الشباب عصب كل مجتمع من المجتمعات بصراحة، لما فيهم من طاقة كبيرة. هذه الطاقة إن استغلت وبشكل صحيح يتم إدراجها في مستقبل بناء تلك الدولة أو ذلك المجتمع، لأن الشباب هم المسيرة، وهم الرؤية، وهم القدرة، وهم الإرادة، وهم التمكن، وهم أيضا وقود الحرب إن اشتدت الصعاب للأسف الشديد، وإن حصلت المنازلات، وإن إلى آخره. فبهم تستقيم الدول وتأخذ المجتمعات على عاتقها تقدما ملموسا، وتضع الدول استراتيجيات كاملة فيها، حتى أن بعض الدول تتراجع لأنها شابت. كثير من دول أوروبا ومنها ألمانيا في فترة من الفترات بدأت تستورد شباب، بمعنى تفتح باب الهجرة، يعني استقبال المهاجرين عفوا. السبب في ذلك واضح وقيم، إنها تريد شبابا تعتمد عليهم في تشغيل ماكينتها الاقتصادية، وفي تشغيل وضعها المجتمعي والدولي. فلذلك موضوعة بصراحة الاهتمام بالشباب هي ليست وليدة اليوم، هي ليست وليدة اللحظة. الشباب هم عماد كل أمة ومستقبل كل وطن، ولكن متى يصاب الشباب بالإحباط؟ عندما لا تحتضنهم الدولة، عندما تجدهم مجردين من أبسط أحلامهم، عندما لا تتوفر في الدولة فرص عمل لهم، عندما تغص الدولة بالخريجين والأكثرية هم في الشارع أو في البيوت. نحن إذن متى نستغل هؤلاء؟ متى نعمل على إدراجهم ضمن نطاق مجتمعي أو ضمن نطاق دولي؟ فالفرص الاقتصادية هي ضرورة ملحة بالنسبة لدولة من الدول، يجب أن تستغل في هذا المجال. والفرص السياسية كذلك، إتاحة الفرصة للشباب لأن يتبوأوا مواقع في قيادة الدولة، ليس كبار السن مع اعتزازي بهم وبالخبرة التي يمتلكونها، ولكن إتاحة الفرصة للشباب هو أمل معقود بالدول وبالحكومات، لأن الرؤية التي يمتلكها والخطط التي يبني عليها هي طويلة الأمد، لأنه يشعر بأمل كبير في قيادة دولة أو قيادة مجتمع. كعادتها الأمم المتحدة كثيرا ما تنظر للكثير من القضايا، ولكن للأسف الدول لا تلتزم بها، ولكن بحد ذات إيجاد الوعي حول هذا الموضوع هو ضرورة ملحة. اليوم العالمي للشباب هو دعوة في عام 2026 وتسليط الضوء على حقيقة أن حياة الشباب وتجاربهم اليومية تتشكل وفقا لحاجات وطنهم، ووفقا لما يجب أن يوفره الوطن لهم، لأنه الموضوع بصراحة لا يعتمد على تشكيلات اعتيادية، إنما يعتمد على واقع واستراتيجيات دولة وأمنيات مجتمع. لماذا الشباب في الشارع؟ لماذا الشباب في إطار غير معروف وغير معلوم؟ لماذا الشباب يبحثون عن فرصة تنجدهم في عمل ما مثلا؟ هكذا إذن نحن أمام واقع

0: لكن هذا الواقع كيف نتداركه عندما نجد شبابنا بهذه الطريقة؟ نتداركه وفق رؤية استراتيجية، وفق مدارس، وفق مراكز بحثية تقدم دراسات للحكومة لكي تنقذ الشباب من هول ما يجدونه من صعاب بعد تخرجهم، أو بعضهم ممن لم يكمل دراسة، زجهم في وظائف، فتح باب الاستثمار، استيعاب هؤلاء. هذه كلها تشكل قضايا أساسية ومهمة في هذا المجال. التحديات التي تواجه الشباب تحديات مركبة، ترتبط بالفقر، هذه واضح وهذه واحدة من التحديات، تغير المناخ، العزلة الجغرافية، الشاب ما يستطيع أن يسافر بسبب سياسات بلده السيئة، ما يستطيع أن يبحث عن فرصة عمل خارج بلده، محدودية الفرص الاقتصادية، عدم المساواة في التطور الرقمي، مو كل الشباب قادرين على أن يطوروا من إمكانياتهم في مجال التطور الرقمي. مع ذلك القيادة الاستثنائية في دولة من الدول تعمل على تذويب كل هذه المشكلات وتطوير الواقع لمستقبل الشباب عبر مشاركة فاعلة وصنع القرار. لذلك هذه دعوة بصراحة، أولا إلى وسائل الإعلام أن تهتم بالشباب، أن تسلط الضوء على قضاياهم الأساسية. مو نشوف بعض البرامج في الفضائيات، في الإذاعات، يستقبل الشباب يتحدثون شعر شعبي ويضحكون أوكي تمام، نحن نحترم ونقدر هذه المسائل الفنية والذوقية، ولكن الشباب يجب أن يسلط الضوء على قضاياهم الرئيسية والأساسية، الخريجين، البطالة، مظاهرات الشباب، مطالبتهم بفرص عمل، منظمات المجتمع المدني الفاعلة، يجب أن تدعم الشباب. فبصراحة يعني الكثير إيصال صوت الشباب إلى الحكومات سواء كانت مركزية أو محلية. يعني الشاب اليوم ماذا يفعل بأن يرى كل هذا التطور المهم والذي نشد فيه على أيادي الحكومة لأن تستمر في الإعمار أكثر وأكثر، ولكن هو لا ينظر إليه إذا كان جيبه خاليا، إذا كان هو متزوج ولديه أطفال وليست لديه فرصة عمل ثابتة، إذا كان ما يمتلك سقف يحميه، ساكن بالإيجار أو إلى آخره. فالتهديدات أيضا المرتبطة بالتعليم، التوظيف، هذه مهمة جدا، دعم الرفاه. هسه احنا ما نقول دعم الرفاه النفسي للشباب، ومن أين يحصل على الرفاه إذا كان هو فرصة عمل ما يمتلك؟ فبصراحة تهديدات كثيرة تهدد الشباب في وجودهم، ولكن ينبغي على الدولة أن تتدارك كل هذه القضايا. مزيد من التفاصيل حول اليوم الدولي للشباب لعام 2026 كما جاء على لسان الأمم المتحدة بصوت شهلة محمد.
1: يسلط اليوم الدولي للشباب لعام 2026 الضوء على حقيقة حاسمة، مفادها أن حياة الشباب وتجاربهم اليومية تتشكل وفقاً لواقع وطني ومحلي مختلف، إلا أن تطلعاتهم الإنسانية تتشابه بصورة لافتة وباهرة. ففي مختلف البلدان والمجتمعات يسعى الشباب إلى تحقيق الكرامة واقتناص الفرص والمشاركة الفاعلة في صنع القرار والوصول إلى العمل اللائق والتعليم الجيد وبناء مستقبل بيئي مستدام. ويركز موضوع هذا العام بصورة خاصة على الشباب الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، حيث يواجهون تحديات مركبة مرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في التطور الرقمي، مع إظهارهم صموداً وقيادة استثنائية. ويرتكز هذا التقرير على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التضامن العالمي الذي يعتبر التنمية المستدامة وتنمية المهارات الشبابية مسؤولية دولية مشتركة، مشدداً على أهمية الشراكات العابرة للحدود وضمان الوصول العادل للموارد والفرص التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار والابتكار. ثانياً، محور التحديات المشتركة الذي يستعرض التهديدات المترابطة المتعلقة بالتعليم الحديث والتوظيف والحد من آثار التغير المناخي والإدمان.

أن تمكين هذه الفئة الحيوية ليس مجرد خيار تنموي، بل هو الاستثمار الأهم لضمان الاستقرار والسلام العالميين. فاستجابة المجتمع الدولي لتطلعات الشباب اليوم هي التي ستحدد شكل العالم ومدى قدرته على مواجهة أزمات المستقبل الشاملة.

إذن أيها الأحبة، يرتكز هذا التقرير على ثلاثة محاور رئيسية. أولها التضامن العالمي الذي يعتبر التنمية المستدامة وتنمية المهارات الشبابية مسؤولية دولية مشتركة، مشدداً على أهمية الشراكات العابرة للحدود وضمان الوصول العادل للموارد والفرص التي تمكن الشباب في كل مكان من الازدهار والابتكار. كذلك مواجهة التحديات المركبة المرتبطة بالفقر وتغير المناخ والعزلة الجغرافية ومحدودية الفرص الاقتصادية وعدم المساواة في التطور الرقمي، مع إظهارهم صمودا وقيادة استثنائية.

0: لغة كل قوم هي مقدار ما يوجد في هويتهم في العالم. اللغة هي الأساس الذي تعتمد عليه أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات لتحقيق أولى مبادئ هويته، لأن الهوية في بداياتها تتشكل من اللغة ثم تنطلق هوية دينية، هوية اجتماعية، هوية قومية إلى آخره، لكن اللغة هي الأساس في تشكيل هذه الهوية. يعني الكرد لماذا أصبحوا كرد؟ لأنهم يتحدثون الكردية. والعرب لماذا أصبحوا أمة وعرب؟ لأنهم يتحدثون العربية. بعدين المساحات الجغرافية، والفرس لماذا هم أمة فارسي؟ لأنهم يتحدثون الفارسية، والترك لأنهم يتحدثون التركية، وهكذا. فلكي تحقق حضورا في العالم، هذا على مستوى العالمي، اللغة هي الأساس. زين، إذا كانت اللغة تدعمها دعامات تطور من نشأتها وتديم من استمراريتها وتقدمها، مثل اللغة العربية، القرآن الكريم واحد من أهم هذه الدعامات التي دعمت اللغة وأفادت منه اللغة بشكل مهول وتطورت بشكل كبير. الشعر العربي بنفس الطريقة أعطى ما أعطى للغة وركب ما ركب في اللغة، ولذلك الكثير من التراكيب التي نراها اليوم هي من صنعة الشعر أو من صنعة القرآن. إذن في كل هذه التفاصيل تتجلى اللغة حاضرة ما ممهدة لكل شيء جميل، كل شيء تطرب له تطرب للغته كذلك، لأنه حتى علماء اللغة يتحدثون عن مخارج الحروف. يعني هنالك دراسات تشير إلى أن اللغة الفرنسية محببة لدى الكثيرين بسبب مخارج حروفها وليس بسبب فهمها. كثير من الناس ما تفهم الفرنسية، لكن عندما يتم الحديث بالفرنسية تكون لغة محببة، عكس الروسية مثلا يعتبرها البعض لغة ضخمة كبيرة ممتدة مزعجة، الألمانية بنفس الطريقة، لكن الأسبانية، الإيطالية، الفرنسية إلى آخره. أما اللغة العربية فتتسيد في وجودها كلغة سامية، فاللغة ظهر فيها علماء كثر عبر مساراتها التاريخية، وتشكلت فيها مدارس، مدارس اللغة العربية في البصرة وفي الكوفة، والتي امتدت منها إلى بغداد، إلى الموصل، إلى القاهرة، إلى السودان، إلى الجزائر، كلها هي امتدادات مدارس البصرة والكوفة. وطبعا مدرسة البصرة تسيدت بصراحة بسبب نظرتها للغة بشكل عقلي، مو مثل مدرسة الكوفة كانت مدرسة سماعية تعتمد على السماع. مدرسة البصرة اعتمدت على المنطق بسبب حركة الترجمة التي وجدت في البصرة، ووجدت في مدرسة قريبة من البصرة في منطقة بلاد فارس اسمها جندي سابور، وهي من المدارس المهمة التي قامت بالترجمة، ترجمة المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، مما جعل البصريين يعتمدون يعني مما جعلهم يعتمدون عفوا على المنطق اليوناني وعلى الفلسفة اليونانية في تخريجات اللغة، فأصبحت اللغة في البصرة تأخذ منحا عقليا. وكذلك تداخلت معاني اللغة مع المفردات، مع الكلمات. يعني لم تتشكل اللغة فقط من كلمات، إنما المعنى، يعني كأنما اللغة العربية عندما تتحدث بكلمة تركيب الكلمة هذه فيه تعبير عن المعنى. فمثلا يقول القرآن على سبيل المثال: أفمن زحزح من النار وأدخل الجنة. لماذا استخدم كلمة زحزح؟ يقول علماء اللغة أنه استخدمها لكي تدل على الاحتكاك، يعني هنالك فعل مقاومة كبير، كأنما يعني بسبب أعماله اللي ما تنفع أنه تدخله للجنة على سبيل المثال، يتم سحبه بقوة بحيث يصدر حركة احتكاك زحزحة. إذن يعني اللغة فيها هكذا معاني قوية، معاني جميلة، معاني فيها امتدادات اللغة. فلذلك اللغة العربية الاهتمام بها بصراحة هو واجب على كل إنسان عربي. لماذا؟ لأن هي أولا تشكل جزء من هويته، وثانيا هي جميلة. للأسف أساتذة اللغة العربية لدينا في العراق خصوصا، يعني تقريبا نقدر نقول مو الكل طبعا، يستحيل، بعضهم كره الطالب باللغة العربية. لماذا؟ لأنه مجرد أن يعطيه المادة المنهجية، هذا حرف النداء، بعد منصوب المنادى، هذا العدد والمعدود، هذا، يا أخي اللغة يجب أن يتم تقبلها بداية، يجب أن يتم تشكيلها وفق القرآن ووفق الشعر العربي لكي تحبب. الأمثلة الكثيرة تحبب الناس باللغة. لذلك أيضا اللغة تشظت بسبب شنو؟ بسبب قدرتها على التشظي إلى لهجات، فنرى لهجات كثيرة اليوم كلها تنتمي إلى اللغة العربية، وكل منها إلى خصوصية في لهجته تختلف عن اللهجة العراقية، تختلف عن الخليجية، عن الخليجية نفسها تختلف. وأين اللغة الفصحى من هذه اللهجات؟ ذابت في أتونها. الجهد في الاهتمام باللغة يجب أن يكون ضمن منظومة اللغة، الاهتمام باللغة كمنظومة أساسية يعتمد عليها أو تعتمد عليها الأمة. والاستهانة باللغة بصراحة للأسف قد تدخل الناس في مشكلات كثيرة، ولكن تبقى اللغة العربية هي علامة فارقة في اللغات عبر العالم، هي لغة يونيفرسال عالمية، يتم ترجمتها في الأمم المتحدة، قرارات الدولية تصدر باللغة العربية، الترجمات الدولية باللغة العربية، الأمم المتحدة تحتفي باللغة العربية، ملايين من البشر حول العالم يستخدمون اللغة العربية كلغة أم، وملايين أخرى يعتمدونها كلغة ثانية في بلدانهم، خصوصا بعض البلدان الإسلامية. فاللغة العربية هي لغة العرب ولغة المسلمين الثانية التي يتحدثون بها ويقرؤون عبرها القرآن وكذا ولا إلى آخره، فهي ذات حضور أصلي وليس ذات حضور غير اعتيادي، وهي أهم لغة سامية حافظت على وجودها عبر آلاف السنين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت عبد الخالق كريم.
1: نتوهم في معظم الأحيان أننا نستخدم اللغة كما يستخدم النجار مطرقته، فنظن أنها مجرد أداة نخرجها حين نريد التعبير ثم نعيدها لمكانها، لكن الحقيقة أعجب من ذلك بكثير. فقبل أن نتكلم باللغة تكون اللغة قد تكلمت بنا، وقبل أن نصف العالم تكون قد رسمت لنا حدوده. وتسمية الأشياء ليست مجرد تصنيف ميكانيكي، بل هي الفعل الأول الذي يخرج الأشياء من عتمة الهامش إلى ضوء الوجود. وفي هذا السياق يقول الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتجنشتاين: حدود لغتي هي حدود عالمي، موضحا أن العالم الذي نستطيع فهمه يظل رهين الشبكة المفهومية للغة التي نفكر بها. فلغات الشمال تفرد مفردات لثلج، بينما تمنح العربية عشرات الأسماء للصحراء والحنين، مما يجعل كل لغة نافذة تطل على زاوية كونية خاصة. وهذا ما فطنت له البلاغة العربية مبكرا، حين أدرك عبد القادر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز إن المعنى يتشكل عبر نسيج النظم والشبكة النحوية. وتستحضر الأذهان المناظرة الخالدة في بغداد بين اللغوي أبي سعيد السيرافي والمنطقي متي بن يونس، حيث أكد السيرافي أن العقل لا يتفلسف في الهواء بل في مادة لغته. وتتقطع هذه الأصداء التراثية مع لسانيات سوسير وسابير الحديثة من أن اللغة هي المنظومة التي تقسم الواقع وتمنحه معناه، ومن هنا لم تعد الترجمة نقلا ميكانيكيا للألفاظ، بل أصبحت تأويلا وإعادة بناء للرؤية. وكما أشار المفكر أوكتافيو باث، فإن المترجم ينقل التجربة الوجودية ليصب روح النص في جسد لغوي جديد دون أن يفقد إشراقه. وفي سياق متصل، لا تبلغ اللغة ذروة تجليها في القواميس، بل تتجلى أصفى ما تكون في الشعر. فاللغة اليومية تستهلك الكلمات كالمعاملات النقدية العابرة، أما في الشعر فإن الكلمة تصبح هي موطن المعنى ومستقره. لا نمر عبرها لنصل لشيء خارجها، بل نقف عندها لنستمع لإيقاعها الخفي. إن تعلم لغة جديدة أو التعمق في أسرار لغتنا الأم لا يمنحنا لسانا آخر فحسب، بل يمنحنا عينين إضافيتين لتأمل الوجود. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل السطحي، بل هي كما قال الفيلسوف مارتن هايدغر مسكن الوجود الذي ناوي إليه لنفهم أنفسنا ونعيد اكتشاف العالم من حولنا.

إذن أحبتي، وهذا ما فطنت له البلاغة العربية مبكرا، حين أدرك عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز أن المعنى في اللغة يتشكل عبر نسيج النظم والشبكة النحوية كما قلنا في قبل التقرير، وتستحضر الأذهان المناظرة الخالدة في بغداد بين اللغوي أبي سعيد السيرافي والمنطقي بن يونس، حيث أكد السيرافي أن العقل لا يتفلسف في الهواء بل في مادة لغته.

أحبتي، قصة الإنترنت بدأت عام 1988 في محورنا الثالث.

0: نعم، قصة الإنترنت بدأت عام 1988 عندما طور العالم تيم بيرنرز لي شبكة الويب العالمية، واللي اقتصرت في بداياتها طبعا على مؤسسات عسكرية أكاديمية بحثية قبل أن تنتقل إلى كل العالم، حتى أصبحت اليوم شبكة الإنترنت تشكل هوسا معلوماتيا كبيرا ودقيقا. ولكن بشكل أو بآخر، كيف يعني أصبحت التكنولوجيا مهيمنة على كل العالم، مهيمنة على كل المجتمعات؟ التكنولوجيا ليست ذات بعد معلوماتي فحسب، إنما ذات بعد دولي، يعني بمعنى أصحاب التكنولوجيا هم الذين أصبحوا مهيمنين، هم الذين الشركات الكبرى أصبحت مهيمنة، الشركات الكبرى أخذت بعدا كبيرا في هذا المجال وأصبحت عابرة للقارات بهذه الصورة الصادمة اليوم التي تشير في حقيقتها إلى حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة في عام 2024 بسبب الإنترنت للأسف الشديد. إذن من ويب عادي يستخدم في المؤسسات العسكرية والأكاديمية إلى هوس معلوماتي كبير عبر العالم. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل حول تطور قصة الإنترنت.
1: بدأت قصة الإنترنت عام 1988 عندما طور العالم تيم بيرنرز-لي شبكة الويب العالمية، والتي اقتصرت في بدايتها على المؤسسات العسكرية والأكاديمية قبل أن تفتح للاستغلال التجاري، وتشهد مع حلول عام 2000 نقلة نوعية بتطور محركات البحث والبريد الإلكتروني، ومع الاستخدام الشعبي واسع النطاق عام 2005 بدأ تداول مصطلح الإنفومونيا أو هوس المعلومات، إثر بيان صحفي ادعى أن استخدام البريد الإلكتروني يخفض معدل ذكاء الأفراد بمقدار 10 نقاط، أي أكثر من تأثير تعاطي المخدرات أو عدم النوم. وأثارت تلك التغطيات الإخبارية موجة من القلق قبل أن يكشف عالم الأعصاب شين أومارا أن تلك الدراسة المزعومة لم تكن سوى استطلاع رأي متبوعا باستشارة شملت 8 أفراد فقط، وأن ما حدث كان مجرد تشتت مؤقت للذهن بسبب الإشعارات وليس انخفاضا دائما في الذكاء. وتشكل هذه المقدمة ضرورة لفهم طبيعة المصطلحات التي تنتشر مع التطور التقني، وهل تعبر عن ظواهر حقيقية أم مجرد زوبعات إعلامية. فكما ظهر هوس المعلومات، برز مصطلح تعفن الدماغ، واقترن عام 2023 بانتشار الفيديوهات القصيرة على منصات التيك توك. وهذه الصورة الذهنية الصادمة تشير في الحقيقة إلى حالة من الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة. وفي عام 2024 اختارت دار نشر جامعة أكسفورد هذا المصطلح كلمة العام، وعرفته بأنه تدهور في الحالة العقلية ناتجة الإفراط في استهلاك المحتوى التافه الذي لا يحفز العقل على التفكير والتحليل العميق، مسجلا زيادة في الاستخدام بلغت 230%. واللافت للنظر أن هذا التعبير ليس حديثا، فأول ذكر موثق له يعود لعام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدمه لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية وتقليل المجتمع من شأن الأفكار المعقدة، متسائلا بعمق: بينما تكثف إنجلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول أي جهة إيجاد حل لتعفن الدماغ الذي ينتشر على نحو أوسع وأكثر فتكا؟ إن استقراء تاريخ هذه المصطلحات يوضح كيف يعبر الإنسان عبر العصور عن مخاوفه من فقدان السيطرة على العقل أمام التغيرات الثقافية والتكنولوجية المتسارعة.

إذن أحبتي، اللافت للنظر أن هذا التعبير الوارد في التقرير ليس حديثاً. أول ذكر موثق له يعود لعام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدمه لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية وتقليل المجتمع من شأن الأفكار المعقدة. السبب هوس المعلومات. تصوروا عام 1854، يصف شاعر وفيلسوف أمريكي اللي هو هنري ديفيد ثورو في كتاب بحيرة والدن كيف أنه في يوم من الأيام من الممكن أن تتدهور الحالة العقلية لمجتمع من المجتمعات بسبب الإفراط في استهلاك المحتوى التافه الذي لا يركز لا على تفكير ولا على تحليل عميق، وهذا ما نشهده اليوم في كل المجتمعات. لذلك يتساءل بعمق، بينما تكثف إنجلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول أي جهة إيجاد حل لتعفن الدماغ الذي ينتشر على نحو أوسع وأكثر فتكا؟ كيف أن الإنسان يعبر عن مخاوفه عبر مئات السنين قبل أن يتحقق أو تتحقق تلك المخاوف في عصرنا الحالي؟

0: أحبتي، اليوم بسبب التطور التكنولوجي اللي تحدثنا عنه بالتقارير السابقة والهوس المعلوماتي وغيرها، أصبحت شركات البطاريات تتسابق في إطالة أمد الشحن. يعني كل شركة تتسابق في أن هذا الهاتف الذكي أو أن هذا التابلت فيه قدرة على الاستمرار أكثر من هذا النوعية الأخرى ولا يفقد الشحن بسبب تقنيات البطاريات المستخدمة. طبعا البطاريات هي إما ليثيوم آيون التقليدية اللي تواجه حدود ضيقة في السعة والحجم وسرعة الشحن، ولكن صناعة الهواتف بدأت تتجه نحو حل ثوري جديد يعرف باسم بطاريات السيليكون كاربون، وهي تقنية جديدة تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية. كيف ستكون هذه التقنية؟ هذا ما سيستعرضه التقرير التالي بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكلت البطارية الحلقة الأضعف في تطور الهواتف الذكية، فمع زيادة قوة المعالجات وارتفاع دقة الشاشات وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، بقيت بطاريات الليثيوم أيون التقليدية تواجه حدوداً ضيقة في السعة والحجم وسرعة الشحن. لكن صناعة الهواتف بدأت تتجه نحو حل ثوري جديد يعرف باسم بطاريات السيليكون كاربون، وهي تقنية تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية مع الحفاظ على تصميمات أكثر نحافة. وتعتمد الهواتف التقليدية على الجرافيت في القطب السالب، ورغم نجاحه لعقود فإنه يقترب من حدود النظرية، في حين تشير أبحاث وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن قدرة السيليكون النظرية على استيعاب الليثيوم تصل لعشرة أضعاف الجرافيت، مما يجعله مادة مثالية للارتقاء بكثافة الطاقة. لكن استخدام السيليكون وحده كان يواجه عقبة جسيمة، إذ يتمدد حجم جزيئاته أثناء الشحن بنسبة كبيرة، مما يسبب تشققات داخلية وتراجعا في العمر الافتراضي للبطارية. ولتجاوز ذلك، طورت الشركات بنية مركبة تستبدل جزء من الجرافيت بمركبات السيليكون داخل هيكل كربوني يمتص التمدد ويقلل الأضرار، والنتيجة هي بطارية قادرة على تخزين طاقة أكبر في مساحة أصغر، مما مكن بعض الطرازات الحديثة من تقديم سعات تتجاوز 6000 ملي أمبير دون زيادة السماكة أو الوزن. تتصدر شركات كبرى مثل هواوي وشاومي وأونر نشر هذه التقنية في سلاسل أجهزتها الرائدة كميزة تنافسية أمام التطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الفوائد على زيادة السعة، بل تقدم التقنية كثافة طاقة أعلى تتيح تصميم هواتف أنحف وإضافة أنظمة تبريد متطورة، فضلا عن تحسين سرعة الشحن بفضل قدرة السيليكون العالية على استقطاب الأيونات، مما يمنح تجربة استخدام ممتدة مع شاشة أوليد والمعالجات القوية. ورغم هذه المزايا الاستثنائية، فإن التقنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الفني عبر آلاف دورات الشحن المتكررة، إضافة إلى تعقيد عمليات الإنتاج وارتفاع تكلفة المواد الأولية المتقدمة. وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة أن الانتشار التجاري الشامل يعتمد على مواصلة تطوير المواد وخفض تكاليف التصنيع، لتشكل هذه البطاريات القفزة الأكثر أهمية في تاريخ الأجهزة المحمولة.
0: إذن أيها الأحبة، بطاريات السيليكون كاربون هي تقنية تعد أو تعد بزيادة كثافة الطاقة داخل البطارية كما أشرنا، مع الحفاظ على تصميمات أكثر نحافة، مثل بعض الأجهزة فيها بطاريات ونحيفة جدا، خصوصا أجهزة الماك يعرفوها جماعة الأبل. وتعتمد الهواتف التقليدية على الجرافيت في القطب السالب. رغم نجاحه لعقود، فإنه يقترب من إنهائه، في حين تشير أبحاث وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن قدرة السيليكون النظرية على استيعاب الليثيوم تصل لعشرة أضعاف الجرافيت، مما يجعله مادة مثالية للارتقاء بكثافة الطاقة. لكن استخدام السيليكون وحده، هي هاي النقطة، واجه عقبة جسيمة، إذ يتمدد أو تتمدد حجم جزيئاته أثناء الشحن بنسبة كبيرة، مما قد يسبب تشققات داخلية وتراجعاً في العمر الافتراضي للبطارية. ولتجاوز ذلك طورت الشركات بنية مركبة تستبدل جزءاً من الجرافيت بمركبات السيليكون داخل هيكل كربوني يمتص التمدد ويقلل الأضرار، لأن الكربون طبعاً ألياف الكربون تستخدم حتى في صناعة الساعات، لذلك بعض الساعات التي تقاوم الضغط، ضغط البحر والضغط الجوي، مثل ساعات أوميغا أو مثل ساعات برايتلينغ السويسرية اللي تستخدم بالغوص تستخدم ألياف الكربون، بالإضافة طبعا إلى معادن التيتانيوم وغيرها، لأنها تقلل الأضرار وتمتص التمددات. والنتيجة في هذه البطاريات قادرة على تخزين طاقة أكبر في مساحة صغيرة، مما مكن بعض الطرازات الحديثة من تقديم ساعات تتجاوز 6000 ملي أمبير دون زيادة السماكة أو الوزن. بصراحة تطور كبير يصاحب التطور التكنولوجي الذي نشهده.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: في مدينة تطفو على بحر من النفط تغدو فيها الفرص أحيانا أعمق من أن ترى. ترتفع أبراج الحفر وتدور عجلات الشركات النفطية ليل نهار، لكن خلف هذا الازدهار الظاهر ثمة حكايات تدفن بصمت، حكايات لشباب درسوا وتعبوا وانتظروا ثم وجدوا الأبواب تفتح لكن ليس لهم. نحدثكم اليوم عن محنة راشد عمر خريج جامعة النفط والغاز، فلنستمع لصوته معبرا عن أبناء جيل كامل.
3: مبدئيا اكيد اكو تاثير كلش كبير خصوصا على العراقيين. اكو مصطلح يسمونه بين الاجانب اللي يشتغلون بالشركات الاجنبيه يسمونه لوكال. هذا المصطلح بالذات يسوي تفرقه بين الموظفين العراقيين والموظفين الاجانب، نسمع نقول بغض النظر عن الجنسيه مالتهم. من ناحيه الراتب مثلا اكيد الراتب فرق مو طبيعي. من ناحيه التفضيل انه منو الى الاولويه انه يشتغل بهاي الشركه، حتى انه هو كان يشتغل كسيرفيس هنا بالعراق، تفضيل على كل الشركات الاجنبيه. يعني واحده من الشركات بدون ذكر اسمها حرفيا بدون اي مبالغه كانت 100% موظفين اجانب من دوله واحده بس او دولتين، ماكو ولا موظف عراقي. فهذا الشيء يعني اكيد راح ياثر علينا كطلاب مو بس كموظفين، هم الموظفين نفسهم جاي يعانون انه يحصلون شغل بهاي الشركات حتى لو كانوا عندهم الخبره والامكانيه، فما بالك الطلاب نفسهم اول ما يتخرجون. فراح يلتجون اكيد انه يحاولون قد ما يقدرون يحاولون مثلا يحصلون تدريب او يحصلون اي فرصه حتى لو كانت مجاني، بس حتى انه ياخذون السكيلز المناسبه، ياخذون الاكسبيرينس المناسبه اللي يا دوب اصلا توصلهم لهاي الاماكن. وتدري احنا بالعراق مبدا الواسطه كلش ماشي وايف، بالاضافه لذلك الطياغه من العماله الاجنبيه على هاي الشركات، فهذا الموضوع كله جاي يتعبنا بشكل مو طبيعي وجاي ياثر علينا كل شوي.
2: على الورق تبدو الامور عادله، الدستور العراقي لم يترك باب الاستثمار مفتوحا بلا ضوابط، شرع ونظم ووضع سطورا واضحه تحمي حق الشركات، لكنها في الوقت نفسه تحمي ابناء حق البلد. ففي القطاع النفطي تحديدا تقول القوانين ان الاولويه للعامل العراقي، وان العماله الاجنبيه تستدعى فقط حين تكون الخبره نادره وحين لا يتوفر البديل المحلي. نسبه كبيره يجب ان تكون من العراقيين والباقي استثناء لا قاعده، لكن بينما كتب وما يطبق على الارض مسافة بحجم حقول نفط كاملة. عضو مجلس محافظة البصرة الأستاذ عماد المطوري يرى أن هذه التشريعات لم تفعل كما يجب، وإنها بقيت حبرا رسميا لا أكثر.
4: هذا الملف لو كان يعني حل صحيح قانوني دستوري وفق ما رسمه أن الدستور، انه شركات استثماريه لا بس تجي للبلد ولكن العماله العراقيه نسبه 80%، واللي يجون من شركات استثماريه هم اصحاب الاختصاص واصحاب يعني رؤساء الشركات اللي يجون. لكن إن شفنا اللي ما طبق القانون العمل العراقي اللي يعني صارت فوضى بالعماله الاجنبيه. شفت اغلب العماله الاجنبيه الموجوده بالشركات النفطيه بالاستثمارات جدول التراخيص وغيرها هم اللي مسيطرين. يعني الشركه الاستثماريه يفترض انه الدوله هي مسيطره على الشركه، ولكنه صار احتكار، صارت الشركات الاستثماريه هي اكثر سيطره من الدوله على العماله، وبالتالي صارت فوضى وبالتالي صار هم اصحاب القرار. يعني اليوم انت هذا الملف للاسف هو ملف اتحادي، يعني مو ملف حكومه محليه حتى تكون احنا لنا يد طولة على هاي الشركات الاستثماريه، وبالتالي انه نطبق قانون العمل العراقي ونطلع العماله الاجنبيه ونسج عماله عراقيه.
2: بالعوده الى راشد عمر الذي لا يتحدث من موقع الشكوى فقط بل من موقع الاختصاص، فهو مهندس نفطي يعرف حجم ما يمتلكه العراقيون من معرفه وقدره، ويعرف في الوقت نفسه حجم التعتيم الذي يمارس على هذه الإمكانات، تعتيم لا يمكن تفسيره بنقص كفاءة ولا بغياب علم، بل بسياسات توظيف تفضل الطريق الأسهل للأعدل.
3: أنا شخصياً أعرف ناس عدو إمكانية وهم طلابه بنفس القسم مالتي، إمكانية مو طبيعية من كل النواحي، من ناحية اللغة، من ناحية الخبرة، من ناحية المعلومات اللي عندهم. بس نفس ما قلت لان هاي الشركات تفضل شركات الاجانب كونهم انه حسبوا لهم انه عندهم امكانيه احسن من عندنا، مع العلم اكو لا صراحه كلش واي ناس يعني عباقره بهذا المجال وانا اعرفهم شخصيا، بس للاسف الفرصه جاءت تروح للاجانب لان كل شركه لها فد سبب معين او فد قناعه معينه هم جاي ياخذون، بس جاي ياخذون كمجامله اوكي انه جاي ناخذ من عندكم طلاب، جاي ناخذ من عندكم، جاي ندرب طلابكم، جاي مثلا ناخذ من عندكم موظفين، بس مجامله اكثر ولا اقل. اكو ياخذون مثلا انه صار عندهم خبره وصار مثلا 20 سنه 10 سنوات، بس ياو عنده 10 سنوات خبره صعبه.
2: حين انتقلنا بالسؤال الى رئيس اتحاد نقابات العمال الاستاذ احمد فهمي، ظننا ان الحديث سيتوقف عند حدود الحقول النفطيه وعند اسوار الشركات الكبرى فقط، لكن ما سمعناه كان اوسع واخطر.
5: في الآونة الأخيرة انتشرت قوائم على البرامج التواصل الاجتماعي عدد العمالة الأجنبية يصل إلى 195 ألف عامل أجنبي. زين هذا العامل فقط المسجلين رسميا في بيانات حكومية. احنا في اتحاد نقابات العمال من خلال زياراتنا التفتيشية والمتابعة نجد أضعافا أضعافا هذه الأعداد في مواقع العمل. اليوم أصبح حتى العامل اللي يسلك كهرباء واللي يحفر يمد أنبوب ماء أو يزرع حديقة كذا هو عامل أجنبي. بل وصلت العمالة الأجنبية إلى بعض الدوائر الحكومية، تجد هناك شركات التزم القاطع الخدمي هو عامل أجنبي، وهذا أكيد راح يؤثر سلبا على سوق العمل وعلى حركة العمال. اليوم لدينا طاقات كبيرة، لدينا عمال كثيرين لديهم مهارات كبيرة، نحن في اتحاد لدينا دورات كثيرة في تدريب وتطوير المهارات، يوجد موضوع قسم تدريب المهني لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يستطيع أن يخرج كفاءات عالية جدا. فاليوم لا يتحجج أرباب العمل والشركات تتحجج بأنه لا توجد مهارة عند العامل العراقي.
2: العمالة الأجنبية التي وصلت إلى البصرة لم تأتي عبر طريق واحد، بعضها دخل بواجهات رسمية، عقود واضحة وأختام قانونية، وبعضها الآخر تسلل عبر طرق غير معلنة. تعدد الطرق وتشابك الجهات فتح باباً واسعاً للسؤال: من المسؤول؟ ومن يملك حق المحاسبة حين يختل الميزان؟ نستمع لتعليق الأستاذ المطوري عضو مجلس البصرة.
4: يعني أحيانا زيارات العتبات المقدسة، يعني سياحة دينية، فهنا شوف من يجي السياحة الدينية وبعدين لا يبقى بالشركات، يعني عندهم في الطرق يعني أكو القيل قبل على البعض من عندهم يعني، وأفصح عن ما هو آلية الدخول وشون يستمر شون. بعدين هو راح يكون مكان آمن بالنسبة إليه، مكان بالشركة يعني جات لأن مرات بالسيطرة أو بداخل الأسواق تلقي القبض عليها، أما إذا هو بداخل الشركة، شركة بيع من شركات أمنية وبالتالي دخولها صعب. أنا أقول لك إذا ألا تدخل من الأمن الوطني من يعني من بغداد من الحكومة المركزية عندهم الصلاحية يعني يدخلون على هالشركات ويتحرون يعني على جناسيهم على إقامتهم وأسباب الدخول، لكن هذا ما جاحد.
2: العراقيون أحق بالعمل في الشركات التي تقوم على أرضهم وتستخرج ثرواتهم وتبنى بأسماء مدنهم. العراقي كان دائما في طليعة العقول النيرة، لم يكن يوما عبئا على التنمية، بل ضحية تهميش طويل وإقصاء متراكم تحول مع الزمن إلى معضلة تاريخية لا تنتج إلا أزمات ولا تنذر إلا بكوارث اجتماعية خطيرة. وهنا تقف المسؤولية عند عتبة الحكومتين المركزية والمحلية بأن تطلع بدورها الحقيقي وأن تمارس واجبها تجاه أبنائها، لا بوصفه ملفا مؤجلا، بل قضية سيادة وعدالة اجتماعية. فليس من المعقول ولا المقبول أن يحدث كل هذا من دون تدخل حقيقي وحل يضع حدا لهذا العبث.
6: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذوري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
7: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
9: كل الحكاية انت
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: هل نحن أحرار في اتخاذ قراراتنا أم يتحكم بنا القدر؟ هل نحن فعلا أحرار؟ أم هناك أيضا خفية نسميها القدر تجعلنا نفعل ما نريد تحت وهم الحرية؟ عندما نقول حرية وقدر، لابد أن ندخل إلى عالم الأديان الواسع ونرى رأي كل دين في هذه القضية المعقدة. ظلت مفاهيم الحرية والقدر تطرح نفسها بقوة في أذهان الناس، فكم منا وجد نفسه يتساءل: هل أنا حر في قراراتي واختياراتي، أم أن هناك قوة عليا تقودني نحو مصير محدد؟ لم تتجاهل الأديان هذه المسألة، وأحضرنا لها جوابا من منظورها الروحي. الديانة اليهودية يخاطب الله الإنسان في التوراة ويقول له: لقد وضعت أمامك الخير والشر والحياة والموت، اختر الحياة. بدون الإرادة الحرة لا يكون هناك أي هدف للحياة. عند اليهود نحن نعيش حياة ذات معنى من خلال قراراتنا المتعمدة. يقول الله: إن هذا الإنسان فريد من نوعه، له عقل يختار ما بين الخير والشر. ما يمكننا أن نختاره هو إذ كنا سنطيع مشيئة خالقنا أو نتجاهلها، أو حتى نتجاوزها وبذلك نحدد دورنا في القصة. سواء حدثت الأشياء الجيدة بسببنا أو على الرغم منا، فكل ما سيحدث يبقى ضمن قصة الرب التي تتجلى بطرق لا حصر لها، لكن الخالق هو من يقرر أحداثها. يقول المدون العظيم للشريعة والفكر اليهودي في القرن 12 فيكتب: هل يمكن أن يحدث شيء في العالم غير الذي أراده صانعه؟ ويكمل: النار تحرق لأن الرب يريدها أن تحترق، يتدفق الماء لأن الرب يريده أن يتدفق. كذلك فإن البشر لديهم إرادة حرة لأن الله أراد لنا أن تكون لدينا إرادة حرة، ليس هناك أي تناقض.

الديانة المسيحية. أما الاعتقاد السائد في الإيمان المسيحي هو أن البشر مخلوقون على صورة الله ويمتلكون حرية تشبه حرية الله الإبداعية. الإرادة الحرة هي ما يميزنا عن باقي المخلوقات، ولا يوجد في الكتاب المقدس ما يؤيد فكرة القدر المكتوب الذي يجعلك مسيراً، بينما الإيمان المسيحي يؤمن أن الإنسان مخير ابتداء من آدم حين قال له الرب الإله: من جميع شجر الجنة تأكل إلا شجرة معرفة الخير والشر. وتعد القضية المتعلقة بمدى حريتنا في اتخاذ قراراتنا ومدى تأثير القدر على حياتنا من القضايا الفلسفية والدينية التي طالما تفكر فيها البشر. في الديانة المسيحية تظهر هذه القضية بشكل ملحوظ، حيث يتم التطرق إلى مفهوم الحرية والقدر من وجهات نظر متعددة. في الديانة المسيحية يعد مفهوم الحرية هو أحد المكونات الأساسية للإيمان والعبادة. يعتقد المسيحيون أن الله منحهم الحرية الشخصية لاتخاذ قراراتهم واختيار طريق حياتهم. من وجهة نظر المسيحية، فإن الله يعطي الإنسان الحرية للتفكير واتخاذ القرارات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمعتقدات الدينية والسلوك الشخصي. هذا يعني أن الإنسان لديه الحرية في اختيار إيمانه وممارسة عبادته واتباع أوامر الله. من ناحية أخرى، تعتقد الديانة المسيحية أيضاً بوجود القدر والإرادة الإلهية في الحياة. وفقاً للمسيحية، الله لديه خطة لكل إنسان ويقود الأمور بحسب إرادته. يشير كتاب الرومان إلى هذا المفهوم: ونعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين

الذين يحبون الله. هذا يعني أن القدر يلعب دورا في توجيه مسار الأحداث في الحياة، ولكنه لا ينفي الحرية الشخصية. الإنسان لا يزال مسؤولا عن قراراته وأفعاله، حتى إذا كان يعتقد أن هناك قدرا معينا له. في النهاية يمكن القول إن الديانة المسيحية تروج لفهم يجمع بين الحرية والقدر. الإنسان مسؤول عن قراراته وأفعاله، ولديه الحرية باتخاذ القرارات، ولكن الله يعرف مسبقا ما سيحدث ويوجه الأمور وفقا لإرادته. يمكن للإنسان أن يجد القوة في الإيمان باتخاذ قراراته والثقة بأن الله سيوجهه نحو الخير، بينما يحتفظ بحريته في الاختيار.

الديانة الإسلامية. نصل أخيرا للدين الإسلامي الذي يدخل في عمق إيمانه ما يسميه المسلمون القضاء والقدر، فهما متلاصقان ولكن مختلفان. فالقدر في الإسلام هو أفعال العبد التي سيقوم بها بحرية في المستقبل، والتي يختارها بكامل إرادته ولكن بعلم الله المسبق. فقد منح الله الإنسان إرادة حرة لتكون أساس التكليف والابتلاء، أما القضاء فهو مآل الحدث والوقائع المنقضية والأحكام الإلهية النافذة كالولادة والموت والرزق والصحة والمرض، أي أن القدر هو الكيفية والقضاء هو النتيجة. ورد في القرآن: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ها هي الأديان اتفقت على حرية الاختيار عند الإنسان ما بين فعل الخير والشر، اختيار الصدق والكذب، الكراهية أو الحب، لكن تحت مظلة الله الذي يختار ولادتك وموتك ولديك، لون عينيك، مرضك وعافيتك ومصير حياتك، مؤكدا إن ما تختار أن تفعله بإرادتك الحرة هو ما سيوجه قدرك نحو مصيرك في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة. لكن هل يناقض العلم الأديان؟

تظهر فحوصات الدماغ الحديثة أن النشاط اللاواعي يحدث قبل ثوان قليلة من ظهور النشاط الواعي في مناطق أخرى من الدماغ. يبدو أن العقل الباطن هو الذي يقرر أولاً حتى عندما نعتقد إننا نتخذ خياراً واعياً. يبدو أن القدر يتدخل في الموضوع. مثلاً وفقاً لمبدأ عدم اليقين، من المستحيل معرفة الموقع الدقيق للجسيم وحركته في نفس الوقت. يمكن لأدنى تصرف أو تدخل أن يجعل الجسيمات الصغيرة تتصرف بشكل مختلف. المعنى، اختياراتنا تغير أقدارنا. فجميع الأحداث، حتى الأحداث الكمومية، لها نقطة بداية ونهاية محددة، لكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما يحدث بينهما. فهل يمكننا أن نتحدث عن حرية الإنسان وعلاقتها بقدره دون أن نأخذ رأي الفلاسفة في هذه المعضلة الفلسفية عبر التاريخ؟ هل اعتبر الفلاسفة الإنسان حراً أم مكبلاً بسلاسل القدر؟ يعتبر المعلم الأول للفلسفة أرسطو أن الإله خير مطلق، وهو بمعزل عن هذا الكون، وليس التقدير من شأنه، والشر موجود في هذا العالم بحكم الواقع ولا

أنه يمثل الاختيار الحكيم للعديد من البدائل، والاختيار وليس الصدفة هو الذي يحدد مصيرك. يقول الفيلسوف اليوناني هيراقليطس: الشخصية هي القدر، حيث يرى هذا الفيلسوف أن القدر ليس قوة خارجية محددة مسبقاً، ولكن شخصية الفرد وسماته هي ما يحدد مصيره ومستقبله، بذلك يتفق نوعاً ما مع أرسطو في فلسفته.

ويرى الفيلسوف الفرنسي ديكارت أن الجسد محكوم بقوانين الطبيعة كسائر الأجسام المادية، ولكن الروح حرة وعليها أن تجاهد هذا الجسد وتتحرر منه وتلتمس العون من الله على هذا الجهاد. ومن تلاميذه ما يقول إن الإنسان حر في أفعاله، ولكن الله يعلم منذ الأزل ما سوف يفعله لأنه عليم خبير. ويرى الفيلسوف سبينوزا أن كل شيء يقع في الدنيا إنما كان لابد أن يقع كما وقع، لأن كل شيء يصدر عن الطبيعة، الجوهر السرمدي وهو الله، وإنما في الدنيا من خير وشر هو على السواء من إرادة الله، وإنما يبدو لنا شرا سببه أننا محدودون بالحدود البشرية. أما الجوهر السرمدي فلا يعرض له النقص ولا تتصل به الأشياء إلا على وجه الكمال. ويقوم مذهب شوبنهاور على أمرين أساسيين هما الإرادة والفكرة، ولكن الإرادة عنده هي مصدر الشر كله في الكون وفي الإنسان، والإرادة في الكون توحي إلى إرادة الإنسان أن يسعى إلى المتعة واللذة ويعاني كي يصل إليها، وأنه يظل أسيرا لهذه الملذات البشرية المؤقتة التي تعزله عن حقيقته السامية حتى ينتقل إلى عالم الفكرة فينجو من عالم الفكرة وينتقل إلى عالم السكينة والعموم الذي لا تنازع فيه بين أجزاء وأجزاء ولا بين إرادة وإرادة.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: من أين أتت أسماء الحيوانات في ألقاب العرب؟ بعض قبائل العرب لها أسماء حيوانات، ومنها بنو كلب، بنو أسد، بنو ظبيان، وبنو ثور، بنو عقاب، بنو حمامة، وبنو ثعلبة وغيرها. وهذه الأسماء دفعت بعض المستشرقين إلى دراسة علاقة العرب بهذه الأسماء، وتوصل بعضهم إلى أن العرب القدماء لم يكونوا ينتسبون إلى آبائهم بل إلى أمهاتهم، وأن ألقابهم الحيوانية هي أسماء التوطم الذي تنتسب القبيلة إليه، فيما يعرف بالتوطمية. وقالوا إن الزواج في الأزمنة القديمة كان فوضوياً عند العرب وغيرهم، وكان يمكن للمرأة أن تمارس الجنس مع رجال مختلفين في وقت واحد، ولم يكن من السهل أن تعرف الأم والد ابنها، ولذلك كان الابن ينسب إلى أمه. أما الطوطم فكان عبارة عن حيوان تنتسب إليه القبيلة وتقدسه، وهو تقليد كان موجوداً لدى قبائل بدائية في أماكن متفرقة من العالم، ولعل أشهرها قبائل الهنود الحمر في أمريكا، إذ كان أبناء القبيلة يقدسون حيواناً معيناً وينسبون أسماءهم إليه كأبلهم، باعتبار أن هذا الطوطم هو حامي القبيلة ومصدر قوتها. وفي دقائقنا التالية نستعرض بإيجاز أبرز ما ذكره المستشرقون وأبرز الردود المعارضة لهم، لنحاول الإجابة عن السؤالين التاليين: هل كان العرب ينسبون إلى أمهاتهم؟ وهل أسماء الحيوانات التي لقبت بها بعض القبائل كانت لطوطم يعبدونه؟

وأد البنات، هل أدى إلى الأمومة؟ يرى جون ماكلينان وكذلك روبرتسون سميث أن ظاهرة وأد البنات عند العرب جعلت عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور، وهذه الظاهرة أدت إلى انتشار فكرة الزواج من خارج القبيلة. وأد البنات من الظواهر التي كانت موجودة حتى ظهور الإسلام، حتى أن القرآن هاجمها في آية من سورة التكوير: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، في تباك على سلوك العرب الذين كانوا يدفنون المولود إذا وجدوه أنثى باعتبار أنها عار حسب تقاليدهم. بناء على هذه الظاهرة قل عدد الإناث عن الذكور، ونتجت ظاهرة خطف النساء من قبائل أخرى واغتصابهن جنسيا بالتشارك بين رجال مختلفين. وتاليا كان الطفل ينسب إلى هذه المرأة المغتصبة لأن والده لم يكن معروفا. هذه الفرضية حول فكرة زواج أكثر من رجل بامرأة واحدة من خارج القبيلة ناتجة عن قلة عدد الفتيات، وقد تتناقض مع فكرة أخرى وهي قلة عدد الرجال قياسا إلى عدد النساء ناتجة الأخطار المستمرة التي كانت يواجهها الرجال في مجتمع بدائي. ففي الأزمنة القديمة كانت الحروب الناتجة عن التناحر القبلي بشكل شبه مستمر، والعمل بالصيد أو مقاومة الحيوانات المفترسة من مهام الرجال، وعليه كان هناك باستمرار فقدان للرجال، وتاليا تناقص عددهم حسب ما يرى جورج زيدان.

إن الاستناد إلى فرضية قلة عدد الإناث نتيجة الوأد ضعيف، وأن الوأد كان موجوداً بالفعل ولكنه ليس بالضرورة دليلاً على الأمومة، خاصة أن الباحثين الأجانب لم يجيبوا عن سؤالين مهمين هما: هل كان الوأد منتشراً بين كل القبائل العربية أم بين بعضها؟ ما هو العصر أو العصور التي سادت فيها هذه الظاهرة؟ بالإضافة إلى ذلك، هناك قبائل أفريقية ما زالت تمارس فكرة الأمومة وزواج المرأة بأكثر من رجل، ومع ذلك فإن عادة وأد البنات ليست موجودة لديها. امرأة واحدة تتزوج مجموعة رجال إلى من ينسب الطفل. بعيداً عن فكرة الوأد التي حاول بعض المستشرقين الاستشهاد بها لإثبات فكرة الاشتراك بين أكثر من رجل في امرأة واحدة، هناك دلائل كثيرة تؤكد على تحرر العلاقات الجنسية بين العرب القدماء من قيود الزواج الديني وإمكانية أن يكون للمرأة الواحدة أزواج متعددون. هناك نقوش أثرية عربية يمنية قديمة دلت على زواج المرأة العربية بأكثر من رجل. حسب ما ذكر علي يحيى صالح أحسن في دراسته، الزواج في اليمن القديم برغم وجود من يطعن في قراءة هذه النقوش وترجمتها.

وبجانب النقوش فإن المؤرخ والجغرافي الإغريقي ستاربو الذي عاش قبل ميلاد المسيح وبالتأكيد قبل الإسلام بقرون وتجول في منطقة الشرق الأوسط ذكر أن العرب عرفوا ما يعرف بزواج الأخوة أي اشتراك مجموعة من الأخوة الرجال في زوجة واحدة وبالتأكيد لم تكن لدى ستاربو أي نية للكيد للعرب الذين كانوا على هامش الحضارة الإنسانية وقتها ولم يكن قد جاء الإسلام الذي صنع منهم أمة قوية ما جعل كلامه موثوقا لدى الباحثين وأوضح ستاربو خلال موسوعته الجغرافية الشهيرة أن الأخوة كانوا يشتركون في المال والزوجة وفي كل شيء ولكن الرئاسة تكون للأخ الأكبر وإذا أراد أحد الأخوة ممارسة الجنس مع الزوجة يضع عصاه على باب الخيمة فيفهم أخوته أنه في الداخل ولا يزعجونه ويوضح ستاربو أن العرب وضعوا قاعدة لهذا الزواج للتفرقة بينه وبين الزنا فالزاني عندهم هو من يقيم علاقة جنسية مع امرأة من خارج القبيلة أما داخل القبيلة فقد يجامع الرجل أمه نفسها ومعنى هذا أن كل نساء القبيلة كن مباحات لكل رجال القبيلة حتى وإن انتظم الأمر بين الأخوة.

بناء على ما ذكره ستاربو، رأى باحثون أن هذه المرحلة التي حددت إطاراً للزواج بين الأخوة أو داخل القبيلة كانت مرحلة وسيطة بين الجنس الأكثر فوضوية الذي يجعل كل النساء وكل الرجال مباحين، وبين الزواج الذي نظمته الديانات حسب ما يوضح جواد علي. أصداء هذا الزواج ظلت موجودة حتى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، أي بعد 7 قرون، ولكن بصورة منقحة أكثر، ويتضح ذلك مما نقله الرواة وكاتبو الحديث بالقول إن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنواع. نوع منها كان يسمى نكاح الرهط، حيث تجتمع مجموعة من الرجال في نكاح امرأة واحدة، وحين تنجب تجمع المرأة هؤلاء الرجال أزواجها وتختار واحدا منهم ليكون أبا لابنها، ولا يستطيع هذا الرجل أن يرفض طلبها. وكل هذه الروايات تفيد بأن تشارك أكثر من رجل في امرأة واحدة كان موجوداً، وأن اتخذ أشكالاً مختلفة، وهو ما عده مستشرقون مثل ماكلينان دليلاً على وجود الأمومة عند العرب لصعوبة تحديد والد الطفل.

زواج المتعة والعلاقات الحرة دليل آخر على الأمومة، مما استند إليه والكن في إثبات الأمومة عند العرب. زواج المتعة والعلاقات الجنسية الحرة، والتي استند فيها على ما ذكره المؤرخ اليوناني أميانوس مارسيلينوس الذي ولد وعاش في سوريا واحتك بالعرب من قرب داخل بلاد الشام وعلى أطرافها، وتوفي قبل الإسلام بثلاثة قرون تقريبا. يقول أميانوس: إن الرجال العرب لم يعرفوا زواجا دائما لأنهم كانوا دائمي الترحال، فكانوا يفضلون النكاح الوقتي، وكذلك النساء كنا يجامعن من أردنا من الرجال لوقت معين مقابل أجر أو مهر. وهذا النوع من الزواج كان موجودا حتى الإسلام، وأحله النبي كزواج منظم منضبط، وقال أهل السنة إنه حرمه بعد ذلك، ولكن الشيعة الاثني عشرية يعملون به حتى الآن، ولكن وفقا لضوابط وليس بفوضوية. فكرة التمتع الحر كانت شائعة وفقا لما رواه أميانوس، وكذلك وفقا لما جاء في كتابات عربية إسلامية متأخرة، ومنها مثلا كتاب مجمع الأمثال. ويحكي الميداني أن هناك ما عرف بزواج الذواقة قبل الإسلام، حيث كانت المرأة تتزوج الرجل ليلة واحدة، فإذا ذاقته واستمتعت تكمل معه، وإذا لم تستمتع تركته في الصباح. وأشهر هؤلاء النسوة كانت أم خارجة، عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قدار بن ثعلبة، التي تزوجت بأكثر من 40 رجلاً، وغيرها كثيرات في الفترة الملاصقة لمجيء الإسلام.

هذا النمط من العلاقات عده ويلكون مؤشرا قويا على فكرة الأمومة، إذ أن المرأة التي تنشئ علاقات بالطريقة التي ذكرناها يصعب أن تعرف من هو والد ابنها أو ابنتها، حتى ولو انتسبت تلك النساء إلى أسماء رجال، فمن الوارد أن تكون هذه الأنساب مصطنعة من وجهة نظره. واستدل ويلكون على ذلك بكلمة بطن التي تستعملها العرب إلى اليوم بمعنى العائلة أو القبيلة، فهذه الكلمة تشير إلى الرحم الذي حمل الجنين ثم ولده. وقد ارتبط التمتع بالتنقل والسفر، فقد كان الرجل والمرأة يتمتعان لفترة بسيطة ثم يفترقان، فيبقى الحمل في رحمها وقد لا يعرف عنه هذا الرجل شيئا بعد ذلك، وتاليا ينسب إلى أمه إلى البطن التي أنجبته. وبتبعية البطن صار الخال أقرب من العم عند العرب، ومن أمثالهم الخال والد، لأن المرأة تعيش بين أخوتها الذين يرعونها وأبنائها بعد أن يتركها الرجل الغريب الذي تمتع وغادر، وعليه يشب الولد بين أخواله وقد لا يعرف أعمامه.

أنساب العرب وألقابهم ذكورية، فكيف تستقيم مع الأمومة؟ من المستشرقين من ينكر صحة الأنساب التي وضعها العرب في كتب الأنساب، ومن هؤلاء روبرتسون سميث وتيودور نولدكا، إذ عد كل ما وضعه الكلبي صاحب كتاب جمهرة النسب، وابن هشام صاحب كتاب السيرة النبوية، وغيرهما من علماء الأنساب تلفيقاً. يقول نولدكا: هل يعقل أن تنتسب جميع قبائل بني قيس التي استوطنت أواسط بلاد العرب إلى شخص واحد فقط، ويزعمون بأن هذا الشخص عاش قبل زمن المسيح بمدة قليلة؟ ويرجح روبرتسون أن القبائل القديمة لم تكن تعرف باسم شخص تاريخي معروف، وأن أسماء الحيوانات التي سميت بها عائلاتهم هي أسماء معبوداتهم. وأوضح أن تسمية القبائل بأسماء الآلهة التي تعبدها كانت مسألة معتادة لديهم، مشيرا إلى أن بني هلال وبدر وشمس ينسبون إلى الآلهة التي كانوا يعبدونها قبل الإسلام، وهي آلهة معروفة ولا جدال بين المسلمين على أن العرب عبدوا الشمس والقمر قبل الإسلام. وبالتبعية فإن القبائل التي تنسب أسماؤها إلى حيوانات كانت تعبد هذه الحيوانات، وعلى سبيل المثال كانت الحمامة تعد إلهة الكعبة وكذلك الظبي، وبهذين الاسمين تلقب بنو حمامة وبنو ظبي.

ويرى روبرتسون أن الأنساب التي وثقها النسابون وضعت في القرون الإسلامية الأولى لتلاشي فكرة التوطمية والأمومة ولبيان حقوق القبائل في العطاءات التي فرضها عمر بن الخطاب لكل قبيلة من بيت مال المسلمين. ورد جورج زيدان على ذلك بأن العرب كانوا حريصين على توثيق أنسابهم ويتباهون بها من خلال أشعارهم، وأن الزعم بتلفيق هذه الأنساب بهدف توزيع العطايا على القبائل استدلال فاسد، لأن العطايا بين القبائل لم تكن متساوية، وتاليا كانت القبائل التي تحصل على عطايا أقل تعترض وتطعن في صحة نسبها وتحاول الانتساب إلى قبيلة أخرى تحصل على عطايا أكثر، وهو أمر لم يحدث. وأوضح زيدان وهو باحث مسيحي لبناني أن أسماء القبائل التي ادعى المستشرقون أنها لتوطم حيواني هي بالأساس تنتسب إلى قبائل أكبر منها، فمثلا كانت قبيلة أسد بطنا من بطون قبيلة الأسد القحطانية، وبنو ثعلبة تكونت من 11 بطنا تنتسب إلى قبائل مختلفة حسب ما جاء في نهاية الأرب في قبائل العرب. ربما يكون رأي جورجي عن التوطمية منطقيا، إلا أنه في كتابه أنساب العرب القدماء لم يستطع بشكل جازم إنكار العلاقات الجنسية المفتوحة التي سادت بين العرب، ولكنه قال إن هذه العلاقات لم تؤدي إلى إثبات الأمومة، وإنما كان السائد هو إثبات الأبناء لآباء رجال، حتى ولو كان هناك شك في صحة انتساب هؤلاء الأبناء إلى آبائهم.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراه مال ليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا. من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

الفردانية والحرية، أعمدة حيوية لمجتمعات حقيقية. الفردانية هي الرأي القائل بأن لكل شخص أهمية أخلاقية وحقوقاً معينة، أما ذات أصل إلهي أو متأصلة في الطبيعة البشرية. كل فرد يوجد، يدرك، يجرب، يفكر ويعمل داخل جسده وعبره، وبالتالي انطلاقاً من نقاط فريدة في الزمان والمكان. الفرد فقط هو من يملك القدرة على امتلاك العقلانية المبتكرة والإبداعية. بإمكان الأفراد أن يكونوا مترابطين، ولكن التفكير يتطلب مفكراً مستقلاً. الفرد يتحمل مسؤولية التفكير لنفسه والفعل بناءً على تفكيره وتحقيق سعادته الخاصة. الحرية هي الحالة الطبيعية للفرد، فمنذ الولادة يمتلك كل شخص القدرة على توليد أفكاره الخاصة والسيطرة على طاقاته من أجل العمل وفقاً لتلك الأفكار، ويمكن للناس أن يشرعوا في اتخاذ إجراءات هادفة عندما يكونوا متحررين من القيود التي يصنعها الإنسان. عندما يكون هناك غياب للإكراه من جانب أفراد آخرين أو مجموعات من الناس أو من الحكومة، الحرية ليست القدرة على الحصول على ما نريد، حيث إن العقبات الطبيعية مثل الإعاقة أو نقص الذكاء أو الموارد قد تؤدي إلى فشل المرء في تحقيق رغباته. الحرية تعني غياب القيود القسرية، ولكنها لا تعني غياب جميع القيود. ويترتب على ذلك أن الحرية شرط ضروري ولكن ليس كافياً للسعادة. يمكن تعريف السعادة الفردية على أنها التجربة العاطفية الإيجابية والواعية التي ترافق أو تستمد من استخدام الإمكانيات البشرية، بما في ذلك المواهب والمهارات والصفات الحسنة. إن الشعور بالانتماء إلى مجتمعات تم اختيارها بحرية هو مكون هام من مكونات السعادة. تنكر الفردانية أن للمجتمع، أي وجود بخلاف الأفراد الذين يشكلونه. المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد، وهو ليس شيئاً ملموساً أو كياناً مستقلاً عن مكوناته. استخدام مصطلح مجرد مثل المجتمع هو إشارة إلى أشخاص يشتركون في خصائص محددة وذات صلة بطرائق معينة. لا توجد إرادة عامة ولا منطق جماعي ولا رفاه جماعي، لا توجد إلا إرادة ومنطق ورفاهية كل فرد في المجموعة. فالمجتمع هو مجرد رابطة بين أشخاص من أجل العمل الجماعي، والعمل الجماعي المنسق هو نتيجة للجهود الذاتية التي يبذلها كل شخص داخل المجموعة. على الرغم من أن الفرد من وجهة نظر ما ورائية هو الأساس والمجتمعات ثانوية ومشتقة، إلا أن المجتمعات مهمة لأن الناس في حاجة إليها للوصول إلى السعادة. فالروابط الاجتماعية ضرورية لتلبية الرغبات غير الاجتماعية للأفراد، فالانتماء ضروري للازدهار. إن نظاماً سياسياً حراً يحترم الحقوق الطبيعية ويتيح الحرية الفردية يدعم على أكمل وجه تشكيل مجتمعات طوعية يختار الناس من خلالها العيش وفقاً لقيمهم المشتركة التي يختارونها بحرية.

المجتمعات الحقيقية هي مجتمعات يتم اختيارها بحرية، إيلاء أهمية أساسية للفرد لا يقلل من قيمة التعاون الاجتماعي. فالبشر ليسوا فقط أفراداً مستقلين، ولكنهم أيضاً كائنات اجتماعية، ويتيح العمل التعاوني إمكانيات النمو ويجلب منافع لا يمكن لأفراد منعزلين تحقيقها. عقلانية الإنسان تسمح له بالتعاون والتواصل مع الآخرين، وفي مجتمع حر يكون دخول أي مشروع اجتماعي تعاوني تصرفاً طوعياً في الواقع. الفردانية توفر الأساس النظري الأفضل لمجتمع حقيقي جدير باحتضان الحياة البشرية والعلاقات الطوعية المفيدة للطرفين بين الأفراد المستقلين، ضرورية لتحقيق مجتمعات بشرية حقيقية. فالطابع الفريد للشخص وقيمته تكون مؤكدة عندما يكون الانتماء إلى مجتمع ما اختياراً طوعياً للأفراد المكونين له.

الفردانية والاستقلالية تجعلان التكافل بين مكونات المجتمع تكافلاً حراً. إن التكافل هو خيار لا يمكن أن يتخذه إلا الأشخاص المستقلون. إن شخصاً ذا مبادئ وقيم تقوم بتوجيهه وينظم وينفذ أولويات حياته بنزاهة، قادر على بناء علاقات ثرية ودائمة ومثمرة مع الآخرين. فالاستقلال الحقيقي للشخصية يمكن الشخص من التصرف بدلاً من أن يتم التصرف فيه، واستقلال الشخصية يتطلب منه أن يدمج مبادئ معينة مثل النزاهة والشجاعة والعدالة والصدق والإنصاف في طبيعته. الناس المتكافلون يجمعون جهودهم مع جهود الآخرين لتحقيق المزيد من النجاح والسعادة، وهم أشخاص قادرون ومعولون على أنفسهم ويدركون أنه بالإمكان تحقيق الأكثر بالعمل معاً من العمل الفردي. ويختار الأشخاص المتكافلون مشاركة أنفسهم مع الآخرين والتعلم منهم وفهمهم وحبهم، وبالتالي يمكنهم الوصول إلى مواردهم وإمكاناتهم.

0: المجتمعات الحقيقية تحترم أولوية الأفراد الأحرار. الحرية والعدالة والفضيلة والكرامة والسعادة، كلها يجب أن تحدد بالرجوع إلى الفرد. ومع ذلك فإن السعي لتحقيق السعادة الفردية يحدث بشكل طبيعي وشبه دائم تقريباً داخل المجتمعات. للناس كأفراد احتياجات لا يمكن تلبيتها إلا من خلال التعاون مع الآخرين، فمن المستحيل تحقيق الإنجاز الإنساني بمعزل عن الآخر. المجتمع الحقيقي يحترم الأحرار، وتنشأ مجتمعات حقيقية عندما يكون الناس أحراراً في تشكيل جمعيات تطوعية للسعي وراء مصالحهم الفردية والمشتركة. واحترام هؤلاء الأشخاص يعني احترام أشكال الجمعيات التي يختارونها لذلك الغرض. الأفراد لا ينطلقون من حالة العزلة، فالوجود يعني التعايش. الولادة بطبيعتها تتم داخل الأسرة المتكونة من الآباء والأشقاء والأجداد والعمات والأعمام وأبناء العم، ولهؤلاء بدورهم الكثير من الانتماءات في عدة مجتمعات وجماعات طوعية. في مجتمع حر يميل الأفراد إلى الانتماء في وقت واحد إلى العديد من المجتمعات المختلفة وبدرجات متفاوتة. يجد كل شخص نفسه منتمياً إلى مجتمعات عائلية أو دينية أو ثقافية أو سياسية أو غيرها. وعادة وليس بالضرورة ما تكون هذه المجتمعات محلية، ولكن محدودة بعدد الأشخاص الذين يمكن أن يكون للشخص علاقة أو معرفة شخصية بهم ويشاركهم مصلحة مشتركة واضحة. والتقدم التكنولوجي المستمر في مجالات الاتصالات والنقل يعزز قدرة الناس على اختيار المجتمعات التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم على أفضل وجه. الحكومة المقيدة تسمح للمجتمعات الحقيقية بالازدهار. الترابط بين المواطنين في المجتمعات والجمعيات الطوعية يتيح لهم البقاء مستقلين عن الدولة، والحياة في المجتمعات التي يتم اختيارها بحرية أفضل لشخص من الحياة كفرد منفصل في دولة قومية كبيرة. يفضل المعارضون لسلطة الدولة وضع أكبر عدد ممكن من المجموعات الطوعية الوسيطة بين الدولة والفرد. تساعد هذه المؤسسات الوسيطة الأفراد على تحقيق أهدافهم بحرية أكبر وأكثر كمالاً. مبدأ التفرعية ينص على أن الدولة يجب أن تقيد أنشطتها بالأنشطة التي لا يمكن للأفراد والجمعيات الخاصة أداءها بشكل فعال، ويتم اتخاذ القرارات بحكمة أكبر من الأفراد والمنظمات المحلية الأكثر قرباً من الحقائق اليومية. وتتيح التفرعية للأفراد الأحرار الازدهار في المجتمعات الحقيقية دون تدخل الدولة. ليس الغرض من الدولة مساعدة الناس مادياً أو معنوياً للسعي وراء تصورهم الخاص للسعادة، فهذا هو دور الأفراد والمجتمعات والجمعيات الطوعية. الوظيفة المناسبة للدولة ليست أكثر من حماية الناس خلال سعيهم لتحقيق سعادتهم الخاصة، وهذا يعني ببساطة منع تدخل الأفراد الآخرين في هذا السعي. وبما أن الحكومات الناشطة الكبيرة غير مناسبة لتشكيل المجتمعات الطوعية وعملها، فإن توليد مثل هذه المجتمعات تسهله دولة مقلصة مقيدة تعمل في إطار قيود الفردانية الليبرالية والعلاقات الشخصية الثرية والمثمرة القائمة على التعاون الطوعي والمساعدة المتبادلة، لا تتوفر إلا في الأنظمة الصغرى المبنية على الحقوق. فحرية الأفراد شرط ضروري لتكوين وحيوية المجتمعات الحقيقية.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل، فالهمك السيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
0: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية.

0: خليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
1: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
4: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
3: هوا الناس،
4: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا العلاقات الإنسانية بها نوع من دائما نوع من التشابك ونوع من الاشتباك ونوع من المغايرة، لأن هي تتغير باستمرار، تختلف. يعني طبيعة العلاقة بيننا وبين الآخر تختلف، والمفاهيم تتغير. يعني لا تقل لي مثلا أن مفهوم الصداقة الآن هو مفهوم الصداقة قبل 30 سنة، مختلف تماما. معنى الصديق يختلف، الصديق وقت الضيق مثلا، ها هسه مو بالضرورة صديق وقت الضيق، مو بالضرورة أبدا. ليش؟ لأن يعني الحياة تغيرت، اختلفت. يعني وقت الضيق يجوز تروح للبنك تدور لك قرض، تدور لك كذا، ما تخابر صديقك. مرات حتى ذوقا أنت يعني تتجنب أن تهاتف صديقا، حتى وأنت محتاج أن تهاتف هذا الصديق أو ذاك، حتى وأنت تريد مبلغا من المال مرات تتحرج ذوقا. يعني أنت تتجنب أن تختبر الصداقة. وبينك صداقة، صديقك يشتغل وياك وتلتقون دائما وتضحكون كذا، بس أنت تتجنب لحظة الاختبار. يعني ليش أدخل بهاي المعمعة؟ يعني أنا مثلا أرد أبني البيت، زين هو شنو ذنبه؟ يعني صديقي شنو ذنبه؟ حتى لو عنده كم فلس مخليهن للضرورات مثلا، أجي أنا أخابر وأختبر صداقتنا، أختبر أخليها باختبار، أقول له والله محتاج 7 ملايين على مود أسرف مثلا، زين هو يعني هذا المبلغ مخليه هو يعني للضرورات، ها أنت شو تسوي؟ تختبر هذه الصداقة، تريد منه ماذا؟ تريد منه أن يعني تريد الفلوسات اللي هو ضامن للضرورات يعني، وتريد تختبر الصداقة. فهو يعني الناس لا يعني يتجنبون هاي المرحلة، يتجنبون لحظة الاختبار، حتى من أخوه ما يطلب، عنده ذوق، لياقة. مو ليش أنا يعني ليش أدخل روحي بهاي الدرابين يعني؟ وأقول لك لا صديقك لازم شنو؟ لازم هو أنت صديقك إيش ما يمر من ظروف أنت تبتلي. هنا شو يصير معنى الصداقة؟ هسه أنا ما جاي أجرد الصداقة من حقوقها وواجباتها، لكن بمعنى من المعاني أنا مرات شنو أرهق مفهوم الصداقة، أرهقه بالمفاهيم بالكذا إلى آخره، خلي صعب يعني، خلي مرهق للآخرين، خلي التزام مضني

مو انه انا اريد من الاخر كذا، اريد من الاخر كذا، اريد تحت مفهوم الصداقه. يبتلي، يبتلي مرات، مرات مبتلى باصدقائه. شلون يا كيس يا عمه؟ ها، مرات مبتلى باصدقائه، اصدقاء مثلا الذائقه عندهم منخفضه، يجون له مثلا بوقت مو مناسب كذا الى اخره. مرات شنو حقوق عائلته تروح، لان صديقه دوم مثلا يمه او كذا الى اخره، او مهتم بصداقات اكثر من اللازم. ومرات مفهوم الصداقه يصير مفهوم اصلا مفهوم مو متعالي، متداني، يعني دنيء، يصير مفهوم دنيء. ليش؟ لان بمضيعه للوقت، بمضيعه للجهود، بانحدار. فمفهوم الصداقه مو مقدس، والله مو مقدس. ليش؟ لان مرات احنا نكون المفاهيم. لا، احنا دائما احنا نكون المفاهيم، يعني احنا الذين نسبغ على معنى الصداقه هذا المعنى او ذاك. وبالتالي مرات مو صديقك مو مقدس، ولا معنى الصداقه نفسه ماذا او نفسه مقدسا. مو بالضروره الاشياء مثل ما نتخيل او نتمنى.

طبعا بمناسبه تغيير المفاهيم، هاي اكو روايه هي لميلان كونديرا الكاتب الرائع. وميلان كونديرا في احدى رواياته، طبعا كل رواياته هي يعني محاوله لبحث المفاهيم، مفاهيم الخفه، الثقل، الحب، الوداع، البطء، السرعه، كذا الى اخره، يحاول ان يفهم ما معنى البطء. هسه احنا عندنا مثلا مفهوم هذا بطيء، دائما شنو هو يعني يتناسب مع السلب، يعني سلبي، مفهوم سلبي بطيء. بينما الحياة ليس كذلك، هي ليس سباقا، مو يعني يفترض انه احنا في عالم السرعة الآن. هل عالم السرعة الآن يعني قام بإنقاذ الإنسان لو خلى الإنسان تائه أكثر؟ عالم السرعة اللي نعيشه الآن بالميديا وبالتواصل، كل شيء سريع، كل شيء عبارة عن كبسولة، المعرفة عبارة عن ريل، المعلومة عبارة عن كذا، الكتاب يسوي لك إياه 5 دقائق، مو كل شيء سريع، المسلسل قصر صار 5 حلقات، صار 10 حلقات، كل شيء قصير، كل شيء سريع، كل شيء كذا إلى آخره، الحب وجبات سريعة، مو كل شيء سريع، كل شيء ينبغي. بس إحنا شنو بالحقيقة؟ إحنا أضعنا البوصلة، نحن أضعنا البوصلة. المهم، فتغيير المفاهيم دائما يتناولون الكتاب. وطبعا هناك رأي يقول إنه قراءة الرواية لا ينفع وكذا إلى آخره، المفروض الإنسان يتجه إلى قراءة الكتب الفلسفية والفكرية والتاريخية كذا إلى آخره. هذا رأي طبعا يعني مردود بصراحة، يعني لا مانع أبدا، يعني قراءة الكتب الفلسفية والتاريخية مهمة والفكرية مهمة جدا، بس لا تجي على الرواية، لأن يعني الرواية خلاصة

والمصطلحات. المهم فهو يقول وينقل عن أحدهم, طبعا هذا أحدهم هذا بطل الرواية, هذا غريب عجيب يعني من أبطال الرواية, يقول أنا أحب زوجتي, أحبها أموت عليها, لكن هذا لا يمنعني أبدا أبدا أبدا من العلاقة مع نساء أخريات. وتفكير غريب طبعا, ها يعني احنا دائما عندنا الوفاء بالحب مو صح, حب له واحدة يعني المهم خليك وياها. المهم هو شو يقول, يقول لا أحد يفهم ذلك, يقول لا أحد يفهم ذلك, وزوجتي أقل فهما من الجميع, يعني مو بس الناس ما تفهم, زوجتي أكثر واحدة ما تفهم هذا الشيء, إنه أنا أحب غيرها يعني عادي بهذه الطريقة. يقول هي إنها تتخيل أن الحب الكبير يجعلنا نعزف عن المغامرات, لكن هذا خطأ, ثمة شيء ما يدفعني كل لحظة نحو امرأة أخرى, مع ذلك فحالما أمتلكها يقتلعني منها نابض قوي يقذف, يقول مثل السبرنجة, أي امرأة أعرفها غير زوجتي ترجعني وين, ترجعني الزوج يعني أدخل وياها في علاقة, ها وهاي خيانة طبعا عندنا مو, ها بعدين أجد نفسي أحب زوجتي أكثر, كأنما كل امرأة هي دليل وبرهان على أنني ماذا, على أنني ماذا, على أنني أحب زوجتي أكثر من الماضي بهذه الطريقة. يقول يعني وهذا يقول هذا كل هنا شنو المعنى, المعنى أنه كل خيانة جديدة تجعلني ماذا أحب زوجتي أكثر. شوف شوف التجميل لمفهوم الخيانة بابا مفهوم الخيانة هو مفهوم تجرى له أحيانا عملية تجميل, هسه تقول عملية تجميل أو هي جزء من حقيقة ما عليه, هاي أنت بكيفك, بس في كثير من الأحيان هسه شنو تطبيقاتها من رأس, أكو امرأة تزعل تزعل تزعل لأن زوجها غير مثير للنساء, زوجها مو هو المرتجى والمأمون, ما حد يقلبه بالسوق, ها فيصير عندها تساؤل حتى ما تغار وتشتاق لفعل الغيرة, يعني هي تحب أن تحب رجل محبوب, رجل يشار إليه بالبنان, ها تكتشف إنه هي حب حياتها ماذا, واحد ما حد مقلبه يعني كأنه ما هو يعني ضال يعني, وجت هي أخذته بهذه الطريقة. هذا شعور إنساني موجود, أي نعم موجود موجود وبكثرة.

وشنو اللي خلينا نلجأ ونرتاح ونحن في جوار أحدهم إذا ما قرناه بشخص آخر؟ يعني ليش يخلينا ننجذب نحو هذا ولا ننجذب نحو ذاك؟ في العام الأغلب طبعا إضافة أكو أشياء هسه مرات بين الرجل والمرأة، أكو أشياء كيميائية، أكو أشياء تتعلق بالجسد، أكو أشياء تتعلق بالشكل، لكن بشكل عام كثير منها يتعلق بالمفاهيم أو يتعلق بالتفكير أو يتعلق بالطريقة التي يقول بها الأشياء، طريقة ممتعة كذا، يصير الجلسة ويا لطيفة. حتى العرب قبل كانت هذه وظيفة، واحد يجلس يم الملك، ها لا يسولف، مو أكو ناس وظيفتهم مرات الاستماع ووظيفتهم مرات شنو، مرات القول، الطريقة التي يقولون بها ماذا الأشياء بهذه الطريقة، هاي مهمتهم ووظيفتهم والأشياء اللي يسوونها، يعني هاي جزء من وظيفتهم اللي يأخذون عليها راتب. المهم هسه هذول موجودين بشكل أو بآخر، مو موجودين بشكل أو بآخر حتى في عالمنا المعاصر، لكن المفاهيم أو التصورات حتى إزاء الأشياء البسيطة. أنا عجبني في هذه الرواية أيضا، ما راح أقول لكم اسمها، لميلان كونديرا، يقول أيضا عن لسان أحد الأبطال، وهو يعني متضايق منين، متضايق من الطريقة التي يفهم بها الناس الصباح. الصباح وقت الصبح، وقت الصبح شلون احنا علاقتنا به. يقول في هذا البلد لا يحترم الناس الصباح. طبعا احنا من اكثر المجتمعات اللي ما تحترم الصباح للعلم، يعني احنا كمجتمع من اكثر المجتمعات التي لا تحترم الصباح. شو يقول هو؟ ليش هو؟ شنو وجهة نظره؟ هسه احنا ما نحترم الصباح لان غالبيتنا نقعد وين؟ بثنتين الظهر، مو لا. هو يقول في هذا البلد لا يحترم الناس الصباح، انهم يوقظون انفسهم بفظاظة بواسطة منبه يقطع نومهم بضربة فأس. ها، ويستسلمون في الحال لسرعة مشؤومة، يعني مباشرة يقعد يقطع شيء هو اصلا كان موجود، يعني هو ما ماخذ كفايته من النوم، مو هذا اول عدم احترام للصباح، انه انت ما تستيقظ وانت شنو، وانت شبعان وماخذ كفايتك بهذه الطريقة. هنا شو يقول هو؟ يقول هل باستطاعتك أن تقول لي ما يمكن أن يكون عليه نهار يبدأ بهذا الفعل العنيف؟ واحد يقعد روحه بمنبه، هذا فعل عنيف، تجلس نايم ومسترخي ولطيف بهذه الطريقة، وتقوم بإيقاظ نفسك بهذه الطريقة العنيفة، كيف تتوقع أن يكون نهارك في ذاك اليوم؟ لابد أن يكون سيء، أنت ما ماخذ كفايتك، بعدك ما شبعان نوم يعني بهذه الطريقة. ما الذي يمكن أن ينتج عن أناس تنزل بهم منبهاتهم صدمة كهربائية صغيرة يوميا؟ إنهم يعتادون كل يوم على العنف وينسون كل يوم ما حفظوه عن السعادة. صدقني صباحات الإنسان هي التي تقرر طباعه.

طبعا أن يكون الإنسان أحيانا مختلف هذا لا يعني بالضرورة أنه يكون صائب فيما يقول، ضرورة طبعا. مفهوم الصواب والخطأ أيضا من مفاهيم أحيانا هي أقرب للفقه، أقرب اللي يجوز ولا يجوز. يعني مرات تحكي واحد يجي لك لا لا ما يجوز كذا كذا، هو أنت منه ليش تحاكمني فقهيا؟ يعني أنا جاي أحكي مو بهذه الطريقة، فأنت تبين وجهة نظرك. أما قل لي يجوز ولا يجوز، أنت مو أعلى، أنت مو على سلطة من عندي، يعني لا تحاكمني من نطاق أعلى، أنت مو قاضي وأنا متهم، أنا مو تقول لي يجوز أو لا يجوز، بين وجهة نظرك وخلاص. يا أهل الحجة أقول كذا، الجمهور يحكم أو الناس تحكم أو كذا، أو لا حد يحكم، كل واحد يطرح في وجهة نظره وخلاص الموضوع. أما أنت كل موضوع أنا مثلا، أو مرات من ناحية قانونية ممكن أن تدري لي هذا مو قانوني، هذا كذا إلى آخره. لكن أن دائما تدري لي يجوز ولا يجوز وكأنه أنا المذنب وأنت ماذا، أنت جلالة السلطان أو أنت الفقيه المفوه الذي لا يخطئ، هذا مقام أنت أنطيته لنفسك يعني بالأخير، مو بالضرورة هو صحيح. هذا جانب. جانب الآخر فكرة الانبهار، اللي هي فكرة مربكة في عالمنا المعاصر. يعني هي فكرة لأن إحنا شنو مرات المختلف شبيه يدعو للانبهار، يعني واحد مختلف فأنت تنبهر باختلاف، بفكرة الاختلاف. لكن الاختلاف لوحده طبعا لا ينتج شيئا، لوحده مو بالضرورة ينتج يعني معلومة أو فكرة مهمة أو فكرة رصينة بها أدلتها وبها كذا إلى آخره. الاختلاف لوحده. فمرات إحنا في الميديا شنو أشوف أو في الحياة ككل الآن أرى وترى أنت عزيز المستمع أنه هواي منبهرين. هسا واحد ينبهر له بصانع محتوى، واحد ينبهر له بمقدم برامج، واحد ينبهر له بخطيب ديني، ها انبهار وتنبهر وترجع لورا، وهذا الانبهار ما مسوي شيء، ما مسوي نتيجة، يعني مجرد انبهارات متتالية. تنبهر طبعا هذا غالبا الفاعل يعني الذي يفعل فكرة الانبهار هو غالبا يستخدم أسلوب قد يكون أسلوبا مخاتلا في الغالب، يعني ما أراه، لدرجة أن المتأثرين به لا يبحثون خلفه عن الأفكار وجذورها. يعني لو بحثوا وراء هاي الفكرة شنو ليش منين كذا، ربما اكتشفوا أنه هو شنو، أنه هو ساذج مثلا، ها هو مخبوصين به، يطلع بالأخير هو غبي، بس هو قدر ماذا، استطاع ماذا، استطاع أن يؤثر على الناس. زين، هذا يرجعنا إلى موضوع آخر، أنه مرات تتأثر بالناس بس أنت شنو، هناك من يؤثر في الناس لكنه ماذا، غير مهم غير مفيد، قد يكون غبيا لكنه أشد أثرا مثلا من أستاذ جامعي أو أكاديمي أو شخصية مهمة أو واحد تعبان على نفسه بالقراءة أو واحد تعبان على نفسه بالاطلاع أو بالاهتمام كذا إلى آخره. وهذا يخلينا مرات إحنا بين كل لحظة وأخرى أو بين فترة وأخرى يخلينا ينبغي أن يعني ننتبه كثيرا إلى مسألة الانبهار.

0: خلونا الآن نلجأ مستمعين إلى هذا التقرير بصوت المبدعة لبنان. فضل.
1: الانبهار السريع بالآخرين ظاهرة إنسانية متكررة ترتبط غالباً بالصور الذهنية التي يسقطها الفرد على الشخصيات الجديدة قبل معرفتها عن قرب. عندما يعجب المرء بشخص ما من اللحظة الأولى، فإنه يعيد رسم هذا الشخص في مخيلته متجاوزاً الواقع، فيسقط عليه توقعاته وأشواقه المثالية. ومع مرور الوقت واحتكاك الطرفين بالواقع المباشر، تبدأ التفاصيل الحقيقية بالظهور، وتتلاشى الهالة الأولى لتترك مكانها لشعور بالخيبة أو التراجع. تتضح أسباب هذه الظاهرة من منظور اجتماعي في رغبة الأفراد المستمرة في إيجاد نماذج تلهمهم أو تمنحهم طمأنينة سريعة في بيئات معقدة. التقاليد الاجتماعية والوسائط الحديثة تروج أحياناً لشخصيات تبدو خالية من العيوب، مما يدفع المتابعين إلى تبني انطباعات متسرعة ومبنية على جوانب ظاهرية فقط. هذا التسرع يعكس احتياجاً ينشأ من الرغبة في الاختصار والوصول السريع إلى علاقات مريحة دون تكبد عناء الاكتشاف التدريجي الذي يحتاجه بناء التقييم المتوازن. تجنب الانبهار السريع يشكل حماية أساسية للوعي الفردي والتماسك الاجتماعي. تقييم الأشخاص بناء على الانطباعات الأولى يؤدي إلى قراءات غير دقيقة تربك العلاقات وتخلق توقعات غير واقعية على كلا الطرفين. التريث يمنح المساحة الكافية لرؤية السلوكيات في مواقف متنوعة وتتبع الاتساق بين الأقوال والأفعال عبر الزمن. علاوة على ذلك، حماية الذات من الاندفاع العاطفي تمنح الفرد استقلالية فكرية وتمنع تحول الإعجاب إلى تبعية مجردة تفقد الإنسان قدرته على النقد البناء. النضج الاجتماعي ينبع من إدراكي أن الإنسان كائن متعدد الأوجه يحمل نقاط قوة وجوانب ضعف طبيعية. رؤية الآخرين بحجمهم الواقعي بدلاً من إلباسهم ثياب المثالية المطلقة تضمن بناء علاقات إنسانية متينة وقائمة على الفهم العميق والتقدير المستدام بدلاً من الانجذاب المؤقت.

طبعا من مشاكل الانبهار ايضا انها تجعلنا نقع وين في حب الصورة، مو حب يعني حب صورة هذا الشخص، مو بس الشخص نفسه. وهنا ليش نحن نبني له شخصية من تهيؤاتنا ومن خيالنا عن هذا الشخص؟ يعني شخص ذكي مثلا، فانت تدمج بين ذكاء وتجيب له صفة ثانية، تجيب له مثلا صفة الأمانة او صفة انه هو على خلق مثلا. هذا يعني هذان امران ماذا مختلفان، مو تدمج، تظل تخترع، عقلك يخترع صورة كلية لهذا الشخص، وهي مشكلة من المشاكل. ايضا من المشاكل انه يخفض قدرتك على النقد، يعني انت ما عاد بامكانك ان تنقد شخصا اعلنت انبهارك به، انت منبهر بهذا الشخص. هذا الشخص ما يخطئ، يخطئ بس انت منبهر خلاص، يعني تحاول شنو تبرر له. هاي ثقافة تبريرية موجودة في مجتمعاتنا، عندنا ثقافة تبرر دائما لمجموعة من الشخصيات. هو انت حابك اعلامي مثلا، او حابك شخصية، او كمؤثر، او يعني مو كل كلامه صحيح، خلاص انت دائما منبهر وتدافع عنه. ايش ما يقول يعني حتى لو يصل لمنطقة غير منطقية، انت شنو تبقى تبرر لهذا الشخص او ذاك. هاي مشكلة كبيرة من المشاكل اللي احيانا احنا نواجهها في حياتنا العامة. ايضا انت تصير شنو، انت هنا مو بس تبرر، انت تصير مستعد مستعد ان تقبل اي فكرة من هذا الشخص ولا تقبلها من شخص اخر. يعني لو نفس الفكرة اللي حجي بيها هذا الشخص حجي بيها شخص اخر ما تقبلها، بس تقبل هنا تكون تابعا لمن؟ لاصحاب الحق، للحق. مو واصحاب الحق شنو؟ يعني هاي مسألة مو بالضرورة تصير دائما، يعني مسألة إشكالية، مسألة يعني تتغير. لأن مرات واحد يصير ويا الحق، ومرات شنو يعني مرات يشتبه، مرات يقف بالضد، يعني مسألة إنسانية هاي مو. ومرات توصل لمرحلة أنك ماذا، عندما تنبهر بأحدهم أنت تمنح نوع من السلطة عليك، سلطة أنت بعد ما تقدر تحشيها. خلاص تطيت التاج مال الملك، صار ملك عليك، تطيت التاج مال الشيخة، تشيخ عليك، فمن كبر راس زيادة عن اللزوم بعد أنت ما تقدر تحشوية. ومرات الشخص هذا ما يستحق هذه السلطة. في كثير من الأحيان الأشخاص الذين نمنحهم انبهارنا ماذا؟ لا يستحقون هذه المكانة أو هذه المكانة أبداً.

طبعا في وسطنا الآن أو في حياتنا المعاصرة الانبهار أكثر من أي وقت مضى، لأنه قائم دائما، فكرة الانبهار حاضرة بالميديا بشكل كبير جدا، ودائما أنت ترى أن أكثر الأشخاص الذين يتطرفون في آرائهم ويتطرفون في تصرفاتهم ماذا هم لغرض شنو؟ لغرض تداول، لأن الشيء المتطرف، الشيء اللي واصل للحد الأخير دائما الناس شنو تداوله، كأنه يعني هو بمثابة الغرائب الغريب النادر. فأنت تشوف أي متطرف هو مشهور، يعني غالبا المتطرفين في آرائهم كذا إلى آخره مشهورين ويحصلون نوع من الانبهار. يعني الميديا صنعت أشخاصا قابلين دائما إما للانبهار السريع، وأنت في الغالب طبعا لا ترى الشخص كاملا. في أحيان كثير هاي مصيبة، أنت ترى 1% من شخصيته في الميديا، صح ولا لا؟ 1% اللي هو مختاره، صورة، جملة، كذا إلى آخره، طريقته بالكلام، فيشتغل عندك الانبهار قبل ما تعرف شخصيته الحقيقية. أنت ما تعرف شخصيته الحقيقية، هو ضامها أصلا. وعندك الخوارزمية أيضا، خوارزمية الإنترنت دائما الضخم هؤلاء الأشخاص، هي شغلتها هيك، لأن الشخص العادي لا يلفت الانتباه، بينما الشخص الأكثر تطرفا أو الأكثر جمالا أو الأكثر ذكاء أو الأكثر غباء أيضا، ها، هو الأكثر غرابة، هو يحصل على جذب الانتباه. لاحظين هذا الشيء، وإحنا أصلا بيئتنا صارت، يعني حياتنا صارت قائمة على المقارنة. قبل قلنا تقارن نفسك بابن عمك بأخوك وكذا، إلى هسه مقارنة قائمة على شنو؟ على أشخاص كثيرين، وهذا يدعو إلى الاختلاف. دائما أنت يعني تريد تتميز عن البقية، تتميز عن الجموع، هذا هم ينمي فكرة الانبهار، فكرة الغموض أيضا، فكرة الغموض إلها يعني إلها جزء، حلقة نخصص لها حلقة كاملة، لأن إلها ارتباط بهذا الموضوع. هاي فكرة الانبهار ربما أخذناها بجانب بسيط جدا، وجانب يعني جانب أولي. ليش؟ لأن هي فكرة تدخل في صميم ثقافتنا العربية أيضا، يعني فكرة الانبهار، فكرة المعجز، مو هي أهمنا بها جانب من الانبهار. يعني إذا تراجع تاريخنا تلقى حتى يعني مو يعني يعني تخيلوا المعري عندما تكلم عن شعر المتنبي ألف كتابا سماه معجز أحمد، جاي تلاحظ كمية الانبهار اللي موجودة عنده. طبعا عندما وصل معري، طبعا عندما وصل إلى البيت الذي يقول فيه المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، يقول أنا من كان يقصد المتنبي، هو يقول طبعا هو إجى وراء المتنبي ورا ما مات الولد، يقول أنا اللي كان يقصد، طبعا يعني بشيء من المجاز. ففكرة الإعجاز عربيا هي فكرة يعني لها ما لها وعليها ما عليها.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح، أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: يبدأ يوم البصريين بسؤال بسيط، اليوم يجي ما يحلو، سؤال أصبح جزء من حياة يومية في مدينة كان اسمها يوما مرادفا للنهر والماء. ملف مياه الإسالة في البصرة تحول إلى أزمة مركبة تجمع بين التلوث وارتفاع الملوحة وضعف البنى التحتية وتراجع الإطلاقات المائية القادمة من أعلى النهر. تشير تقارير بيئية إلى أن نسبة الملوحة في شط العرب وصلت في بعض المناطق إلى ما بين 25 ألفاً و40 ألف وحدة من المواد الصلبة الذائبة TDS، وهي مستويات تقارب ملوحة مياه البحر، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا تتجاوز المياه الصالحة للشرب 500 وحدة فقط. ويقطن محافظة البصرة اليوم نحو 5 ملايين نسمة يحتاجون إلى أكثر من 1 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، في وقت تعاني فيه محطات التحلية والمعالجة من ضغط كبير يفوق طاقتها. في الأحياء الشعبية وسط البصرة لا يحتاج السكان إلى تقارير علمية ليعرفوا أن المياه لم تعد صالحة للاستخدام، يكفي أن تفتح صنبور الماء لتشم الرائحة أو ترى لونه العكر. هناك في الحيانية تحكي أم غزل عن معاناة يومية مع ماء لا يصلح للغسل ولا حتى للتخزين.
2: احنا قاعدين بدور الشرطة الحيانية، طبعا الماي هو جاي نعاني من عنده بسبب يعني الماي جاي ينزل لنا وسخ كلش وزفر هماتين. صراحة هو هذا الماي حتى لو خزناه ما بي اي فايدة، بالعكس يعني مضرة، بحيث انما حتى الاطفال من جاي نغسلهم جاي يطلع يعني شغلات بجسمهم مثل طفح جلدي وهيك شغلات ما شابه. فيعني انصح يعني مثل هذا الماي يا اما يتعالج يا اما الناس يعني تستبدله مثلا بالماي المعقم، وهذا احسن حل انسب حل. هو صحيح جاي ينقطع فترة كل 3 أيام أو كل يومين يا الله يجي، بس حتى لو أجي هماتين ما منه أي فايدة، يعني جاي يجي زفر كلش وجاي يضرنا، هاي جاي يضرنا يعني من ناحية الغسل أو من ناحية الشرب هم كذلك. هسه حتى الماي ما الشرب إذا ردنا نترسم من التناكر هم نفس الحالة، هماتين مالح كلش. بالنسبة للوضع الحالي يعني بهاي المشاكل يعني السياسية يعني المشاكل اللي جاي يصير، جاي نخزن ماي يعني جاي نشتري هواي ماي معقم جاي نشتري ونخزن.
1: بين شكوى المواطنين ومحاولات السلطة المحلية لاحتواء الأزمة، تؤكد إدارة المحافظة أن هذا الصيف قد يكون مختلفاً، فالأزمة ليست وليدة اللحظة بل نتيجة تراكمات طويلة من شح المياه وتأخر التمويل والتحديات المناخية والإدارية. نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد يتحدث عن الاستعدادات الجارية لتقليل آثار الأزمة خلال الأشهر المقبلة.
3: هذه الفترة تختلف عن العام الماضي، أما الآن هو استعدادنا لأنه ندري بحجم المشكلة الكبيرة أو حجم التحديات اللي نمر بها نتيجة أنه الصيف شحيح. الأمر الآخر هو عدم وجود التخصيصات المالية، وقد تصل إلى الشهر السابع عدم وجود تخصيصات في ظل أنه عدم وجود حكومة، والآن حكومة تصريف الأعمال وتدري سياسة التقشف الآن اللي حكومة قاعد تتخذها. فإحنا الآن بصدد توزيع المهام اشتركت بها مؤسسة الموانئ وشركة الموانئ العراقية، شركة نفط البصرة وشركة غاز البصرة وغاز الجنوب وكل هذه الدوائر الساندة. وزعنا المهام لأنه عندنا مصادر المياه البدعة والسواب وأطلاقات المياه اللي تجينا من قلعة الصالح، كل هذه بالإضافة إلى المشاريع الحيوية والسيد المحافظ وزعنا المهام وإن شاء الله نخرج من هذه الأزمة.
1: لكن على أرض الواقع يبقى المواطن هو من يتعامل يوميا مع نتائج هذه الأزمة. في بعض مناطق البصرة لا تصل المياه إلى المنازل إلا يوما بعد يوم، ما يدفع العائلات إلى تنظيم حياتها اليومية وفق جدول وصول الماء أو اللجوء إلى شرائه. أبو أحمد من سكان منطقة الجنينة واحد من هؤلاء الذين اضطروا إلى تغيير نمط حياتهم بالكامل بسبب شح المياه.
4: رائد الشمالي أبو أحمد، ساكن منطقة الجنينة حي الأندلس. قبل فترة كان ماي جدا ممتاز، يعني يجي تقريبا بين يوم ويوم، يوم حلو يوم لا مالح. فإحنا كعائلة أب وزوجة وأربع أطفال بدينا أن إحنا ننظم وضعنا عليه، مثلا فيما يخص الاستهلاك بدينا نزيد الاستهلاك باليوم اللي يكون بين ماي حلو، مثلا السبح غير الغسل نخليه بهاي الأيام. بالأيام العادية لا، إحنا نستخدم الماي عندنا فلتر، نستخدم بطالة الماي أو الكاسات الماي هذا بالنسبة لماي الشرب والطبخ. فيما يخص الوضع الأمني والسياسي والأحداث اللي جارية بالمنطقة، أنا كأب عائلة بصراحة أخذت احتياطات، فبديت بصراحة أنه I haven't panicked، ما خفت كلش هواي وللأمانة أنا لا مخليلي فلسين، أقول حتى لو يصعد السوق ممكن بعدين أجيب ماي بوقت أسرع، فماكو داعي هسه أخاف، ما خايف. بأسوأ الأحوال راح يصعد السوق إذا صار أكو فتشي، مخليلي فلسين هالموضوع. فلهالسبب بصراحة أنا ما خايف ومأمن، وإن شاء الله الأمور طيبة على الجميع إن شاء الله.
1: ومع استمرار الأزمة يتوسع النقاش داخل مجلس محافظة البصرة حول أسبابها وسبل معالجتها، فالمحافظة التي تنتج النسبة الأكبر من النفط العراقي تجد نفسها اليوم أمام تحد وجودي يتعلق بأبسط مقومات الحياة، الماء. رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مجلس المحافظة أطياف التميمي ترى أن أزمة المياه لا تخص البصرة وحدها، بل تمس اقتصاد العراق بأكمله.
5: اليوم البصرة تتعرض إلى أزمة حقيقية، بوادرها بلشت من شهر الثاني، عادة احنا بعدنا ما داخلين شهر الصيف، لذلك كان من الضروري إلى وجود اجتماع مهم مثل الاجتماع اللي اليوم انعقد بحضور السيد المحافظ والسادة مدراء الدوائر، طبعا طرحوا المشاكل اللي يعانون من عندها. اليوم أزمة المياه هي ممكن كل العراق تعرض لها، لكن بما أنه احنا البصرة هي المحافظة الأخيرة فيكون اكو تجاوزات من قبل المحافظات الأخرى، لذلك نحتاج إلى وجود رقابة حقيقية لمنع هذه التجاوزات. اليوم محافظة البصرة تغذي ممكن 95% من اقتصاد العراق، لذلك إذا توقف الماء على البصرة أكيد كل الشركات العاملة بها راح تتضرر، بالتالي راح يتضرر اقتصاد العراق. أنا العام كان أحد المقترحات اللي قدمتها إلى مجلس المحافظة أنه النفط مقابل الماء، لأنه اليوم كل مواطن بصري قاعد يتضرر تلوث الجو أو بكثير من الأمور، ومع هذا ما ماخذ استحقاقه. يعني احنا ممكن هاي الأزمة جاي نتعرض لها بسبب عدم وجود موازنة مدة 5 سنوات، احنا ما حصلنا إلا جزء بسيط من الموازنة، فبالتالي سبب بوجود هذا الضرر إلى محافظة البصرة من ناحية الماء. مثل ما جاي نرفد العراق بالنفط والموازنة، فيفترض أنه من الصر عندنا أزمة ماء أيضا كل العراقيين يوقفون ويانا.
1: لكن خلف أزمة المياه في البصرة تقف أيضا أزمة مالية معقدة، فالمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالمياه تحتاج إلى تمويل ضخم في وقت تتحدث فيه الحكومة المحلية عن تراكم مستحقات مالية كبيرة للمحافظة لدى الحكومة الاتحادية. رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة شكر العامري يوضح حجم هذه المستحقات وتأثيراتها على تنفيذ المشاريع الخدمية.
6: أزمة المالية في محافظة البصرة بسبب تراكم الديون على الحكومة الاتحادية تتكون من جزئين. الجزء الأول ديون المستمرة اللي تخص الأعمال والشركات المستمرة حاليا تقدر بتريليون و200 مليار. أما الحقوق الأخرى لمحافظة البصرة فهي ما متبقي من الموازنات السنوية. كل سنة مثلا المحافظة لها استحقاقات حسب الموازنة قد تكون مثلا 50 مليار 70 مليار 100 مليار، لكن لا يتم إطلاق التمويل الكامل لهذه الاستحقاقات، بعد ما تنتهي السنة تبقى حقوق على الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى استحقاقات البترول دولار. جمعنا إحنا هذه الاستحقاقات في اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، وجدناها من سنة 2010 لغاية سنة 2022 تقدر ب 43 تريليون دينار. صدر قرار بالمجلس المطالبة بهذه الحقوق وتم إرساله للسيد المحافظ، السيد المحافظ بدوره أرسله إلى الحكومة الاتحادية.
1: بين مياه مالحة تصل إلى المنازل وأخرى تشترى بالصهاريج، يعيش البصريون مفارقة قاسية في مدينة تعد شريان الاقتصاد العراقي. ومع استمرار التغيرات المناخية وتراجع الإطلاقات المائية وتأخر المشاريع الاستراتيجية يبقى السؤال مفتوحاً، هل تستطيع البصرة استعادة حقها في الماء؟
7: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن غربال روحك لا يمرر ليلهم وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن طعم الحقيقة لا يهادن كل جرح لا يهادن أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن أنت الحقيقة شكلها وحضورها والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك من تشظينا تجمع وحدة البلور إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان أولاهما صنف رمادي الطباع فلا عليك ولا ستراهما لليتبعك والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى
8: تايم سكوير أف أم عين لكم على منتجكم
9: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية الأغذية الطازجة المخبوزات اليومية الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية كلها بين أيديكم بأعلى جودة تنظيم متطور مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات بيج مارت اختيارات متكاملة لراحة كل بيت كل الحكاية انت
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال راحة وأسعار مميزة فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل فلو
11: كل ما يخص المكياج الفاخر العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية كل هذا وأكثر بمكان واحد بس لاندي عالمك المتكامل للجمال والرقي لاندي مو البصرة تايم سكوير الطابق الثاني
12: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن الكابتن ينتظرك جرب كريم اليوم
13: الأعلان معنا الأعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار 102.5 102.5 لا تحتار
14: أصول تسميات أشهر الأكلات العراقية تتنوع الأطعمة عندنا في العراق بشكل كبير وفقا لتنوع بيئاته وحضاراته السالفة، فأكلات جنوبه تختلف عن تلك التي في شماله، وكذلك الحال بين غربه وشرقه، وبذلك فقد تتشابه بعض الأطعمة وقد تختلف مكوناتها ونكهاتها بين مناطقه. تالياً اخترنا لكم مستمعينا بعض أقدم وأشهر الأكلات العراقية والمناسبات التي تقدم خلالها، وعلى رأس القائمة سيكون السمك المسقوف. يحب العراقيون الأسماك والمأكولات البحرية والنهرية بشكل عام، ففي البصرة مثلاً تثبت الأسماك وجودها على مائدة الطعام اليومية لدى بعض العوائل البصرية، نظراً إلى إطلال المحافظة على نهري دجلة والفرات والخليج العربي. ولكن للأسماك المسقوفة شعبية أكثر داخل البصرة وباقي مدن البلاد، وتطلق تسمية المسقوف على الأسماك التي تشوى على الحطب بطريقة عمودية، حيث يتم اصطياد السمك الحي والكبير بحجمه، وغالباً ما يعتمد على نوعي الشبوط والبني في السقف، وبعد أن ينظف يضاف له الملح والليمون، ثم يثبت عمودياً باستخدام أدوات الشوي الحديدية أو الأوتاد الخشبية بشكل حلقة على بعد مسافة من النار، وهي طريقة تراثية اختص فيها العراق دون غيره وتناقلتها الأجيال وصولاً إلى عصرنا الحالي.

تقول الباحثة في تاريخ العراق سعاد عبد الإله الزوبعي إن دلائل أثرية ترجع إلى أكثر من 4000 عام تؤكد اعتماد الحضارة السومرية في وسط وجنوب البلاد على هذه الطريقة في شوي الأسماك واعتبارها وجبة مهمة لديهم. وتضيف اعتمد السومريون على الحرف والأعمال البدنية واليدوية، فزادت حاجتهم إلى البروتينات التي توفرها الأسماك مع غنى مناطقهم بالأسماك كبيرة الحجم. ليس ذلك فحسب، بل تؤكد الزوبعي أن شيوع المشروبات الكحولية والبيرة على وجه الخصوص لدى السومريين زاد من اعتمادهم على الأسماك بسبب قدرة الأطعمة البحرية على تخفيف تأثير الكحول على الجسم أو تأخير مفعوله. وحتى اندثار الحضارة السومرية حافظ العراقيون على طريقة سقف الأسماك وتحضيرها داخل البيوت أو شراءها من المطاعم المختصة والمنتشرة داخل الأحياء السكنية.

الهبيط أحد أبرز الأكلات الشعبية في العراق، يحمل إضافة إلى تسمية الهبيط عدة أسماء شعبية مثل الثريد أو تشريب اللحم، وهو عبارة عن فرد الخبز المنقوع بالمرق على صحن كبير يطلق عليه الجفنة، ثم وضع الرز والشعيرية والمكسرات عليه، والختام بوضع قطع اللحم عليه. للهبيط سمات عشائرية، حيث يشاع استخدامه في تجمعاتهم ومناسباتهم، إضافة إلى شيوع استخدامه في محافظات وسط وغرب وجنوب البلاد في العزائم أيضاً، وأن سبب ارتباطه بالعشائر هو شرط تقديم اللحم في ولائمهم، ويفضل الكثير منهم وضع الخروف كاملاً فوق الرز دلالة على كرم المضيف واعتزازه بضيوفه، أو كإشارة إلى عظمة المناسبة أو التجمع. إن سمات هذا الطبق الذي يؤكل باليد وصلت إلى الأمثال الشعبية، حيث يقال الهبيط للزلم والمرق للأولاد، ويقال بأن تسميته جاءت من هبوط الضيف على المضيف. أما تاريخه فتشير الزوبع إلى ارتباط هذه الأكلة التي تعتمد على المرق دون خلطه باللبن راج بعد استقرار البدو في الأرياف وتكوين المجتمع العشائري.

الدولمة. يفتخر العراقيون بحبهم للدولمة وإدمانهم على أكلها مرة في الأسبوع على الأقل. وينسب البعض تاريخ الأكل إلى فترة الاحتلال العثماني للبلاد بسبب تسميتها، ويرجح آخرون أنها دخلت إلى العراق مع السوريين الذين أخذوا بدورهم من الإغريق اليونانيين. لكن العراقيات صنعن نسختهن منها وتفنن بإضافة مكونات جديدة إلى هذه الأكلة، مثل عدم اكتفائهن بورق العنب وإضافة البصل والباذنجان والبطاطا إليها وخلط الأرز المكون لها باللحم المفروم. يفضل العراقيون طبخ الدولمة بالشحوم الحيوانية بدلاً من استخدام الزيت وإضافة قطع اللحم إلى قدر التحضير، إضافة إلى تفريغه بعد نضوجه على قطعة من الخبز. الدولمة هي أكثر الأكلات ذات النسخ المتعددة في العراق، إذ يفضل التركمان العراقيون طبخها باستخدام اللبن، في حين يعتمد البقية على إضافة معجون الطماطم لها. كما يتفنن الموصليون بلف مكونات الدولمة على ورق العنب صغير الحجم، وفي البصرة يضاف السكر إلى باقي مكوناتها. يشاع تقديم الدولمة في المناسبات والولائم في بغداد والمحافظات كرديف للهبيط، وهو الذي يعتبر نوعاً من التمييز بين المجتمعين الحضري والريفي، إضافة إلى طقس تحضيرها في العطل الأسبوعية.

الكاهي والجمر. شرائح من العجين الرقيق تقلى في الزيت حتى انتفاخها، ثم يضاف إليها ماء السكر المنكه أو الشيرة كما تسمى في العراق، ويتم تناول هذه الأكلة صباحاً في وجبة الإفطار لوحدها أو بإضافة الجمر إلى جانبها. والجمر هي القشطة المصنوعة من حليب الجاموس، ورغم الإقبال اليومي على شرائها، ولكن هذا الإقبال يزداد في الأعياد حتى أطلق عليها لقب إفطار العيد. وتختص بعض المحلات بإعداد الكاهي والجمر، مثل مطاعم محلة الصدرية ببغداد وقشطة منطقة السدة، حيث ينتشر مربو الجاموس في بغداد. ولا يعرف بداية لتاريخ انتشار هذه الأكلة بين العراقيين على وجه الخصوص، إلا أن الزوبعي تؤكد ارتباطها بتراث العراق استناداً إلى انتشار موادها الأولية مثل القمح وحليب الجاموس.

أطعمة أخرى. يشتهر العراقيون بحبهم للبذخ في الطعام وعشقهم للأكلات الدسمة على وجه الخصوص، لذا يشيع استخدام اللحوم. مثلاً تشتهر أكلة القوزي، وهي عبارة عن الرز المطعم بالمكسرات والخضروات وإضافة اللحوم المشوية معها. أما الدلامية فهي البامية المعروفة في معظم البلدان العربية، ولكن يختص العراقيون بإضافة مرقها إلى قطع الخبز ثم إضافة الرز واللحم لها، ويطلق عليها محلياً بالدلامية نسبة إلى عشائر دليم أو لواء الدليم سابقاً الأنبار حالياً. تحمل هذه الأكلة بعداً عشائرياً أيضاً، إذ لا تزال معظم عشائر البلاد محافظة على تقديمها للضيوف وأكلها بشكل شبه يومي. وكذلك الحال بالنسبة للبرياني الذي قد يبدو مقتبساً من الأكلة الهندية، حيث يقال أن العراقيين أخذوها من المجندين الهنود في الجيش البريطاني إبان احتلاله للبلاد في عام 1914، ولكنهم تفننوا بإضافة المكونات لها مثل المكسرات وقطع البطاطا والجزر الصغيرة إضافة إلى الكشمش واللحم أو الدجاج.

الأطعمة الشعبية بمواجهة الأطعمة الأجنبية. الإقبال على هذه الأطعمة في المطاعم قل في السنوات الماضية، وزاد في المقابل اعتماد العراقيين على الأطعمة السريعة كالبرجر والبيتزا والشاورما السورية التي حلت محل القص العراقي. بعضهم يعارض هذا الرأي ويرى أن إقبال العراقيين على مطاعم الأكلات الشعبية لا يزال قوياً حتى اليوم، ولكنه يحصر هذا الإقبال على الفئات الاجتماعية الفقيرة أو بعض الذواقة، في حين تحوز مطاعم الأكلات السريعة والأطعمة الأجنبية على اهتمام الطبقة المتوسطة أو الغنية. هناك احتمالية لاندثار بعض الأكلات الشعبية خلال السنوات القادمة، وهو ما حدث بالفعل مع بعض الأطباق مثل اختفاء أكلة الخبز المقلي بدبس التمر، والخميعة المكونة من الخبز المنقع بالحليب مع إضافة الزبدة الحيوانية الساخنة. أطعمة كثيرة واجهت ذات المصير على مر التاريخ، إلا أن ذلك يرجع إلى طبيعة حياة المجتمع وتغيره بحسب الباحث في التاريخ عماد الجبوري، الذي يؤكد أن الطعام وتوفر أولياته في البيئة يحدد استمراره أو زواله، وكذلك الحال بالنسبة للأطعمة التراثية الحالية، فرغم شيوع بعضها حالياً كالسمك المسقوف، ولكن استمرار تراجع المياه وغلاء الأسماك أو ندرتها قد يزيله من قائمة الأكلات الشهيرة في البلاد.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: عن محاصرة النساء بمتى تنجبين؟ تولد المرأة في بلادنا أماً، منذ طفولتها يبدأ الأهل والأقارب بإهدائها لعبة لتلعب معها دور الأم، لا يفعلون الأمر نفسهم مع الذكور. الإعلام بمعظمه يدل الأنثى إلى المطبخ في الأفلام أو الصالونات العائلية وفي المسلسلات كما في برامج الطبخ، وحين تصل الفتاة إلى مرحلة البلوغ يبدأ السؤال الأزلي: متى الزواج؟ ثم إذا تزوجت تبدأ أسئلة الحمل المحرجة التي تتدخل في تفاصيل العلاقة الزوجية، حيث يسمح الأصدقاء والأقارب لأنفسهم بالسؤال عن سبب التأخر

جديدة، إلا أن الشعور بالندم مختلف، ولا يوجد سبب واحد هو مؤكد له. من الأفضل قبل قرار الإنجاب أن تتجهز النساء ويتثقفن حول التربية والأمومة والصعوبات والتعب قبل الحمل وبعد الحمل والرضاعة لمعرفة إذا كنا جاهزات أم لا، وهذا يخفف من صعوبة المرحلة ويسمح للمرأة بأن تكون جاهزة أكثر وأن تقلل احتمالات الندم لاحقاً.

ليس كل الأشخاص أهلاً لذلك، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أهمية فهم القرارات الشخصية. إن اتخاذ قرار عدم الإنجاب يمكن أن يكون قراراً واعياً ومدروساً، ولكن إذا كانت المرأة تفتقد أسباباً واضحة حول رغبتها في عدم الإنجاب أو كانت لديها صعوبات معينة، فيمكنها العمل على حل الموضوع كي لا تندم لاحقاً. لكن إذا كان القرار ناتجاً عن وعي ومعرفة ووضوح فلا مشكلة فيه. من ناحية أخرى، بحسب دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، فإن شخصاً من كل 6 أشخاص في العالم يعجز عن إنجاب طفلاً خلال مرحلة من حياته، بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها أو الموارد المتاحة له. إن الآثار النفسية للنساء اللواتي يعانين للإنجاب، ومن قررنا عدم الإنجاب لكن يتعرضن للضغط من المجتمع، كبيرة جداً، لأن الإنجاب حينها يصبح محور حياة المرأة وتكون في امتحان دائم لبلوغه، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق إذا أزحنا جانباً ما تعانيه المرأة خلال العلاج من الآلام الجسدية وتقلبات هرمونية، وقد يؤدي إلى اضطرابات في علاقتها بشكلها وجسدها وصورتها عن نفسها، كما يؤدي أيضاً إلى اضطرابات في التغذية وفي علاقتها بشريكها. إلى كل امرأة لا ترغب في الإنجاب، قرارك شجاع، خاصة في مجتمعنا. أما من تحاول الإنجاب ولم تنجح حتى الآن، فأنت لست محصورة فقط في دور الأم، لديك الكثير لتقديمه. نتمنى أن تستطيعي تحقيق هذه الأمنية، لكن لا تركزي فقط على صورتك بأنك لم تستطيع الإنجاب بعد. وللأم التي تشعر بالندم، العلاج النفسي قد يساعد في تحقيق السلام الداخلي ودون التأثير على حياتك اليومية وعلى أطفالك. للمرأة التي اختارت تأجيل الإنجاب، أنت قوية في قرارك، وأنت محط فخر واعتزاز.

إن الكيان الطبيعي للأسرة يتألف من أب وأم وأطفال، ويكون عدد الأطفال وتوقيت الإنجاب برضا الزوجين. ولكن عندما يكون الزواج قائماً على حاجة أو رغبة الإنجاب فقط، فهنا يعتبر هذا الكيان معرضاً للانهيار، لأن أصل الزواج ليس قائماً على الأولاد فقط، بل على أسس عديدة كالحب والاحترام والمشاركة والمودة والرحمة أيضاً. لذا فإن غياب القدرة على الإنجاب قد يكون سبباً للاضطرابات النفسية عند الأنثى في حال ربطت مفهوم السعادة أو الاستقرار بوجود أطفال. هناك الكثير من البيوت تنعم بالأطفال ولا يوجد فيها سعادة، وقد نجد فيها حالات طلاق، مما يعني أن وجود الأطفال أو غيابهم لا يؤثر على العلاقة الزوجية، إنما تقبل الطرفين لهذا الأمر أو رفضهما له هو ما يحدد صحة العلاقة وبالتالي الصحة النفسية للأنثى. هناك أدوار كثيرة ربطت بين الأنثى والطفل مع أو بدون رابطة أمومة، مثل المرأة المنجبة التي تحمل وتلد الطفل لكن لا ترعاه أو تتركه لسبب قاهر، والمرأة المرضعة التي ترضع طفلاً لم تنجب مع طفلها مقابل أجر، والمرأة المربية التي تتولى رعاية وإطعام وحماية والاهتمام بطفل لم تنجب. ومن هذا المنطلق فإن المرأة التي لم تنجب لا يمكن أن تكون ناقصة أو مشوهة، فهي وإن خسرت إحدى خصائصها بأن تكون أماً بيولوجية لطفل، تمتلك خصائص وأدوار عديدة يمكنها القيام بها حتى لو لم تحمل الطفل في رحمها. فطبيعة المرأة تتألف من ثلاثة كيانات، وهي الأنثى والزوجة والأم، وبالتالي فإن طغى كيان على آخر تتغير عاطفة المرأة وسلوكها. إن الزوجة التي تحب زوجها وتقدره ويكون محور حياتها واهتماماتها وسعادتها لن تتأثر بغياب الأطفال عن حياتها، وبالتالي لن تميل إلى تعويض عاطفة الأمومة برعاية أبناء الأقران أو الأقارب أو الأخوة. أما المرأة الأم التي لا تستعد إلا باكتمال عناصر الأمومة فلا يمكنها أن تعيش بدون هذه العاطفة، وإلا ستشعر بالنقص، وبالتالي ستحاول أن تبحث عن أطفال ترعاهم وتتبادل معهم عاطفتها، إما عبر الرعاية الكاملة أو المشاركة مع أهالي الأطفال. يرى الكثيرون أن الأمومة غريزة تسعى كل امرأة إلى إشباعها، وأن كل امرأة تحتاج طفلاً في حياتها لأسباب متعددة، بينما ترفض بعض النساء أن ينجبن تمرداً على تلك الرؤية، ومنهن من يوظفن هذا التمرد من أجل حقوق سياسية أو من أجل الوضع البيئي في العالم أو حتى لطموح مهني وحرية شخصية، ومنهن من لا ينجبن لأنهن لا يشعرن بغريزة الأمومة. وهنا سنوضح بعض الأسباب التي تتبناها بعض النساء رفضاً لهذه الرؤية، وأبرزها: الأرض لم تعد صالحة للسكن. تفضل بعض النساء عدم إنجاب أطفال بزعم حماية الكوكب والحفاظ على التوازن البيئي ومحاربة تغيير المناخ الذي يهدد بكارثة حقيقية تجعل من الأرض في المستقبل مكاناً مهجوراً. ليست فطرة. لا تريد جميع النساء إنجاب أطفال لمجرد أنهن أناث، إذ يعتقدن أن قيمة المرأة لا تحددها قدرتها على الإنجاب، فالأنوثة منفصلة عن الأمومة. ترغب بعض النساء في الإنجاب وترفض بعضهن ذلك، حيث إن انعدام غريزة الأمومة ليس انحرافاً نفسياً، ولكن نتيجة للعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على الشخص. الأمراض الوراثية. تخشى بعض السيدات انتقال الأمراض الوراثية المصابة بها جيناتها أو جينات زوجها، خاصة في حالة الاضطرابات الخطيرة مثل انفصام الشخصية ومتلازمة داون والعديد من الأمراض الأخرى. ويجري بعض الأزواج اختبارات للأمراض الوراثية لمعرفة احتمال نقلها إلى الجنين، ثم يتخذون قراراً نهائياً بناء على نتائج الاختبار.
الحرية أقوى من الأمومة. تعتقد بعض السيدات إن إنجاب الأطفال من شأنه أن يحد من حريتهن الشخصية ويقوض سعادتهن، خاصة أن العناية بالطفل لا تتم في وقت مستقطع أو لفترة زمنية محددة، وإنما تتطلب العناية والانشغال الدائم طول عمر الأم. الخوف من إعاقة الطموح. لا تريد بعض النساء المتعلمات تعليماً جيداً والثريات والطموحات التضحية براحتهن وحياتهن المهنية من أجل الأطفال، حيث أكدت بعض النساء أن الأمومة تتعارض مع الطموح المهني بالأساس.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

أشهر قصص الحب في ذاكرة العرب والجوار. في الحقيقة توجد الكثير من القصص الرومانسية التي احتفظت بها الذاكرة الإنسانية، بعضها ليس إلا محض خيال، أما بعضها الآخر فحقيقي لا مجال للتشكيك فيه. نصحبكم هنا برحلة تاريخية نستعرض فيها بعض القصص المشهورة في ذاكرة العرب ودول الجوار. شمشون ودليلة. تعد قصة شمشون ودليلة من أشهر قصص الحب التي خلدتها الثقافة العبرية عبر التاريخ. وردت أخبار تلك القصة في العهد القديم، وبالتحديد في الإصحاح 16 من سفر القضاء. جاء في هذا السفر إن شمشون كان واحداً من أعظم أبطال بني إسرائيل في عصر القضاء، وهو العصر الفاصل بين دخول الإسرائيليين إلى أرض فلسطين تحت قيادة يشوع بن نون، وبين تأسيس الملكية الإسرائيلية للمرة الأولى في زمن شاؤول. تحكي القصة أن شمشون اعتاد أن ينكل بالفلسطينيين مراراً وتكراراً، وأنه دافع عن قومه من بني إسرائيل الكثير من المواقف الحرجة. في وسط تلك الظروف عرف شمشون فتاة جميلة تعرف باسم دليلة. وقع البطل الإسرائيلي في حب تلك الفتاة الفلسطينية الساحرة، وسرعان ما وجد نفسه يطارحها الغرام والهوى لدرجة أنه نسي دوره في الدفاع عن الشعب العبراني. جاء في القصة أن الفلسطينيين ذهبوا إلى دليلة وطلبوا منها أن تعرف من شمشون سر قوته الخارقة، ووعدوها بكمية كبيرة من الفضة. استجابت دليلة لطلبهم وبدأت تسأل شمشون عن سر قوته، ولكن البطل الإسرائيلي أعطاها إجابة خاطئة في كل مرة. في النهاية تمنعت دليلة عن حبيبها وقالت له: كيف تقول إني حبيبتك وقلبك ليس معي؟ هو ذا 3 مرات قد خذلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه ضاقت نفسه إلى الموت، فكشف لها كل قلبه وقال لها: لم يعلي موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت خارت قواي وأضعف أصير كأحد الناس. عرفت دليلة أن سر قوة شمشون في شعره، فحلقت رأسه بينما هو نائم، وجاء الفلسطينيون فقبضوا عليه وقلعوا عينيه ووضعوه في أحد معابدهم. انتهت القصة بشكل دامي. وقع ذلك في أحد الاحتفالات الوثنية التي حضرها الفلسطينيون. كانوا قد استدعوا شمشون ليسخروا منه، وبينما هم كذلك دعا شمشون الرب وقال: يا سيد الرب، اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه وآخر بيساره، وقال شمشون: لتمت نفسي، وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه، فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته.

عنتر وعبلة. عرف عنتر بن شداد بوصفه واحد من كبار الشعراء والفرسان الذين ذاع صيتهم في زمن الجاهلية والسنوات الأولى من الإسلام. فضلاً عن ذلك، احتفظت الذاكرة العربية بأخبار حبه الشديد لابنة عمه عبلة. تذكر القصص العربية أن عنتر كان أسود البشرة، وأن أمه كانت جارية حبشية تم سبيها في أحد المعارك ووصلت إلى يد شداد وولدت له عنترة. عاش بطلنا غريباً بين قومه، ولم يلقى الاحترام الذي يستحق بسبب لون بشرته. ظل الأمر كذلك حتى أثبت نفسه في ميادين الحرب، فحرره أبوه شداد وصار عندها يعرف باسم عنترة ابن شداد. عشق عنترة ابنة عمه عبلة بنت مالك وأنشد الأشعار في عشقها وحبها، ولكن مالك رفض أن يزوج ابنته من ابن أخيه وطلب منه بعض الطلبات التعجيزية، ومنها أن يكون مهرها ألف ناقة من نوق النعمان بن المنذر. تحكي القصة أن عنترة سافر ولاقى الأهوال حتى رجع لعمه بالمهر، ولكن مالك أصر على رفضه لتلك الزيجة. تختلف الأقوال في نهاية تلك القصة. تذكر بعض الأقوال أن عنترة ظفر بحبيبته في نهاية المطاف، بينما تذكر أقوال أخرى أنه قد مات متحسرا عليها بعدما تزوجت بغيره. خلد عنترة حبه لعبلة بالعديد من القصائد العذبة، ومن أشهرها تلك التي يقول في مطلعها: فنهضت أشكو ما لقيت لبعدها، فتنفست مسكا يخالط عنبره.

قيس وليلى. وقعت قصة حب قيس وليلى العامرية في القرن الأول الهجري، وبالتحديد في زمن خلافة مروان ابن الحكم. إن قيس أحب ليلى بنت سعد العامري ابنة عمه، حيث نشأ معها وتربيا وكبرا سويا، حيث كانا يرعيان مواشي والديهما، فأحب أحدهما الآخر فكانا بحق رفيقين في الطفولة والصبا، فعشقها وهام بها. وكما هي العادة في البادية، عندما كبرت ليلى حجبت عنه، وهكذا نجد قيس وقد اشتد به الوجد، يتذكر أيام الصبا البريئة ويتمنى لها أن تعود كما كانت لينعم بالحياة جوارها. وهكذا هم قيس على وجهه ينشد الأشعار المؤثرة التي خلدتها ذاكرة الأدب في حب ابنة عمه، ويتغزل بها في أشعاره. ثم تقدم قيس لعمه طالبا يد ليلى بعد أن جمع لها مهرا كبيرا وبذل لها 50 ناقة حمراء، فرفض أهلها أن يزوجوها إليه، حيث كانت العادة عند العرب تأبى تزويج من ذاع صيتهم بالحب، وقد تشبب بها أي تغزل بها في شعره. بحسب القصة المعروفة، فإن أهل ليلى قد قاموا بتزويجها من رجل آخر، بينما بقي قيس حزينا يعاني ألم الفقد ومرارة الحرمان. جاء في بعض الروايات أن قيسا ذهب لزوج ليلى فسأله: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها؟ وهل رثت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها؟ كأن قرنفلا وسحيق مسك وصوب الغانيات شمن فاها. فلما أخبره زوجها أنه قد قبل ليلى بالفعل، وضع قيس يده في النار من حزنه حتى سقط مخشيا عليه. تنتهي القصة بأن ليلى سافرت مع زوجها إلى مكان بعيد، وهناك مرضت ثم ماتت. لم يتحمل قيس البعد عن حبيبته، فذهب لقبرها بعد وفاتها وأنشد قائلا: يا قبر ليلى أكرمن محلها، يكن لك ما عشنا علينا بها نعم، ويا قبر ليلى إن ليلى غريبة بأرضك، لا خال لديها ولا ابن عم.

خسرو وشيرين. تعد قصة خسرو وشيرين واحدة من أشهر قصص الحب والعشق التي عرفتها الثقافة الفارسية على مر الزمان. وردت أخبار تلك القصة في كتاب الشاهنامة لأبي القاسم الفردوسي وكتاب قصة خسرو وشيرين، وهي منظومة شعرية للشاعر نظامي الكنجوي، وكتاب خسرو نامة للشاعر الصوفي فريد الدين العطار. تحدثت تلك المصادر عن الأمير الساساني وولي العهد خسرو الثاني الذي يسمع عن الأميرة الجميلة شيرين ابنة أخت ملكة أرمينيا، فيرسل عندها صديقه المقرب شابور إلى أرمينيا للبحث عن الأميرة. وبالفعل يصل شابور للأميرة ويعرض عليها الصورة التي رسمها لخسرو تحبه شيرين عندها دون أن تلقاه. تلعب الصدفة دورها في الحيلولة دون لقاء العاشقين. ترحل شيرين إلى بلاد فارس في الوقت الذي يسافر فيه خسرو إلى أرمينيا. في الطريق بين المملكتين يقع اللقاء الأول، ويعجب ولي العهد الفارسي بالفتاة الحسناء دون أن يعرف أنها نفسها الأميرة التي يبتغي لقاءها. تطورت الأحداث بسرعة. بعدها يعرف خسرو أن والده قد مات وأن أحد القادة استولى على عرشه. يطلب الأمير المساعدة من الإمبراطورية البيزنطية، ويقبل الإمبراطور مديد العون شريطة أن يتزوج خسرو من ابنته مريم وأن تبقى الزوجة الوحيدة له طوال حياتها. وهكذا تتدخل السياسة لتمنع الوصال بين الحبيبين خسرو وشيرين. تنتهي القصة الرومانسية بنهاية حزينة. تموت مريم ويظن الحبيبان أنه قد آن الأوان للتلاقي، ولكن الأمير شيروة ابن خسرو يقع في غرام شيرين، فيقوم شيروة بقتل أبيه والاستيلاء على المملكة ويطلب الزواج من الفاتنة الأرمينية. ترفض شيرين ذلك العرض وتذهب لقبر خسرو وتتجرع السم لتموت وتدفن بجوار حبيبها ليحدث اللقاء أخيراً بعد الموت.

المعتمد ابن عباد واعتماد الروميكية. وقعت تلك القصة في الأندلس في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. كان المسلمون وقتها قد انقسموا لما يزيد عن 20 دولة، وعرفت تلك الفترة بعصر ملوك الطوائف. في إشبيلية حكم الأمير محمد سليل ملوك بني عباد، والذي عرف بكونه شاعراً فصيحاً وأديباً لا يبارى. في إحدى الأيام قابل محمد فتاة حسناء اسمها اعتماد، وكانت جارية لروميك ابن حجاج، ومن ثم فقد سميت باعتماد الروميكية. وقع الأمير في حب تلك الجارية، ولم تمر أيام معدودة حتى اشتراها من سيدها ليحررها ثم يتزوجها، لتصبح تلك الجارية سلطانة على واحدة من أكبر ممالك الأندلس. يحكي المؤرخون كثيراً عن عشق الأمير لزوجته، ومما يحكى عنه إن المعتمد كثيراً ما يأنس بها ويستظرف نوادرها، ولم تكن لها معرفة بالغناء، وإنما كانت مليحة الوجه، حسنة الحديث، حلوة النادر، كثيرة الفكاهة، ولها في كل ذلك نوادر محكية. وبلغ من حبه لها أنه اشتق من اسمها لقباً ملوكياً له، فصار يلقب بالمعتمد على الله. تذكر المصادر التاريخية أن المعتمد قد فعل كل ما يستطيع حتى يرضي زوجته الجميلة، من ذلك أنها قد طلبت منه ذات يوم أن تلعب في الطين كما تلعب بنات العامة. وافق المعتمد وجهز كميات كبيرة من الطين المخلوط بالعطور والزهور والرياحين، وكلفه ذلك مبالغ مالية طائلة. بقيت اعتماد الروميكية بجوار زوجها الأمير الشاعر، ولما هزمه المرابطون واستولوا على ملكه ونفوا إلى مدينة أغمات في صحراء المغرب، صاحبته وظلت برفقته حتى توفيت، ودفن هو بجوارها عند موته. أنشد المعتمد في اعتماد الكثير من القصائد الرقيقة الحالمة، والتي طالما عبر من خلالها عما يعتري اتجاهها من عشق وهوى. يقول المعتمد في واحدة من تلك القصائد: حب اعتماد في الجوانح ساكنون، لا القلب ضاق به ولا هو راحل، من شك إني هائم بك مغرم، فعلى هواك له علي دلائل.

0: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك أستوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة، سجى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته، فزع النظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
1: الإعلانات صراع الهامش والمتن. الإعلانات تعصف بقواعد صناعة الإعلام وفنونه، كما ضربت عرض الحائط بالرسائل التي يفترض تمريرها للناس، ألا وهي التقشف حتى نعبر الأزمة وكتف في كتف، كما أنها ترسيخ لقاعدة تحويل الإعلان من 30 ثانية إلى أغنية من دقيقتين أو ثلاث أو أربع. الظاهرة لم تعد تقتصر على مكون جدلي جديد أو تحليل شعبي عميق أو حتى تقييم فني عتيد لمئات الإعلانات التي تتنافس على استلاب اهتمام المتلقي وعقله وقلبه ومن ثم جيبه. تحولت الظاهرة التي بدأت قبل نحو عقدين لتناطح الجرعة الدرامية الكلاسيكية بكم مذهل من الإعلانات السريعة إلى منظومة كبيرة ثقيلة تفرض نفسها مكونا في كل بيت، حيث الشد والجذب والمتابعة والمقاطعة والثناء والهجاء على هذا الإعلان وذاك. نظرة سريعة إلى أرض المعركة الشعبية، حيث الأثير العنكبوتي العامر بقضايا الصراع ونقاط النقاش الشعبية في كل كبيرة وصغيرة من شؤون الحياة، تشي بأن نسبة كبيرة من النشاط الشعبي العنكبوتي يصول ويجول في محيط الإعلانات. هذا النشاط المحموم يعكس قدرة الإعلانات على الاستقلال بنفسها وإعلان ساحتها منطقة محررة ذات حكم ذاتي منفصلة تماما عن الراية الأم التي ولدت في كنفها، ألا وهي المسلسلات والبرامج. ليس هذا فقط، بل تميل الكفة الشعبية النقدية أحيانا تحت وطأة الغزو الإعلاني الهادر والتطور في المحتوى الدائر إلى الإغراق في الإعلان على حساب الدراما التي كانت حتى الأمس القريب الطبق الأساسي والمكون الاستراتيجي.

لنأخذ شهر رمضان مثالا، فهو موسم خير ورخاء على القنوات التلفزيونية ومالكيها، سواء كانت الدولة أو رجال الأعمال. تنهمر السماء بسيول من الإعلانات وطوفان من الأموال التي طال انتظارها بقية أشهر السنة، لا سيما بعد تحولات وتقلبات السوق بسبب أزمة الوباء. وعلى رغم أنف الأزمة الاقتصادية العالمية الضاغطة والحروب من هنا وهناك، هذا الانهمار يحمل في طياته هذا العام ملامح جديدة ومؤشرات يبدو أنها فريدة ومثيرة، وفي أقوال أخرى غريبة وهجينة. رد الفعل الشعبي الهادر كعادته في شأن المحتوى التلفزيوني الذي أصبحت الإعلانات تشكل جزءا لا يتجزأ منه، يدور في معظمه حول ثالوث لا يتغير إلا قليلا، روعة أغنية الإعلان أو رداءتها، مع تقييم لمظهر المودلز من منطلق الفضيلة أو الأناقة، وتحريك الإعلان لمشاعر المتلقي، لا سيما مع شيوع الدقة على نوستالجيا زمان في السنوات القليلة الماضية والهاجس الطبقي، حيث غضب على إعلانات المنتجات التي لا يقوى ولا يحلم الفقراء باقتنائها، والعكس صحيح أيضا، حيث استهجان مخملي من إعلانات المنتجات الشعبية التي تعتبرها الطبقات المخملية تدنيا في الذوق وإشاعة للقبح وترويجا للبخس. الصراع الطبقي والأخلاقي الإعلاني المحموم على رغم أنف الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نالت من الجميع بات مكونا رئيسيا في شهر رمضان من كل عام. البعض يجب ويندد بمحتوى إعلانات يرى أنها تجافي الذوق العام والأخلاق، والبعض الآخر يطالب بلجان مشاهدة لمحتوى الإعلانات ومنع ما يهدد السلم الاجتماعي أو يفتت التلاحم الطبقي درءا للأحقاد الاجتماعية.

الرصد السريع للتاريخ الحديث للإعلانات يشير إلى مسيرة بدأت بإعلانات السمن النباتي الرخيص المزود بنكهة السمن البلدي، وهو المنتج الذي يصدع الأطباء والاختصاصيون الرؤوس على الشاشات نفسها بالتحذير من آثاره الخطر على الصحة وتسببه في أمراض تفتك بالبشر، وكذلك كريمات تفتيح البشرة التي ترسخ للعنصرية وترسيخ فكرة سمو أصحاب البشرة الفاتحة وتدني أصحاب البشرة الداكنة، ومرت بمسابقات المنظفات التي تعد المشاركين ببضعة آلاف الدنانير ورحلات عمرة وحج مليونية مع قليل من إعلانات عقارية ومشروبات غازية، وتصل إلى محطتها الملتبسة الحالية حيث خليط هادر غامض يتراوح بين بنوك وطنية ومنتجعات عقارية وشركات اتصالات مليارية لا تروج لمنتج بالمعنى المعروف بقدر ما تقدم نفسها باعتبارها عملا فنيا غير محدد الهدف. الهدف من الإعلان، أي إعلان، هو تعريف المستهلك بخدمة أو منتج ما، وذلك عبر توفير المعلومات اللازمة عنه لا سيما المميزات والفوائد التي يمكن أن تعود على المشتري في حال اتخذ قرار الشراء. والغاية من الإعلان تكون بناء أو خلق انطباع إيجابي وصورة جيدة عن المنتج أو الشركة أو الخدمة المعلن عنها، كما أن الأصل في الإعلان هو جذب اهتمام المتلقي أو الجمهور المستهدف للاهتمام بالمنتج، وبعد إثارة الاهتمام يعمل الإعلان على إقناع المتلقي باتخاذ قرار الشراء. لذلك يقوم جانب كبير من الإعلان على استخدام مفاتيح علم النفس للتأثير في الطريقة التي يفكر بها المتلقي.

في أيامنا هذه وجد المتلقي نفسه في حيرة من أمره، وهو جالس على كنبته متابعا للإعلانات التي لم تعد فواصل في المسلسلات، بل باتت المسلسلات فواصل في الغزو الإعلاني. وقد اتفق فقهاء الإعلان على أن متوسط طول الإعلان التلفزيوني هو 30 ثانية كحد أقصى، وما زاد على الحد انقلب إلى ضد. ملايين منا نشأوا وترعرعوا على إعلانات لا تزيد مدتها على 30 أو 40 ثانية وربما دقيقة تركز على المنتج، سواء كان صابون يغسل أكثر بياضاً أو مرقة دجاج تحول أبسط الأطعمة إلى أطايبها، أو حتى شقة سكنية ترى البحر على رغم أننا نبعد عنه أميالاً. لذلك تبدو الصرعة الحالية من إعلانات أشبه بالأفلام الوثائقية متناهية الصغر، أو الاستعراضات الراقصة المفعمة بالملابس والحركات والأماكن، أو مقاطع تنمية بشرية تخبر الجمهور المتلقي إنه مهما تعثر وسقط وهوى وضاع حلمه وتبدد أمله وفقد طموحه، فإنه بالإرادة والعزيمة قادر على الوقوف وخوض المعركة مجدداً، عصية على الفهم والاستيعاب. أما المنتج سواء كان سلعة أو خدمة فغائب تماماً. يمكن القول إن الإعلانات الأسطورية الإيقونية من حيث طول المدة وكثافة التكرار وفداحة المال المنفق في الإنتاج وشراء دقائق البث وغياب المنتج نفسه هي إعلانات لتحسين أو تلميع صورة الشركة صاحبة السلعة وربما فرضها في سوق لا يعرفها، وهو أمر احتار خبراء المهنة في تفسيره أو فهم أبعاده أو تحليل أغراضه.

المبالغ المالية المنفقة في هذه الإعلانات تظل سراً من أسرار المعبد التلفزيوني، حيث سعر دقيقة البث وإن كان متاحاً من حيث المبدأ نظرياً لكنه يبقى سرياً في التطبيق، حيث نسب التخفيض لأسباب مختلفة لا يتم الإعلان عنها تصنع كل الفرق. لكن جمهور المتلقين، والذي يفترض أن تكون فيه الفئات المستهدفة من الإعلانات من ربات بيوت ومودعين والباحثين عن سكن جديد ومستخدمي الهواتف المحمولة وشاربي المياه الغازية ومحبي الدجاج المشوي ومرتدي الملابس الداخلية وغيره، يجد نفسه في ظل الظرف الاقتصادي الضاغط جدا الحالي مستفزا أو غاضبا أو ناقما أو متعجبا من هذا الإنفاق الرهيب في هذا الوقت بالتحديد. إن الأزمة الاقتصادية والأوضاع الصعبة الحالية أسهمت في ضعف سوق الإعلان، سواء من جانب المنتجين الذين لجأوا إلى خفض كلفة الدعاية والإعلان توفيرا للنفقات، لكن يبدو أن الخفض في الزمن الصعب أمر نسبي. الجهات المعلنة ترى المسألة عادية أو سياسة ترويجية وتسويقية موسمية لابد منها، أو ربما وسيلة للحصول على تخفيضات ضريبية. أما الجمهور المستهدف فلا يسعه فإن يمسك بالآلة الحاسبة ويقدر عدد المليارات المدفوعة ويقسمها على تعداد السكان، وربما بينه من يصنفهم فئات بحسب درجات القرب أو البعد أو التماس مع خط الفقر، ضماناً لعدالة التوزيع وتحقيقاً لهدف سد الفجوة بين المهدد بالفقر والفقير والفقير جداً والغارق في فقر مدقع. ويخرج بأرقام جزافية خيالية تخصص لكل مواطن مبلغ كذا من كلفة الإعلانات لو كان المعلنون وهبوا قيمتها لهم في زمن الأزمة الاقتصادية.

في سياق متصل بالإعلام لكن منفصل عن الأحلام الشعوبية وحلولها، يتفق عاملون في مجال الإعلان لكن جميعهم غير ضالع في الشركات المنتجة للإعلانات المعروضة حالياً، على أن المشهد الإعلاني الرمضاني الحالي ملتبس بامتياز. أكثر من متخصص في هذا المجال فضلوا عدم ذكر أسمائهم أو الشركات التي يمتلكونها أو يعملون فيها. أجمعوا على أنه في زمن الأزمات الاقتصادية لا ينبغي استفزاز المواطن الذي هو المستهلك أو الجمهور المستهدف بالإنفاق المبالغ فيه على الإعلان، لا سيما إذا كان الإعلان يركز على صورة الشركة وليس منتجاتها. من جهة أخرى يلوح البعض الآخر باحتمال أن الرسالة السامية المتفق عليها في ظل الظروف الصعبة هي نشر البهجة وإشاعة الفرحة وبعث الغبطة، ولو كان ذلك عبر الكلمة واللحن والرقصة واللفتة ولقطة البحر مع أشعة الشمس وربما قليل من النوستالجيا حيث لمة الأهل وتجمع الأحفاد حول الجد والجدة وتبادل أطباق المحشي والكنافة بين الجيران في زمن ما قبل فتح باب استيراد المكسرات والانتقال من العيش في الشقق والعمارات المتلاحمة إلى فيلات المنتجعات مترامية الأطراف والتي هي موضوع رئيس من موضوعات الإعلانات هذه الأيام.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: من قلب البصرة
3: من
2: مول بصرة تايمز سكوير أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: لكل شارع فيها حكاية ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ورحلة من برنامجكم، برنامج القصخون، رحلة تمتد وتتواصل وتستأنف عبر تواصلكم ومحبتكم في تاريخ وفلكلور وتراث العراق الحبيب قديما وجديدا. حلقة نرحب بها بكل من يسمعنا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي يسمعونا عبر منصات الجاردن وبودكاست حول العراق حول العالم في كل مكان. اليوم حلقتنا مميزة ولطيفة لأنها تتكلم عن التعليم، لكن أي تعليم؟ تعليم البدائي القديم الذي كان يستخدم الكتاتيب. احنا نشوف بالمسلسلات العراقية القديمة، نشوف بالمسلسلات المصرية القديمة كثير ما يستخدمون الكتاتيب، الكتاب، وبعد ما شاب ودوه الكتاب. هذا مثل مصري دلالة على الشخص الذي يأتي شيئا متأخرا، لأن التعليم المفروض يكون التعليم في الصغر. فخلينا ناخذ نبذة عن التعليم، لأن التعليم احنا ما حاتشين عنه واي، خاصة الكتاتيب في الزمانات القديمة. والمدن حقيقة، المدن العراقية أمانة في الماضي، ونجر خط جو الماضي، التعليم بها شيء مهم. فقبل ظهور الدين الإسلامي الحنيف بقرون، كانت هناك مدارس وكتاتيب في العراق القديم، يعني كثير من الأحفورات، كثير من التنقيبات أثبتت أن المدرسة ومكان العلم، مكان التدريس، مكان التعلم جزء أساسي في المجتمع العراقي القديم. ولاحقا طبعا خاصة مع العصر الإسلامي والعهود الراشدية والأموية والعباسية، كثير كانت من مدارس لتدريس الفقه وأصول الدين وتدريس القرآن وما شاكل ذلك. يعني التعليم كانت الكتاتيب في البداية تعلم القراءة والكتابة، ومن ثم تعلمك أحاديث، تعلمك القرآن، حفظ القرآن. يعني حفظ القرآن كان أساسي في كتاتيب ذلك الزمان، وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا شيء من آداب وعلوم اللغة. هذه هي أساسيات الكتاتيب في ذلك الزمان. لاحقا حقيقة في العصور المظلمة في عهد الاحتلال العثماني، أصيبت المدن العراقية بكثير من التراجع والنكوص فيما يتعلق بدور العلم والأدب. حلقتنا اليوم عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بكم في القصخون، فاصل وتبدأ الرحلة.

قلنا أصدقائي قبل الفاصل أنه العهود العثمانية في الفترة المظلمة صار نوع من الاندثار في علوم الأدب وتفشي للجهل والتخلف. الاحتلال دائما كل حركة احتلال ما تريد المجتمع متنور، لأن المجتمع المتنور المجتمع المثقف تنشأ به حالة من الوعي، والوعي يجيب رفض لسياسات الاحتلال، والرفض يجيب انتفاضات ويجيب ثورات ويجيب بلبلة، فهم الاحتلال هو في غنى عنه. فبالتالي أي حكم لا يهتم في العلم، لا يهتم بالدراسة، لا يهتم بتطوير المنحة التعليمي، أعرف أنه هذا حكم مو وطني، حكم هو والاحتلال واحد. بالتالي مع ذلك يشير المؤرخين، مثلا أستاذ رحمة الله عليه سليم طه يقول أنه في أواخر العهد العثماني افتتحت مدارس حكومية لتعليم القراءة والكتابة وعلوم الرياضيات والعلوم الشائعة في ذلك الوقت. ويذكر هو سليم يقول مثلا في محافظة صلاح الدين مثلا كانت هناك مدرسة في بيت المحلة، وهي على مقربة من بيت الوجيه حسن الأحمد والشيخ عبيد، وقد كان يقوم على إدارة هذه المدرسة وتدريس اللغة التركية رجل يدعى علي الأعرج، كما اختير لتدريس اللغة العربية ملا خضير العابد. وفي هذه المدرسة تخرج المرحوم أحمد عبد ربه وأوفد إلى الإستانة وأدخل الكلية العسكرية فيها وتخرج برتبة ضابط طيار. هاي شوكت قبل الحرب العالمية الأولى، وهو أول ضابط من الجيل الماضي، نقصد في محافظة صلاح الدين، هي البلد اللي بيها يكتب منها المؤرخ سليم طه. وطبعا إلى جانب هذه المدرسة الحكومية كانت تقوم عدة كتاتيب لتعليم الصبية القراءة والكتابة فيها، يدير البعض منها أحد الملالي، بينما يدير البعض الآخر إحدى الملايات. يعني الملايات يخلون يمها بنات، والملة يخلون يمها ولد، ودول يبدأون بتدريس اللغة العربية والرياضيات وعلوم القرآن والأحاديث. شوف هي هاي الأساسيات، هيك لك هو خلي يقرأ ويكتب ويعرف يحسب، هاي الرياضيات هي المهمة، ومن يمها ممكن يدرس لاحقا، يدرس في الكليات يكمل. إلى جانب الكتاب اللي كان يديره المرحوم ملا مخلف حمودي القاطع، وهو أشهر وأوسع كتاب في ذلك الوقت، تخرج فيه عدد من الشخصيات التي لمعت أسماءها حتى في المرحلة الراهنة، يعني إلى السبعينات الستينات كثير من يمهم كان حقيقة أسماء تخرجت من الكتاتيب. ملا مهدي والملاية فريجة الصباخ،

من كان تعليم أحبتي في الكتاب يبدأ بتلقين الصبية الحروف الهجائية، يعني مثل المدرسة بالضبط، صف الأول أو التمهيدي، أول ما يعلمون الطالب شي يعلمونه؟ يعلمون الحروف الهجائية، الحروف الأبجدية العربية. كانت طريقة التلقين طريفة جدا وتستحق التسجيل، يعني تحق أنه واحد أنه يدونها أو يوثقها. كان الملة يبدأ بحرف الألف، نسميه كنا وإحنا صغار آ، فيقول أليف ألف إي أليف، فيردد الأطفال ما يقوله مرة واحدة أليف، بعدين يصل إلى الباء فيقول بي باء نقطة من تحت، يعني حاول أن يرسم الحرف بالكلمات باللفظ، فيعيد الصبية ما قاله باء نقطة من تحت، وهكذا يأتي إلى التاء فيقول تاء نقطتان من فوق، ويأتي إلى الثاء ثاء ثلاث نقاط من فوق، وإلى الجيم جيم نقطة من تحت، ويستمر هكذا تكرار الإشارة إلى النقاط وعددها في بقية الحروف. زين، الحروف غير المنقطة كان الملة يعلن عنها بقوله حي أي حاء، لا شيء لا شيء يعني ما بها شيء، ما بها أي نقطة، ودال لا شيء، دال لا شيء، دال ماكو يعني دال بلا نقطة، راء لا شيء، راء ماكو شيء بمعنى أنه بلا نقطة، وهلم جرى حتى يفرق بين الدال عن الذال، ذال نقطة لي فوق، جيم نقطة لي تحت، خاء نقطة لي فوق، وهكذا. بعد أن يتعلم الصبي أصدقائي قراءة الحروف الهجائية يبدون بتعليم قراءة القرآن الكريم، ويبدأ تعليم القرآن من آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس، قل أعوذ برب الناس. ليش؟ لأن تعرفون المقاصير السور والآيات أسهل على الحفظ، ما يقدر يبدأ بسورة البقرة، سورة البقرة طويلة جدا، ألفاظها معقدة، الآيات مالاتها طويلة، بينما سورة الناس حتى الآيات عدد الكلمات داخل الآية قليل، فبالتالي تسهل عملية الحفظ. يبدأون بسورة الناس ثم يصعدون إلى أول سورة ألا وهي سورة البقرة، لأن على ما يوصل سورة البقرة يكون قد امتلك قابلية على معجم القرآني، حافظ كلمات عديدة، فبالتالي من يوصل لسورة البقرة قدرته على الحفظ تكون متوسعة، عقله يعني متمرن على الحفظ، فيقدر يحفظ آيات طويلة.

تهجئة مسألة كلش مهمة ويراد لها خلق. يعني ذوني معلمات ومعلمي الصف الأول غالبيتهم يكونون من المعلمات. المعلمات شوي تكون حنينة ويعدها خلق، لأن هذا الخلق راجع من خلق الأمهات، ولا الرياجيل ما عنده خلق بالتدريس بهالطريقة هاي. فيتهجئ الحرف 10، 20، 30، 40 مرة في سبيل أنه يحفظه للتلميذ، وبالتالي يردد التلاميذ أو الطلبة نفس التهجئة وراه. والأسلوب اللي تجري به هذه التهجئة غريب أصدقائي في بابه، يعني ما نقدر نعرف حتى منشأه، منين إجا، منين صار، ما تعرف، لأن كانت تهجئة قسم من الطلاب للفاتحة مثلا يجي عبارة الحمد لله رب العالمين مثلا، من يريد يتهجاها تتم على الوجه التالي، ايش يقول؟ الح الحميم الحميم دو هالشكل، يعني قطع الكلمات. الحمد ما يقولها الحمد، يقول لك طفل هذا شلون يقدر يتخيل صوت الحرف، فيقسمه الح ميم الحم دو الحمد دال الحمد وهكذا، ويبدي شوي شوي حتى مثلا ينتقل إلى الكلمات الباقية. أما هناك نوعيات، يعني أكو طرق أخرى يستخدمون لازمة لغوية أو لازمة حروفية بين حرف وآخر، وتختلف حقيقة، يعني إحنا ما نقدر نقولها لأن مو غير يعني بيها نوع من الغرابة الشديدة اللي قد يستغربها المستمع الكريم. لكن نتخيلها أنه أكو مقطع صوتي من ثلاثة حروف يتكرر فاصلة بين حرف وحرف، مثلا لله له له، فيضيف لك بين اللام الأولى واللام الثانية هذا المقطع الصوتي من أجل أن يفصلون أو يميزون بشكل واضح بين الحرفين، حتى الطفل يتعلم أنه والله هذا الكلمة الحمد متكونة من خمسة حروف، هذا الألف واللام والحاء والميم والدال. بعد تعليم القراءة تبدأ عملية تعليم الكتابة مباشرة، يعني يبدأ بتدريب الطلاب على رسم الحروف الهجائية، وتبدأ عاد مشكلة الرسم، لأن مشكلة الرسم تحتاج إلى مهارة، يعني رسم الحروف تحتاج إلى مهارة وتخيل، مهارة بصرية، أنه هو يشوف صورة الحرف ويحاول أن يقلدها شيئا فشيئا. تذكرون هاي بالابتدائية شلون الأمهات والآباء يتعبون في رسم الحرف، خاصة الحروف الصعبة مثل الهاء الحاء حرف الطاء، بانحناءات، بخط مستقيم، بميلان، فتحتاج إلى صبر كبير من قبل المعلم في تعليم الطلاب رسم الحروف العربية الهجائية.

طبيعة الحال نحن نتكلم أصدقائي عن أماكن للتعليم قبل 200-300 سنة، قبل 150 سنة، فما كان أكو انتشار، ما كان أكو استعمال للسبورات كما هي العادة في المدارس الحديثة. بالتالي كان يدربون في الكتاتيب، كانوا يدربون طلابهم على الكتابة بصيغة فردية. شلون يعني؟ يعني يجي الملا يكتب لكل طالب واحد يكتب الله عنده بالصف 10-20، يكتب لهم أعلى سطر بعض الحروف الهجائية، بعدين يبدي الطالب يعيد تقليد رسمة الحروف المكتوبة على نفس الطريقة التي كتبها الأستاذ أو الملة، ماكو أستاذ. وعلى فكرة هي بقت هي هاي الطريقة نفسها تستخدم في المدارس الحديثة إلى يومنا هذا. هم المدرسة أو المدرس يجي يكتب في رأس السطر حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء، وينقطون أسطر ثلاثة بشكل عمودي حتى يعرف، لأن هذا تنترك على الطفل، الطفل ما يقدر يتخيل النظام، هو أصلا جاي من منطقة الطفولة، منطقة الجهل، منطقة اللعب، الحياة عنده كلها عبارة عن لعب، شنو ورقة وقلم وشعلية بالألف والباء والثاء، أنا أبدي أرسمهن وأكتبهن، فإن قطولة يبدي يكتب، يحاول أن يقلد الرسمة اللي رسمتها المعلمة أعلى سطر في الورقة. وطبعا الورق كان في ذلك الزمان على اختلاف أنواعه غير متوفر، أكو وينك أوراق. احنا نحكي طبعا عن 1700-1800، ما كل انتشار هسه يمكن اللي يسمعنا ما يتخيل شنو هو ورق مزبل بالشوارع. اكثر شيء موجود بالدنيا الورق، نعم، هسه الان بعد مرور هذا التطور والصناعات والمعامل، قبل الورق ماكو، وحتى لو موجود فاسعاره عاليه جدا وكمياته قليله، لذلك كان يستعاض عن الورق بالالواح. ألواح شنو؟ تنك، يكتبون على التنك ويخطون على التنك، تخيلوا يخطون بالحبر ويمسحوها عند الحاجة بخرقة، يعني خرقة مثبتة بخيط في أسفل اللوح. وغالبا ما كان الطلبة يمحون الكتابة من على هذه الألواح بأن يلعقونها بألسنتهم. ويذكر سليم طه المؤرخ العراقي يقول اصلا الملة قدامهم هو اول واحد يسويها، يكتب بالحبر بعدين يلحس بلسانه، وهي طبعا سام وخطر جدا. كما انهم كانوا يبلون الماسحة التي يسمونها مساحة بتجديد السين، بماذا؟ بلعابهم، حتى تصير قابلة او قادرة على امكانية ازالة الحبر من على اللوحة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي المخرج المبدع في الإخراج والتنفيذ. زين اللطيف يقول لك هذول يكتبون على تنك ويكتبون بحبر ويمسحونها لو بردانهم لو بلسانهم لو يجيبونهم خرقة ويبصقون بيها، ولهذا نادرا نشوف طالب أثناء الكتابة ما يكون حلقة لو شفايفة لو لسانه ملطخة بالحبر، ناهيك طبعا عن أصابعه ورداناته أو جسمه حبر، الحبر سائل مو مثل أقلام الجاف هسه أقلام الرصاص. زين حجم اللوحة شقد؟ لوح الكتابة التنكة هاي تقريبا بقد الأيفور، تقريبا بقد الأيفور، لأن هو هذا الحجم الطبيعي أو المناسب اللي يكفي أو اللي يكون مناسب لعظمة الفخذ العلوية لساق الإنسان، احنا نسميها سفول سكال مو صحيح أو أيفور. زين الأقلام كيف تصنع؟ تصنع أقلام الكتاتيب في العراق وفي البلدان العربية قبل 200-300 سنة من القصب القوي، قصب نحيف يقصون رأس القلم بذات الشكل اللي تصنع به سلايات أقلام الحبر العادية. بس أقلام الحبر طبعا فقدت من السوق، أقلام الحبر تصير بيها الرأسية ما تصير مقصوصة بشكل مائل أصدقائي، أقلام الخط إذا تشوفوها بالمكتبات السحاليا، لأن الجيل الجديد ما يعرف، يعرف قلمه بالنبالات، قلم الرصاص، قلم الجاف، قلم شو يسمونه هذا جل أو قلم السوفت، لكن أقلام الخط هي أشبه أنواع الأقلام بما يصنع سابقا بقلم القصب اللي يكتب به في الكتاتيب، يشق بدقة مثل السلاية المعدنية تماما، وطبعا إذا ما انكسر رأس القلم أو ينثلم يعيدون قصة، يقصون من جديد وهلما جرى لحد ما تقضي، شلون ما ينبري قلم الرصاص ويقضي، هم هذا تقضي القصبة تقضي تكسر ويبدلوها بقصبة جديدة. طيب فيما يتعلق بالحبر، الحبر يصنع أصدقائي محليا عادة، ويذكر أنه الملالي كان حقيقة هم يصنعون الأحبار، لأن الملة هاي صناعته أخواني، هي هاي مهنته حرفته اللي يأكل منها خبزه. وشنو الملة شنو يعني شيء يعني خو ما يدرس مجانا، هم يجيبوا للأطفال عنده حوش أو مثلا غرفة من غرف الجامع، غرفة من غرف حسينيات، مكان تم التبرع به وقفا ويقعدهم به، فهذا الحبر هو يصنعه. وكان حقيقة يذكر المؤرخين سليم طه يذكر أنه كان جده ملة، يقول كان جدي يطلع أيام الربيع إلى البر فيقطف مختلف أنواع الورود حمراء زرقاء صفراء ويصنع منها أحبارا زاهية الألوان يحتفظ بها طيلة السنة في قوارير قناني خاصة، وتبقى هذه الأحبار بألوانها الأصلية الطبيعية 100% حمراء زرقاء صفراء دون أن يطرأ عليها أدنى تغيير. شوف الطبيعة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، طبيعة احنا قصرين ويا الطبيعة، قصرين ويا الزرع، هسه كلها صناعات والصيني والأحبار، بينما الناس قبل كانوا كل شيء من الطبيعة، شرابيهم أوانيهم أدواتهم ألعابهم وحتى أحبارهم. يعني أحد يتخيل الحبر يطلع من الورد؟

يسترسل هذا المؤرخ بذكر ذكريات عن جده الملة اللي يدرس في الكتاتيب أستاذ سليم طاهر رحمة الله عليه. يقول كان جدي يصنع أحبار الخضراء من مزج الألوان الزرقاء بالصفراء، يعني مثل الألوان الرئيسية، فكرة الألوان الرئيسية، ويصنع أحبارا برتقالية بمزج الألوان الحمراء بالصفراء، غير أن اللون المفضل للأحبار طبعا هو سيد الألوان اللون الأسود. وكانت شقائق النعمان الحمر تؤلف المصدر الرئيسي للأحبار الحمراء والبرتقالية والسوداء معا. طبعا أكو تسميات محلية للدرجات اللي يبلغها طالب الكتاب عند تعلمه القرآن الكريم. فإذا وصل الطالب إلى سورة تبت يدا أبي لهب وتب، يعني حفظ لهذا المكان، راح الطلبة يرددون تبت تمن منبت، تبت تمن منبت. وإذا ما وصل إلى سورة والعصر ردد الطلبة دهنو يسري. وإذا ما وصل إلى سورة ألم يكن قالوا ألم يكن حلاوتكم. طبعا في تفسير هذه التسميات حقيقة، وهي تسميات ظريفة وغريبة. تمن من يقولون تبت يدا تبت تمن، يعني الرز الجيد اللي لا تمتزج حباته ببعضها البعض عند الطبخ. ودهنه من يقولون دهنه قصدهم على أنه غزير السمن، أي أنه الدهن ما تيجري. هذه حقيقة هي وسائل، مثل وسائل الإيضاح، طرق لكي يقربوا فهم الطالب وبنفس الوقت ينشطونه وما يخلون المادة جافة، يخلون بها شوية نوع من الظرافة. عندما يكمل الطالب قراءة القرآن يقام له احتفال بهذه المناسبة، يقال له احتفال الختمة، أي اختتام قراءة القرآن الكريم من أوله إلى آخره. طبعا يستعد الطلبة وأهل الطالب الخاتم استعداد كبير لهذا الاحتفال، يعني قبل كل شيء يهيئ أهل الطالب ملابس فاخرة ويسووا له رحلة، رحلة يعني منصة يعني من الخشب يوضع عليها القرآن الكريم أثناء التلاوة، ويكون من القماش ونسيج ويحفظون بكتاب الكريم من التلف أو ما شابه. ويبدأ الاحتفال من بيت الطالب اللي أكمل قراءة القرآن، فيحمل على رأسه الرحلة والقرآن في كتفه، ويسير أمام بقية الطلبة الذين يطوفون بالشوارع وهم يرددون دعاء خاص يقول إلهي أنت معبودي، إلهي أنت مقصودي. هذا الدعاء يرددون دلالة على أنهم أكو حفل مع الختمة لأحد تخرج أحد الطلاب من الكتاب الفلاني لملة فلان.

يدخلون وراها البيوت ويمرون بيها أثناء مسيرهم وهم ينشدون دعاء خاص. بعض أبياته تقول: الحمد لله الذي هدانا، من فضله علمنا القرآن، علمنا فضائل التعليم، وأنت يا أب يا أبي سبب تعليمي، وأنت يا أمي فنعم الوالدة، جزاك ربي جنة وفائدة، إلى آخره. أراجيز يعني، كنوع من التكريم للأب والأم على اهتمامهم وإرسالهم أولادهم إلى الكتاتيب أو إلى الكتاب. لما يدخلون الدور، أهل الدور ينثرون على رؤوسهم التمر أو الزبيب أو التشكلية، يعني حسب إمكانية كل أبو بيت. ورا ما ينتهون من تطوافهم يرجعون سوية إلى بيت الطالب الناجح، يأكلون غدا، يسوون أهله أهلا مسوي لهم غدا. وعند المساء يبعث زملاء الطالب وأهل محلته بأواني حافلة بأنواع الطعام إلى أهله، ويسمون هاي العملية بالطبشي. ما عدا الاحتفال بالختمة، يحتفل طلبة الكتاتيب أيضا بالأعياد الدينية، وبالأخص عيدي الفطر المبارك والأضحى المبارك. يعني صبحية عيد الفطر، عيد رمضان، يتجمع الطلبة في بيت الملة بعد تقديمهم العيدية إليه، فيحمل أحدهم على رأسه القرآن بكتفه ورحلته، ويخرجون إلى الشوارع يجوبونها ويدخلون البيوت ويرددون أيضا أناشيد، خاصة بالعيد يرددون: الحمد لله الذي تحمد كلم موسى واصطفى محمدا. بطبيعة الحال أهل البيت، أهل الدار، ينثرون عليهم ويوزعوا لهم الكليتشة، كليشة العيد، وخضروات، خضروات بسيطة. يعني المؤرخ هنا كاتب يقول يوزعوا لهم خيار وتعروزي، لأن دائما العيد خلال الصيف أثناء مواسم الشطاطي. الشطاطي، من يقولون الشطاطي يقصدون أحبتي إنه الشطاطي هذه جمع شطية، هي مزارع الرقي والبطيخ والخيار وغيرها اللي تزرع على شواطئ الأنهار صيفا، حيث تبدأ زراعتها أواخر شهر السادس أو أوائل السابع وتنتهي في أواخر العاشر أو بداية الـ11، وكانت من أهم المصادر لإنتاج الرقي والبطيخ اللي اشتهرت به محافظات صلاح الدين ومناطق سامرة وبلد والحويجة وكركوك وغيرها. طبعا بعدين تحولت غالبيتها إلى الشطاطة إلى متنزهات ومصارف. ويكرر ذات الاحتفال بعدين في مناسبة عيد الأضحى، أيضا يطوف الطلبة على الشوارع والبيوت، ولكن عيد الأضحى إلى نشيد خاص: الحمد لله العظيم الشان، ذي العزة قدرة السلطان، رب الصغار والمشعر الحرام، والركن مع زمزم والمقام، يا أيها الناس اسمعوا كلامي، ولتعرفوا يا ناس منه مرامي، هذه ليالي البشر مشرقات، بالخير والفضل مبشرات، أهلا وسهلا بالليالي العشر، يا ليلة الأضحى وعيد النحر، إلى آخره. يعني قصيدة طويلة جدا، يعني أكثر من 30 بيت تقريبا. بعد الانتهاء من هذا النشيد الطويل يقرأ كل الحاضرين سورة الفاتحة، ثم تنشر الحلويات على رؤوس المحتفلين.

أصدقائي، غالبا ما يكون للملة مساعد يساعده بالتعليم، يطلق عليه اسم خلفه، وكان الملة أيضا يفرض بعض العقوبات على الكسالى من الطلبة أو المشاغبين العابثين يعني، ومعروفة يعني أشهر من نار على علم عقوبات الكتاتيب شقد كانت قاسية وانضباطية، تبدأ باللطمة يعني أخف العقوبات، وأشدها طبعا بلا شك هي الفلقة، ضرب القدمين بالعصا. وكان الطلبة حقيقة ينهضون ببعض الأعمال، مثل أعمال كنس قاعات الكتاب اللي يدرسون بها، أو يجيبون المي اللي يشربونه من النهار، يعني أعمال تكافلية أو خلينا نسميها شعبية، عمل شعبي. وكانت السباحة في ماء النهر من الأعمال المحرمة التي يعاقب عليها الملة عقابا شديدا. طبعا الغرض من هذا التحريم هو حماية الطلبة من الغرق، لأن هم الأهالي إحنا مخلين ابن أولادنا يمك حتى تدرسهم، تعرف هذا الطفل من يغرق هاي مصيبة يعني كارثة كبرى، فما يريد الملة أن يتدخل أو يدخل في هذه الاحتمالات ويعرض نفسه إلى مشاكل فيمنعهم ويعاقبهم عقاب شديد إذا واحد من يمهم راح للنهر وسبح. ولهذا السبب كان الملة يصنع خاتم منقوش من الخشب أو من المعدن أو المرمر، يغمس في حبر أزرق اللون ويختم به ساق كل طالب ابتداء من شهر نيسان حتى نهاية شهر أيلول من كل عام، حتى يتحقق من هذا الطالب أنه استحم بالنهر أو لا، لأن إذا دخل بالنهر يبهت يروح الحبر ينغسل ويروح، أو يفتش البصمات اللي بصمت بها على سيقانهم كل صباح، حتى إذا ما وجد أن أحدهم قد محت ثبت عليه أن ذلك الطالب قد سبح في النهر وأنه قد حق عليه العقاب. بلا شك بمرور الوقت أصدقائي أعداد الكتاتيب تتناقص أو تناقصت بالتدريج. ليش؟ لأن بدأت تفتتح المدارس النظامية، المدارس الحكومية في بداية العشرينات قبل العشرينات، ولم يبقى سوى كتاتيب منفردة، يعني كان مثلا يذكر هو كتاب ملاية فريجة كان يتعلم به الأولاد والبنات. وقد عرضت الإدارات الحكومية الجديدة على بعض الملالي أحبتي أن يغلقوا الكتاب وأن يعينون الملة مدرسين في المدرسة. طبعا هاي الظاهرة أغلب الملالي رفضوها، لأن هي بيها نوع من مس كرامتهم. الملة في ذلك الزمان أصدقائي إلى سطوة، إلى حضور، إلى وجاهة، إلى هيبة. فأنت يعني أنا من أشتغل بالكتاب مالتي، أنا هو الآمر الناهي، أنا المدير وأنا المدرس وأنا الحل والربط بي، أطلع من هذا الكتاب اللي أنا مؤسسه واللي أنا أشتغل به وأروح أشتغل مدرس عند مدرسة، صار حالي حال باقي المدرسين وناس أصغر من يمي، وجوز ناس أنا درستهم وأنا كنت معلم لهم درسوا يمي بالكتاب بس صاروا معلمين حاطين راسهم براسي. تعرفون هاي مسائل نفسية وشخصية واعتبارية خلت الملة يبتعد أو ما لا يقبل بأن يشتغل في المدارس الحديثة. وأكو سبب آخر، أنه كثير من المدارس كان لاحقا أسسها الإنجليز أو افتتحت في زمن الإنجليز، يقول لك أنا ما أشتغل، هو ملة ما أشتغل بمدرسة افتتحها الإنجليز، وكانت نظرة متشددة كثير من يومهم كان ينظر لهم أنهم كفار حقيقة. ونختم بهاي المعلومة اللي يقول سليم طه، يقول استمر جدي في عمله هذا بعد مرور 5 سنوات على افتتاح أول مدرسة ابتدائية في منطقتنا، وكانت تدعى باسم مكتب، ويطلق على الذين يدرسون في المدرسة مكتبلية، جمع مكتبلي، مكتبلي يعني مدرس يدرس في مدرسة. احنا يعني نقصد على المناطق اللي هي شمال بغداد إلى حدود الكردستان.

0: إذن أصدقائي بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون، والذي كان يعنى بالكتاتيب طرائق التعليم قبل اختراع المدارس الحديثة. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراز فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. وسامحهم مثل سعف النخيل، يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
2: سبأ فتاة من مدينة البصرة، منذ صغرها كانت مغرمة بكل ما هو قديم وجميل، من الحكايات الشعبية إلى الفلكلور الغني الذي يعكس أصالة البصرة. مع مرور الوقت قرر سبأ افتتاح محل خاص بها، لم يكن هدفها مجرد بيع الورد، بل كان حلمها أن تخلق مكانا يعكس حبها لتراث البصرة. فكرت كثيرا في اسم المحل، وفي النهاية وقع اختيارها على تشا.
3: جدا أميل للتراث، للأشياء اللي بالماضي، أحب الأشياء القديمة وكلش متمسكة بتراثنا العراقي وخاصة البصراوي، فكلش شفت اسم تشا مميز بالنسبة لي، حبيت أسمي الدكان دكان تشا كثير، وخاصة بالبصرة كثير نتداولها. تشا لعد شلونك؟ كلش يتفاعلون ويا المفردة وحابين الموضوع، لأن تلاحظ بهذا الزمن دائما الشباب صاروا يحنون للماضي وحاولون يرجعونا بأساليب مختلفة، ممكن بفتح ملتقى، ممكن بفتح دكان، ممكن بطرح فكرة كتابة بهذا الشكل. هو دكان لبيع الورود الطبيعية وتجهيز المناسبات، احنا جمعنا بين الماضي والحاضر. الدكان شكله كله من الماضي، الديكورات والأثاث، والحاضر الورد والتجهيزات. كل محافظة لها مفردات خاصة بيها، بس صراحة حاليا ما يحضرني شيء، بس أكيد كل محافظة بيها شيء يميزها عن الثانية. بشكل عام هي بصراوية أصيلة.
2: شا كلمة بصرية غالبا ما يستخدمها أهل البصرة في حديثهم اليومي، وهي تحمل في طياتها روح البساطة والتواصل الودي. لقد اختار السبأ هذه الكلمة لأن لها وقعا خاصا في قلوب الناس هنا، عندما يذكرها أحدهم يشعر وكأن هناك اتصالاً حميمياً يحدث بينه وبين المكان. وعند سؤالنا المواطنين جاءت آراءهم متباينة حول تفضيلهم استخدام التسميات القديمة أم الحديثة.
4: بالنسبة لموضوع الأسماء، يعني نشوفها اليوم في المشاريع التجارية سواء كانت مقاهي أو مطاعم أو كافيهات، في البعض منها يستخدمون أسماء تاريخية وأسماء قديمة، وقد تكون أسماء لرموز دينية. أنا بالنسبة لي في حال يعني فكرت يوم من الأيام أن يكون عندي مشروع أو شيء، راح أستخدم الأسماء المودرن، الأسماء الحديثة، الأسماء اللي لها علاقة بالمشروع نفسه. مثلا إذا كان مشروع مطعم أو شيء، أنت تجيب اسم يتناسب ويتلائم بشكل أو بآخر مع ما تقدمه من وجبات، مع جمهورك اللي موجود في المنطقه اللي انت بيها موجود. هذا جانب. الجانب الاخر من يستخدم الاسماء المودرن الحديثه، انا اميل دائما للاسماء الحديثه.
5: اكيد احنا دائما نفضل الاسماء التراثيه، الاسماء المتعارف عليها بالشارع البصري، ونبتعد عن الاسماء الغريبه، الاسماء اللي بعض الحالات احنا نشوف يعني اسماء تكون بالانجليزي، وكثير من الناس انهم ما عندهم يعني هاي يعني يعرفون للغه الانجليزيه، فدائما يعني تكون هاي البساطه تكون احلى. كل ما تكون هذه الاسماء بسيطه، تكون معروفه مفهومه، تكون افضل للمواطن، للشخص اللي يعني يقدر يقرا هاي الكتابات اللي موجوده، بعيدا عن الاسماء الصعبه والكتابات الصعبه.
6: يعني استخدام الاسماء القديمه المتعلقه باشخاص ومعتقدات ربما تسبب يعني خلل او انزعاج عند الجانب الاخر، فلذلك يحبذ انه تستخدم اسماء قريبه من العمل ذاته، كالاسماء الحديثه واللي موجوده واللي هي جاي تحاكي الموضة. يعني ربما الأسماء اللي تستخدم أسماء أو أمة أو ظواهر أو معتقدات ربما تكون مثلا مزعجة وغير مرغوبة.
7: هو الأسماء بالأخص لي يعني المطاعم أو للأماكن اللي بيها فكرة محددة، يعني كان مطعم، أسواق، سنتر أو أي شيء من هذه يعني من هذه الجانب، هو الاسم يرتبط على حسب الشيء اللي يريد يقدمه صاحب المشروع، فبطبيعة الحال أكيد يرتبط على الأشياء اللي هم يقدموها، على فكرة الموضوع، يعني أنه يكون الاسم مرتبط يدل على فكرة محددة هو يقدمها صاحب هذا المشروع.
2: كان الدكان الذي حمل اسم تشا أكثر من مجرد محل لبيع الورد، دخلته سبا بكل حب، فكانت الجدران مزينة برسومات فلكلورية، والأرفف مملوءة بمنتجات يدوية تراثية، التحف البصرية من فوانيس قديمة إلى سجادات مطرزة يدويا، كلها كانت جزءا من هذا العالم الذي تحاول سبأ الحفاظ عليه. المكان يروي قصة البصرة من خلال كل زاوية، وهذا ما دعا إليه حسين الربيعي مدير سياحة البصرة في حديثه لإذاعتنا عبر قانون ينظم اختيار التسميات بالتنسيق بين دائرة السياحة وغرفة التجارة.
8: الأسماء والمسميات إلى المرافق السياحية وإلى الأماكن العامة في محافظة البصرة، هنالك مجموعة مسميات انطلقت على مجموعة مرافق سياحية ضمن قانون هيئة السياحة وقانون مسجل الشركات لدى غرفة التجارة أن يكون الاسم باللغة العربية حصرا بالنسبة للمرافق السياحية. مثال على ذلك فندق غراند ميلينيوم، هو اسم الحقيقي هو فندق السيف، فندق ومطعم السيف. كذلك الأسماء بقية المرافق السياحية تشمل المطاعم، الفنادق، المقاهي، المدن الألعاب، كل الأسماء تدرج باللغة العربية الفصحى. نحن كهيئة سياحة كذلك نرتي أن تكون مسميات بقية المدن والشوارع بأسماء العربية الفصحى.
2: ومع مرور الوقت بدأ الإقبال يتزايد على تشا. لم يكن الأمر مجرد شراء ورد، بل كان المرتادون يأتون لاستنشاق عبير الماضي، وكان الجميع يحبون فكرة العودة إلى التراث في كل تفصيلة من تفاصيل المكان. الدكان مكان يحتفل بالأصالة، حيث يشعر الزوار أنهم يعيشون لحظة تاريخية تنقلهم من الحاضر إلى الماضي. إلى اللقاء في قصة جديدة، حيث نجد في كل زاوية من زوايا حياتنا شيئا يستحق أن نحتفظ به ونروي قصته.
9: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب كلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا، شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
10: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
13: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا ب
14: بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
6: من مول بصرة تايم سكوير.
7: بصرة تايم سكوير.
6: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
9: روح القصة حكاية،
8: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
9: وروح الحكاية تجربة،
8: ولأن قيمة التجربة عبرة
9: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
8: برنامج حكايتي،
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
9: حكايتي من إعداد وتقديم

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم قد تكون من الحكايات اللي عاش أكثر من شخص في حياته، وفيها ثيمة كلش مهمة اجتماعية جديرة بالاحترام والانتباه، لأنه هذه الثيمة اللي راح تكتشفونها هي جزء من تقاليد وعادات يجب أن تتغير. لأبدأ بالأب الحاج عبد الودود اللي هو قاعدة أساسية لحكاية اليوم. رجل ميسور الحال إلى حد ما، ومدير قسم في أحد المؤسسات، يعني عنده منصب مرموق في أحد المؤسسات الحكومية، متزوج من نساء اثنين الكبيرة أم أولاده اللي هي أم صفاء، الابن الأكبر، وأيضا الأصغر اللي هو أحمد، اسمها ليلى، يعني الزوجة الأولى. الزوجة الثانية اللي هي أسيل، وعتها ولد شاب اسمه محمد عمره 12 سنة. الزوجة الثانية طبعا، هذه العائلة أو العائلتين بينهم ود، يعني بين الأخ من الزوجة الثانية وبين إخوانه اللي أكبر من عنده بكثير ود واحترام ومحبة. يعني هذا ابن الصغير يزورهم ويقعدهم أيام، يحتفون بوجوده، يحبونه لأنه هو الأصغر، ويمنحون الاعتزاز والاحترام. طبعا الزوجة الأولى أيضا عتها بنات، وبنات متزوجات، حياتهم مستقرة، الأب إلى سلطة وسيطرة على الأبناء وعلى الزوجتين.

طبعا هذه السيطرة سيطرة الأب ليست بشكلها الدكتاتوري، إنما هي سيطرة الانضباط والاحترام. أكو نوع من الآباء يتم هذه الشخصية لا هو مصاحب ولده إلى حد الانفتاح وهذه الصداقة بين الأب والابن اللي أحيانا بها أريحية عالية، يعني تكاد أن تكون مضاد لهشاشة مشاكل كثيرة، مضاد لهشاشة حياة اجتماعية، ولا من هذا الأب المنقطع تماما عن أبناء له. أب وسطي لكن كلمته ووجهة نظره هي الماشية، أيضا عادل في كل شيء، في مبيته عند الزوجة الأولى، مبيته عند الزوجة الثانية اللي أصغر من الزوجة الأولى بكثير. هو أيضا قادر أو استطاع هذا الأب عبد الودود أن يخلق هذا الوشاج الجميل بين العائلتين، ماكو أي تفرقة. الابن الأول موظف في أحد الدوائر، الابن الثاني تخرج من كلية الطب وتعين قبل يعني أشهر قلائل في مستشفى الطوارئ بأحد المستشفيات، عمل للتو، علاقاته مع الأطباء قليلة جدا، يعني معارف العمل لم يعني تأخذ هذا السياق العميق. لذلك كان هو في يوم من الأيام في أحد المساءات، كان في غرفة الطوارئ في أحد المساءات اللي هي دائما في يعني أو غالبا ما يكون هو في المستشفى في الوجبة المسائية. إجت امرأة يدفعونها في عربانة يدفعها ابنها، طبعا دخلت إلى طبيب الطوارئ اللي هو منو أحمد. شنو الحجية؟ الحجية في الحمام وزلقت وعندنا شك إنها انكسرت رجلها. المرأة تصرخ تتألم، فقال له فورا روح إلى قسم الأشعة، وطبعا قسم الأشعة يعني مسافة، خذها سوي لي أشعة وجيب لي الأشعة فورا. انتظر الطبيب، بعد حين اجت المرأة وتدفعها فتاة جميلة وطبيبة، سلمتها وصلتها إلى الباب وسلمتها إلى الممرضة. استغرب الرجل الطبيب أحمد، فسأل المرأة العجوز ابنك وين؟ قالت له ابني اتصلوا بي سيارته مخليها في مكان مما يضايق السيارات الأخرى، وحتى يحرك سيارته باتجاه أو في مكان آمن حتى لا يتسبب في عرقلة سير المركبات، ويجي الآن. أنت تشعرين بألم يا أمي؟ قالت له تقريبا. وين الأشعة؟ أوصلتني الدكتورة وتقول الآن من تخرج الأشعة أجيبها إليك. انتظر الشاب أحمد مجيء أو وصول الأشعة.

طبعا وصلت ال... يعني وصل الابن وهو طلب من ال... لانه يجون مرضى ايضا طوارئ، فطلب من الابن والامراه اذا ما كانت متالمه ان يعني خارج الغرفه الى حين وصول الاشعه. بقى في باله هذه الدكتوره الجميله جدا، لكن هو لم يتاكد بعد، محياها يبدو وكانها دكتوره لكن المسافه لم تتيح الى ان يقرا ما مكتوب على روب الطبي، هذه العلامه اللي يكتب عليها الاسم وتوضع في الروب كدلاله تعريفية. فإجا كمراجع قام بواجب الطبي، أكو وقت لأن يسأل هذه الممرضة، فسألها للتو جاي يسألها منو البنت اللي كان جاءت تدفع بالعربة المرأة، فقالت لها هاي دكتورة زينب اللي مديرة قسم الأشعة. هنا اجت الأشعة جايبتها هذه الدكتورة بنفسها، فشكرتها العجوز، شكرها الابن، يعني مدى إلى يعني هذا السلوك مو مال طبيبة بل هي قد طيبة هذه البنت، إلى حد أنه يعني عادة نحن من نراجع بعض المستشفيات نقول الله يساعدهم لكثر المراجعين، لكن نادرا ما نجد من يبتسم في وجوهنا ونحن نعاني السقم. فهنا الأمر اختلف. المهم شاف المرأة ودها إلى جهة التجصيص، جصصوها لأن وقعتها فطر في ساقها، غادر الابن مع أمه، طلب من الممرضة أن تأتي ويطرح عليها بعض الأسئلة. هذه البنت الطبيبة يعني خدمتها جد في هذا المكان في الطوارئ، لأن نعرف أنه الطوارئ طبيب حديث وغريب انه بنت تداوم في هذا الوقت يعني في المساء. فقال هي تبقى في المساء تباد؟ قال لا لا، تبقى الى الساعه 9 يحل طبيب اخر في الاشعه وهي تغادر الى بيته. هي متزوجه مشتبطه، فاستغربت الممرضه قالت لا اكو فد شيء يعني قل لي لبالك انا مثل اختك الكبيره. قال لا، اولا يعني لفت نظري جمالها، لفت نظري أخلاقها وابتسامتها الجميلة بوجه هذه المرأة، وقبلت رأس المرأة وجابت الأشعة بيتها ودفعت المرأة بالعربة ما أن ذهب ابنها إلى مكان آخر حتى يحرك سيارته. فهذا السلوك يكاد أن يكون نادر في حياتنا اليوم. هذه حبوبة وشخصية محترمة بها كل الصفات، هي متزوجة، قالت لها التفاصيل معنا لأنه هي منقولة تقريبا صار لها يعني أشهر، فما نعرف. هي كانت دائما على الصباحي، في هذه الفترة كو ظرف معين حال دون قدوم الطبيب الأشعة المسائي، فهي كانت في مكانها، هي بادرت، إذن هذا فعل أخلاقي ثاني. قالت لها أنت شنو تريد؟ الممرضة اسأل. قالها لأنا أريد أسأل هل هي متزوجة، هل هي مرتبطة مخطوبة، شنو ظروفها الاجتماعية، لأنه حقيقة أنا جاي أبحث عن زوجة وأريدها أيضا طبيبة، وما أجمل أن تكون أيضا طبيبة أشعة وبهذه الامتيازات. قالت لبسيطة منحني الوقت

طبعا رجع للبيت تحدث مع أخوه، قال شفت ابني بهذه المواصفات، قامت بهكذا فعل أخلاقي، أنثى من الطراز الرفيع

سلس، يعني أكو نساء شاهدنا في حياتنا مو جميلات لكن تمتلك ابتسامة عطف و يعني حنونة وكلمة أو صوت دافئ يضغي على الكثير من الأشياء اللي تخص الأنوثة، شيء مكمل شيء. أحيانا لا، وجوه جميلة جدا لكن ما أن تتكلم، ما أن تنطق بمنطق معين حتى يعني يشفل الإنسان يقول شنو هي شكلها، يعني صفاتها مو عين ذاتها. فهذا الأمر ذلك أحيانا نحن نبغى أو نطمح إلى الكمال وهذا أمر مستحيل، لكن قيمة الجمال الحقيقية هي السلوك. صوت أحيانا سبحان الله صوت هو اعتيادي، لكن ما أن يصل إلى أذنك حتى تشمئز. هواي ناس تعرضوا إلى الكره من قبل آخرين، هم ناس طيبين لكنهم يمتلكون هذا الصوت المزعج. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى إذا يعني هذا اعتبر محبة الناس من النعم الكبيرة اللي الإنسان يعتبرها تستحق الشكر. قال له أخوته بالغت يا أخي، نعم ندري بها طبيبة وجميلة بس يعني هو هذا قراره. قال له والله أنا إذا البنت ما متزوجة والبنت ما مرتبطة فأعتقد هو هذا خياري. قال له يا أخي تأكد بالبداية لا تستعجل. نصيحة أخ أكبر يعني عنده تجربة بالحياة عنده تجربة بالزواج. المهم ينتظر هو بفارق الصبر حتى تأتي هذه الممرضة وتخبره أو تبشره بالأمر اللي يريده. فعلا اجت الممرضة في اليوم الثاني مستبشرة مهللة يا ببشري. قالت لهذه البنت متزوجة ومطلقة 6 أشهر وانفصلت عن زوجها أو أكثر. طبعا هو رجل لنا أيضا هذه بالنسبة إلى صدمة، لكن هو ما تعنيه. شنو السبب؟ طبعا من عائلة جيدة محترمة متفوقة في كل شيء يثني عليه الجميع لأخلاقها، وكل إحنا مستغربين بصراحة سبب الانفصال. طبعا من تجيك معلومة سبب الانفصال ما تقدر تعرف سبب الانفصال من خلال صديقة من خلال زميل، مستحيل، لأنه الحكاية ما أن أو الأمر اللي يحدث لشخص به تداعيات وبه أسباب واقعية لا يمكن أن يقولها إلا الشخص نفسه ويرويها بصدق وبشكل مقنع حتى تصدقه. فما يقدر أنه هي ليش طلقت وتجاوب البنت الممرضة بأنه سبب طلاق كذا، لا بها تأويلات هواي. لو سأل هاي تقول له شيء وتسأل الثاني شيء آخر، وحتى لو بحث عن منابع صدق الموضوع من خلال ناس غرباء لا الحكايات تختلف. فإذا القضية هنا تعلقت بي أن يكون أكثر جرأة، أن يتقرب أكثر إلى هذه البنت حتى يعرف قصة الانفصال.

هنا لا تقرب من عته أكثر، راح بنفسه ألقى عليه التحية، كان ودود ولطيف. هي أيضا كانت البنت اجتماعية لأحد كبير، قبلته. وثاني شيء هو دكتور وفي قسم الطوارئ، هو يريد يستغل هذه الفترة، هذه الفترة اللي هي راح تبقى بها لمدة أسبوع، الدوام مسائي في الأشعة، في قسم الأشعة، يعني تحل بديلا عن شخص طبيب أيضا عنده ظروف اجتماعية حالة دون أن يداوم وما أخذ إجازة. فالمهم سلم عليها فقالها أنا يعني عندي وجبة غداء يعني عشاء وتفضلوا وياي. قالت لا شكرا، أنا مسوي دايت أساسا للعشاء، لا غيرت فقط فاكهة. قالها لا فاكهة، هو كان عاد العدة لهذا الأمر أنه يسلم عليها ويقولها عشاء وإحنا زملاء عمل. فقالها أيضا فاكهة عندي، تعي كل فاكهة أرجوز. قالت أولا أنا عندي عمل أي شخص. قال أساسا الطوارئ إذا مكسور واحد وندز أشياء فتعاي معاي للطوارئ، وماكو أحد الآن فنستغل هذا الوقت. فعلا أجت معها، مع أن يجي مريض يعني يكشف على حالته ويغاد يكمل الحديث. فسألها يا سنة دفعة يا سنة، اللي تفاجأ أيضا أمر ثاني أنه هي البنية أكبر من عنده سنتين بس ما يبدو عليها أيضا. هذا ما كان يعني، لكن ما يريد معرفته هو تقصى، وتقصى بشكل دقيق من حياتهم الاجتماعية. الأب مثقف، إخوانها مؤدبين وأصحاب شهادات، أمورهم كلها طيبة، عائلة تستحق يعني أن واحد يناسبه. لكن حتى هذا أنه أتكبر بعامين مو مشكلة، ما يبين عليه يعني ماكو فرق. الأمر الأهم الذي يعرف سبب الطلاق، امرأة بهذه الامتيازات الجميلة، بهذه الروعة وطبيبة، يعني شنو وست شهر شنو المشكلة، يريد يعرف القصة بشكلها الحقيقي. طبعا ما بدأ يمهد لمعرفة القصة، ليش هذه البنت بكل هذه الامتيازات. فعمل نفسه أنه ما يعرف كل هذه التفاصيل أنه هي مطلقة أو لا. فقال لها زين، يعني يبدو هذا المدخل، أنا أعتبره مدخل ذكي، قال لها يعني جميل أنه زوجك يقبل أنه تبقي للتسعة مساء. كثير من الطبيبات يرضون أزواجا حتى لو كانوا أطباء أو يبقون معاها، إلا في باستثناء أن يكون الطبيب زوجها وياها فيتأخرون مو مشكلة. قالت له والله أنا ما متزوجة، أنا منفصلة. آسف، ليش منفصلة وأنت امرأة رائعة بهذا الجمال؟ هو طبعا هذا السؤال تدخلي يحتاج إلى شجاعة، لأنه يمكن أن يرد أو يترك أثر سيء عند الآخر. ربما الانفصال هو تكون نتيجة حزن كبير أو حب كبير تدهور إلى حد الطلاق، أو هذا الزواج انتهى لأنه خلف جراحات كثيرة. فأنت من تسأل وكأنك تلكم هذه الجراحات يعني. فقالت له والله، طبعا واعتذر لهذا السؤال وقال لها أنه مو بالضرورة أن تجيبين عليه، مو بالضرورة. قالت لا لا لا بالعكس، أنا واضحة جدا في حياتي، لكن ما أنا يعني نادرا ما أسأل عن سبب، بس فقط عائلتي وبعض الأقرباء عارفين بسبب هذا الطلاق، عدم التفاهم. هكذا سأل الرجل، قال لا لا. قالت لا لا بالعكس، اللي هي قضية فقط أنه إذا تولدت بين الزوجين من الممكن أو يجب أن تنتهي وبسرعة. الخيانة؟ قالت لا لا. الغيرة، أحيانا الغيرة القاتلة جدا اللي توصل للشخص يعني يكون عديم الثقة بالآخر الشريك. فبالتالي هي طبيبة وهي يراجعها رجال ونساء، فمعيب جدا أن يغار من عتها ويغار عليها ويغار منها، وأيضا هو يغار منها. شوف عدم التكافؤ في الزواج، يعني
انت شلون انت طبيبه؟ لا بصراحه هذا واقعنا، لان واقع على العراقي وحتى العربي، انت طبيبه تزوجي لك محامي يعني كارثه. انت طبيب الزوجه، طيب ليش؟ يا مو الفرق بالشهاده، لا الفرق اولا بطريقه التفكير لمعرفه مهنه الاخر. هو محامي ما يعرف قد متعبه قد مزعجه، يعني انت باليوم تشوف لك امكاسير وجرحى ومن يتالم ويصرخ ما يعرف هذا الوجع الحقيقي اللي تعيشه هي وتتالف او تالفت معه، وهي ايضا ما تعرف شكل وطبيعه العمل في المحاماه، ايضا عمل متعب. فالغيره هي من او هي من تعجلت لايقاف هذا الزواج المبطن، ايضا بمن مبطن بان يشعر هذا الزوج بان الزوجه اعلى شهاده منه.

طبعا من سمع هذا الكلام ارتاح الرجل، فما أراد أن يكثر من الأسئلة. الشاب أحمد الطبيب ما أراد أن يكثر من الأسئلة، لكن هو الآن فتح باب يمكن من خلاله أن يدخل مرة أخرى في حديث جديد، وهو أسس أرضية الكلام والانفتاح، وبين لها أنه شاب محترم، وأيضا عرفها بطريقة خطاب معين أنه أيضا هو شخص مدني ومتحضر ويفهم الحياة. لكن هو بعد حين امتلك الجرأة لأن يطرح هذا السؤال، وهو شنو سؤال؟ أنه في حال مرات الزواج اللي تنفصل يترك جرح هذا الزواج، مما يتسبب في كره البنت إلى زواج آخر أو تجربة أخرى. وإحنا رجال الآن ما نشعر بالمرأة كيف تشعر عندما تعيش حالة الانفصال، نظرة المجتمع، إحساسها بأنها لم تمض بطريق اجتماعي وشراكة حقيقية مستمرة تؤدي إلى بناء أسرة وبيت. أيضا هذه تعتبرها حجر عثر في طريقها أدى إلى أن تسقط وتنهض، لكن لازم يخلف جراحات. فهنا تخوف، لكن السؤال هذا مهم جدا، وهو عتبة من خلالها يمضي لاتخاذ القرار. فسألها يعني أنا عندي سؤال جدا واضح وجدا حقيقي وصادق وفيه ثوابت كثيرة، أسأل. قال لها في حال تقدم لك شخص يعني تقبلين أن تزوجين مرة أخرى وتعيشين تجربة الزواج مرة أخرى؟ قلت له يعني أنا دائما أسأل نفسي هذا السؤال، لكن باشتراطات الآن أني أتزوج من طبيب يعرفني وأعرفه، وأيضا أن أتزوج من شخص ما عنده زوجة أخرى بحكم أنا مطلقة، لأن مجتمعنا يعني اللي تطلق البنية شابة صغيرة تتطلق، نادرا ما يتزوجها شاب للتو يفكر بالزواج. يعني لو تأخذ إلى واحد يتطلق يعني ما هذا مجتمعنا تطلق البنت كارثة. قلت له طبعا أتزوج حسب الشخص اللي ألتقي، اللي يليق وحياتي، اللي يليق وأفكاري ونظرتي الفلسفية للحياة. قال له جيد، في حال أنا أحمد قدمت لك لخطبتك وهل توافقي؟ قلت له طيلة الفترة اللي بيناتنا الآن استشعرت الثقافة، وأنت ابن عائلة جيدة من حديثك، وأنت صريح وواضح. الإنسان لا يعرف إلا بالتجربة، والزواج يبقى دائما محكوم بالتجارب والمواقف. لكن مبدئيا أنا ما يعني ما عندي أي مانع، بالعكس أنت الآن عرفت كل تفاصيل حياتي، وأنت تدري أنا مطلقة وأنا أكبر من عندك بسنتين، وأنت ما عندك مانع. هذا يشيد اللي يدل على أنه أنت شاب تتجاوز هذه العقبات الاجتماعية أو العوقل الذهني. وبالعكس لو غيرك أقول لا، حتى لو طبيب، لأنه الكثير من الناس سألوا عني ما أن يعرف أنا مطلقة حتى يغير رأيه، حتى لو كان أنا يعني هي تستغرب، حتى أكو أطباء وناس واعين جدا من يعرف أنا مطلقة. يعني يبتعد عن فكرة الزواج. قال لها يعني أأتي إلى خطبتك من والدك؟ قالت له أهلا وسهلا بك، في أي وقت؟ هذا رقم تلفوني، في أي وقت تنوي المجيء فاتصل بي حتى أرتب الوضع وأخبر أهلي مسبقا، وأهلا وسهلا بكم. طبعا هذا اليوم كان هو أسعد يوم في حياة أحمد.

رجع للبيت، أمه وأخواته كانوا موجودات أيضا جايات، فقل لهم أنا عندي موضوع عرض سولي بي، وهو أنه أنا نويت أتزوج. طبعا فرحت لهم والخوات أيضا، شاب تخرج من كلية الطب، وضع المادي جيد. قلت لأمه في يعني أكو قرار، طبعا أبوه عنده رأي في موضوع زواج الابن، إنه أنت تعتمد على نفسك وتزوج نفسك، هو عنده المال، أنا فقط أعينك أساعدك، ممكن أقوم ببعض المهام، لكن أنا موضوع الزواج بالكامل لا أنت شيلها. فدائما هكذا هي نصيحة الأب: يا ابني من تعين وإلى الآن، يا ابني كض إيدك، لم نفسك، وراك زواج، وراك فيما بعد عيادة في يوم من الأيام تفتحها، فكن لا تكون بخيل لكن على نفسك، لكن مقتر. قلت لأمه بعد فرح طبعا، قلت لأبنه شلون، قال الحين ما طبيبة وجميلة جدا وبيت أوادي والحمد لله وأهلها كذا وكذا وكذا. قلت لها على بركة الله عندك فلوس؟ وما قلت لها الحمد لله لم يتكن فلوس. أخو قال ولا يهمك أنا أساعدك، الخوات قال إحنا نساعدك ولا يهمك، أكو تكافل. قلت لي يعني عندك بعد حكي من وجهك؟ قال لها يما أكو مسألة أعتقد إحنا نتجاوزها، أو مسألتي يعني أولا البنية بيدها طبعا من الأسهل. قال البنية يعني ترى يما أكبر من عندي بسنتين، هنا شوية أيضا الوجوه وجمت، يعني ليش أنت شاب وحلو وطبيب، يعني ليش يا ابني؟ وخواته أيضا استغربا، يعني ليش تأخذ لك واحدة أكبر من عندك؟ المرأة ما أن تنجب حتى تكون أكبر من الرجل، يعني فعلا هاي حقيقة عجيبة. يعني بالبداية نقول يا بهذا الرجل كبير عليك، هي تتزوج منه تخلف وراها فترة يمشون بشارع، يعني الفرق العمري بينهم قليل جدا، وكأنه السنوات الذوب. الله يساعد النساء، يعني هذا الإنجاب والعمل الشاق في البيت والتفكير بالمستقبل الأبناء طبعا يأخذ من جسد المرأة الكثير. فهذه نصائح البنات اللي متزوجات خواتن، هنا هي موضوع أكبر من عنده بسنتين، سوت قصة قصيرة. زين هذا لو يدرون بها مطلقة شو يصير؟ فقال خلي أقول الثانية اللي هي أصعب. قال أنا أيضا أكو قضية ثانية، أنتم مسائل بسيطة وأنا متجاوزها ما عندي مشكلة، أريد البنية والبنية أحبها وثقفة ومن عائلة وأحترمها وبنية صريحة. شنو الشيء الثاني؟ قال لهم هي مطلقة بغت أتزوجها 6 أشهر وانفصلت. هنا الطامة الكبرى، هنا ما استوعبت الأم القضية وما استوعبت الخوات هذا الأمر، لا ومستحيل، وإذا طبيبة وهي مطلقة وليأكلها المياه بسبب الطلاق الغيرة، هذا زوجها واحد مريض نفسي ويغار عليها واي أشياء، وأيضا يشعر بالدونية اتجاه لأنه أقل من أتشهادة. قلت له أمه بالنسبة لي ما أنصحك يا أمه، ما أنصحك نهائيا يا أمه، يعني من تشوف غير بنية وتقول لها ما العلاقة. قلت له أبوك ما يقبل، مستحيل يقبل. قال لها ما لك علاقة، يعني إذا قبل أبوي تتقبلين؟ قالت له ما عندي مانع، وخواتك ما لك علاقة بهن، أنت المهم رأيك، بس شوف أبوك. فعلا راح إلى والده

راح إلى والده وإلى البيت، يعني ما راح للعمل لأنه يعرف والده يعني لا يستقبل الأبناء ولا الضيوف في عمله. فراح بعد المغرب إلى والده، سلم على زوجة أبوه، قبل أخوه من أبوه، وقعد الأب أيضا سلم قبل رأس والده وقعد. قال له شو عجب؟ قال له والله عجي موضوع كلش مهم وأتمنى نكون يعني نجلس على حدى. قال له علي من على حدى؟ علي هاي خالتك مثل أمك، يعني شنو بعد؟ والتذاد كل السر يعني راح أضم عليه. المرأة قالت له خلي أروح أخذ راحتكم. قال لا لا لا أبقي أبقي. قال أنا أريد أتزوج. قال لا أدري تريد تتزوج، هو هذا سر؟ قال له يعني على برتي. عندك فلوس؟ قال لا أي عندي. شقد؟ هالقد مليون. ماشي. قال لا إذا احتاجيت أي شيء وإلي عندك أنا حاضر. شنو وضع البنية؟ قال له من عائلة الفلانية العشيرة الفلانية. قال له وين عمو أكرم؟ وطبيبة الحمد لله. طبعا هنا ما قال لا كبيرة أكبر مني بسنتين، ولا قال له مطلقة بعد زواج دام 6 أشهر. قال له جيد، خليه تروح أمك، خليه تروح أمك وشوف وياه، وإحنا من خواتك تروح حتى لو كلهم. قال له يعني أنت خابر أمي هسه وقل لها، لأن هي قالت لي إذا قبل أبوك أنا أروح. شال التليفون، السلام عليكم شلونك مصطفى، هذا الحوار. قال لها إجاني أحمد ويريد يتزوج، والبنية سائل عنها ومن عشيرتها زينة، هو رايح بنفسه سائل ومتأكد، وأنا تعرفيني أنا ما عندي وقت يعني أقوم بهذه المهام، فروحوا شوفوا البنية، روحوا تأكدوا منعتها تقبل لا، شوفوا وضعهم الاجتماعي، شوفوا البنية أنت شوفيها وقيميها، وإذا حصلت الموافقة وكذا وسئلوا عن الولد إحنا حاضرين توكله. يعني قالت له أنت موافق؟ قالت هو موافق، هو اللي اختار وهي حياته، إحنا نعينه على هذه الحياة اختياره. قالت له على بركتله ليه أنت تروحين؟ قالت له خلنا نأخذ الإذن من أهل البنية ونشوف فيها يوم. قال لها على بركتله.

طبعا انهى المكالمة الاب بعد ان قال لزوجته روح وشوفوا البنية وشوفوا وضعهم الاجتماعي. اغلق التليفون رجع مرة ثانية اتصل بزوجته الاولى قال لها واخذي ام محمد وياكم زوجته الثانية اللي هي اسيل اخذيها وياكم لا تروحون وحدكم. ماشي ما عندنا مشكلة. سدد التليفون قالت البنات ابوه كان يقول روح نشوف البنية وزوجته ثانية تجوا يانا. طبعا الضايق عن البنات ليش لها علاقة هي نعرف البنات النساء وحوارهم هذا. المهم راحت النساء وبعد أن تحدد موعد طبعا اتصل بالبنية والبنية حددت موعد راحت الأم وأختين وراحت زوجة الأب وياهم دخلوا أهلا وسهلا وهذه الضيافة. اجت البنية سلمت فعلا شاف أن البنت جميلة جدا وتنابسا فيما بينهن بأنه حق يعني حتى الأم وما مبين عليه أكبر من عنده بسنتين. اللي تبنت الحديث زوجة الأب قالت لها تيا سنة تخرجتي وبدت لأن هي لبقة واجتماعية أكثر من المرأة الكبيرة ليلى. فالأم قالت لهم هي البنية شرحت الآن تخرجت معدلي كذا ومدرشن. قالت لهم الأم يعني هي الله سبحانه وتعالى ورا ما تخرجت بسنتين ما حالفها وتدرون أنتم أعتقد قايل لكم ابنكم إنه هي مطلقة وهي مواليد هلقد هلقد. قالت لها الزوجة الثانية للأب قالت لها يعني هي مطلقة؟ قالت لها إيه ليش ما تعرفون؟ الزوجة الأولى لا لا قالت لها لا لا نعرف نعرف. وقالت المرأة ترى يعني البنت يعني جاوبت حتى لأنه شاهدت على الوجوه الاستغراب. قالت لها ترى هاي زوجة الأب الثانية ويمكن ما تعرف وكذا. أيضا قالت لهم أضيف لك إلى الشعر بيت يعني البنت زينب قالت لها أنا أكبر من عندها بسنتين. أيضا ما ناقشت موضوعة السبب حتى إن سئلة يعني سئلت من قبل الزوجة الثانية أنت ليش طلقتي؟ قالت لها أمر شخصي جدا لأنه هي شرحت للولد ويبدو أنه أو هكذا يجب أنه يوضح لهم. الأم أم أحمد لا قالت لهم نعرف الأسباب يغار عليها زيادة على اللزوم وضوج البنت قطعة حبل الشراكة من البداية أفضل لها حتى لا تنجم من عنده ويعني يأسس هذا الزواج إلى ضحايا. شلون الموضوع كذا وكذا والحمد لله إن شاء الله وسئلوا عنه وإحنا موافقين وابني حبتكم والابني أيضا حصل على الموافقة بأنه أيضا ما اعتمانع بالزواج وإن شاء الله خير. رجعوا هذولي راحوا بسيارة وهاي رجعت بعد ما واصل الزوجة خابرت من خابر زوجها قالت له تعال هاي طلعت أكبر من عنده ومطلقة أغلق التليفون اتصل بزوجته قال له شوفي هذا الزواج انهيه أنا ابني طبيب وصغير وحدة أكبر من عنده بسنتين ومتزوجة ومطلقة شنو يعني. قالت له مو حيفة قال له شوفي تنهي لي هذا الموضوع لو يعني أيضا خلي حياتك مثل حياة هذه المطلقة يعني هم أطلقش. قالت له هذا بعد رأيك إحنا ما لنا علاقة بعد أنت وابنك. رجعوا للبيت شنو الموضوع الولد ينتظرهم. قال له والله الأمور كلها طيبة بس القصة كذا وكذا وكذا وأبوك يبدو أنه زوجته قالت له أنه هي مطلقة أنت ليش ما قايل لأبوك؟ قال لا لا ما قلت له. رجع طبعا خلي أبوه يهدأ في اليوم الثاني الأب ما خابر ابنه نهائيا كنوع من الناس من يكسر عصبي ما يعني يتخذ قرار. الابن راح لوالده فقال له طبعا من شافه ما رحب به قال له انت ليش يعني تكذب علي من البداية وخليت امك تروح وزوجة ابوك تروح وتدخلونا في هذا الموضع حتى عيب من الناس. قال له يعني قال له يعني انت تعرف الرسالة وصلت انه انا ما مستحيل اوافق انه انت تتزوج. قال له بس هذه حياته البنية تعرف انت شنو سبب الطلاق. قال له المهم اتطلقت المرأة اللي ما حفظت على شراكتها تتطلق يعني هاي بيها العيب حتى لو ما ادري شنو. قال لا لا الموضوع لا تحكي لي نهائيا ما اريد ان توضح لي اكو هيك نوع من اباء
غليظين في التفاهم والتعامل. قال لي بس أنا أريدها. قال لا أوكي أوكي تريدها؟ أنا لا أحضر في عرسك ولا أمنحك المباركة وأنت رتب وضعك. راح الشاب في حيرة بس اتخذ القرار بأنه ماشي لا تحضر بعرسي، أنا ما مسوي شيء خطأ يرضي الله سبحانه وتعالى وغضبك علي أيضا الله سبحانه وتعالى، لأنه أساسا الرسول تزوج أكثر من 9 مرات وتزوج ما زوج لباكر، زوج ثيب إلا عائشة، يعني ماكو عيب شرعي وإنساني، بالعكس هي من أخلاقيات تفكيرنا المنطقي في الحياة يحين أن نتخذ قرارات بسيطة ونعتبرها هي صعبة وعائقة. راح الولد قال للأمة أنا هذا قراري أنا راح أعزل. لا قال له طبعا ما تجيبها إلى البيت، شوف لك إيجار وتزوج. المهم راح الأبو البنت قال أنا أريد البنت، طبعا خذ أخواله وراح الأب قال له يعني ما معقولة أنا أوافق على زوج. قال له أنا رجل طبيب أبوي ما موافق لنا البنيه، بالعكس الأب بتدخل الإخوال وتدخل الناس. البنت اجت أيضا قالت له أنا أريد الولد، هذا الولد اللي يريدني وأنا مطلقة وأكبر من سنا، هذا أعتز بي وأنا أشارك على الحياة ونمضي قدما. شاف الموضوع قال له أبوك إيش قال لك يعني؟ قال له فقط ما يسوينا مشكلة إذا وافقت وليش وما أدري شنو. لا لا ليش يسوي، أنا رجل شاب دارك عمري 28 سنة وطبيب والبنت أيضا واعية. قال له جيد على بركة الله تزوج. طبعا الأب ما حضر في عرسه والأب قاطع لمدة 2 سنين، بس الأم خطية مكتوب عليها أن الزورة بين حين وآخر وصار عنده وليد وسماه باسم أبوه حتى يعني يرطب عاطفته. ووصل الخبر أنه التقط صورة الابنة وقال له هذا اسمه، يعني خطية مجبور يسمي واحد طفل يسميه عبد الودود على موت حتى خطية بلكت أبوه. وأيضا الأب ما كان يعني غليظ، عجيب هاي الغلظة يعني وقاسي القلب، لأنه الابن تحدى. شوف التحولات، الخوات يزورن ويباركن لولادة ابنه، الأم تشوف الابن وكذا وكذا، والأب يدري أكو زيارات بيناتهم، لكن أنا أخذيت موقفي وقراري. شنو هالعبودية؟ أي نوع من الآباء هذا؟ لكن متى شعر يعني عجيب ألا إحنا ننصدم ألا نشعر يعني بأخطائنا؟ واحدة من بناته البنت الأكبر طلقها رجلها ودخلوا بمعمعة وإشكاليات وعتها طفل من عنده. طبعا بقت هذه البنت مكسورة الجناح وعايشة ببيت أهلها، دخلوا بمشاكل. هنا نستوعب إنه يعني شنو ذنب هالبنية إذا طلقت، يعني عار وعيب يعني، هذا صار الأمر بيك، ليش ما تفكر إنه من الممكن أن يصير في يعني إحدى بناتك؟ وليش يعني الموضوع المجتمع مالنا ليش ينظر إلى المطلقة بأنها يعني قطعة أثاث سلمت أو زلغت؟ ليش يعني؟ بالعكس هي مو سيارة اندعمت، لكن هي إنسانة وكان أكو ظروف قادتها كما قادت ينزل. ليش ما نفكر أنه الرجل مطلق وعنده استعداد أن يتزوج من أي بكر؟ هل متى نتوازن عقليا وعاطفيا وأخلاقيا؟

0: طبعا يعني ما أجمل أن نفكر بشكل منطقي وإنساني. أحيانا نعتقد بأنه إحنا على صواب وأنه هو هذا السائد. لا لا، بس نعيد إنتاج الواقع بشكل منطقي ونشوف أنفسنا يعني أن نمتلك هذه العدالة الحقيقية في التفكير. أتمنى أن الحكاية بها رسالة كلش مهمة للأب وإلى الشاب الآن اللي راح يكون في يوم ما أب، أن نمضي باتجاه يعني أو سائد، أن لا نمضي باتجاه ما هو سائد و بل هو معطل لحياتنا، أن نمضي بشكل ما بالطريقة أو الشكل الذي لا يشبه التقاليد والعادات، ثوابت عادات وتقاليد، لكن هذه الأشياء بها جراح وتغيير لحياة إنسان تحديدا المرأة العربية والمرأة العراقية بشكل خاص. أتمنى الحكاية عجبتكم والحكاية انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانسى ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل، تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من، ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك، من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراه ما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
4: شايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
5: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشدق الدلال في الاعلار
6: الدعاب حدت عزاني
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك،
4: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
8: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك،
4: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر،
4: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

عيونه قبل شاف شتمني، عيونه قبل شاف شتمني، وعقلي كان ثابت شتمني نهجم بيتك يا روحي، شتمني تمنيت الذي يصعب عليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي. اليوم الموسيقى جديدة، فشكرا من القلب لأحمد الرسام اللي انتقلنا هذه الموسيقى وولفها بإيده بمساعدة الذكاء الاصطناعي. شكرا أحمد الرسام على هذه الإضافة الجميلة. راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، ونقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي ممكن تحت مظلة موضوع واحد.

اليوم راح نحكي عن اليسر بعد العسر. هذا الموضوع اذا تكتب هسه تسوي سيرتش تدور تكتب دارمي وتكتب يمع عسر او ابو ذية وتكتب يمع عسر راح تلقى كثير من الشعراء كاتبين بقوة عن هذا الموضوع، موضوعة الفرج، موضوعة اليسر وفكرة العسر وكيف مهيمنة في المواقف، في الأبيات، في القصائد، في الدارميات، في الأبوذية. وهاي حقيقة الإنسان من ينظنك، من ينحصر بزاوية، من يحس أنه هو في مفترق طرق وعنده مشكلة ما لها حل، فيتنفس من خلال الشعر. بس يا أي تنفس، يقول أنا بعسر، أنا بمشكلة حقيقية. فكرة العسر مرات ترافقنا، خصوص يعني إنسان من يدخل في مشكلة، يدخل في مشكلة يشعر أنه هو عاجز عن حل هذه المشكلة. يعني من تخلص حلول الدنيا يباوع للسماء، ما عنده حل ثاني، ما عنده حل ثاني. وبالأزمات الكبيرة تبين، احنا كعراقيين عشناها مثلا، العالم كله عاشة، بس انا رحت للمثال الأقرب. مثلا في فترة كورونا كان المد أعلى من عندنا، فعسر حقيقي انه ماكو مخرج، ماكو ومضة ضوء في آخر النفق، فكلها توجهت للسماء وكلها توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تريد حل. لأن حلول الدنيا مرات حلك عند الآخر ما تلقى، تتأزم الأمور. أغلب المشاكل هكذا بالبداية تشوف ماكو حل، ولكن وعلاكن هنا جواها ألف خط، أنه العسر متبوع بيسر. أخوان هذا الشرط إلهي، هذا مو احتمال، مو احتمال، وهذا مو كلام من الكتب ولا من الفضاء ولا من السيرتش، لا، هاي من التجارب الإنسانية. يعني كل إنسان عاش لثلاث عقود أربع عقود يقدر يجاوب ببساطة، تقول له كم أزمة مرت بيك صار دارمي، مستفعل مفعول مستفعلات، كم أزمة مرت بيك في حياتك شعرت في وقتها أنه هذه الأزمة ما لها حل، وتقعد توصل مرة تنذر، مرة تقول إذا أطلع ألتزم هيكي، مرة ذا تقول أبعد ما أعيد الكرة. أزمة حقيقية، امرأة تخطأ، فلان يخون، فلان يتورط، فلان يشرد، فلان يطلع من البلد، أكو أزمات ثقيلة تمر بالإنسان. هذا الإنسان كائن هش بسيط، فيستسلم لهذا العسر، يقول ماكو فرج، ماكو ضوء يلوح في نهاية النفق. وبالتجربة ببساطة يقول لك إخوان، يحكي معكم وبالتجربة يقول لك ترى ماكو مشكلة ما لها حل، انتظر أيام. أنت أؤمن واعتقد في داخلك أنه إذا تغمض عيونك ثلاثة أيام أربعة أيام هاي مشكلتك تنحل. يا سلام، أنت بوقتها قد ما تقتنع أو كذا، ولكن المشكلة العصية الكبيرة اللي دمرتك تصير سوالف، تصير ذكريات، وتذكرها مرات وانت تبتسم، ومرات تذكرها وتقول ايام ان شاء الله ما تنعاد. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم جاي نتحدث ان مع العسر يسرا، وفكرة ان العسر متبوع بيسر، هذا شرط الهي وليس احتمال.

إذا التفتنا إلى صفحة الأدب الشعبي العراقي ورحنا للقصائد والأبيات، رحنا للدارمي، رحنا للأبوذية، راح نلقى كثير من الأبيات تتناول هذا المفهوم، مفهوم العسر. الشاعر لسان قومه بالضرورة، فنلقى في هذه الأبيات عزاء لمشكلاتنا المالها حل. الإنسان يوصل إلى مرحلة تنسد قدامه كل الأبواب، كل الأبواب مرات. المشاكل الكبرى توصل الإنسان إلى آخر حدود اليأس، يعني جزع، ماكو حل، ما عنده حل. فش يسوي؟ يشوف أبواب الدنيا كلها مسددة قدامه، فيظل يرجو هكذا، يباوع للسماء عسى ولا على أنه ينفتح له باب، ينفتح له ضوء، فتشي لوح في آخر النفق. لأن مصائب الحياة هواي. أنا هنا ما جاي أحكي عن مواقف بحد ذاتها بقدر ما جاي أحكي عن سياق، سياق العسر. يعني بعض المشكلات ما لها حل، فيوقف الإنسان بيها خلصانة حلول الدنيا، فينتظر حل من السماء، ما عنده غير حل، أنه يفتح إيده لله سبحانه وتعالى ويؤمن أنه مع العسر يسرى، ويؤمن أنه ماكو مشكلة ما لها حل، ويؤمن أنه إذا انتظر أيام ممكن هاي تصير سوالف. هذا عزاء كبير للنفس. حسين صالح يقول العسر خال البين، وانتحكم بهاي.

بس احنا بعدين راح نروح لأبيات تتناول العسر وتفتح لنا باب، ولكن الآن خلونا ويا العسر. الشاعر من يرصد هذه اللحظة الإنسان يعيش بيها بدون أبواب، بدون أبواب، ما عنده حل مشكلة، ما عنده مرة مشكلة طلاق، ومرة مشكلة سفر، ومرة مشكلة زعل، ومرة مشكلة قتل بالخطأ، ومرة هاي المشاكل الثقيلة الدسمة اللي الأبواب تنسد، يعني ما ماكو حل في الحياة الدنيا عموما. فيقول العسر خال البين وان تحكم بهاي، بين بنخت والخال حطتني دنياي. وكبيت من الأبوذية ما أعرف راعية يقول اش كثر لو عاتلك بالروح يسرا وتوانينك بنص حشاي يسرا. يقول الله بعد العسر يسرا، العسر شفت اليسر ما مر عليه.

في الزمن الأغبر في زمن صدام حسين وتحديدا في يعني تسعينيات القرن الماضي، الشاعر ماجد العقابي الله يحفظه ويطول بعمره، شاعر مهم جدا في الوجدانيات ما يعلى عليه، كتب قصيدة في وقتها أغلب قصائد، مو هذه القصيدة يعني، كل القصائد اللي كتبهن في نهاية التسعينيات كانت ممنوعة، ممنوعة من التداول، كانت توصلنا قوة. فرح أقرأ لكم اليوم قصيدة يعني أنا من ذاكرتي وحاولت أكتبها، ما موجودة في مواقع التواصل، ما تلقون هذه القصيدة، اسمها تعبان، أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، أنه العسر من يكون بعد العسر عسر، ماكو بعد العسر يسر في زمن صدام حسين

مطلوب للدولة، مطارد، متعب، جوعان، ماكو أي ضوء يطلع منا، يلقى رفيق، يطلع منا يلقى فدائيين، يطلع منا يلقى ما أدري شنو، يتشرد، العائلة تضيع. هذا لسان حال كثير من الناس، يعني حتى اللي يمشي بصف الحائط هو خايف، جوعان، الناس جوعانة حرفيا، ماكو أكل. فاللي بقى محافظ على نفسه بقيمه ومبادئه هذا كان موفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الموضوع صعب، الإنسان هش ممكن ينجرف في أي لحظة. يجي ماجد العقابي ويجسد هذه الحالة، يقول تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم. بس شوف الفكرة باوع، من أقول لكم دائما هاي الأشياء تصير ذكريات. هذه القصيدة الآن إذا نروح نوديها لشاعرها ونوديها لأي واحد عايش هذا الموقف يتذكر ذيك الأيام وربما يبتسم، يقول الله أيام صعبة عشناها، وعلى اليسر صدام طار والرفاق راحوا والبعثيين شالوا والفرقة الحزبية اختفت وفدائيون صدام مدري وين راحوا، راحت الأيام، انفرجت، يعني ماكو عسر يبقى. قلت لكم هذا شرط إلهي، مو بكيف الواحد. تعبان ومن التعب ما بي أنقل جدم، والعازة بينت علي والجوع دق بالعظم، يالجاي تطلب خبز شطلع لك بياهدم، من صافي تعب العمر ما ظل بس هالرسم، بس أنشدك على الوقت ظل لي بشر يفتهم، احكي انت وانا استمع، والزبدة مو شي مهم، بس انشدك على الوقت ظل بي بشر يفتهم، والزلم ما تنحقر لا كانها وين الزلم، انا انتظرتك تجي ونصعد سوا ونلتحم، ما دام هالقنبلة تلوقع لهاي الحزم، هي شرارة تطق من ساعة نصطدم، يا معود انت شفت وتقول اكبر ظلم، البيت ممنوع طب الا بجواز وختم.

بما أنه موضوعنا اليوم عن اليسر بعد العسر بوصفه يعني شرطا إلهيا، هذا الموضوع لا نقاش فيه، اطمئن، أي مشكلة تصير عندك حسب لها أيام، حسب لها أيام، حسب لها أشهر، ما يعني حياتك ما راح تكون مرهونة بهذه المشكلة. مواضيع لها علاقة بقتل، ولها علاقة بسجن، ولها علاقة بشرف، ولها علاقة بمشاكل كبيرة انحلت وصارت سوالف. وهي أعتقد واحدة من العزاءات اللي يقدمها الله سبحانه وتعالى للبشر، أنه ماكو حمل يظل مطروح. يعني هذا بوحدة فد عزاء كبير لأي صاحب مشكلة، اطمئن اطمئن، إيش قد ما تكون مشكلتك عظيمة وكبيرة وتعتقد أنه ما لها حل، لا، أكو فرج يلوح بالأفق، الله سبحانه وتعالى يدفع لك إياه، هكذا ينزل لك بزبيل في يوم من الأيام. يحكى عن الأصمعي، هذا الرجل صاحب الحكايات العظيمة، حكاية تجمع ما بين فكرة العسر واليسر والصبر ومفاتيح الفرج. يقول: كنت أزور رجل

مال تستر بالحجاب عن الغريمي وياها 500 دينار. كاتب لي قال إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب حط له باب عن الغريمي ودافع له وياها 500 دينار. فالقصة عجبته قال والله لأتحف بها أمير المؤمنين آنذاك الأمير المأمون وقال لي أوصل له يعني راح أوصل له هذه الحكاية بالضبط. فقلت والله لأتحفن أمير المؤمنين المأمون بهذه الحكاية. فش ما أخذ له الأصمعي ما أخذ له الرقعة المكتوب عليها وأيضا الصرة اللي بيها المال وسولف السالفة علما للأمير في وقته اللي هو المأمون. فمن شافها المأمون فقال يا أصمعي هذه الصرة عليها ختم بيت المال فهذا الرجال أريده مالتنا هاي الفلوس الصرة مال الفلوس عليها الختم مالنا. فيقول له الله الله يا أمير هذا الرجل أولاني خيرا ما معقول أنا دفعه لك بهذه الطريقة. قال له مستحيل لازم يجي. قال له ما تنكل بي بالضبط غير مروع. قال له غير مروع. قال له ما أنكل بي بس خليني أفهم شنو الموضوع. فبالفعل بعثوا على الرجل وجاهم فوقف ايدهم. فالأمير يحكي ويا من ويا هذا الرجل المفروض أنه هو رجل كريم. قال له ألست أنت الرجل الذي وقف في موكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياله؟ مو أنت؟ مو إحنا دفعنا لك هاي الفلوس؟ أنت شلون تطيها على مود بيت من الشعر دزلك يا الأصمعي؟ بعد جواب منه يقول له استحيت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس أمير المؤمنين. قال له أنا بمثل ما أنت طيتني وما رديتني فأنا ما أرد القاصد مالتي إلا بسوايتك مثل ما أنت سويت. قال الله درك ما أكرم خلقك وما أوفر مروءتك. ثم أمر له ب1000 دينار. 500 ضاعفت بعد العسر يسر ماكو حمل يظل مطروح. الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطع عن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وماتت وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أمور.

بهذا الصدد ترد هذه الأبيات الجميلة: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج قلب نفسج، نتحدث عن العسر واليسر والصعوبات اللي تمر بالإنسان. الشاعر خليل العارضي عنده قصيدة، راح أقرأ بدايتها فقط. هذه البداية، هذه المقطع أنا برأيي ممكن تكون دستور لكل إنسان يريد يعيش بهدوء نفسي وسلام داخلي. تغنيك يعني بعض القصائد تحمل من الحكمة ما تحمله، إلى درجة ممكن أن تعدل سلوك، ممكن أن تغير مواقف. يعني أكو ناس تلهط من الصبح لليل والعشاء خباز، وكو ناس تلهط من الصبح لليل والضمضم بيهن، وكو ناس عمره كله يشتغل وهو ما مرتاح نفسيا ويغادر الحياة ويبقى نمتلتلات، الشغل ما يخلص والماديات ما يخلصن، اللي يخلص ياها الروح النفس. هذا جسدك اللي له حق، وأهلك اللي لهم حق، وأمك اللي لها حق، وأبوك اللي له حق، هذولي اللي لهم حق، أصدقائك أقاربك. أنت شو تسوي من الصبح لليل؟ يمتى ما يجيك نفس اليوم تقول له والله مشغول من الصبح لليل، يلاقيك وراء 10 سنوات أيضا هذا عذرك، تقول له أنا مشغول من الصبح لليل، أنت مشغول، الشغل ما راح يخلص. شوف هذا الدستور اللي يضعه هذا الشاعر الجميل خليل العارض، يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود وعلى رمش البلول لن تالي. والله حلوة جميلة، استمتعوا. يقول الوقت ما دام هو نزول وصعود، هاي قاعدة حياة مو بكيفنا، وعلى رمش البلول لن تالي، على يا ساس اشد الاحزام حاصود، وعلى اليمن بيض المجدوه بالي، حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي. الحسوه اللي يعرفها يا ريت يكتب لنا اياها بالتعليقات او يقولها بالاتصال. والشالي معروف، يقول حسوه ودابره الشط ينقص يزود، واحصلها ولو من فوق شالي، صحيح تشوفني مسرفنها الزنود وحوش بيمنتي ومر بشمالي، ولكن مو طمع كل عمري شادود، على قد باكيتي ولقمة جهالي.

0: خلوا نروح إلى فقرة من فقرات برنامجنا شاعر في الذاكرة، واحدة من الفقرات اللي كلش أحبها وكلش وفي إلها وأحرص على وجودها واستدامتها في الحلقات، اللي هي فقرة شاعر في الذاكرة. ناس قدموا للساحة الشعرية وقدموا للأدب الشعبي العراقي الكثير الكثير، وعلى شتافهم انبنت هذه الحصون وهذه القلاع وهذه الواحات الجميلة. ناس قدموا للأدب الشعبي العراقي خبرتهم وسنينهم، لذلك كل ما يحتفى به بهذه الفقرة هم من الكبار من العظماء. راح نروح للعمارة ونسمع حسجتها ونسمع تفاصيلها ولهجتها الجميلة الدارجة المملوحة. راح تشوفون تفاصيل جميلة عند الشاعر فاضل غضبان صاحب التجربة المهمة، واحد من ألمع التجارب اللي غادرت العراق وخسرناه بوقت مبكر، ولكن تجربته الشعرية راح تبقى عامرة وخالدة في ذاكرة الأجيال.
1: ها بعد كفيت لو بعدك وراي يا دهر، هيهات تسمع بيتبت الحزن صب وانت صارت وي صباي، ما أظن عالضحكة نوبة تحسرت، خلى مطرق ضيمك يدق بقفاي، ذاك مشي ولا مشيت وحنبت، زيد بردك وعصف جلل بشتاي، أتفى برواق العشق لو عسمت، يتمر يوقي وخذ خبزة غداي، من متاع الصبر آكل لو جعت أنا مفلس من دسومة مشتهاي، وبجلي لسهم الما عنده قمت، أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري يدخل. أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري يدخل، صحرة ورمال وهوى وجلد ذراي، وبكتر بيت الشماتة ما لذت، أنا معفب عست وش نشطع فاي، كلمة تدخيل بحياتي ما قلت، سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصلت. سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصرت، لا تزعلني لا تزعلني صعب كلش رضاي، عناد معبار الوذن لو عاندت، عدي قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، عدي قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت. أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، أنا بس ثوب الشرف شد وعصاي، ضام هالمشي الكبر لو عجزت.
2: يا طبعكم جف الإجدام وشمرها بعيد عن سكة دربكم، ويا حجيكم كونا بنص الضلوع ووجج الروح لهوتكم، واستحت عيني وتغطت بالخجل متغشيش، والقلب الشفوف تخالفن خمسة على خمسة، ولف فركة لون فركنها بسببكم، والشفايف شبقا سنون الندامة ودمجرا شي ضحكا لكم، يا مغش ملقاكم المر صدقيت وطاوعتكم، وتركت لمة عمام وشلت بيت وجاورتكم، وش كثر هدن حكاية وطققن وما عفتكم، وش كثر مربية ضيم وما شكيت وورجتكم، أخذ بعبرة ثغيب وما بكيت وسمعتكم، والله لجن الجوع مرة وإيدي ما كشفت جدركم، كنت أخاف همومي تطفح، كنت أخاف همومي تطفح تطفح، والحزن يصبغ فرحكم، إن مسلم لمت روحي وردة شدة نقر شوقي وأمشي منكم، واعبر شطوط بدفع ذران عست، وما اريد منة العبره ببلمكم، ارد اروح بعيد عنكم قبل لا اسمع غناوي من الشماته ويطبق وياها طبلكم، لملمتكم حبه حبه وبحضن غربيل ناعم جمعتكم، ماكو حبل بيها غصت عين غربيل الصدق من غربلتكم، صادفتكم مره بشطوط الظلم راكس عمركم، شورت خوف على راسي وعاركت الروج عركه وشلهتكم، وشفت عدكم شوق ما لاقي له شوق، وجبت شوق وبتت عدكم، وصرت ابو البيت وغبشت الزرع قلبه وقطعت من عده طيب وريقتكم، امطيت الدنيا كلها وسيف لزماطي جنت اخر عشقكم، يا حسافه يا جريمه يا حسافه يا حسافه، قامت الحذال تشقفلي بعصيها وانتو فوق الراس تتخالف عصيكم.

اليوم راح نحكي عن نوادر الأدب، نوادر الشعر. أكو قصائد يعني من الفرادة ومن التميز بمكان، تكون هكذا مميزة دائما وتكون من بديع الشعر، يعني ممكن أن توصف بالندرة، وهذه الندرة عادة ما تقترن بعبقرية الشاعر بالضرورة. يعني الكثير من القصائد هي قصائد استنساخ، كثير من القصائد هي إعادة واشترار للماضي، يعني توصل إلى مرحلة نسمع قصيدة، القصيدة حلوة ما بها ولا خطأ ولكن ما بها شيء جديد. هذه القصائد وهذا النوع من القصائد هو السائد في كل زمان ومكان بالمناسبة، وإلى مريدي، مو خطأ. يعني أنا ما نطالب كل الشعراء أن يمتلكون هذه الناصية، ناصية أن يكون الشاعر طليعيا هكذا، فكرة الطليعي، فكرة أن تكون في مقدمة القوم، أن تأتي بجديد، أن تجدد وتحدث وتجرب على مستوى الساحة الشعرية. الموضوع مو سهل، يحتاج إلى كم هائل من الثقافة العامة، وكم هائل من التجربة، وكم هائل من الجرأة الأدبية أن تأتي بجديد. يعني الشاعر يشتغل على نفسه ويفكر بطريقة أن يأتي بجديد. الموضوع سهل؟ لا، مو سهل طبعا. فاليوم راح نتحدث عن قصائد من هذا النوع، يعني تلقاها ما تلقى أختها في كل زمان ومكان، هكذا شاعر يكتب بطريقة، هذه الطريقة حتى صعبة التقليد، تأتي من باب التجريب. يعني في الفن وفي الأدب عموما أكو عندنا نظرية قائمة وسائدة لليوم، هي نظرية التجريب بالفن. هذه النظرية اللي تعاند الشكل وتناهض الموضوع وتحاول أن تأتي بشيء يشبه الشاعر نفسه أولا، ويحاول أن يحفر له خندق ما يشبه أحد. قبل لا نفوت بالعميق وقبل لا نوصل للأدب الشعبي العراقي، أنا حاب أقدم من الأدب العربي نماذج ومن خلالها نتوغى. راح أبدي بنموذج معروف كل احنا سامعينه وكل احنا حافظينه، لا ما حافظينه لأن قصيدة ما تنحفظ. هي الفكرة أنه الشاعر في وقتها الأصمعي، الشاعر اللي وصف أنه هو الأبدع في زمانه، الأصمعي وصفوه هكذا الشعراء، وصاحب القصص والطرائف الكبيرة اللي جال البوادي والمدن وطلعنا بمنظومة قصصية كبيرة، الأصمعي موجودة حاضرة في كل زمان ومكان. هذا الرجل العظيم اللي عاش في مدينة البصرة ومات بها في يوم من الأيام عند طريفة أغلبكم سامحها، ولكن أنا حاب أفتتح بها الحلقة، أنه الرجل الطريفة عاش ويا الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور. هذا أبو جعفر المنصور واحد حشاش مع الشعر، من إلى درجة أنه يحفظ القصيدة من أول مرة. يعني أي واحد يقرأ القصيدة قدامه يحفظها يقول له سامحها، هاي من يقول مالتك؟ السوى بمرور الوقت لقاله واحد من الغلمان اللي عنده الموجودين بالقصر قربوا إليه، ليش يحفظ القصيدة من مارتين، وعنده جارية أيضا داهية تحفظ القصيدة إذا تسمعها مارتين. المهم إذا تسمعها ثلاث مرات. فالفكرة جعفر أبو جعفر المنصور أي شاعر يجي له يقرأ قدامه، قال له أرد أسمعك قصيدة، فيقرأ قدامه قال له هاي القصيدة أنا سامحها، قال له خليفتنا هاي أول مرة أنا أقرأها، قال له لا والدليل هسه راح أقرأ لك إياها، فيقرأها. الغلام سمعها مرتين، سمعها من الخليفة وسمعها من شاعرها، فيقرأها للغلام. هذا هنا أنا يظل يبطنش بمكانه، يقول شنو الموضوع، يحس شنو أنا بايق هالقصيدة والله مالتي. يقولوا له إذا ما صدق تعال هاي الجارية هسه هم تقرأ لك إياها محافظتها، لأن تقرأ القصيدة بعد ثلاث مرات. فسمع الأصمعي وهو داهية زمانه، فأنا قلت لكم حلقة اليوم مرتبطة بالدواهي، بالناس اللي عندهم إمكانية أن يجددون وأن يأتون بما هو جديد ومذهل ومدهش ويبقى في الذاكرة. فقال الموضوع بي إنه، وأكيد أكو بالأمر مكر وحيلة، فاتمكر أو يعني حاول أن يدخل بهذا الموضوع أيضا بطريقة بيها داهية وبيها مكر، فكتب قصيدة وراح يقولون حتى الزي مالته، واحدة من الروايات حتى الزي مالته غيره حتى ما يعرفه، دخل بطريقة أي إعرابي عنده قصيدة جديدة يريد، لأن وضع مكافأة أبو جعفر المنصور لأي واحد يقرأ قصيدة جديدة، فملت العالم.
ياهو يجي يتعرض للإحراج ويتعرض أنه يفشلونه ويرجع. فقال قصيدته المعروفة اللي صعب تحفظها وصعب حتى تقراها، اللي هي صوت صفير البلبل هيج قلب الثملي وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي. راح نقراها هيك مو حتى نتشاطر بها بقدر ما أرد أذكركم إياها. فكم وكم تيمني غزيل عقيقلي، العقيقلي زينة فيدنا. فقال بس تستني مدري شني، فلم يجد بالقبلي. فقال لا ثم لا وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل. فولولت وولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي والعود دندن دندني للي ما هذه الشدة لي، والطبل طبطب للي، والسقف قد سقسق لي، والرقص قد طبطل لي. وعمار انقذني من هذا الموقف المدري شنو.

احنا عندنا بالشعر الشعبي العراقي اكو قصائد ما تنسمع، لازم تقرأ على منصة، يعني صورة وصوت، لازم تشاهدها في شاشة، يعني ما ينفع تسمعها بالراديو، لأن بها أداء تمثيلي وبها حركات وبها تفاصيل، يعني لازم أن تكون لغة الجسد حاضرة حتى القصيدة توصل. أكو بيت دارمي قديم هيك يقال للطرفة، بس هو حقيقي إذا ندور عليه نلقاه، يقول دوما أنا هيك وياك، ليش أنت هيك؟ ما معناه هو يقول له ليش أنا دوما أنا هيك وياك، هاي اي عدل، يعني لازم تشوف، يعني ما ينفع تسمعها حتى تفهم، دوما أنا هيك وياك، ليش أنت هيك؟ يقلب إيده. هذا الموضوع الامتداد في الأدب العربي. أكو شاعر مصري ابن مطروح، هذا الرجل يعني تحديدا من صعيد مصر من أسيوط، عاش في الزمن الأيوبي، هو من مواليد 1196 وتوفى 1260، عاش في الزمن الأيوبي. هذا من قد ما نابغة زمانه ومعرفة ووجاهة وشاعر مهم و قربه من عنده الملك، يسمى الملك الصالح أيوب في العصر الأيوبي. هذا الرجل قربه من عنده إلى درجة أنه سلم، يعني كان ناظر على الخزينة في مصر، وبعدين رقاه وارتقى من خلاله، وصله أنه خلاه نائب إليه في دمشق. هكذا يعني كان من الواجهات المهمة. وفي زمان هذا الملك الصالح عاش بحبوحة جميلة وكتب بها قصائد مهمة، ولكن بعد وفاة هذا الخليفة خلفاء من بعده ركنوه فرجع إلى مصر ومات في مصر. هذا أيضا كتب قصائد من نوادر الشعر، ومن نقول نوادر الشعر قصيدة تمتاز بالفرادة، أيضا كتب قصيدة بقافية واحدة، كتب قصيدة من 17 بيت بقافية واحدة، مو جناس بالمناسبة، يعني مو جناس، يعني الكلمة نفسها والمعنى يزهر مثل الأبوذية أو الزهيري أو باقي فنون الأدب العربي اللي تمتثل للجناس، لا مو هكذا. القافية هي كذا، ولكن الكذا تحتاج إلى أداء تمثيلي يوصلها، يعني لغة الجسد لازم تكون حاضرة وحركة الإيد تكون حاضرة حتى البيت يوصل ويتم تماما. فنحاول نقرأ هذه القصيدة اللي تحتاج إلى لغة الجسد. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا. لازم تقول كذا حتى توصل وجهه مشرق. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا، إذا ما سخلت الغصن من قده كذا، له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا. لازم تشوف السهم إيه. له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا، تبدى فقال الناس لا بدر غيره، وخر له كل الورى سجدا كذا، سجدوله. أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إذ طال مفتكرا كذا. مع الفكرة إيه صفنا هيجي. يقول: وخر له كل الورى سجدا كذا، أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إن طال مفتكرا كذا، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا. ترى شغل هذا. يقول: فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا، فقال وقد أبدى التبسم ضاحكا، أتيتك فاحفل بي، فقلت له كذا، وبت على طيب العناق مقبلا، وبت على طيب العناق مقبلا لفيه إلى أن مال من سكره كذا.

خلونا ننتقل الآن إلى الأدب الشعبي العراقي اللي مليء بالنوادر ومليء بالقصائد والأبوذيات والدارميات والإزهيري وكل أغراض الأدب الشعبي وألوانه اللي تمتاز بعضها يمتاز بالفرادة. خلونا نروح للدارمي، وهذه فرصة لكل مستمعي البنفسج ومشاهدي البنفسج، إذا تعرفون دارميات تمتاز مو بقوتها بقدر ما تمتاز بفرادتها على مستوى اللفظ أو على مستوى الأداء أو على شكل بمضمون مختلف، أي دارمي تحسونه مميز كتبونا إياه. راح أقرأ لكم أيضا من نوادر الدارمي. أكو دارمي يحتاج أن تكون لغة الجسد حاضرة، يعني دارمي ما ينسمع لازم ينشاف، يعني الشاعر قاعد على المنصة لو قاعد مثل هنا وكاميرا الصورة حتى توصل الفكرة. يقول قلت له الدرب منك، يقول لي منا، قلت له الدرب منك، يقول لي منا، طلع توالي الروح وصلها لهنا.

أيضا بالمناسبة يعني حتى نكون واضحين، مو بالضرورة المتفرد هو الأجمل، ها خلوا ببالكم. يعني النظرية التجريبية سواء بالأدب أو الفنون هي مو قائمة على أن يكون هنا الفنان أو الأديب هو الأفضل، لا، ولكن هذا الكائن يحاول بطريقة ما أن يكسر القيود ويقدم حلة جديدة، يحفر له خندق خاص به ويكون إنسان طليعي أو يكون فنان طليعي. لذلك يعني ما نقوله بما هو متفرد وبما يمتاز به الشاعر مو بالضرورة يكون هو الأقوى، لأن يعني الشعر سائد، أكو شعر سائد ولكن يمتلك ما يمتلكه من قوة ومن شاعرية ووحدة موضوع وإحساس، وتعطي هذه القصيدة تكون من في مقدمة القصائد. ولكن اليوم إحنا جايين ندور على ما هو مميز ومتفرد. بالتسعينيات طلعت هكذا شطحة بالأبوذية. أبوذية مو إحنا نعرف إنه الجناس نفسه ويزهر بمعاني مختلفة، ولكن أن يأتي الشاعر كل الجملة الشعرية هي نفسها ولكن المعنى يختلف، هنا كان فرادة بالموضوع. من ابتكر هذا اللون ما أدري للأمانة، ولكن كتبوه كتب سمير صبيح وكتب رحيم المالكي وكتب عبد الحسين الحلفي بالبصرة وكثير من الشعراء، كثير من الشعراء كتبوه. فأيضا إذا عدكم أبيات مشابهة نزلونا إياها، خلونا نحفل بهذا اللون المتفرد. رحيم المالكي اعتقد البيت لرحيم الله يرحمه، ورحيم شاعر أبوذية مهم، يقول مرات الليالي تصير مرات، مرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير هي.

0: في ألوان شعرية، خلونا نختم بها هذه الفقرة. في ألوان شعرية اليوم راح نودي ألوان شعرية أيضا لمنطقة الفرادة والتفرد والتميز في الشعر الشعبي العراقي. الشاعر يلزم نفسه بأشياء هو ما ملزم بها حتى يتفرد حتى يتميز، ومثل ما أسلفت أنه هذا التفرد وهذا التميز مو بالضرورة يكون عنوان للأفضل، لا مو بالضرورة، ولكن ما يميز الشاعر أنه هو دائما يبحث عن الجديد ويحاول أن يقدم نفسه بطريقة مختلفة. الختام راح يكون ويا ألوان شعرية ويا الشاعر حسين دراول، هذا الرجل اللي يكتب الأبوذية بطريقة الناصرية وهو ابن الناصرية، ولكن هنا يقدم نفسه بطريقة مختلفة. راح نخليه للختام. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا عمار مشتاق في الإخراج الصوتي وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق وفقرة ألوان شعرية.
1: كلمة وحق النطق وسط الحوت كلمة، وحق النطق وسط الحوت كلمة، بصيام ودوم لك محتام
2: كلمة.
1: كلمة حلو بس بي طبع مو زين، كلمة ما يوعد شن وعد كمون ليه بس ما
2: إيه؟
1: إلك يا الما شبيهك يصح بس ما، إلك يا الما شبيهك يصح بس ما، بحزن يا الما ضقت وياه
2: بس ما،
1: بس ما دنيف ولا أبال وغيظ بس ما أعوفك لا وحق الشوق بيه. خايب تلوم؟ تلوم اللي هواك وكيف لا ما، تلوم اللي هواك وكيف لا ما، العقل طشوا علي صعب
2: لمه
1: لا ما، حياتي بشوفتك ان غبت لا ما، اظل وداعتك يحدون بي
2: الله الله
1: ظل ما بغيابك بوداعك هل تظن بالعين ظل ما، جفيت ودنيتي بليا
2: ظلمه
1: ظل ما، خايب بغيتك بغيتك عن سموم الصيف ظل مو عفتني وقاب شوقك فتك بي ابو داعك هل تظن بالعين
2: ظلما،
1: ظل ما جفيت ودنيتي بليا
2: ظلم
1: ظل ما، بغيتك عن سموم الصيف ظل مو عفتني وقاب شوقك فتك بي لح
2: ما
1: ما. الك الك يا من جهاد اعلنت لحمه، إلك يا من جهاد أعلنت لحمان قطع وصلك وأنا الممنون
2: لحمة
1: لا عندك ملح وياي لح
2: ما،
1: مو ثلج وأنا الغضا ينقاس بي
2: الله يا حسين
1: شح
2: ما
1: ما عجب يا سنة لو عالبيك شح ما تجود متيمك سليت
2: شحمة
1: شحمة خايب أشاقف عود حامل قلب شحمة وعلق الناس عينك فتك بي فط
2: الله ما. يا حسين
1: جنين جنين متيمك ما بلغ فاطمة، جنين متيمك
2: ما بلغ
1: ما بلغ فاطمة، كسباح انهدم شاليك
2: فطمة
1: فاطمة، المحبة المودة اخذ وعطت انقاس فأطي مو بخل وانا الوهبت لهاي
2: الله.
1: جنين متيمك ما بلغ فاطمة
2: بعده
1: بلغمة
2: بعد
1: جنين متيمك ما بلغ فطمة، كسباح انهدم شاليك
2: فطمة
1: فطمة، المود اخذوا عطت انقاس فطمو بخل وانا الوهبت هاي هي هي ما
2: اي
1: ينا هجفاك بيت العقل هي ينا هجفاك بيت العقل هي ما، نسيت اللي بودادك كان
2: هي ما
1: هي ما، خيب من الحسبات عنده هواي هاي ما على بال وداع هيك بلا خطية.
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
5: الشعب حدت عزاني
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغثني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
9: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
13: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع.
6: في عالم الأحياء يبقى الموت حقيقة حتمية، غير أن الساعات أو اللحظات التي يودع فيها المرء دار الحياة سر لا يعلمه إلا الله، وهذا ما يؤرق الإنسان منذ الأزل ويدفع بالكثير منهم إلى الخوف من ذكر الموت أو المقبرة، بل أن كثيرا من الناس يتحشون المقابر لأنها تذكرهم بتلك الساعات الرهيبة، إلا أن الناس قد تضطرهم الظروف إلى زيارة تلكم الأماكن، وقد يصادفون أشخاصا يتخذون من المقابر مكانا للعمل أو سكنا للعيش أو ربما لضرورة لا يدرك سرها غير الغارقين بموتهم السعيد. وهؤلاء المبتلين بحياتهم التعيسة للقبور أسرار وحكايات، قبورنا نحن فحسب لها أكثر من صدى وأكثر من قصة، ليس لأننا نموت بعد كل قصة، بل لأن قصصنا لا تموت عند مكان اسمه قبر. تعالوا نسمع قصة غنية صبر عليوي، فهي ليست الوحيدة التي اختارت أن تكون جارة قبر، إنما هي الأكثر تميزاً في عاطفة الجيرة الاختيارية.
7: اختارت غنية صبر عليوي ذات 65 عاماً أن تعيش بجوار قبر ابنها الشهيد، وفضلته على بيتها في منطقة الدير، وتركت بناتها القصر الثلاث وزوجها المصاب بمرض السكر والقلب، كل ذلك من أجل أن تكون بجوار قبر ولدها البكر الوحيد جمال في مقبرة النجف الأشرف. شيد القبر ليكون غرفة كبيرة بقياس 5 أمتار ب5 أمتار، تغطي جانبا من جدرانها صور جمال حسب مراحل عمره، فيما تنفرد صورة له على جدار آخر وهو يرتدي بزة عسكرية تلتمع على أكتافها 3 نجمات، وكتب تحت الصورة الشهيد البطل جمال عبد الغني باقر الأسدي وافاه الأجل في معركة المحمرة. في غرفة قبر جمال يمكنك أن ترى ثياب جمال المدنية وفرشاة أسنانه وأدوات حلاقة ذقنه. وفي حال لو سمحت لك الأم المهووسة بحب ابنها أن تفتح أدراج الدولاب الخشبي ذات 3 أبواب، تجد أشياء كثيرة تخص ابنها منذ موته في 9 شباط عام 1981، منساقة إلى وهم مفاده أنها تلتقي ابنها روحيا فتقول: أسمعه يناديني ويحكي معي ويغطيني أثناء نومي، ومرات كثيرة يطلب مني أن أطهو له ما يحب من الطعام، وما يسعدني أكثر عندما ينام في حجري وأداعب شعره وأسمعه يطلب مني أن أغني له دليلون يا الولد يا ابني دليلون.

0: كنا نتحرج من سؤال تلك الأم الثكلة حول ما إذا كانت تتخيل هذه الأشياء أم تحلم بها. تركنا مثل تلك الأسئلة. قيل لنا إنها ترفض مثل هذا التساؤل وتنتفض غاضبة بوجه من يبادر بمثله. لكن ماذا تقول ابنتها زينب عن أم أصبحت روحها وجسدها بجوار قبر؟ تقول زينب، وهي البنت الرابعة من دائرة العائلة التي سرق الموت ذكرهم الوحيد جمال، توصلنا أخيرا إلى إقناع أمنا أن تبقى في غرفة القبر أسبوعا من كل شهر، برغم أن وضعها الصحي لا يسمح لنا بتركها يوما واحدا، ونحن بناتها بصراحة نخاف حد الجنون من المبيت معها حتى لو كان قبر أخينا جمال. لم تكن أم جمال هي جارة القبر الوحيدة في العراق، بل هي المتميزة بعاطفة الحب الأمومية التي نقلتها من السكن بجوار أحبائها الأحياء إلى الإقامة الاختيارية بجوار قبر ابن مات. أما جيران القبور المختلفين عنها فهم من ضاقت بهم المعمورة وجعلتهم يختارون القبور سكنا لهم في ظل الأزمة المستعصية للسكن في العراق. أبو سجاد ذو 57 عاما، متزوج ولديه 4 بنات وولدان، يعمل دفانا، يروي معاناته وسط القبور مع أطفاله الذين أخذوا مكان الموتى نزهة لهم قبل غروب الشمس، واصفا المقبرة بالسجن، متمنيا ترك المكان الذي عاش به منذ ولادته.
1: والله احنا من لا تشارة لا تشارة، شو السوي؟ هذا يعني مثل ما تقول هذا المكتوب علينا والمقسوم علينا، هذا قاعدين بالمغبرة وحالنا حال الأموات هاي. يعني مثل ما تقول وين اكو بشر يعاشر له مغبرة ويقعد بيها هو وجهاله وعائلته؟ بسم الله تشارة، لا حول ولا قوة. شو السوي وانت قد بيوت غالية كلها من 100 وفوق، وانت قاعد لك بهذا البيت بس تشين بيه بس هاي شغلة الليل والصبح هاي بالمغبر، هاي احنا عيشتنا. هذا العمر يجري ما يا ساعة تموت وفي أمل. عندي أنا وزوجتي وعندي 6 أطفال، يعني 4 بنات ولد 2، والعيشة مثل ما تقول يعني صعبة، بلد نفط ما يسوى صيطة بالدول، وزيد الناس اللي عايشة بهذا البلد تعبانة. وهذا الطفل أنا أقول لك أول ما يصير يعني تخاف عليه شوية، بس وراء فترة سنة هيجي ظل يطلع شوية ورا أبوه ورا أمه بالمغبرة، يشوف هاي يعني كبنيانات عنده يعني كمشون التلول عادية، شوية من ظل يفتهم بأن هاي غبور تصير عنده عادية، تالي ظل يتعلم يروح يجي وحد ما بعد يفطن بأن هاي غبور وهاي تالية الإنسان. والله المشكلة اللي نعاني منها كصاحبين عوائل قعدتنا ما مرتاحين بيها، ومثل ما تقول راتب ماكو، حد اللي يسأل بيك شكليات الشربت والمعانات يعني كمعانات كسجين ويتمنى يطلع من السجن، هاي معاناتنا. شلون السجين يحب يطلع من السجن ويفتره؟ احنا هسا قعدتنا بالمغبرة كالسجين اللي يريد يفتره، مثل كراتب كواحد يرحم بيك ينطيك يسأل بيك شكليات الشربت ماكو.

أزمة السكن التي تعصف بالبلاد دفعت البعض إلى السكن في منازل لا تصلح للعيش كتلك المشيدة من صفائح التنك أو الأراضي الزراعية التي تفتقد إلى أبسط مقومات العيش الكريم، في حين لجأ آخرون إلى السكن والعيش الرغيد في المقابر بجوار موتاهم بعدما ضاقت سبل الحياة بهم، هرباً من ارتفاع أسعار الإيجارات التي حطمت الأرقام القياسية في بلد يغرق نفطه الصحراء الكبرى ونهران يمشيان إلى يوم

0: القيامة ويدراني فضة وذهب، وأهوار تفيض بالخير. الخبير في مجال السكن محمد عاجل يؤكد ذلك بقوله:
1: الحقيقة هذه الحالة تعتبر حالة إنسانية شاذة، لأنه لا يمكن أو ليست من السهولة على إنسان أن يعيش في مقبرة بين القبور. الموضوع هو مؤلم. يفترض على الدولة أو الحكومة أن تراعي هذه الحالات الإنسانية، تمنع السكن في المقابر مقابل أن تبنى دور واطئة الكلفة في مناطق أخرى لإيواء تلك العوائل. أنا متأكد أنه هذه العوائل هي مضطرة، وإلا ما جاءت لتسكن في المقبرة إلا أن تكون مضطرة. أزمة السكن في محافظة البصرة خصوصا وفي العراق عموما تحتاج إلى وضع خطط استراتيجية لمعالجة أزمة السكن. هي من ضمن هذه الخطط هي التوسع نحو المناطق الخالية التي تحيط بالمركز، وعليه الواقع يقول أنه لا يوجد تشجيع للاستثمار، وإلا الاستثمار ممكن أن يحل جزء كبير من أزمة السكن. وفي هذه الحالة لا نلاحظ هذه الحالة المأساوية بوجود دور في المقابر. حقيقة هذه حالة مؤلمة لإنسان أن يعيش بين القبور.
0: سكان المقابر عنوان عريض تندرج تحته عشرات العناوين الفرعية التي تعج بالحرمان والقلق والأمل الذي ما زال معلقاً على جدران الانتظار منذ عقود، وربما يكون في ذاكرة النسيان دون تعليق من قبل الجهات المعنية. حقوق الإنسان تصف معيشة جيران القبور بالسيئة، هذا ما قاله مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
2: من غير المنطقي أن يكون هناك سكن لأي من العوائل سواء كانوا أفراداً أو أسر في أي مقبرة أو في أي مكان لدفن الموتى، بغض النظر عن ديانة أو اتجاه هذه المقبرة، لأنه هذا أساساً مخالف للضوابط الإنسانية والقانونية. أخي الكريم، لا تعذر الحكومة من أي ظروف. اليوم الحكومة عليها مسؤولية أساسية سواء كانت مركزية أو محلية، بأن يكون هناك ضوابط أساسية وهي توفير السكن الملائم لكل مواطن، ليس فقط الذين يسكنون القبور وحتى الذين يسكنون في العشوائيات والذين يسكنون في مناطق أخرى. هؤلاء مواطنين، وهؤلاء لهم الحق الكامل على الدولة أن يخصص لهم قطع أراضي وأن يخصص لهم ما يوفر لهم الحياة الكريمة والبناء الملائم لسكنهم. يعني العملية هي ليست الذين يسكنون القبور والذين يفترشون الأراضي. اليوم لدينا عوائل تحت الجسور وعوائل تفترش الطرقات، هذا ولدينا عوائل أيضا لديها يعني تسكن سكن غير قانوني. بأي سبب؟ لأنه هناك سبب رئيسي، أن الدولة اليوم غير لا توفر لهم السكن الكريم.

0: عباس فاضل صيهود ذو 50 عاما، هو الآخر متزوج ولديه 6 أبناء. عاش ردحا من الزمن في بحبوحة لا بأس بها من العيش، كونه كان صاحب محل كبير للمواد الإنشائية مع عمل إضافي هو بيع وشراء العقارات.
1: يعني إذا أقول لك صعبة فهي كل الصعبة، يعني تعرف واحد يعيش بمقبرة هو وجهاله ومرته، يعني مثل ما يقولون من القصر للقبر، وكل هذا من إيدي طبعا. كان همي الوحيد إنه شلون أزيد رأس مالي، كنت أشتغل بالمواد الإنشائية وأموري عالي العال، وبقيت أشتغل

خسارة عباس فاضل أخذت بالازدياد حيث طلبت زوجته الطلاق، ومات أحد أولاده بحادثة داس، وخلف هذا الأسى في جسمه مرضاً عضالاً. لكن وبرغم كل هذا بقي يصارع الحياة بشعور منكسر، وقال علي أن أبحث عن زوجة جديدة تتقبل حياتي الجديدة داخل المقبرة. في الوقت الذي يفكر جار القبور هذا أن تزف له عروس داخل المقبرة، خرجت فاتن بنت 19 عاماً عروساً من مقبرة الكنيسة الكلدانية، تاركة أماً لم تشهد البهجة في حياتها، كذلك ثلاثة أخوة هم علي وجواد وحنين. كانت الكاميرا حاضرة في هذا العرس الخارج من مقبرة، صورت كاميرا فيديو وجوههم الكالحة والتي لن تستطع ابتسامتهم البريئة محوها. ملابسهم قديمة وأجواء هي أقرب ما تكون إلى الأجواء الحزينة التي تلف القبور. غادرت فاتن المقبرة غير آسفة عليها لترى حياة جديدة كتبت لها. هذه الشابة فطنت وهي تعيش بين الموت والقبور المحفورة بمجرفة أب ترك بصماته على مقبضها التي تركها لابنه علي بعد أن مات ليدفن في مقبرة أخرى. أن تعيش حياً في مقبرة وتموت لتدفن في مقبرة أمر لا يجعلك تبحث عن إجابة، لكنه يشعرك بأسف بالغ. كذلك أن تورث مهنتك كحفار قبور بحمولات من الأسئلة. وها هو وريث الحفر والدفن الشاب علي يقول:

أنا أصغر دفان في العالم، عمري 20 عاماً ودفنت أكثر من 500 ميت. لم تكن مهنة وراثية مفيدة ومفرحة بقدر ما هي هم ثقيل أجبرتنا ظروفنا الصعبة على امتهانها لنضمن بقاء عائلتنا في المقبرة داخل غرفتين من الطين تفتقر إلى أبسط المستلزمات. وأنا كشاب أشعر الآن بأني عجوز، وأحلامي ستبقى مجرد أحلام أستعيدها كل مساء وأنا أجلس على قبر شاب. وطالما تحدثت مع الأموات عن أحلامي وأبوح لهم عن أسرار تخصني، السكن بجوار الأموات منحني الخيال والطمأنينة، لكنه يبقيك دائما على خط الفقر والحزن.

أبو سجاد يروي قصة زواج ابنته التي تمت خارج أسوار المقبرة خجلاً من ذوي الشاب المتقدم للزواج من بنت المقبرة، موضحاً أن الذكور أيضاً يعانون من رفض الفتيات الزواج من حفار القبور.

لا لا مو منا، روح هناك بيت جدها من منك يعني. هنا أنا تستحي يعني، شو أقول لك، أنا طلعوني من المقبرة، هي البنية تستحي وأهل الولد يستحون، فإحنا نحاول هناك بيت جدها عبر الشارع شلون ما كان يعني، كون الناس اللي يجون ويا الولد أهل العريس بأن البنية مو من المقبرة، لا من ذاك منطقة، من المنطقة طلعوها. فهي تبغى يم الولد، لا هو خذاها مثل ما تقول يعني بينه وبين أهل البنية من المقبرة. تستنكف، شو أقول لك، دفان استنكف، أنا شنو أخذ دفان؟ لا لا لا ما أريد دفان، هذا أخاف من عنده. وبالعكس يعني الدفان عنده إيمان بالله، مخافة الله عنده، وأربعة وعشرين ساعة لآخر أقباله يباوع لها، يباوع للناس بعيونه كرحمة، قلبه بسرعة ينغهر عليهم. يعني هو جاي يشوف هاي الناس الدائر ما دوار اللي جاي تروح وتجي، مصيرها الموت والدفن، فهو شوفه يعني مثل ما تقول اعتيادي وياهم، وسالم سليم يصير وياهم 24 ساعة سالم سليم. يعني شنو مخافة الله قباله 24 ساعة والموت قباله.

0: الكثير من الفتيات يعتبرن مهنة الدفان فألا سيئا ويؤثر في نفسية الشخص، جعلة منه ذا طباع غريبة يصعب الانسجام الأسري معها. فمن الصعب على البنت أن تقبل الزواج من حفار القبور أو السكن في المقابر.
1: هو مستحيل أنه وحدة تتقبل أنه تقعد بهيك مكان، لأنه يعني راح حتى نفسيتها راح تتعب، أو يجوز حتى الشخص اللي مثلا اللي راح تاخده ما راح ترتاح وياه، لأنه يجوز وضعه بالمقبرة مأثر عليه وهيك شيء. يعني من هالناحية من هذه فما أقدر بالنسبة لي أنا، بس بعد يجوز وحدة ثانية يعني عادي عدها.
2: إذا الشخص هو يختلف، يعني أنه الشغل ما يحكم عليه ولا يحكم على شخصيته، بس انه اذا اسكن بمقبره يعني هذا الشيء يختلف، بس للشخص هو لا.
3: فاكيد هو ما راح يباوع الفت شخصيه اعلى، مو خلينا نقول اعلى من عنده مستوى، كل الناس يعني كل احنا سواسيه خلينا، لكن يعني هو انسانيا انا اباوع للشخص انسانيته. اذا انك كان شخص اني هذا الشخص اللي يشتغل بالمقبره انا مقتنعه بيه انسان، مقتنعه بيه شخصية، مقتنعة بي أني أحبه، يعني هذا الحب وارد، ماكو فتشي أن هذا يشتغل بمقبرة ولا يشتغل رئيس وزراء، ما له علاقة. زين لا ها من يجي من إنسان يحب واحد ما له علاقة لا بيساك وين سكنه ولا شنو لونه ولا شنو جنسيته ولا أي شيء. ما عندي مشكلة إنه هو أي وين ساكن، لكن نرجع ونقول المجتمع طبقات، كل واحد يباوع للستايل مالته.
4: لا، لأن قلت لك بعيد عن البيئة اللي أنا عايشة بيها، لا نفس التصرفات يكون أحس بي هو قاسي أو شيء، يعني ما خوف أخاف.
5: والله ما راح أقبل هالشي، يعني ما أقدر، بعد أنا ما أقدر، يعني حتى أهلي ما يقبلون، مو بس أنا، لا مو شرط، بس يعني ما أتقبل هيك الشي، يعني نفسيا ما أقدر أنا هيك.

ولا تختلف الأم رضية مهلهل محمد بهواجسها كجارة قبور، والتي عاشت في هذه المقبرة المسيحية الكائنة في مكان ما من أماكن البصرة التي يلفها الصمت قرابة 27 عاماً، عندما قالت: بعد موت زوجي لا أستطيع أن أعيش بعيداً عن المقبرة، وهل تصدقون لو قلت لكم إن مجاورة القبور جعلت مني إنسانة تعيش في الحياة بجسدها فحسب؟

تقوت رضية أم علي أبنائها من راتب شهري قدره 25,000 دينار خصص لها من قبل القائم على الكنيسة، فضلاً عما يجود لها زوار القبور الذين وصفتهم بأنهم كرماء معها في العطايا. أما المال الذي يتم استحصاله لقاء حفر القبر وترتيبات الدفن والذي لا يتعدى 25,000 دينار فهو غير مضمون دائماً. يقول علي: قد أحصل على هذا المبلغ أكثر من مرة في الشهر الواحد، وأحياناً لا أحصل عليه لمدة تتجاوز 6 أشهر، فهذا حال من يحدد رزقه الموت.

بالحقيقة بموضوعة هل يجوز للمسلم أو لغير المسلم أن يدفن شخص من غير دين؟ بالحقيقة المسألة الأولى هي مسألة الإنسانية اللي كلتنا نتحمل مسؤوليتها، أنه يقولون إكرام الميت هو دفنه مهما كان هذا الميت، عسى ما كان ملحد، عسى ما كان بوذي أو هندوسي، علينا أن ندفنه. احنا عندنا في البصرة، عندنا في المقبرة للكنيسة الكلدانية والسريانية، كذلك المقابر اللي عندنا حتى في بغداد، الموجودين العوائل أو الناس اللي تحافظ على المقبرة هم ناس مسلمين، فشباب هذه العائلة هي تتولى وتكون مسؤولة عن حفر ودفن جثامين المتوفين من المسيحيين الموجودين فيها. فهذا العمل هو غاية في النبل والأخلاق والرحمة اللي الله يدعونا إلها، تبث روح تسامح، لأنه ما يفرق هذا الشخص، لأنه يعرف ويفهم شيء واحد، بأنه عليه أن يكرم الميت من خلال دفنه ومن خلال إقامة المراسيم. طبعا من بعد ما المراسيم تقام على الميت من قبل الكاهن في الكنيسة، وثم تشييعها إلى المقبرة، وبالتالي تكون الطريق مهيئة نحو القبر اللي يكون مجهزة هذا الإنسان الطيب الخلوق المسلم، فبالتالي نؤدي صلواتنا وننزل المتوفي في الأرض ويتم دفنه بكل احترام وبكل وقار، وبكل صلاة نطلب الرحمة من الله أن تشمله وتشملنا نحن الأحياء أيضاً.

0: طرقت أمهات جيران القبور بسوء الحظ باب الرعاية الاجتماعية بغية الحصول على راتب الاستحقاق المخصص لذوي الظروف الصعبة وكبار السن وأصحاب العوق المستديم، لكنهن عدن بخفي حنين خائبات منكسرات إلى مملكة بائسة بين القبور. وعن تلك المظلومية التي يجب أن ينتبه إليها أصحاب الشأن أجاب سمير طالب مدير الرعاية الاجتماعية في البصرة.
1: بالنسبة لسكان المقابر، احنا قانون الحماية الاجتماعية قانون بسيط وقانون ممكن شمول هذه العوائل، لكن قد يكون هم هؤلاء لم يقدموا الى الشمول ولم يتم احضارهم الى الدائرة او اعلامنا من اجل الوصول اليهم في ذلك الوقت. مجرد توفير ان شاء الله الشمول سوف يتم شمولهم. اذا بالنسبة لضوابط بسيطة، الضابط هو انه الشرط الاساسي هو ان يكون دون خط الفقر، فاكيد هؤلاء الذين يسكنون المقابر من الممكن أنهم مشمولين. إحنا رب الأسرة، اللي إحنا حتى نوفر إلى أكثر عدد ممكن، هو إحنا رب الأسرة هو أهم شيء بالشمول. إذا كان رب الأسرة تشمل كل عائلته، أما إذا كان عندهم معاق أو شيء فممكن شموله بهيئة ذوي الإعاقة اللي هي أيضا قانون ثاني رديف إلى قانون الحماية الاجتماعية، وهن ذن القانونين هنا خدمة الفقراء، وذن القانون ما بين في شيء صعوبة، مجرد إجراءات بسيطة ويتم شمولهم، لكن في الوقت الحاضر متوقف الشمول.

0: كيف إذا حمل هذا الهم وتلك الشكاية من مسؤول في الدولة العراقية ونقل إلى رجل دين طالما تحدث من منبره عن الفقر والفقراء؟ سنسأله عن أن يكون إنسان جار قبور وحفارها، عن شراية الحال وإمكانية ما يجده المتضرر محالاً.
1: أصحاب رؤوس الأموال يعني اللي عليهم زكاة مفروضة، لو نفق الناس زكاة المال لم يبقى في الأرض فقير الحالي. يعني لو أن الناس تنطي حق الله مستحيل واحد يبقى فقير. الدولة هم كذلك، الدولة لو كان ترعى ذولي الناس بصورة صحيحة وبعدالة ما أعتقد يبقى ما لازم كلش، لكنه خير الأمور أوسطه. فإذا الدولة عليها جانب وأصحاب الأموال عليهم جانب، والناس اللي ميسورين مو اللي أنه من نقول ذول التجار أو كذا، لا، حتى الناس الميسورة هم عليها حق من الحقوق، حقوق الإنسانية. يعني عندما أشوف واحد مثلا بجنب المقبرة، هذا اللي يقعد بجنب المقبرة 100%، لأنه مثلا هو واحد إذا يدخل للقبور هو يستوحش، كيف إذا كان بجوار القبور؟ لا شك ولا ريب من فقرة. فلو كان المجتمع نفسه يعني الناس اللي حتى اللي وسط يخلي له فد مو ضمير، لا يخلي الأمور الشرعية، بس إحنا الأمور الشرعية ما جاي نمشيها مولاي العزيز. يعني لا الميسورين يمرون على الأمور الشرعية ولا المجتمع ولا الدولة، حتى الدولة ما تمشي بالأمور الشرعية. الآن نشوف مثلا يعني أبسط الأشياء، أبسط موظف مثلا إذا كان إلى نفوذ شوف حالته ميسورة، مثلا خدم وحشم وكذا، يعني شوف لك مثلا مدير حمايات شقد وسيارات شقد ومصائب شقد، معناها الدولة إلها القصد الأكبر.

قد يقودنا هذا التحقيق إلى جيرة قبور تتعدى حدود المكان والزمان، جيرة يكون فيها الميت حياً. إنها جيرة الأحلام، عندما يزورك الفقيد في منامات أحلامك كل يوم، وكأنه جارك اللصيق إلى بيت روحك. كم من المنامات تحتاج الأمهات والآباء والزوجات والأخوات كي تفي زيارات الغائبين بالموت؟ كم من موت نشتكي إلى الله منه؟ كم حرب ننسى حتى نتذكر موتانا؟ كم صورة نزيد في ألبوم العائلة علنا نحتاجها في قطعة نعي أو شاهدة قبر؟ حتماً يشكر المحبون الله والنوم، لأنه يبعث لهم بجيران الروح الأموات. لكن كيف يأتون هؤلاء الضيوف الأموات؟ وماذا يخلفون بعد يقظة الأحياء؟

0: نعم طبعا أنا فقدت أحد أصدقائي في مطعم فدك بانفجار، أحس قطعة من عندي يعني من الذاكرة حتى عيني تدمع، وسان احتياكه يعني أرجف قلبي يعني حسبي والله العظيم، فمن يعني أفكر بزايد حتى يجي لي بالحلم، شعور ما ينوصف يعني كلش تعبان.
1: أي طبعا طبعا أنا بالنسبة لي فاقد ابن خال ابن عم زوج أخت يعني نسيب اعتيادي. لا مرات هيك بأحلام اليقظة مثلا تتذكر مثلا أيام زمان، تتذكرهم، تتذكر مواقفهم، تتذكر سوالفهم ضحكاتهم، يعني هاي الأمور شوية تخليك تقول يا ريت كون ذيك الأيام ترجع، يعني لأنه هم كانوا أصلا كانت البصرة كانت جميلة جميلة بوجودهم، ما أدري والله عجيب والله أهلها.
2: يعني الشخص العزيز علي إن كان متوفي أو عايش يعني أنا من أشتاق له أنا أشوفه بالحلم.
3: هواي فقدت أحباب، وآخر شيء عندي صديقي شهيد يعني بهاي الفترة اللي مضت، ودائما يعني على بالي بالأحلام وشغلي بعملي بطلعتي وين ما أروح يعني على بالي. والله بالأحلام تجي أشياء حلوة، تجي إنه حلم من عثن إنه أجي قال لي خليك مرتاح إنه أنا مرتاح هناك، والحمد لله والشكر يعني تقدر، بس هي الذكرى يعني هو الموت بيد الله، كل احنا هذا الشيء نعرف بيه وراجعين ان شاء الله كل احنا بيد الله، بس تبقى الذكرى، هي الذكرى مؤلمة تبقى بس، وانما هذا احنا نعرف ان الموت بيد الله والحمد لله والشكر ان الله وانا اليه راجعون.

تتقاطع جيرة القبور في واقعها من حاجة السكن إلى حاجة الروح إلى حاجة أخرى، هي حاجة صنعتها الخرافة وأذكاها الجهل. إنها جيرة مؤقتة وخائفة، إنها جيرة النبش في القبور والإتيان ببعض من أجزاء الميت لعمل السحر. لم يسلم الميت من هموم الحياة ومتطلباتها الوضيعة، ولم يسلم العقل المؤمن بوجود الخالق وقدرته من خديعة المشعوذ العاجز، لكنهم جيران القبور الأكثر ربحاً من الموت.

لم تشتكي القبور من جيرانها، لكن جيرانها يشتكون الله من الوطن وجيران الوطن. عجيب أنت أيها العراق، كلما مرضت جيرانك كثرت قبورك، وكلما كثرت قبورك هزلت خارطتك، وأصبح الملح جار النهر، والعلم جار الجهل، والمال جار اللص، والسياسة جارة العمالة.

0: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: وسط زخم المحتوى الهابط الذي يغزو منصات التواصل الاجتماعي، اختار فريق رايس أب أن يكون شعلة أمل مختلفة. مجموعة من الشباب الطموحين اجتمعوا على هدف نبيل، مكافحة الإسفاف بالمحتوى عبر إنشاء مواد تعليمية وتثقيفية ترتقي بالوعي العام. من قلب مدينة البصرة يعمل هؤلاء الأعضاء على اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها وتزويدها بكل ما يلزم لصناعة محتوى هادف ومؤثر. هنا تبدأ حكايتهم، حكاية إصرار وأمل ورغبة حقيقية بالتغيير. ومن بين هؤلاء الشباب الطموحين تبرز فاطمة الزهراء، مديرة فريق رايس أب وطالبة المرحلة الثالثة في كلية الهندسة قسم الاتصالات. بحماس الشباب ورؤية القائد أخذت على عاتقها تأسيس هذا الفريق، واضعة نصب عينيها هدفا واضحا استقطاب الموهوبين من طلبة الجامعات البصرية ومنحهم الفرصة لصناعة محتوى هادف ومؤثر. عن هذه المبادرة تحدثنا فاطمة الزهراء فتقول:
4: استهدفت الفئة الموهوبة من الشباب من الجامعات العراق كافة، توصيلهم عبر محتوى هادف لنوصل هذه المواهب المدفونة لعد الشباب وطاقاتهم الشبابية حتى نوصلها إلى المستوى المطلوب. فعندي أنا بالفريق المصممين، المبرمجين، المصورين، عندي التمثيل، عندي الموسيقيين وكل المواهب، رسامين، نحاتين. تقريبا بالفريق عندي 22 عضو حاليا، وإن شاء الله الفريق راح يضم أكثر بعد أعضاء، راح نروح الجامعات يعني من كل الجامعات العراقية مو بس من البصرة. حاليا إحنا راح يكون إطارنا البصرة فقط، لكن إن شاء الله بالمستقبل راح يكون أكثر وأكثر.
3: في رحلة رايس أب لم يكن الطريق ليكتمل دون طاقات إضافية تؤمن بالفكرة وتدافع عنها. علي منذر مدير مواقع التواصل الاجتماعي في الفريق واحد من هؤلاء الشباب الذين وجدوا في رايس أب امتدادا لقناعاتهم. التقى حلمه مع حلم الفريق في مواجهة المحتوى الهابط، إدراكا منه إن هذا النوع من المحتوى لا يسيء فقط للفرد بل يشوه صورة شباب البصرة أمام العالم. يرى علي أن رئيس أب منصة حقيقية لإظهار الوجه المشرق لشباب المدينة الواعي والطموح. عن هذا الدور وأهميته يحدثنا علي منذر.
5: واقعيا نشاهد اليوم محتوى هابط كثير، وهذا يعكس صورة سلبية عن الواقع الشاب العراقي، فهذا اللي حفزني وخلاني أنضم إلى هذا الفريق بعد أن عرفت رسالته. اليوم محافظة البصرة صراحة تشهد طاقات شبابية فيما يخص الفن بالخصوص، واليوم الفن إلى أثر إيجابي وإلى أثر كلش مهم بإيصال أي رسالة حول العالم، ممكن أن يفهم المتلقي بأي لغة كان وبأي ثقافة وبأي محتوى من الرسالة تقدر توصله، سواء بالفن اللي يخص الرسم أو بيخص أو فيما يخص التصوير سواء كفيديو أو صورة. وللأسف نلاحظ بأنه هناك إهمال يجعل الشاب العراقي أو الشاب البصري يطمح أن ننمي هذه المواهب، فإحنا كفريق كوننا وتأسسنا حتى ندعم هذه المواهب ونظهرها للعالم بصورة إيجابية ومميزة. وفي نفس الوقت اليوم صناعة المحتوى الإلكتروني لها فد أثر مهم،
3: ولأن رئيس أب مساحة حقيقية للاحتضان والدعم، كان لابد أن يستقطب مواهب واعدة تبحث عن فرصة حقيقية للإبداع. حسين التشلبي بموهبته في التمثيل وكتابة الأفلام كان واحدا من هذه الطاقات، دعاه الفريق ليكون جزءا من هذا المشروع، مقدمين له كل الدعم اللازم لصناعة محتواه الخاص، مستفيدا من خبرات وإمكانات المنصة. عن رحلته مع رئيس أب وتجربته في تحويل شغفه إلى عمل مؤثر يحدثنا حسين التشلبي.
6: احنا كشباب من البصره موهوبين تمت دعوتنا من قبل فريق رايز اب على مود نقدم اشياء حلوه، ونسعى ان نكون مؤثرين بشكل ايجابي على المجتمع العراقي، وبالاخص انه احنا جاي نشوف اكو واي طاقات بالشباب البصري، نحاول انه نستثمرها ونستغلها بشيء ايجابي. وجاي نشوف هسه احنا حاليا انه اكو نوعيه من الركود بالمحتوى اللي جاي يشاهده، سواء بالتيك توك او بالانستغرام او بكافه مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نسعى ان نكون مؤثرين بشكل ايجابي ونطور من الشباب العراقي، وبالاخص شباب البصره كمحتوى. ان احنا اكيد مواثقين من نفسنا، جاي نختار اعضاء فريق رايز اب بعنايه، يعني جاي نختار اكبر الكفاءات، وغيرنا بنفس الوقت جاي نجيب المواهب الناشئه والمواهب الصغيره جاي نطورها على ود نظهرها للمجتمع.
3: وراء كل لقطه ناجحه وكل عمل متقن يقف فريق يواصل العمل بإمكانات بسيطة، لكنه يحمل طموحات كبيرة. حيدر حسام طالب كلية الصيدلة والمصور والمونتير في فريق رايس أب يحدثنا عن الجهد الذي يبذله الفريق رغم قلة الموارد، وعن أحلامهم بتطوير إمكاناتهم عبر توفير معدات حديثة تليق بحجم رسالتهم. بالنسبة لحيدر وزملائه، كل صورة وكل مشهد هو رسالة أمل بأن شباب البصرة قادرون على صناعة محتوى يليق بمدينتهم. وعن ذلك يحدثنا حيدر حسام.
7: أكيد نشجع الشباب على نشر المحتوى الهادف، وكل شخص موهوب فئة معينة يقدم المحتوى، مثلا أكو محتوى طبي، محتوى هواي محتويات موجودة، كل شاب إلى حق يقدم المحتوى اللي يريده، المحتوى اللي هو يمتلكه، الموهبة أو سواء تخصصه أو بدراسته. إحنا عندنا مواقع، عندنا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، على إنستغرام، على الفيسبوك، على كل مواقع التواصل الاجتماعي. بداية راح نحاول ننشر فيديوهات تعريفية عن أعضاء الفريق، وبعدها نحاول ننشر المحتوى اللي متوفر عندنا. إحنا عندنا أعضاء يعني ما شاء الله يمتلكون مواهب، هواي مواهب متوفرة، فنحاول ننشر كل شخص ومحتوى. رسالتنا إنه نقدم محتوى هادف، محتوى مفيد للمجتمع، انه نجذب الشباب بدال اوقات الفراغ اللي يقضونها، نحاول نجذب الشباب انه ينشغلون بها باشياء تفيدنا او تفيد المجتمع بشكل عام.
3: وهكذا من بين تحديات الواقع ومحدودية الامكانات، يواصل فريق رايس اب رسم ملامح مستقبل مختلف لمشهد المحتوى الشبابي في البصرة باصرارهم وشغفهم. يؤكدون أن الكلمة الهادفة والصورة الواعية قادرة على أن تزاحم ضجيج الإسفاف بل وتتفوق عليه. هم رسالة حية بأن التغيير يبدأ بخطوة، وأن الأمل ينبت حين يقرر الشباب أن يكون صوته وصورته. من البصرة من رئيس أب، كانت هذه حكاية إيمان بالوعي والعمل.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله